0: انا واجي وانت بطاطا.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على يسرى ورحاب وألفة اللي يسمعوا فينا في خزامة. أيوب يهدي غنية الليلة الإيمان ويقولها ربي خليك ليا. فادي يسلم علينا ويسلم برشا على منى. علي يسلم على العائلة وأصحابه في جمال. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

فستان مع أحمد الحداسي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مرتين.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في برونتان، مازلنا سهرين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلم جديد على اهداءاتكم اللي مازالت توصلنا بالسماس على 85 990. اما قبل لوكي العادة يكون المواد مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية يكفي تغيب للفنانة كلاوديا الشمالي، الاغنية اللي كانت خرجت عام 2006.

التشابه موجود بين الغنائتين، ونذكر أنه على القناة الرسمية اللي نشرت غنية كلاوديا الشمالي مكتوب أنه اللحن من الفولكلور، في حين أنه في الأغنية التركية موجود أنها من كلمات وألحان ألبير بيبر. وطوان خليكم تسمعوا الغنائتين وانتم اللي تحكموا إذا كان فما تشابه بيناتهم وإلا لا.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في برونتين، موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا لحسام وعمر وعلي اللي يسمعوا فينا في الجم. مجدي سلم على الغالية مريم وحسني، هذه غنيات ليلى المروة. صابر يسلم على الغالية هدى. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ردوا بالك مع رواحكم. ليلتكم زينة. سلامة.
1: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها.
2: تسمعوا معنا كوكب الشرق. أم كلثوم.

We'll be right back.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يبحث تسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات، وغارة مكثفة على جنوب لبنان، وترامب يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث التئم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصيص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. وشددت رئيسة الحكومة لدى افتتاحها أعمال المجلس على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة، وبينة أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على تسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بأحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة. وأضافت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في مقر المجلس ببردو أمس على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب. وحسب بلاغ للبرلمان، نظر المكتب في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظام التصرف الحديث في الإدارة، وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. وطنيا أيضا، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الأشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان نشرته يوم أمس، أكدت ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. الجمعية دعت أيضا مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب نشر أو تداول محتويات من شأنها تشكيك في قدرة سلطة الأشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة أو إثارة مسائل تتعلق بتكافؤ الفرص والحق في النجاح، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي لا يزال فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. وعتبر أشارت الجمعية أن مثل هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، بل قد تؤثر أيضا سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. دوليا الآن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه قد يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن لبنان يستحق السلام بعد سنوات من التوتر وعدم الاستقرار. وترامب يضيف أنه أجرى اتصالات مع حزب الله بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تقدما قد تحقق، مؤكدا أن من الجيد أن ينعم لبنان بفترة من السلام. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمس أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي الغموض بشأن شروط طهران على حد تعبيره. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو المسؤولين ببلاده لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة، ومتعهدا بمواصلة المقاومة. ومن أخبار العالم أيضا، قالت أذربيجان وأرمينيا أمس إنهما توصلتا إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو 4 عقود ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991 تواجه البلدان في معارك حدودية عدة. وقد سعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفض النزاعات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Ne t'emporte pas avec
1: Microjohara.
0: وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 76 24 3000.
4: صوفيات

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 19 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 5 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم استقرار نسبي في كل العوامل الجوية، مع توصل الحرارة تقريبا في معدلات صيفية مقبولة والحمد لله، رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، مع فرضية بعض الأمطار. يقول محرز الغنوشي مثلا، يقول اللي يحب يبحر ينجم يقصد ربي، والفرضية يقول متاع بعض الأمطار المتفرقة مطروحة زادة بالوسط الغربي آخر النهار، لكن في مجمله طقس صيفي بأتم معنى الكلمة. هذا ما يميز طقسنا اليوم. بالنسبة لتونس تحتفل اليوم وتحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة. كيفاش نحتفي وكيفاش نحيي هذا اليوم وإحنا ننظر على يميننا وعلى يسارنا وأمامنا؟ التونسي يلقى روح مضيف داخل داره، ينظف داره بيتمي معنى الكلمة، يبعد عليها 10 متر انتهى الأمر، يولي يحارب هذه البيئة ويتعوج عليها، وينجم نقوله أضر بهذه التوازنات البيئية وأضر بالبيئة من خلال عدم المحافظة وعدم التعامل معها الجيد. ما هوش الكل، لكن البعض منا اللي لربما اليوم نرجع ونتحدث على هذا الموضوع. هل فما حل؟ هل النجم نصل وما يجب إصلاحه في ما فعلناه بالبيئة متاعنا اللي نعيش فيها واللي ولات عندها انعكاسات خطيرة جدا على حياتنا اليومية؟ إذن اليوم الوطني والعالمي للبيئة عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا ما نسألوا عليه التونسيين والتونسيات، ويجاوبونا بجاه ربي من خلال الفيسبوك ولا من خلال سي 29100 الريبوندور متاعهم اللي يوصلوا فيه صوتهم 29100 وأيضا 73243000. هات ساعة احنا نبدأ، شبينا دخلنا في الغريق من الأول، هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. هات نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين وانا متفقين هي حسن حسين، وزيد زيد أنا رأيت حل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، ثم أروع حاجة وأهم حاجة رأيت رضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم انطلاقتنا في حصتكم اللي تتواصل بكم ومعاكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله في صباح الورد بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الإسراء بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله حظ موفق وسعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي اليوم يقصدوا ربي لليوم الثالث لامتحانات البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرح كل العائلات التونسية. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مرة والشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة شادين الطريق، إن شاء الله يوصلوا سلمين كما قلت، كل التوفيق إن شاء الله لبناتنا أبنائنا من تلاميذ البكالوريا اللي هما في اليوم الثالث الامتحانات. نعود ونقولوا ديما إن شاء الله موفقين. الاهتمام بالبكالوريا معلوم حاتم باش من الناس، لأنه الامتحان الوطني التقييمي بعد مسيرة متاع سنوات وسنوات، 13 سنة على الأقل دراسة،
1: بالسادسة الابتدائي 6 و7 13 سنة الامتحان الرسمي المفروض.
2: هو علاش مهم ويلزم ديما
1: الآخر اختياري، معناها
2: هذا هو.
1: على كل اليوم يا سيدي خليفة، اليوم الوطني والعالمي للبيئة، ماذا بيا كان نعملوا هكا حتى سويعة من زمان تفكير كتوانسة، احنا نقفوا شعملنا للبيئة متاعنا
2: فعلا،
1: شو اللي عملنا فيها؟
2: صح صحيح صحيح.
1: اش عملنا لها؟
2: اش
1: خلينا اي اش خلينا لصغيراتنا؟
2: صحيح
1: والله، هذه اهم حاجه كان نطرحه اليوم هذا السؤال ونحطه لي بوين بوزيتيف ونيجاتيف اللي امامنا، هذا الايجابي وهذا السلبي، وتو تشوفوا الميزه.
2: هتكنا بيئتنا احنا نسبقك انا بالجواب، هتكناها كما نقولوا احنا. على كل هذا تو نرجع لهم حاتم في الحصه متاعنا وبحضور ضيف مختص في الموضوع
1: في المجال هذا. باهي، الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 4 جوان عندنا 25,467 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 103 يوم، إن شاء الله نرجع للنساق التصاعدي. الحساب التجاري للخزينة بتاريخ 3 جوان عندنا 1210 مليون دينار. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها كالسبيس هذاك نقص شوية باهي، ولكن بقى طالع، معناها كيف نقول 29,499 مليون دينار، طالع برشا
2: طالع.
1: ان شاء الله يطيح وان شاء الله يرجع للاخر للمستويات العاديه. الدولار ها يا سيدي يتهدى عادي مع ساعدك لا صراحه السيد قطع رباط 2913 مليم فاصل واحد
2: قرب
1: بدا
2: ولا قلق.
1: اليورو تراجع شويه باهي، هما 3386 مليم فاصل 5، لكن الدولار يخوف
2: نحسبولو. خاصة بالنسبة لنا احنا كما قلنا القروض معناه الديون هذيك معظمها بالدولار.
1: واضح باهيش عندنا في المتينة اليوم.
2: هذا هو، انت كنت تتحدث عن اليوم العالمي للبيئة، واحنا زاد نتحدث عن معاناة التوانسة مع الوشوشة سنة حاتم
1: من مشاكل وانعكاسات ما عملناه في البيئة.
2: هذا هو
1: التوازنات البيئية تخالف، صار فيها اختلال، تخرج لك الوشوشة والحريقة في البحر، وتخرج لك اللفعة تدفع العباد ويا المروة هذيك تعرف انت فهمت، ويخرجوا الكل
2: الحشرات هذيك كلها. علاش تكون في الاستوديو معنا سي محمد عادل الهنتاتي اللي نعتبره احد اهم خبرائنا في البلاد في البيئة، وباش يكون معنا نحكيو على ايش نعيشوا والاسئله اللي كنت تتحدث عنها. باش نرجع لموضوع الساعه، البكالوريا. البكالوريا والحديث عن موضوع الغش اللي تهول زاد في جزء منه الحقيقه، ايش وقع بالضبط في جهه قفصه، حادثه ولات فيها تحقيق، ثم ايقافات ما ثمش ايقافات.
1: ثم استاذ
2: اي هذا قالوا تداول على مستوى مواقع التواصل، تعرف احنا عدنا شويه موقف الحصه من موضوع الفيسبوك، ماناش مزروبين احنا ديما نقول اللي يهبط فيسبوك ماناش مزروبين. باش تكون معنا لجودة الدحمان التعليق على الحادثة متاع قفص، طبعا متابعات من تبرقة.
1: نذكروا شنو هي الحادثة متاع قفصة بالنسبة اللي ما شافوهاش على الفيسبوك. أستاذ شد حد حسب ما يقولوا
2: في شبهة
1: في محاولة غش، قام بالواجب وما يمليه عليه ضميره، إلا أنه وقع اتهام
2: كونه أنه هو داخل في
1: داخل في العملية وطلب رشوة قبل بنهار وقال له أنا نعس عليها وكذا، و كبرت الحكايه الى درجه
2: تحقيق.
1: انه تحل تحقيق ويقولوا انه وقع ايقاف.
2: نشوفوه مع اللجوده الدحمان متابعات كما العاده ونشرت الاخبار في سوسه سواء كان في الشارع العام او في الرياض.
1: نمشي لسوسه مباشره الان نعملوا ترتيحة بحذيك في سيدي
2: شوية دعوات الباك
1: وبعد مباشرة لبسمة إسعيدية في نهاير جمعة نهاير زين ونهاير مبارك ودعوات تعمل 66 ألف كيف. يلا أم بريف
0: أم بريف
3: أم بريف
0: أم بريف
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة إسعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: نهارك فل حاتم انتي ويسمع فينا الكل. صباح النور عليك على خليفة ومروة ومنال وسعاد ووليد وكل من يخلط له صوت جهرة في ملقيت هذية نهاير جمعة. إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل. طريق السلامة للي خارجين توا قصدين ربي اللي قاموا بكري زادة يحضروا في رواحهم اللي خليني نقول النهار الأخراني من الشوط الأول متاع البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إن شاء الله نعود نقول اللي زراعة واللي خدم على روحه إن شاء الله يحصد في ختام هالمشوار الدراسي متاع عام كامل. إن شاء الله بالتوفيق للناس كل. نهير مبروك سعيد مرحبا بالجميع.
1: شكرا لك. بربي سمحني قلت منال معناها منال بنت خيل رجعت من الكونشي هكا.
4: اي رجعت من منال اليوم
1: كملت الامتحانات متاعها ورجعت من الكونشي. والرافي مروه قبليك فرحانه وينك وعوده ميمونه وخليت بلاصك ودرا شنو فهمت للعوده ميمونه يا منال
4: قالت لك عايشك
2: دهشه نحس
1: شنو
2: منال دهشه متعبتها الامتحانات
1: زعمة
4: اي لا ما حتى الصحية تأثر الامتحانات وكل ما يحيط بالامتحانات من مراجعة وما إلى ذلك صحيا راي تستنزف برشا من الأمهات بصفة خاصة. مش نحكي على الأولياء
2: أو حفظة ياسر قاعد تفرغ في القجورات متاع الحفظ
4: اي بالطبيعة
1: باي شكون عندنا اليوم في الرياضة؟
4: طبعا وليد جزيري. صباح النور سي وليد. أهلا وسهلا.
5: صباح النور سي حاتم. صباح النور سي خليفة. صباح النور الناس كل.
4: أهلا وسهلا.
1: باي نبدأ معك بسمة.
4: طبعا نبدأ بأبرز العناوين اللي باش ناخذوها بالتفاصيل في اخبار السبعة ان شاء الله. فما مجلس وزاري مضيق تم عقده البارح وموضوعه الاساسي هو برشا مشاريع في عديد المجالات مشاريع عمومية نحكي برامج كيف في عديد القطاعات ما هيش قاعدة تمشي بالوتيرة اللي يلزمها تمشي بها. دوك تم النظر في هالمشاريع هذية والدعوة للتسريع في تنفيذها على أقصى بطبيعة الأجل. خلال الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي وزير الشؤون الخارجية أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. تونس تحصل على تمويل دولي قيمته مليوني دولار. الهدف هو ترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. في اليوم العالمي للبيئة الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تسريع العمل المناخي في المنطقة. في أخبار العالم الكيان المحتل يعلن تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات بارزة في حركة حماس. وبعد الإعلان على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أول تعليق من حزب الله يقول إنه الاتفاق مع كيان الاحتلال هو اتفاق مخزي ويعكس الهزيمة والاستسلام. التفاصيل في أخبار السبعة إن شاء الله.
2: طبعا الكرة وليد طول الاستعدادات على شدها بالنسبة للمنتخب الوطني كولا.
5: صحيح المنتخب باش نبداو احنا باخر اخبار. المنتخب اللي ينهي اليوم تحضيراته المباراة الودية الاخيرة غدوة ضد المنتخب البلجيكي ماضي ساعتين بتوقيت تونس. اليوم تدرب في ملعب المباراة في بلجيكا. نقطة إعلامية للمدرب الوطني صبري اللموشي مع ديلن براون. ثم نلعب غدوة ضد بلجيكا ثم نهار الأحد نسافروا للمكسيك لأنه أول مباراة في المكسيك ثاني مباراة في المكسيك وثالث مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقريبا فول ب 16-17 ساعة باش نوصلوا للمكسيك. منافسنا في الدور الأول في المباراة الأولى المنتخب السويدي كان تعادل البارح مع اليونان هدفين لهدفين. في تونس نحكيه على الوضعية المالية الصعبة لمستقبل جابس. نحكيه زاد على رئيس ترجي جرجيس حافظ طالب اللي قرر عدم ترشح من جديد لرئاسة ترجي جرجيسي بعد 4 سنوات على رأس الفريق. شبيط القيروان تدعو الجامعة الفتح تحقيق حول ملابسات منح إجازات الأندية. نحكيه رياضات فردية في رأس القطوسي في التايكوندو تحصل على الميدالية البرونزية. ونحكيه زادة على المقابلات الودية البارح، العراق مردود ممتاز جدا يتعادل مع إسبانيا هدف لهدف، وخاصة المنتخب الفرنسي اللي انهزم فوق أرضية ميدان ضد المنتخب الإيفواري. منتخب الكوت ديفوار قوي برشا البارح، شفناه انتصر على فرنسا هدفين لهدف.
1: وإحنا باش نحكيو موسيقى توا ونعملوا ان انشينمون يعمل الكيف مطول، ننطلقوا فيه كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها في بدايته. وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله جمعه مباركه وان شاء الله صبحكم فيروزي، طريق سلامه للجميع وبالنجاح والتوفيق لبناتنا وابنائنا في البكالوريا. بقوا معنا راجعين.

0: سيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار.

0: أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى أولى نشرات هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. تونس ستتحصل على تمويل دوري بقيمة 2 مليون دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. والبعثة الأممية في ليبيا تنفي وجود برامج لتوطين مهاجرين. في تفاصيل أخبارنا، التأم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. رئيسة الحكومة أكدت لدى افتتاحها أعمال هذا المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطل خلال الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الأجال وتبسيط الإجراءات. أيضا أبرزت زنزري حرص الدولة على التسريع في استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية الجارية في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، ويساهم أيضا في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسن من مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل طبقا لسياسة الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ودعت إلى ضرورة رفع كل التحديات والصعوبات وأحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل والعقبات، مع وضع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كافة القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد. رئيسة الحكومة حثت في هذا الإطار المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، حثتهم على الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعهدتهم وحل كل الإشكاليات في الإبان وتبسيط الإجراءات والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضه، فضلا عن التسريع في معالجة الملفات وفي استكمال المشاريع العمومية مع ضمان متطلبات النجاعة والجودة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء الخميس خلال مشاركته في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين منذ أكثر من 229 عاما. وشدد الوزير في كلمته على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادلين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة التي انطلقت أشغالها يوم 30 من مايو المنقضي وتتواصل إلى غاية

0: من جوان الجاري في سمرقند في أوزبكستان، وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم والتي سيمتد تنفيذها بين عامي 2026 و2028. دعا الاتحاد من أجل المتوسط بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط إحدى أبرز بؤر تغير المناخ في العالم. وأكد الاتحاد من أجل المتوسط في بيان له أنه وفقا لشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي ميديك المدعومة من الاتحاد، فإن حرارة المنطقة ترتفع بمعدل أسرع من المتوسط العالمي نحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. دولياً، وصف حزب الله الاتفاق الذي أعلن في واشنطن عقب محادثات مع كيان الاحتلال بأنه مخزن، وذلك بعد تأكيد الرئيس اللبناني أن الاتفاق يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم دعا في كلمة له يوم أمس، دعا السلطات اللبنانية إلى وقف الإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة مع المحتل، معتبراً هذا الاتفاق استسلاماً وهزيمة وفق توصيفه. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال قيادات وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، وذلك بعد تنفيذ عمليات عسكرية متزامنة شمال القطاع، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من حركة المقاومة حماس حد هذه اللحظة. ختاما، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمام مقر تابع للأمم المتحدة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل المستمعين ومشاهدين العزيز الغالين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من تلاميذ وتلميذات البكالوريا في اليوم الثالث. مروة السالمي قاعدة تتبع في كل صغيرة وكبيرة وتقع عندها كان المعلومة الصحيحة وإن القول ما قالته مروة السلمي.
2: هذا هو حاتم صباح الورد. كل مستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سلمي لحضر فروح إن شاء الله موافقين كل بناتنا وابنائنا من التلاميذ العديو في البكالوريا إن شاء الله. معناها شوط أول إيجابي قال الآخر
1: يوفى اليوم الشوط الأول سبت لحد يرتاحوا يرجعون التسنين شاء الله بالتوفيق. يرحب صعبة شوية بالنسبة حتى اللي عدي لأنه بش يدخل تحذير وتركيز
2: يأخو نفس آخر للمواضيع الأخرى
1: باهي تنفيسة باهي إن شاء الله بالنجاح اليوم. احنا نمشي للأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 5 جوان ونستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم على الاسماس. بعثونا اسماس في الاسم واللقب متاع العزيز عليهم وايضا رقم التليفون وقالوا لنا قوموا بالواجب. هذا كل بعثوه على 85 990، انتم راه تنجموا تعملوا كيفهم. فقمنا بالواجب باش يكونوا معانا وباش نفرحوا معاهم بعياد ميلادهم ونهنيهم وايضا نهديوا لهم الكادو الرائع من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سلمى عيسى. نقولك صباح الورد يا سلمى. سلمى
1: مرحبا يا سلمى.
2: صباح الورد.
4: صباح الورد
2: والفل والياسمين. كل عام وانت حي بخير يلا.
4: عايشك.
2: سلمى عيسى هكا ولا؟
4: سلمى عيسى.
2: عيسى منين تكلم فينا؟
4: من صيادة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في صيادة وفي المنستير. سلمى في الدار هكا ولا مش الخدمة؟
4: في الدار. ايه
2: كداش عملت يلا اليوم؟
4: شنو كيفاش عملت؟
1: عندك العقل والله عندك العقل بنيتي. أنا يقصد راه هزك الثنية أخرى وأنت الحمد لله مركزة. يقصد شو عملت عمر؟ نحى كلمة العمر وقالك شو عملت فقط، فهذيك هي العملية.
4: 32 عام.
1: قد ايه؟
4: 32.
1: تنبك الشباب.
2: تنبك الشباب.
1: ربي يطول في عمرك في الخير وان شاء الله ديما فرحانة هك.
4: عايشك يبارك لك وانت جدا.
2: آه يلا سلمى. شكون صاحب المفاجأة؟
1: هو.
4: أنا نصور عائلتي. أم بابا، إخواتي.
1: شو اسمه الوالد؟
4: كمال عيسى.
1: سي كمال بوسولي من جبينه وربي فضله وربي يخليه. هكا هو اخواتك عائلتك مفماش حد اخر مفماش؟ ها
4: كان ما كان دارنا عندهم الفازات.
1: ما شو اسمه ما
4: نادرة
1: بوسالي زاد من جبينه. باي خلينا نشوفوا مع سيدي خليفه هل اخواتها وبوها وامها كما قالت والا
2: بوها وامها؟
1: بوها وامها.
2: اي سي كمال ولا نادرة الشريف والدتك هكا ولا؟
4: ايه
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك هذوكم الخير والبركه بنتي.
4: مالا عايشك يبارك لك عايشك.
1: ان شاء الله كل عام وهم يهنيوا فيك هكا بالافراح وبالمسرات. وان شاء الله كل عام وتحيا مليون الف خير يا سلمى عيسى من صيده. يلا نواصل.
2: نمشي ولا فاطمه السعداني هكا تقريب السعداني تو نثبتوا. الا فاطمه صباح الورد.
5: بس النور.
2: كل عام وانت حيا بخير.
1: يا فاطمه يا بنت العم. السعداني هكا اللقب؟
5: اي
1: هكا هو عرفت.
2: اي
1: تعرف علاش؟ تعرف علاش قلت لها يا فاطمه يا بنت العم؟ اعطوا تعرف علاش سيدي خليفه؟
2: باش تعرف منين تكلم فينا يا فاطمه؟
5: من حمامله.
1: هذاك هو فاطمه. مرحبا بيك لالا
5: وبيك. عايشك
1: كل عام وانت حيا مليون الف خير.
5: يعيشك يفضلك. عايشك.
2: اي يا فاطمه قداش عملت اليوم؟
5: اليوم 52 سنه.
1: تولي في عمرك في الخير إن شاء الله وإن شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية يا فاطمة.
5: آمين يا ربي.
2: أي بنت حمام نمف أعطينا بالضبط شكون اللي بعث لنا الاسماس وقال هنيوه بعيد ميلاده؟
5: أنا نعرف ومغروم هكا رجل أختي وخويا وأعز الناس في العيلة الكل حبيب الجملي رجل أختي روضة
1: سي الحبيب نعرفه أنا
5: خاطر مغروم هكا ويحب يعمل مفاجآت هكا
2: هيا يا فاطمة عندك محاولة أخرى
1: مو هو سيدي حبيب
2: لا مش سيدي حبيب
1: فاطمة زيد يا فاطمة تكون يا هو يا زوجته فماش حد آخر
5: والله ديما يعملونا مفاجآت عندي زيد أختي فات أنا راجلها
1: باهي برشا باهي برشا هاي سيدي خليفة
2: أختها روضة
1: أختها روضة وبنتها تسنيم بنت روضة هدية بنت أختك
5: تسنيم
1: هذه إن شاء الله ديما هكا في الأفراح وديما هني وفيك يا فاطمة خاصة أنت وعاد ولاد وبنات حاملين فعايشين على إيقاع الفرح هكا ولا لا
5: الحمد لله أكيد أكيد
1: خرجت معاهم للرومبوا وغنيت وفرحت
5: ولا خرجت ما خرجتش اما شفت الاجواء
1: اش غنيو هما اش غنيو يا فاطمة
5: برشا
1: حمزة عندك شحويشة هكا حافظت تذكرني فيها ترى
5: والله الحقيقة ليك اما ما شاء الله ما شاء الله فرحنا نسكت
1: هاي ان شاء الله ديما في الافراح
2: ديما فرحانين
1: ان شاء الله ديما فرحانة ان شاء الله لله
5: ان شاء الله يا ربي ديما
1: شكرا ليك فاطمة بارك الله فيك نواصلوا سيدي خليفة
2: قال سيد حاتم
1: عندك مروة صفاقسي من المنستير تهنيها حماتها أمال العجيمي وأيضا خطيبها
2: كل عام
1: يقولوا لها كل عام وانت حية بخير يا مروة يا عزيزة يا غالية به هات نشوفوا توا التصويت رقم واحد ولا رقم اثنين يلا مروة رقم اثنين يا خليفة
2: رقم اثنين فاطمة السعداني
1: فاطمة السعداني من حمام لمف تتحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من اهداء سيتي وتشحنا لحظات وراجعين مع الخليفة بن سالم لحديث عن استاذ وقع ايقاف استاذ اخر في حالة تقديم للمحكمة مشاء ووضع معناها تحت التحقيق الآن في انتظار صدور الحكم النهائي معناها ونشوفه
2: نهاية إجراءات التحقيق
1: لأنه أوسي فما اتهام
2: يبقى السؤال إيش صاير بالضبط
1: هذا نسألوا عليه بتاع محاولة غش من طرف
2: الأستاذ لامذا ولا موضوع الأسد يعني هذا علاش نحبوا نسأل
1: هات نشوفوا هذا بعد قليل مع خليفة بن سالم في الريال بلون أبقى معنا موضوع مهم للغاية
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
7: صباح الخير ربي عليكم
6: شنبلغيكم المنتج مع ميكرو جوهرة

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أغاني
3: جوهرة أفلام
2: بمليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع وتمتع
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ثقتنا دائما وابدا ثقة عامية في الأساتذة متاعنا نعتبرهم وقت اللي كنا نقرأ البو السلطة حتى الأكثر من البو احترام شديد للأستاذ الأستاذ مثال للاستقامة وأيضا لتطبيق القانون ماذا يحدث في بكالوريوسنا هل الأساتذة هي اللي ولات تعمل في محاولات الغش ولا تعمل في وفاق من أجل الترويج لكذبة أساسية تتعدى على العبادة وعنا الامتحانات عنا كذا
5: الامتحانات وعدنا الإمكانيات هاي التكنولوجيا هاي
4: سيبا نورمال خليفة يعني جيم الأستاذ والله ما نشي فهمها وين وصلنا في العملية هذه على كل فلارير بلون خليفة بسالم مش يحل الكتاب مع ضيفته اللي باش نكتشفها بعد لحظات من الآن
5: طبعا هذا على مستوى ما يروج حاتم
4: بطبيعة الحال
5: نعرف ونرفع اللبس على كل ما قيل من هنا وهناك في علاقة بموضوع الغش اللي ديما نقوله راهو ماهوش كبير في بلادنا باش ما نرذلش كذلك البكالوريا والشهادة العلمية
4: باش نبداو واضحين في العملية راهو في كل بكالوريا في العالم فما محاولات الغش فما محاولات الغش شنو قوتنا احنا وقوه البكالوريا
5: انك
4: نتحد منها تنقص منها
5: هذا هو
4: مش ولي كلها مضروبه بكالوريا مضروبه نعرفوا بعض الاماكن عندي البكالوريا غادره
5: ويجا
4: لكن راهو في تونس الشهاده نتاعنا معترف بها رسميا في الخارج
5: ذات
4: قيمه علميه وحريصه وزاره التربيه وزاره الداخليه وكل المتدخلين الدوله التونسيه على المحافظه على سلامه الشهاده الوطنيه
5: هذا هو يبقى القصه غريبه في قفصه استاذ يتفطن الى مترشح بصدد محاوله الغش ديما نقولوا احنا في اطار الشبهه الامر يتعكس انه يتهم هو من قبل اقارب التلميذ كونه هو متورط في عمليه الغش
4: طلب برشوه
5: وقال
4: انا نعرف الصاله اللي باش نعس عليها عندي سيوش شكون عندي
5: هي يعرف الاستاذ بالفعل
4: الصاله
5: من عدم هذا
4: قرعة ولا حاجه اكتشفها نهارتها هو
5: هذا اللي نعرفوه احنا انه نهارتها رئيس مركز الاختبار الامتحانات هو اللي يعطيه يقول انت عندك الصاله هذه والصاله هذه وغيرها ومعاه زاد استاذ اخر كل قاعه فيها زوز اساتذه يعسوا هذا الكل والتفاصيل باش تكون معنا
4: لكن فما حديث على حد اخر وقع ايقاف
5: وقع في جهه اخرى في جهه تونس كذلك تم إيقاف
4: صحيحة
5: عملية التواطؤ والوفاق في عملية الغش بشكون معنا الأستاذة جودة دحمان الكاتب العام مساعد نقابة التعليم الثانوي اللي يقولوا لها صباح الورد أستاذة
6: صباح الخير خليفة حاتم كامل الفريق وكل مستمعات ومستمعين إذاعة جوهرة أفاب شكرا
4: أستاذة أنا نقعد به وما نصدق الساعات لأنه الأستاذ في حياتنا احنا صغار وحتى التوى هو مثال في يحتذى به في تطبيق القانون وفي المحافظة على قيمة الشهادة العلمية ما يحدث الآن دي بوان دانتيروغاسيون تطرح واعطينا صحيح من الغلط
6: هو اللي الاستاذ في الاخر هو مواطن قاعد يقوم بالواجب نتاعو، مانيش طالبين حتى كونهم ياخذونا مثال نحتذى به، ولكن المؤكد كونه وقت اللي نمشيو باش نقوموا بالواجب نتاعنا ونقوموا به بكل تفاني باحترام تام للقانون. تولي المساله تخوف وتولي المساله تقلق برشا وقت اللي تولي حرصك على تطبيق القانون احترامك للامتحان الوطني ولمبدا تكافؤ الفرص، قيامك بالواجب يولي يخليك في ورطة، يخليك في معناتها وضعية خايبة برشا، وضعية لا تحسد عليها. وهذا اللي صار مع زميلنا
4: نزرة. شو اللي وقع جودة؟ جودة أعطينا أنت كمسؤولة نقابية شو اللي وقع، وخاصة المعطيات تتابعوا فيها أنتم؟
6: عن زميلنا الأزهر البرهومي قام أستاذ مراقب في أم العرايس يقوم بالواجب نتاعو، تفطن إلى كونه ثم عملية نتاع غش، يجب يكون التلميذ هذاك إمكانية كونه يكون التلميذ حامل لآلة معناتها اللي نسمع فيهم توها اللي كيتو هالدنيا الكل، قام بالواجب، خبر رئيس المركز الامتحان، قاموا بالإجراءات وفعلا طلعت التلميذة معناتها في بصدد الغش وعندها معناتها الآلة في بدنها،
4: في المدنها هذيك كالجور ديكوتور هكايا
6: هذيك المهم في وضنها ولا كارت، المهم ثم ثبتت عملية الغش. مشيو معناتها بشي للمسار القانوني بشي حقه معاها، ما رعنا إلا الأب كونه يقول لا راهو هذا صار باتفاق مع الزميل مع الأستاذ، ونحن خاطر ما عطيناهوش الفلوس ولا هو معناتها حالة ردة فعل شمت فيها وبلغ عليها. الخطير حاتم كيفاش انا اللي قلقني كيفاش تعاملت راسا الساعه المندوبيه الجهويه والوزاره، من واجبهم كونهم يحميوا منظوريهم ومن واجبهم زاد كونهم يحميوا الاستاذ. مش معقول معناتها هذيا اللي عايشينه اليوم راهو حتى كان يوجع ما عادش نستغربوا منه. عندنا مده من اللي ولات معناتها تلفيق التهم جزافا وظلما وبهتانا للاساتذه، معناتها ولات بصفه كاينها الخبز اليومي كيف ما حكايه العنف.
4: جوده هو في صورة تهمة معينة رانا نخرج لهنا من البحث الإداري خاصة في الغش في البكالوريا إلى البحث القضائي. سؤال مطروح ليطرح فيه
6: هذا مين هذا راه لا يمشي المسؤولية الإدارية
4: اللي يطرح فيه توانسة جوده. هل الأستاذ قبل بليلة ولا بليلتين قبل نهارين يعرف وين باش يعس فان هي قاعة وشكون اللي عنده من المختبرين باش يعدون امتحان البكالوريا؟
6: نعطيك أكثر من هكا، الأستاذ مش ما يعرفش حتى قبل معناتها ما يعرفش القاعة نتاعو، القاعات تتبدل المندوبيات تعاود تبعث في الصباح، مثلا أنا عندي كونفوكاسيون تنجم تكون فيها نعس من الساعة 8 حتى كشي للنص النهار في بلانينج معين، تعاود تتبعث الصباح بلانينج آخر للمديرين لهذايا الكل حماية للامتحانات.
4: فهمتك، معناها التوزيع ما يعرفوا حتى حد متاع الأستاذ وين بشكل
6: ما يعرفوا حتى حد. وحاجة أخرى راهي المسألة أعمق من هكا، المسألة هذية كي بش تصير ساعة بش تكون فيها، والعمليات اللي صارت راهي صارت عمليات الغش اللي صارت عمليات فيها معناتها تقاها فريق كامل لوبي كامل يخدم مع بعضه من أجل العملية هذه، كمان من نجموش معناتها نستسهلوها بالدرجة هذه. أنا اللي قلقني اليوم شنو، تحنا في حاجتين الشيء ونقيضه وزود مسائل اللي تحنا فيهم هما في تقديري خطيرين، يا إما نقولوا مثلا الغش ومش مشكل وهاو البلدان المتقدمة الكل، علاش يا أخي نحن البلدان المتقدمة ناخذوا منها كان الغش اللي هو موجود فيها، هذه المسألة لا للتبسيط. حاجة الأولى، خاصة بعد ما سمعنا معناتها خطاب السيد الوزير والحرص وكونه باش تكون ثم آلات في كل المؤسسات وباش تفيق بأي آلة وبأي بتليفون يدخل المؤسسة، هذا الحاجة الأولى.
4: هذا صاير هذا موجود
6: هذا صاير ولكن مش معناتها مش بالطريقه اللي حكينا عليها لابروف اللي صارت سمح معناتها سما ناس شدت قاعده تغش.
4: اللي يسرق يغلب اللحاح يا بنيتي ابليكاسيون يا جوده طلعوا ابليكاسيون هما يقصوا الانترنت والفيسبوك هما يرجعوها
6: ايوه
4: يحط روحه يحط روحه مش في تونس يحط روحه في المانيا
6: النقطة هذه هامة جدا وباش نرجع لها المسألة الثانية اللي تحنا فيها زيدة وهي خطيرة وخطيرة جدا في تقديري هي ترذيل الامتحان الوطني. حذاري من ترذيل الامتحانات الوطنية والتشكيك في الامتحان الوطني. هذه راهي الامتحانات الوطنية هذه فرحة التوانسة الكل، هذه مسؤوليتنا الكل، من حقنا نحن ننقضوا، من حقنا نحكي عن إخلالات، ومن واجب وزارة التربية كونها تحرص على معناتها حماية الامتحان الوطني وحماية منظورها وحماية الأسر التربوية الكل وحماية الأستاذ اللي اليوم أصبح مهدد. على خاطر شو هو اللي اختار خليفة؟ شنو هي الرسالة اللي مشيت للأساتذة اليوم كي تمشي تعس؟ أينا نمشي نهز باش نمشي نعس؟ نلقى روحي في باش نلقى في حالة تقديم ونلقى روحي في تحقيق ونلقى روحي مش معقول التعافي هذا.
5: من حالات شاذة الناس
6: يا خليفة حالة شاذة ولا مش
4: أستاذ توقف ولا لا؟ جودة في تونس تحدثوا على أستاذ توقف.
6: لا أنا ما نجم نتكلم كان على حاجة متأكدة منها ومعلومة متأكدة منها توقف ما عنديش.
4: ما عندكش حد من الاساتذه زملائك توقفوا
6: وانت ما عندي
4: في النقابه.
5: وبالنسبه للاستاذ الازهر تقدم في حال التقديم يعني
6: اي الجهه الاستدعاء في حال التقديم. الحاجه الاخرى يا تولي حكيتي عليها انت وقلت لي راهو اللي يسرق يغلب اللحاح، نعرفوا اللي يسرق يغلب اللحاح ونعرف اللي عمليات الغش الرجاء نتاعنا كوننا نقضيوا عليها الحد الاكبر معناتها باش نحافظوا على الامتحانات ونحافظوا على مبدا تكافؤ الفرص. خاطر الحديث هذا اللي نشوفوا فيه راهو يدخل نوع من البلبله حتى على التلامذه حتى التلميذ معناتها ياثر له على نفسيته كيف مع برشا حديث وبرشا معناتها برشا ناس تزيد منا وبرشا حديث خارج الموضوع
4: وعملهم الكل تولي مشكل عند حتى التلميذ اللي ماشي عادي. برافو عليك
6: بالضبط هذاك هو اللي ما لازمناش. اما زاد راهو التعامل مع عمليه الغش راهو ما يجيش كان وقت اللي تبدا الامتحانات، من المفروض راهو التحضير يكون من الاول معناتها التحضير يكون مبكرا. هذوما الناس نعرفوهم كل عام السوق هذايا نتاع الغش عمال يمشي ويتنامى ونعرفوهم الناس تخدم وثم حتى راي في الصفحات وتعلن ما نعرفش ما همش يظهر لي مش يكونوا أقوى من الدولة
5: والتحذير
6: لعملية الغش.
5: يعني ثم نوع من الوفاق موجود ممكن يكون فيها
6: يا أخي ثم واحد يجم يخدم وحده معناتها
5: ممكن يكون فيه تلميذ
6: هو في كل الحالات مدان يكون بالطبيعة باش يكون فيه الولي يكون فيه تلميذ يكون فيه أستاذ هذا هو مدان من حيث المبدأ. ولكن راك ما نجموش نحبوا نحن نحاربوا عملية الغش فقط بطريقة موسمية.
4: نحاولوا نحاربوا فيها بطريقة موسمية ما نعرفش أنا هذا لأنه في وزارة الداخلية فما اجتهادات وفما خدمة وفما تحضير على مدار السنة اللي ما نعرفوش وما عندناش معطيات عليه. ثم هل في وزارة التربية نفس الشيء فما خدمة على مدار السنة ولا لا؟ ونا با لا ريبونس وناخذوها من عند حضرتك. عندكم خدمة على مدار السنة لمقاومة هذه الظاهرة أستاذة؟
6: انا استاذه راني مكلفه بالمعنتها نخدم على روحي ومسؤوله نقابيه مانيش معنتها ما عنديش فكره كونه في شنو يصير في وزاره التربيه. الاكيد باش نحكي بالموضوعيه في الامتحانات الاكيد كونه الناس تقوم بمجهودات ما نجموش ننكروا الحاجه المساله هذه ما نجموش نردلوها. الاكيد كونها وزاره الداخليه تقوم بمجهود ولكن سيد وزير الداخليه في المجلس النواب قررنا نحن تونس كي المرايه نعرفوا الكبيره والصغيره والكل شيء اي معنتها كي نعرفوا كل شيء معناتها من المفروض ناخذوا الاجراءات الكل من اجل حمايه الامتحانات الوطنيه. زاد ما نجموش نقولوا اللي قاعد يصير راهو عادي ومساله عاديه كي تبدا عندك انت بعد درج معناتها شنو اللي يتبدل؟ كان بعد درجين امتحانات تخرج وبعد درجين وباقي عندك ثم تلامذه عندها الامكانيه باش لازم توضحوا لنا وتقولوا لنا الناس اللي شديتوهم وخلي الراي العام يعرف خلي الراي العام خلي التوانسه تعرف وخلي التلامذه تعرف.
4: جودة الرحمن انا معك اعطيونا صحيح هل فما استاذ واقع ايقاف والا لا نبريه الأستاذ هذا ونرفع الشبهة هذه ولا اللبس هذا. ثم اللي موجود أمام التحقيق أنا نسأل سؤال، هل النقابة تعمل له محامي وإلا الوزارة تعمل له محامي في صورة أن يظهر الرجل بريء؟
6: والله ما نعرفش لا بالنسبه لزميلنا نحن رانا متاكدين اللي هو بريء مش يجم يكون بريء. اليوم الاستاذه قاعده اليوم الاستاذه باش تراقب وتحمل الشاره الحمراء علامه على الغضب اي
4: واضح
6: فهمتوا هما معناتها شوف انا ظروف زاد الناس تخدم هذه مسألة غير مقبولة، ومش مش في الظروف هذه اللي باش نجموا نأمنوا الامتحانات، نجاح الامتحانات ونجاح الامتحانات.
4: راهو فيكم باش أمنوها، ما عندها ثقة فيكم.
6: لا أمنوها، أما يا حاتم راهو ما لازمش هذا يكون على حساب المربي.
4: صحيح
6: يزيه المربي من اللي هز هو ديجا. انت تعرف نقعد كل حصه نقول لك رانا الوزاره والدوله قلبتنا في استحقاقاتنا وفي اتفاقياتنا، معناتها برشا علينا زاده.
4: شكرا لك جوده دحمان، الكاتبه العمل مساعدة لجامعه العمل للتعليم الثانوي.
0: جوده دحمان شو ما يكون كان هكا.

0: Classica. Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح النور، صباح الورد. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيرات المباراة بلجيكيا الودية غدوة السبت في بروكسل الماضي ساعتين بتوقيت تونس، وهي آخر مواجهة ودية قبل التحول للمكسيك وأولى مقابلات المنتخب في المونديال. اليوم حصة تدريبية أخيرة في ملعب المباراة، بداية من ماضي ساعتين حصة باش تكون مرفوقة بتغطية إعلامية بنقطة إعلامية للمدرب الوطني صبري اللموشي ولاعب المنتخب ديلان براون. من المنتظر غدوة حضور 50,000 متفرج في المباراة. منافسنا في المباراة الأولى في المونديال يوم 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، المنتخب السويدي كانت عادل البارح وديا ضد اليونان هدفين لهدفين، تشكيلة في كل شوط للمنتخب السويدي. إليس السخيري قائد المنتخب متفائل قبل انطلاق المونديال.
3: seulement fierté après c'est forcément un honneur. on a cette chance de pouvoir faire cette nouvelle grande compétition la plus grande qui existe en termes de football. Et ça va être aussi une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose de beau et pourquoi pas écrire l'histoire avec la Tunisie. Il faut être conscient qu'on va affronter des équipes de grande qualité et il n'y a qu'en montrant une force collective, en étant très soudé, très solidaire, qu'on pourra faire de grandes choses. L'opportunité, comme j'ai dit, de faire une nouvelle page, une belle page de l'histoire du football tunisien. Tahia Tunis.
2: سيد حافظ طالب رئيس ترجي رجيسو في كلمة على الموقع الرسمي للفريق أكد أنه ماهوش باش يقدم ترشحه من جديد لرئاسة الفريق هو وكامل أعضاء الهيئة، والدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت. الشبيبة القيروانية وفي بلاغ لها تطالب بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت منح إجازات الأندية، وأكدت أنه البلاغ الشبيبة القيروانية أكد أنه نادي رياض البنزرت يتمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية. الشبيبة أضافت أنها تملك جملة من المؤيدات والوثائق تؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة الضغوط على الدائنين. الشبيبة تحمل الجامعة كامل المسؤولية عن كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة. المدير المستقبل جابس دعات السلطة الجهوية بجابس ومختلف الأطراف للتسريع في صرف المستحقات المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي لمساعدة النادي على تسوية التزاماته المالية والقانونية. في التايكوندو فراس القطوسي يحرز برونزية كأس رئيس الاتحاد الدولي الوزن أقل من 87 كيلوغرام بطولة دور حاليا في ألمانيا. برونزية فراس القطوسي تحصل عليها بعد هزيمته في الدور نصف النهائي ضد منافسه الكرواتي. كما كان متوقع بعد الفشل في التتويج في مصر وإفريقيا الأهلي المصري قرر إقالة مدربه الدنماركي توريب بعد أقل من سنة على تدريبه للفريق، تقريبا فسخ العقد من جانب الأهلي كلف خزينة النادي 4 مليارات تحصل عليهم المدرب الدنماركي. المنتخبات تواصل تحذيراتها المونديال أمريكا المكسيك وكندا 2026 أقل من أسبوع لانطلاق المونديال. البارح في مدينة مونت الفرنسية المنتخب الفرنسي ينهزم ضد منتخب الكوت ديفوار هدفين لهدف، مباراة ممتازة جدا للإيفواريين. المنتخب الفرنسي بادر بافتتاح النتيجة بعد المنتخب الإيفواري عدل عن طريق دوي والثاني سجلوا ديالو. إسبانيا تتعادل مع العراق، زاد البارح مردود ممتاز للمنتخب العراقي مباراة وفات هدف لهدف، مباراة تحضرها 33,000 متفرج. إيران تفوز على مالي هدفين لصفر، واليوم الصباح المكسيك تربح صربيا 5-1. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV.
4: مع ويت ماتا.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسا ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات.
2: الو عزيزتي علق تو نرجع لك.
3: لحظه ما تعلق
2: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
3: شكون يشرب لك القهوه؟
2: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
3: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
2: زي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعي
3: نقرص فيك زيد
2: في وين هي اللونز.
3: الو
2: يا حبي خلت ولا علقت انت
3: هي تنوريك فيها.
2: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
3: ترى تحكي على ناموسة
2: لونز تنسيك السوفرانس.
4: برودوي LTH.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: جوهرة
4: بوبليسيتي
1: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
7: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نستدعاهم باش يكتشفوا معايا شكونوا سوبر كوندكتور دو جور سوبر كوندكتور دو جات أسورانس الناس اللي أسوري في جات أسورانس واللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. يوميا عملية قرعة تصير على كل أجونس من لي أجونس دو جات أسورانس ونأخذوا منها الفائز بهذا اللقب سوبر كوندكتور دو جور متاع جات أسورانس واللي يدخل للكلوب سون. اليوم معانا سي عمر الماجري.
8: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
7: سي عمر الماجري صباح الورد ومرحبا بك وشكرا على تفاعلك وتلبية الدعوة. سيدي عمر مرحبا بك. الو سي عمر نسمع في التليفون موجود سي عمر. الو مرحبا بك سي عمر. اهلا وسهلا.
9: مرحبا بك.
7: منورنا سيدي العزيز. منورنا اخويا.
9: ينورك انت. سلا ديما منور.
7: عايش سي عمر.
9: والله ديما منور. انا نحبك ناسك وبالقدر خدر من قبل.
7: ربي فضلك يطول لي في عمرك ولا ينحيك يا صاحبي.
9: مره انا كنت عندي تاكسي وطلعت معي مرتين.
7: اي خارج يا سيدي. الله يفضلك يطول لي في عمرك يا اخويا. ربي يخليك.
9: وقتها من جد صغير تبارك الله عليك.
7: ربي يخليك. يعيش خويا سيدي عمر. عايش سي عمر الماجري. انت يا سوري وين بالضبط؟ فنهي اجونس
9: سيرونس اللي في سارة بارتو هكا بجيت
7: لانسان. مون بليزير. انت الشعبوني. الشعبوني. قداش عندك يا سوري غادي عمر؟
9: عندي برشا. عندي يمكن فوق الاربعين سنة فوق.
7: اللهم صلي على النبي. بي وقداش عندك من اللي خديت البريمي يا عميرات؟ نحبك يا عمر.
9: البرمي من عام انا مولود عام 52. وقت عمد العشرين سنة خذيته في ضربة واحدة طول وقتها اكل سسمة الانجنيور القديم برشا السويسي هكا ولا اسمه العاشر
7: اي كلي عدى للتوانسة الكل هذك. عمر المشري عام 1972 خذ البرمي نتاعو معناها عنده 28 و26 54 سنه البرمي. وانت قديش عندك ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
9: والله يا سي حاتم الحمد لله عمري واحد. ثم مره مشيت في دار شعبان وقتها نخدم مع جماعه مع الناس فيهم تو ما سموه شعبان. قصت عليه قطوسه نظيفه بيضه تعمل كيف قصت علي يا لغال في دار شعبان انا باش نجيب الصباح اخر هذيك الوحده من الحمد لله نعرف ما عملت حتى شيء
7: شفت جيت حيدك يا لما ما تسببت في حتى حادث ملي خديت البرمي
9: ما عندي حتى
7: معناه 54 سنة عمر الماجري لروكور يكسروا اليوم متاع السنة ويدخل هو صاحب الروكور نسجلوا عنا الاسم هذا عمر الماجري 54 سنة ما تسبب في حتى حادث وهو أسوري في أجنس الشعبوني قات أسورانس أجنس الشعبوني في مون بليزير تونس عمر شنو
9: يعرفني حتى لا شاف دازولت حق ناس طيبة بقداز يرحم والديك والديه
7: الحمد لله بعمرش نجم ننصحوا العباد من خلال التجربة هذية متاع السياقة من عام 1972 تبارك الله والله مصلي على النبي
9: اسمع فما حاجة يلزم الظن وللزم تنازل حتى في أولويتك مثال وفما مسافة لمان تخليها ليك تفيدك أنت باش وراك ما يلزلكش واللي قدامك ترتاح منه
7: حويجة حويجة خلينا نحب نسلك عليها قلت لي رزانة نسوقوا برزانة شو معناها نسوقوا برزانة كيفاش
9: رزانة معناها أعرف روحك سايس روحك وحط الناس كل تعرف تغلط وانت ما تغلط خلي المسافة وما تدوبلش وما تزيش واحد إنسان عاتي أولويته لا نحيله ديرك توزب لا لازم تم شوية احترام وتم واحد خذ تربي تبقى ديما لباس وما يمسك حد كرب
7: عمر منيش تحتاط انت او تتخوف منيش من الكار من الكاميون الكبير هذاك اللي سمير مارك
9: من تحترمه تعطيه مسافته لا تخافش منه هذاك شنو تخاف منه وقت تبدا تلز وتدخل واحد كل سنه احترم راك وحسن سيادتك واقرا حساب غيرك لاباس ما يتيك شيء
7: الحمد لله معناها ما تخاف من حتى وسيلة نقل موجودة لا في الكياس وقت تعرف كيفاش عامل معاه وتسوق برسان خويا العزيز
9: كما ربي الحمد لله عمري ما عمرت فيك الورقة ولا حاجة ولا شيء
7: أبدا الحمد لله به سيدي عمر يا عميرات نحبك يا عمر الماجري
9: يحبك لله بالطيبة ربي هنيك
7: سلام تعرف اللي عندك كادو ولا ما تعرفش
9: نعرفش كان ثم بارك الله فيك ماذا ماش بارك الله فيك مرتين وإن شاء الله ديما حي ولاباس
7: إيش قالوا لك؟ قالوا لك فما كادو ولا ما قالوا لكش ولا ما عندك حتى فكرة؟
9: لا ما عندي حتى فكرة
7: باهي أي أخويا الاختيار يكون ليك
9: أي
7: باش نعطيك ثلاثة أرقام وانت تختار وكل رقم فيه حاجة واحد اثنين ثلاثة إيش تختار؟ واحد اثنين
9: ثلاثة ما يشالش
7: رقم ثلاثة فيها 100 دينار كهو حيت حيت حيت في البركه 100
9: ما ليش عاد تحب نعمل
7: باه ورقم 2 ورقم 2 فيها 300 دينار نزيدهم لك لل100
9: نزيدك الخير والهنا ان شاء الله
7: شو ولا تو ولا 400 تيش بقات 100 قات اسيرونس قل لك سيدي عمر عندك 500 دينار كامله اسونس كارت اجيليس متاع اجيل انرجي مهدات لحضرتك وهذا شرف انه اليوم كلمناك وصافحناك وخذينا هذه التجربه وهذا ان بوتي كادو ليك انت من قات اسيرونس تهديها لي سوبر كوندكتور دو جور واللي مطيح الرقم القياسي الان متاع سائق ما تسبب في حتى حادث لمده 54 سنه من عام 1972 ملي خذا البرمي برافو سي عمر الماجري نورتنا وشرفتنا سيدي العزيز اي فيليسيتاسيون

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. هات نذكروا أحبابنا وأصحابنا ومتابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، خاصة منهم اللي ناويين يفرهدوا صغيرات سيف السناء في وتين من الوتلة الميزيانين اللي عندنا في بلادنا. نذكروا أنه الشواء ماشي راهو وينقص نهار بعد نهار، ينقص بشوية بشوية لأنه الطلب ماشي ويزيد والإمكانية ماشية وتقل، خاصة كما سبق وحكيت مع قدوم السياح الأجانب وأشقانا وإخوانا من القطر الجزائري اللي رحبوا بهم الترحاب الخاص كما العادة، واللي هم أهلنا ولاد عمنا وإخواتنا بأتم معنى الكلمة. الطريقة سهلة برشا، باش بسامبل كليك على السيت متاع برا افواياج www.baraavoyage.com، من اي بلاصه من دارك من القهوه من الخدمه من تليفونك تنجم تدخل وتريزيرفي من توا باحسن سوم في تونس وتتهن على بيوتك على بكري. بالنسبه للناس اللي مستنسين بالخرجات والمحواس نقول لهم عندي لكم افار زاد به، اقعدوا معايا وتسمعوا لي ديتاي الكلهم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. سيف السناء مع براءة، برمج سيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك، بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: آية، شنو رأيكم في رحلة تعمل 66 ألف كيف لجزيرة الأحلام جربة؟ وقتاش؟

بها جزيرة الأحلام جربة كما متحف جلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس الرائعة اللي تميز جزيرة الأحلام جربة. وبالطبيعة الإقامة باش تكون في أوتيل مزيان برشا مع فطور الصباح، رحلة ممتعة برشا، ما تفلتوش الفرصة، خاصة خاصة خاصة وصحيح كي يبدأ السوم ب 419 دينار أكهو 3 أيام بالتمام والكمال، وخاصة خاصة كي تبدأ الرحلة من تنظيم براءة فواياج. الأكثر تفاصيل نجموا تكلموا براءة فواياج على 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 882. نعاود 21 881 882، وإلا 21 882 881 882. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dima Marak dans l'App Store ou le Google Play.
1: السيف على الابواب وجولة بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جو

0: والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
2: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
3: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
4: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau, à flot ou à terre.
3: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
4: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
5: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بيع في المشاريع الصناعية، المهن الصغرى والخدمات، يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي. نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا، ولاية منزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة، وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان، المهدية، القيروان، بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242، وإلا 71 124 260، وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. على الموفق للجميع.
6: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت، very fiber people.
8: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
13: عندك أورانج.
14: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 في عوض دينار و490.
15: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
16: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
17: جوهرة أفلام
18: بوبليسيتي.
19: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
20: جوهرة اف ام.
21: ميتيو.
22: سو
0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق، وحظ سعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا الآن. سير أعطت إشارة الانطلاق لليوم الثالث لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طقس اليوم كيف باش يكون؟ وأيضا ناخذ فكرة على الويكاند. طقس اليوم نبدأ بالعناوين ونعطيكم كل التفاصيل. راهو زعما فما أمطار، لا يظل اليوم لا، أما غدوة موجودة وحتى بعد غدوة. فما شهيلي موجود، الشهيلي الرياح القوية، هات نشوفه مع بعضنا هل البحر يعوم ولا ما يعومش. هذه أسئلة اللي يسألها التونسي على طقس بلاده كيف باش يكون. هات نبدأ مع بعضنا. إذن الطقس قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، الأمطار مش موجود. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا باش يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للخريطة متاعنا اللي تعودنا نشوفوها مع بعضنا باش ناخذوا فكره على كل صغيره وكبيره، بالنسبه للخريطه نهار الجمعه في الصباح، اليوم في الصباح درجه حراره تتراوح بين 25 درجه اقل الدرجات اللي نشوف فيها في بنزرت، مرورا ب 27 في تونس الكبرى، 29 في نابل وزغوان، 26 في سوسه المستير، 27 المهديه، 28 صفاقس، وصولا الى اعلى الدرجات اللي باش تكون 32 في توزر و 37 درجه في برج الخضراء في الفترة الصباحية. وتقص كما قلت لكم سحب قليلة فقط. بعد الظهر هل تتغير الأمور وإلا لا؟ بعد الظهر ترتفع شوية درجة الحرارة وتوصل حتى ل 43 درجة. اي نعم، هات نشوف وين وكيفاش وقتاش. بعد الظهر بطبيعة الحال لهنا نسجل هذا الارتفاع في درجة الحرارة، وباش تولي تتراوح بين 29 درجة أقل الدرجات نقاوة في بنزرت وفي سوسة 29 وفي المستير وفي المهدية 29 درجة. وين نقاوة 29 درجة؟ كان في بنزرت، سوسة، المستير والمهدي. البقية فوق 30 درجة، من 30 في نابل، 31 في تونس الكبرى، 36 في جندوبة، 37 في القيروان، 37 في سيدي بوزيد وصحب أحيان كثيفة، 37 في القصرين وصحب أحيان كثيفة، نوصل 39 في قفصة، 40 في توزر، و 43 في برج الخضرة مع وجود الشهيلي. هذا بعد الظهر. ليلة اليوم شنو اللي عنا في الفترة الليلية؟ ليلة متميزة بارتفاع زاد في درجة الحرارة الليلية، لكن مستحبة باعتبار أنها عشرينية الدرجات الكل باستثناء برج الخضرة اللي تكون فيها 34 درجة. درجة الحرارة أقل الدرجات باش نقاو 22 درجة في المنستير، 22 درجة في المهدية، سامحوني 23 في المستير وسوسة، وأيضا 23 في بنزرت، 22 تونس الكبرى. إذا أقل الدرجات 22 درجة باش نقاو في تونس الكبرى وأيضا في المهدية. من 22 مرورا ب 23 قلنا في المناطق اللي نذكر بها اللي هي المستير، سوسة، وبنزرت، أيضا الكيف، يبدأ أن سقط صعودي وصولا إلى 29 درجة في توزر ورياح رملية قوية. الليلة هذه قبل اللي نقاو فيها 26 درجة ورياح رملية قوية زادة، ثم أعلى الدرجات هذه الليلة في برج الخضرة اللي توصل ل 34 درجة. غدوة السبت شنو اللي عندنا؟ طقسنا شنو حواله؟ يعاوم ما يعاومش؟ يعاوم، طقس يعاوم بأتم معنى الكلمة، ودرجة حرارة صباحية باش تتراوح بين 27 درجة أقل درجات في المستير والمهدية، مرورا ب 28 في سوسة و 28 في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت، وصولا تنجم توصل درجة الحرارة إلى 40 درجة، مرورا ب 34 في توزر، 32 تطاوين، و 40 نقاوها في برج الخضرة. هذه درجة الحرارة في الفترة الصباحية بالنسبة غدوة السبت بفترة بعد الظهر باش تعرف أمطار في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، لكن درجة حرارة باش تكون مرتفعة 37 درجة غدوة. الكيف زادة تعرف أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة و36 درجة، 39 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 38 درجة في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة السبت، القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و37 درجة. الخمسة ولايات هذوما هما اللي فيهم الأمطار فقط في فترة بعد الظهر. درجة الحرارة بعد الظهر أقل الدرجات 28 درجة في المهدية و29 في سوسة والمستير وأيضا في بنزرت، بقية الدرجات بشكون ثلاثينية، زادت 29 قوى في جابس، لكن البقية الباقية تكون ثلاثينية انطلاقا من 30 في نابل 31 في تونس الكبرى مرورا ب 38 مدنين، 39 تطاوين، 40 قفصة، 41 بعد الظهر في توسر، و45 درجة في برج الخضرة مع وجود الشيلي محليا في بعض المناطق أو في العديد من المناطق. هذا في طقس غدوة السبت. طقس يعو فما أمطار بعد الظهر في خمسة ولايات قلت لكم عليها، ودرجة حرارة مرتفعة. نهار الأحد درجة حرارة مرتفعة زادة، ولكن الإمكانية واردة جدا متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، خاصة ممكن بعد الظهر في باجة وزغوان وسليانة وجندوبة والكيف والقيروان ومعاهم القصرين. بقية المناطق باش تعرف درجة حرارة تروح بين 26 درجة أقل الدرجات في المهدية، نهار الأحد 28 مستير وسوسة، 30 تونس الكبرى وبنزرت، وصولا إلى 40 ورياح قوية في توزر، و37 في قبلي ورياح قوية، و43 درجة أعلى الدرجات في برج الخضرة بالنسبة للطقس لحد. هكا نكون أعطيناكم طقس اليوم وأيضا الويكاند هذية بالنسبة لمستمعينا اللي يحبوا يبرمجوا في الويكاند، خاصة بعد نهاية الشوط الأول من امتحانات البكالوريا توفى اليوم، ويرجعوا ياخذوا راحة سبت وحد ويرجعوا نهار التثنين القادم. غطسة في البحر تنجم تعمل وتفرهيدة للصغيرات حتى يرجعوا في فورما للشوط الثاني من الامتحانات، ربي نجحهم ويوفقهم بإذن الله. كانت هذه الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: بعض لخيان في قراب يسكنوا غاديكا وعندهم المتنفس في الصيف تشط سيدي عبد الحميد المعروف جدا يقول لك اسنا محطونا العصاف العجلة بالنسبة للعمان من الأول كان الطقس معناه البحر وين فما رمل ملوث برشا دخلت البلدية بعد تدخل المجلس الجهوي ولا المحلي ونظفوا الشط لكن بعد حطوا بلاكة يقول لك ممنوع السباحة.
2: هذا علاش هما يتسائلوا الأهالي أهالي قايد السويسي يعني شط سيدي عبد الحميد حاتم حول الصائفة ذي بشعومهم يعموش وين المحاذير وين غيرها يعني
1: هل بعد تحاليل قالوا ها ونشوفوا في الفيديو هذا الشط اللي راهو ذي قبل ما ينظفوه راهو دخلوا البلدية مشكورة دخلت ونظفته نظفت الشط بشكل جيد في النهارين الاخرين احنا في المتابعات لشكم
2: شنشيو سي أمير المكني رئيس المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد
1: يلا متابعات
2: معنا عبر الهاتف سيد أمير المكني رئيس المجلس المحلي اللي يقولوا له صباح الورد
3: مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعين جوهر اف ام
1: رئيس أمير شنو الحكاية بالضبط
3: والله يا أخويا حاتم الحكاية نحن كمتساكنين معتمدين سوسة سيدي عبد الحميد نعاني لمدة سنوات من التهميش ومن النسيان أو التناسي الحقيقة من اللي جينا نحن في المجلس المحلي أول هدف كان لنا هو أن وصلنا لكافة المسؤولين وكافة الإدارات المعنية اليوم أنه فما ناس وفما شباب متشبثين بحقوق معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد وأنه وجب على الجميع معتها المشاركة في إيقاف نزيف التهميش اللي تعاني منه معتمدية عريقة
1: فاش يتمثل هذا التهميش تو
3: والله التهميش احنا اليوم هنحكيه على البحر أخويا حاتم شاطئ سيدي عبد الحميد الناس كل تعرف هو ماضي ولاية سوسة اليوم أقول له شاطئ سيدي عبد الحميد ونقوله معتمدية مساكن معتمدية الزاوية القصيبة الثريات الوردانين الساحلين سيدي عبد الحميد سوسة الرياض الناس كل كان متنفس متاحة هو شاطئ سيدي عبد الحميد الحقيقة في السنوات الأخيرة كما تعرف الناس كل اليوم أنه فما كمية هامة من المياه المستعملة ومصرف الصحي تاع أغلب معتمديات ولاية سوسة تصب في شاطئ سيدي عبد الحميد اليوم نلقاو واد الحمدون واد الحلوف كلهم يصبوا في شط سيدي عبد الحميد ناهيك على التراكمات الكبيره نتاع فواض البناء والاتربه اللي قاعده تتصب في مداخل ومسالك المؤديه للشاطئ اخر مره كما شفتوا هبطنا فيديو واحنا تعرف معتمدية سيدي عبد الحميد اليوم
1: او الفيديو الواحد تقول انه نظفوا الشط يعني
3: هي ذا بعد ما تكلمنا وبعد ما هبطنا الفيديوهات على صفحه التواصل الاجتماعي لكن ثم فيديو آخر قبل التنظيف نجم تدخل وتنجم تتفرج
1: أنا شوفه فيه
3: حالة يرثى لها معناتها الشاطئ كيفاش كان اليوم كما تشوف زادة في الفيديو ثم بالوعات متاع صرف صحي اللي دخلوا في وسط البحر معناتها تنجم تطلع حاشيك فوق الرجارة وتبدأ تعمل في الفندوات عبارة دخلت البيسين اليوم نحن مطالبنا بسيطة جدا أخويا حاتم احنا اليوم في معتمدية سيدي عبد الحميد في ظل غياب كل مرافق العمومية من ثقافة من شباب من رياضة ما عندنا حتى شيء اليوم في معتمدية سيدي عبد الحميد عندنا المتنفس الوحيد هو شاطئ يمتد حوالي 2 كيلومترات الشاطئ هذا يجي ما بين 2 ولايات سياحية ولاية المنستير وولاية سوسة يجي ما بين 2 مطارات مطار المنستير ومطار المفيدة
1: نسألك حاجة سيد أمير مقني هل فما تلوث المياه معناها والتحاليل عطات اليوم ممنوع فيه السباحة لأنه التنظيف بعد تدخل منكم أنتم البلدية مشكورة نظفت البرة نظفت المياه هل هي ملوثة ولا لا
3: المياه نحن عمناه وزارة الصحة أدرجة شاطئ سيدي عبد الحميد من ضمن الشواطئ الصالحة للسباحة والسنين بعد ما تم تركيز اللافتات اللي تمنع السباحة توجهنا للإدارة الجهوية للصحة واللي أعلمتنا أنه القائمة متاع الوزارة ما زالت ما هبطتش إلى حد الآن
1: بالتالي ما شكون اللي حط ممنوع السباحة شكون اللي حطها ممنوع السباحة
3: والله شوف توجهنا للإدارة الجهوية للصحة قالت ما حطيتش توجهنا للحماية المدنية قالت ما حطيتش معناتها اليوم ماناش عارفين اليوم ما صادرنا تقول أنه ثم تعليمات من السلطة الجهوية هي اللي طلبت من البلدية باش تركز اللافتات هذم. لكن ما نعرفوش الخبر مؤكد ولا لا الحقيقة، مازال ما صح لنا حتى حد.
1: وانتم حتى كمجلس جهوي وقت مجلس محلي بلوتو كيف سلت انت كرئيس مجلس محلي بسيدي عبد الحميد ما جاوبك حتى حد؟
3: احنا عندنا زميلنا رضوان طبيب توجه كما قلت لك لإدارة الجهوية للصحة، أعلمته أنه مش هي اللي قامت بتركيز اللافتة. كذلك توجه للحماية المدنية، أعلمته أنه مش هي اللي قامت بتركيز اللافتة.
1: بربي هو شط قريب من المحطة متاع الستيج هذيك ولا أنا غلط؟
3: هو في آخر الشط نلقاو السنترال متاع الستيج.
1: غاديك السنترال متاع الستيج.
3: آخر
1: عرفت شوية دول لي.
2: لكن تصنيف الشواطئ التو تقريبا ما هبطش
1: مازال.
2: مش كان فقط شاطئ السيدي عبد الحميد.
3: الكل مازال الوزارة ما هبطش.
2: معقول خاطر ديما في التقديرات جويلية تبدا العطلة.
1: كيف هما من بارتي دول اللي قريبة من السنترالي دول هذيك الصعيب فيها واحد باش يعوم تخوف. لانه حتى الماء نتاعها كيف تدخل تلقى سخون يظهر.
3: شو حاتم هو المكان اللي تحكي عليه راه ما تمش تركيز لافتة فيه. اللافتات تركزت في اول
1: الشاطئ،
3: يعني في
1: جيد اللي عاده اللي هو يعوم اول الشاطئ نعرفه هذاك
3: بالضبط، وتركزت زاده في حومه الوردني. لكن البلاصه اللي بعدها سنترال ستيج ما تمش تركيز لافتة فيها تمنع السباحه
1: اللي هي تخوف هذيك راهي اللي هي معناها عاده ملوثه يقول والله اعلم هذا اللي نعرف.
3: والله شوف حاتم
2: فما تركيز لافتة مهم جدا هي من المحاذير واحد اذا كان
1: فما فيديو اخر قلت لي
3: فما فيديو اخر كنت اتفرج عليه هني خديت شاطئ سيدي عبد الحميد من عماره فيها 6 طوابق. صدقني كي تتفرج على الفيديو ديجا قلت راهو هذا مو الشاطئ في تايلاندا، هذا شاطئ
1: سيدي عبد الحميد.
3: معناتها كنز كيف نهكا ينجم حتى يخفف الضغط على وسط المدينه، ينجم يعمل معناتها منوال اقتصادي جديد اليوم في معتمديه سيدي عبد الحميد، وينجم يخلق تنمية جديدة اليوم في معتمدية فيها أكثر من 60,000 ساكن، اللي مؤشرات التنمية هابطة ياسر فيها، اللي نسب البطالة مرتفعة ياسر فيها. الحقيقة اليوم محتاجين الناس جيست تفكر معناتها تخرج أفكار باش تخرج من الشاطئ هذا اليوم أفكار تنجم تنهض بمنطقة كان
1: تفضل بابا.
3: اليوم معتمدية سيدي عبد الحميد راهو فيها أكبر منطقة صناعية في الولاية، وفيها أكبر سوق جملة، وأكبر سوق بلدي، وفيها معرض سوسة سيدي عبد الحميد. يعني كل ما هو حيوي اليوم في ولاية سوسة موجود
1: في هذه المنطقة. رئيس المجلس المحلي سيدي عبد الحميد،
3: معتمدية سيدي عبد الحميد هي روح الولاية اليوم. مش معقول
1: أميرة المكني التوقيت انتهى، شكرا ليك، نبقى في المتابعة بربي، نبقى في تواصل وفي المتابعة ونرجع لك إذا كان فما تطورات، وإن شاء الله كما اقترح هو علاش ما نستغلوش هذا الفضاء الطبيعي اللي ربي سبحانه وتعالى عطاه هنا ويكون
2: متنفس
1: للعائلات، ثم رافع من روافع الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. يلا فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
6: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد، خفني نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
8: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: الصيف على الأبواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: تسمعوا من الثلاثاء الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في.
1: في اليوم الوطني والعالمي للبيع عملنا ايميسيون سبيسيال اليوم في الماتينال، وشفتوا حتى العينه اللي خليناها من شاطئ سيدي عبد الحميد. هذاك علاش نواصلوا في هذا التوجه. سي محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيع والتنميه المستدامه هو ضيفكم هذا الصباح في ماتينالكم ماتينال الدنيا وما فيها.
12: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمد عادل انت، شكرا على تلبيه الدعوه، مرحبا بك.
13: شكرا شكرا على الاستضافه، ويعطيكم الصحه.
1: واجبنا
13: هذه مناسبه جامه جدا،
1: واجبنا باهي في المناسبه هذه. كيف نقف قدام المرايه هكا معنا التوانسه الكل نقولوا هل عملنا جريمه في حق البيئه اللي نعيشوا فيها احنا واللي باش نخليوها لاولادنا واولاد اولادنا؟
13: والله حسب وجهة نظري أنا شخصيا متابع في الملف هذا منذ ثمانينات التسعينات إلى الساعة هذه، معناتها الجهود المبذولة لحماية البيئة ككل جميع العناصر ما يتعلق بجودة حياة المواطن في أي منطقة في أي مكان في أي ظرف ما زالت بعيدة ياسع عن المطلوب والمندوب. هذا هو.
1: وبالتالي سبب شكون؟
13: والله
1: هل عنا احنا كمواطنين، تو نبدأ مواطنين، عنا تحملوا شويه مسؤوليه ولا متحملوش؟
13: او نعطيك حكايه، قداش من عام يعملوا ينظفوا الشواطئ؟ هكا ولا علاش كل عام ينظفوا الشواطئ؟
1: خاطر نوسخوه محل.
13: على خاطر احنا نوسخوه، احنا مواطنين، مواطن يوسخ. المواطن هو يلقي النفايات في اي مكان، المواطن هو صاحب مؤسسه صناعيه هو يلقي التلوث في المجال نتاع الاوديه، المواطن هو اللي هو عنده
1: زاد المواطن يجاوب لهنا وحضرتك خبير وكنت مسؤول يقول لك لو كان وفرت لي وين نحط الزبله متاعي مثلا ولا فواضل البناء والا المعامل هذوما اللي ديشي هذوما المخترين جدا تو نحط غادي انت ما عطيتنيش.
13: هو هذايا يظهر ان تدخل السلطات الرسميه اقل من المطلوب. يقول ارجع صورة الرسمية يقول لك ما عنديش كلفة بهذا الميزانة ما تسمحليش. هذا موجود نفهمه لكن بسمح لكش اليوم وغدوة، لكن توا تقريبا تسعينات 2020 توا مش وصلوا 2030 في أربع سنوات وإحنا ما زلنا في نفس المشاكل البيئية نعالجها، ما تحلتش المشاكل بصفة تخلي تحمي جودة حياة المواطن والأمن لجودة الحياة. هذا ما نعرفوه. إذن احنا نقولوا المواطن يلزم هو يبذل جهد باش ينقص من حجم التلوث. ما قلناش ناحية التلوث، نقص من حجم التلوث، يتبع القانون تاع الدولة التونسية اللي ما يطبقش في المجال.
1: يا سيدي مش معاك انا، يا سيدي انا كمواطن باش نطبق هذا والنحي ما عادش نطيش حتى شيء في الرمل نتاع البحر، لكن في وسط البحر مانيش انا سي محمد عاد.
13: لو كان الناس كل
1: في وسط البحر
13: هذا مش
1: وبالتالي ما عادش البحر نستمتع به انا
13: هيك في في في العالم اجمع هيك. علاش عندما الناس كل التزموا بهذا ما بقاش شكون يلقي في البحر؟ المشكل هنا البحر، وخاصه توا الفي في اف عملت دراسات كبيره على البحر المتوسط في شمال افريقيا اللي هي مقرها في تونس، دراسات حول البلاستيك في البحر.
1: شغال
13: كميات كبيره جدا في البحر في اعالي البحر تدخل حتى من المحيط الاطلسي، جينا حتى عن طريق البحر الاحمر وتتمركز شيئا فشيئا في الوسط نتاع وين تمر البواخر في وسط.
1: هذا ما يفسر هيجان الحريقه بكميات كبيره ولا لا؟
13: هو اللي الحريقه هيجة لان الطقس سخون
1: واحد.
13: ما البحر المتوسط ويا ناس لازم يعرفوا المواطنين بالتحاليل وبالدراسات والبحوث اللي عملوها خبراء في هذا المجال 6-7 درجة أكثر من معدل العام في شهر ماي البحر المتوسط في الشريحة العلوية من صفر إلى 100 متر عمق في البحر. البقعة هذه الفوقانية متاع البحر 6 درجة أكثر من المعتاد في حرارة مرتفعة. عندما ترتفع الحرارة كل
1: شوف الكميات نتاع الحريقه اللي موجوده.
13: اي هي لا بصفه كبيره جدا. اي هي موجوده معروفه صحيح، لان الحريقه هي يرقات في قاع البحر عند ملايين السنين، تسخن الدنيا شويه يعيشوا.
1: فيديو يرعب،
13: هذا هو
1: فيديو يفجع.
2: تو هذه اختيره ولا اللي نشوف فيها هذه تو نتاع جيبس؟
13: احنا نتاع جيبس مش اختيره، هذه نعرفوها معتاده، نعرفوها. الاختيره ما جات في شو اسمه
2: الجندي البرتغالي
13: في لاس هذيك، ريتها ناديتوني منذ سنتين وقلت لك مره ناريتها شخصيا في
1: تجربه
13: شفت لها تو سمعت بها. انا عندي ناس المجتمع المدني نخدمها من سنه التسعينات، مازال بتصل يومين تقريبا في مختلف جهات البلاد، اعطوني بعض الافكار وضعيات كيف تكون باش نعرف نتكلم. اللي راهو اخيرا في تبرقه، كانت في الجنوب ولات في تبرقه.
2: هذيك مش جايه من برا، هو خاطر احنا جبنا معنا تدخل الحمر. معنا خبيره مختصه في المعهد تقول جات من المحيطات.
13: هي لو كانت عندها علم براس الرمل في شربة منذ سنتين ما تخش الكلام هذاك.
1: علاش؟
13: على خاطر هي جات من البحر الأحمر، هي مستوطنة في المنطقة في المياه الحارة هذه في زالي اللي هي تقتل، هي خطيرة جدا. ماذا بين ما يراها يبعد عليها
1: ما تقتلش.
13: لا في زالي تضرب متر ونص ولا زوج متر طول العرف نتاعها، وتضرب اذا ما تدخلش في ساعة، وتقعد مدة يتسمم الدم نتاعك بالضربة نتاعها وتقضي على الحياة لبعض
1: الأشياء. وشنو تدخل؟ شنو لازم يصير؟
13: صب الماء البارد عليها وتعمل بيدك هكا.
1: الماء البارد عليها وتعمل بيدك هكا فقط؟
13: هكا.
2: ما غير متكاثرة في تونس.
13: لا ما غير.
2: حالتها نادرة.
13: والحمد لله غير متكاثرة. والحمد لله. وماذا بينا ما تتكاثرش.
2: إن شاء الله.
13: هكا علاش لازمنا هكا نحن.
1: ما عندكش الصورة بربي نتاعها اللي حكينا عليها. قلهم.
13: لونها شبه
1: يوريوها لسي محمد عادل.
13: الكرة متاحة هكا
1: هذيك هي اللي يحكي عليها.
13: الكرة متاحة هي شوية هكا موف هكا شوية موف.
1: هذي البرتغالي ولا شو
13: هذي هي طويل. ايه هذي صغيرة طويل.
1: هذا من هنا دكتور مختصة تقول لك راهي ما تقتلش، اما ضربه توجع برشا. وسي محمد عادل انت تقول لك ليه توصل اذا كان ما تداويهاش بسرعه.
13: ان في بعض مناطق ماتوا ناس مش في تونس. في خاطق نقراوها وين تعمل في العالم. مثلا في جهه مصر، في جهه الجنوب الصومال وغير ذلك، ياسر ناس تموت بها. ثم اقرا السجلات الصحيه.
2: هي ما هي تكاثرها ماهوش في تونس.
13: لا احنا ما تكاثرش في تونس.
2: جي ضايعه في
13: الماء. احنا جاتنا عاشتين اما عن طريق البواخر تلصق في الباخرة، تلصق وبعد تلقى الدنيا سخونة تهبط تسيب وتقعد، أو عن طريق الموج. بما أن هناك أمواج كبرت، موج البحر كبرت.
1: هذه هي بربي شوف معي اسم محمد عادل، هذيك هي اللي تحكي عليها أنت.
13: هذه في زالي. في زالي معروفة والناس كنت تعرفها. راهو احنا ما نعرفوهاش في تونس، خاطر ما نعرفوهاش.
1: يعني احنا تتغير المواطن. ردوا بالكم.
13: هذا ردوا بالكم.
1: ردوا بالنا يا خويا، ناخذ احتياطاتنا في كل الحالات. ردوا بالنا اذا كان شفناها ما نقربوش.
13: تبعدوا وتعلنوا عليها. وزاره الفلاحه اللي لها بال
2: توكي خبير اللي شفناهم في جابس هذوما بالمئات.
13: بالالاف والمئات.
2: لا يمكن استغلالهم مثلا.
13: في
2: اي حاجه نعرف هالحريقه هذه موجوده ياسر. ما يمكنش استغلالها مثلا.
13: ثم بلدان شرق اسيا كلهم احسن مصدر للبروتين هي هذيك.
2: ياكلوها
13: نظفوها.
2: الحريقه هذيك
13: تنظفوها وياكلوها. اعلى طراز، قويه جدا من حيث البروتينات اللي تعطيها للانسان. أكثر من الحوت، أكثر من السمك.
2: أنا ما
13: نتكلمش. هكا علاش أنا نبدو هذا السؤال سألتوني عليه منذ سنتين وقلت لكم الكلام هذا أنا. كانت تذكر منيح. هذا هو. لكن احنا في تونس هكا علاش أنا نقول لك البحث العلمي لازم يخدموا في تونس. مش الحلول الكل تحلوا عن طريق تقنية فقط. لازم بحوث جديدة على حسب الواقع التونسي. تعرف الأمور هذه الظاهر هذه طبيعية تتميز وتتحول حسب الواقع المحلي. انت يلزمك تعمل بحث باش تخلي في الواقع المحلي تجم تجاوبها واللي تستغلها ولا هذه. وكان الناس يلمدوها هذوكم انت هما عاملين شباك بعض
1: الوجه هذوكم يجي يعمل شباك شو ما يخليش الحريقه تتعدى للكليون
13: يكمل يعمل شبكه من غاديك ويصطاد الحوت.
2: صدوا شما
13: فات مشكله
2: ويخش حتى الحوت. هو احنا تو عندنا هو معناه مع الحراره هو نفسه تخرج الافاعي وغيرها يصطادوهم يستغلوهم مثلا
13: يستغلوا
2: فيهم الافاعي وغيرها.
13: ما نعرفش علاش
2: الحريق هي
13: هيك ما فهمتش الى الساعه هذه تعرفش من اول الدراسات اللي وقعت في الوكاله الوطنيه حمد عام 1988 و89 هو هذا الشيء هذا ذاك الوقت. عملنا ندوة وقت نتذكر منيح وقلنا كيفاش نجمو نثمنوا هذه الظاهرة الطبيعية اللي تتأتى من تفادرت حرارة على البحر.
1: اليوم نجم نمشي نعوم أنا في البحر ولا ما نجمش نمشي نعوم في البحر؟
13: كان بدنك لباس عليك تجم تعوم.
1: معناه يعوم البحر.
13: يعوم البحر.
1: وبدأ الصيف معناه.
13: الصيف عنده توا فوق شهر بداره وإحنا في تونس. الناس تعوم في.
1: من شهر مي.
13: من حتى قبل أفريل.
1: علاش القائمة متاع وين يسمحوا بالسباحة؟ ما بتشل توا كما كانوا يحكيونا اللخيين في سيدي عبد
13: العالي ما نعرفش علاش العاده في شهر ماي تكون موجوده في خرماء تجوا الناس تجي في البحر يعوموا. السنه الصيف قدم شويه بصفه قويه جدا حتى الناس ولات رغم انفها تمشي باش تبرد شويه على شط البحر وتعوم وانا في ناس عموا من عند مدى يعوموا. اذا انا نبدا ما زلت نفهم عليه
1: بالرغم عندي سؤال اخر سي محمد عادل انتاتي كونه من اللي تحطوا شتوت اللي نعرفهم ديزون اللي نعرفهم أنا نقول حملمف نقول الزهرة نقول رادس كل عام هم بيدهم ما يتغيروش معناها فماش حاجة مش تتغير.
13: هذه وخيانة متاع وزارة الصحة ماشي يشتدون بهذا. أنا من الناس اللي كنت نتابع الملف وبيدو شخصيا في المواقع اللي كنت فيها في الوزارة في الإدارة ما ريتش أن موقع كان خطير تنحت الخطورة متاعه وتقلصت ربما تقلصت شوية لكن الخطورة ما زالت موجودة. إذن
1: معناها ما عالج ليش
13: فإن المجهود اللي نعمله فيه للحد من مصادر التلوث المجهود هذه ما زال ضعيف ما زال أقل من ما هو مطلوب. ما نقولش ما عملت حتى عملوا ياسر حاجات تدخلت كبرى جدا ريناهم لكن طرف الوكالات
1: تدخلت كبرى جدا وما جابت حتى نتيجة
13: هي من طرف الوكالات لأن لماذا لأنك مثلا نعطيك حاجة وقت سيد عبد الحميد وقت حمدون عندكم غاديكا في سوسة باهي مش قالوا أنه كان هو أكبر واحد يجيب التلوث يلوث
1: المنطقة الصناعية
13: المنطقة الصناعية مش أجبر المناطق الصناعية الصناعيين كل باش يلتزموا بإعداد محطات تطهير أولية في مستوى الصناعات باش يوصل الماء متاعه أقل تلوث في الواد باش وقت يهز الواد البحر
1: اتفقوا معهم باش يعالجوه معالجة أولية
13: عملوش يعالجوش هذه المعالجة الأولية
1: ما عملوش
13: لماذا؟ خليك الكلفة عندنا صندوق بقام التلوث تعطي الدولة التونسية لصاحب أدناه هذوما من المؤسسات هذوما تعطيهم هيبة 20% من الفاتورة متاع إزالة التلوث على أساس أنهم يدفعوا 30% من جيبهم و 50% ياخذوها قرض ميسر عن طريق منظومة كاملة موجودة فما هذا موجود. لكن علاش الدراسة عملتها الوزارة في 2005-2006 ما هو مقال صندوق مقام التلوث 26% فقط من الناس المتطلبين واللي خدموا معهم من ملوثين هذوما صناعيين هما اللي التزموا والاخرين ما التزموش. وقت ما التزموش انت ايش راح تعمل انت؟
1: نحب نسال على حاجه اخرى. وقت اللي تبدا فما ستاسيون انا كل محطه توليد كهرباء كبيره نتاع ستيك كيما اللي عندنا في رادس اللي بجنبها الكل يولي بحر ما عوامش ولا ربما اختر تاع سيدي عبد الحميد وسي من ناحيه المستير زون توريستيك نتاع المستير وهبط لها وشفت حاجات غريبه ما سخون في طمك البر ما سخون
13: هاك المشكل نتاعو هو هذيك هي وهذا نعرفوه من قديم ونعرفوها هي معناتها ما تطبقش قانون تونس البيئي السنترال ستيك نتاع
1: سيدي عبد الحميد ولا نتاع رادس
13: انا نعرف سيدي عبد الحميد درسناه على خاطر
1: درستوها
13: في الوكاله الوطنيه درست وعندها معلومات واضحه جدا حول الموضوع
1: عندها المعلومات
13: هذه ما سخون ياسر اكثر من مواصفات التونسي ما تعرف احنا عندنا انتي سونسيز وروزودون مواصفات القاء الملوثات جوده المياه اللي تلقى في الوسط الطبيعي واللي في قنوات التطهير وفي البحر هذه تقول لك ان الحراره والملوحه حاجتين هذوما قوى وياسر يلزم عندهم نسبه بتركز معروفه احنا في تونس ما نطبقوش السيد عبد الحميد السنتام تاع ستيك ما تطبقش شيء هذا تخرج مسخون والمسخون وقتها يكثر يسخن البحر يزيد يسخن اذا ينشط اكثر كل الحيوانات الاخرى كما هذوما الحريق وغير ذلك هذا الواقع
1: وراه إلى حد الآن انعكس على الشط متاع المستير بشكل ملحوظ لازون توريستيك هذيك اللي مقابلة المطار نسميها احنا هذيك الكل يمكن وصولا حتى القدام برشا وانعكس على سيدي عبد الحميد وسيم مشيرة هذه
13: هذو وضعية إذن هنا الدعوة للسلة صاحبة أخذ القرار أن تنفذ القانون التونسي في هذا المجال بدون أن نربك عمل ستيك من
1: حاجنا
13: يزم تخدم على روحها الخطرية تجم ستيك تجم ثم تقنيات سهلة جدا بسيطة تعملها باش تنقص من حدة الملوث هذا هو ليس كيميائي ملوث لكنه حراريا ملوث الناس يعرفوا باش يفهم راهو باش ما يقولش بيه أنت تهاجم علينا ديما راهو وقت هي تخرج المسخون هي واللي أي مولد أو مؤسسة كهربائية متاع ستاج تخرج ماء سخون راهي هي مش السخونية متاع الماء اللي تخوف أثر السخونية على بقية الأحياء البحرية.
1: الخبير الدولي في البيئة الأستاذ محمد عادل هنتدي باش يوصل معنا في الدوزيام بارتي ووقتها نفسح المجال لخليفة بن سالم في طرح بقية الأسئلة في هذا الحوار اللي هو بمناسبة اليوم راهو اليوم الوطني والعالمي للبيئة. كان نقف قدام المرايه ونسألوا روحنا ش عملنا للبيئة؟ تو جاوبنا هي
2: دول عمل
1: تو جاوبنا هي يلا فاصل ورجعي
14: عد للموجة واسمع جولة في المستير والمهدي على 89 أربعة
15: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
16: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
17: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار وتسعين فوق دينار واربعمية وتسعين
18: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
19: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل أحنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا أحنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان
14: جوهرة أفلام
20: بوبليسيتي
21: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أف إم تي في
1: اسمع صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع دوزيام بارتي دول انترفيو مع الخبير الدولي في البيئة محمد عادل الهنتاتي بمناسبة اليوم اليوم الوطني والعالمي للبيئة دوزيام بارتي بشكون مع خليفة بسل ما يخليفة
2: سي محمد السؤال اللي تبادر إلى ذهني وذهن تقريب كل متابع لو علمين تصنف لنا وترتب لنا مصادر التلوث في البلاد شنو مصدر الأول المياه غير معالجة البلاستيك المصانع الأودية ترى رتبهم
13: الترتيب حسب نسبة الخطورة مش ترتيب حسب الحجم
2: لا لا نسبة الخطورة.
13: الخطورة. حسب الخطورة التلوث الصناعي أولا التلوث الصناعي أولا وثانيا وثالثا لأن التلوث الصناعي المشكل الكبير أن مصادر التلوث الصناعي عمرها ما وقفت عملنا دراسات التأثير على البيئة قبل ما تعمل أي مؤسسة أو أي نشاط تعمل دراسة تأثير على البيئة باش نعملوا إلا من ندعموا إلا المؤسسات اللي هي ملتزمة بحماية البيئة وعدم مع تفرازات هذا النوع من التلوث سواء كان التلوث مائي أو شكل نفايات أو هوائي
1: واضح
13: هذا
2: هو المائي نحب نسأل على التلوث الصناعي شكل مائي. مائي قاعد يضر أكثر في الأودية ولا في البحر
13: نعطيك
2: أنا خاطر شفنا مشاهد حاتم بعض الأودية اللي هي مصبات متاع معامل وبعد انعكست على زراعة الخضروات
13: أنا أقول لك أولا أنه دراسات عملت الوكالة الوطنية للحماية المحيطات تقريبا أول 2000 أول عشرية 2000 بين الدراسة هذه أنه احنا عندنا في تونس 264 مائدة مائية سطحية حسب وزارة الفلاحة معناتها 130 من المواد المائية السطحية ما تحمل لوث لا يستعمل لا يمكن استعماله معناتها تلوث كيميائي كبير جدا. وهذو وين موجودين هذو المواد المائية؟ هي فوق تحت المدن الكبرى. معناتها أن المدن الكبرى عندها مصادر تلوث كبير ياسر، يمشي للمائدة المائية ويلوثها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سامحني خليفة بارونتيز صغير.
13: نعم.
1: خويا أنا حاشي بالمناطق الصناعية باش خادم أولادي راهو باش ندور لي الدورة الاقتصادية وأيضا رفاهية العيش في بلادي.
13: ثم
1: وحاشتي بالبيئة زاد اللي باش نعيش فيها. المعادلة شي يلزمني نعمل؟
13: المعادلة موجودة لكن ما يطبقوهاش.
1: شنو هي المعادلة؟
13: ما ثماش أي نوع من التلوث الكيميائي، ما فيش حل، كلهم فيهم حلول تقنية. هي تقنيات الانتاج الصناعي الذي لا يلوث. انت عندك مؤسسه، عندك طريقه تصنيع هي مسكر عليها نتاعك انت، ما تعطيش سرك لغيرك، لكن في هاك الطريقه هذيك تحسنها شويه، تعمل بعض التدخلات باش تخليها اقل كلفه بيئيه. وهذا علاش عمل تونس منذ التسعينات صندوق مقاومه التلوث، فيه هيبه وفيها ايضا تحفيزات اخرى لهؤلاء الصناعيين.
1: هذا التلوث هل هو اللي يعمل لي مشاكل هنا نتاع الزواحف يكثروا في بعض المناطق ويتحيروا كذا؟
2: الوشواشه
1: اللي ظهرت لنا في مصر بورقيبه، الوشواشه والنواحي، فما وحيده هليكوبتر توها تحوس كبيره شويه وكيف تضرب ضربه مسمامه شيء من عجب. هل هذا هو سبب
13: التلوث؟ هذه كل هي عبارة عن دلالات أن التلوث موجود. هي بالنسبة لي احنا كخبراء عن نقوى زحم كبير متاع وشواشة، ونوع محين من الوشواشة مش نبقى. ثم أربع نوع في تونس حسب المخبر متاع بلدية تونس. يقول لك ثم سناء أربع نوع متاع وشواشة اللي جدد. معناتها الدول القديم يعطيهم شيء نعم دواء جديد باش نقود دواء جديد. هذايا بالنسبه للبلديه تحب لهم يبحثوا يعطيهم الطريقه كيفاش خدمه. فيهمش خبراء في كل بلديه. تونس عندها خبراء يعطيو حتى تشريه وكذا كذا. فات الوقت باش انت تداوي بالبي وقت هي الحشم زاد في شكل يرقه.
1: اما
13: هي الوشواشه هذه
1: ولا طارت
13: بصفه عامه باش المواطن يفهم. راهو البعوضه اي نوع من البعوضه وقت هي تحب تقعد بين 24 و 72 ساعه وهي تولد. تولد بين 200 و 300 بيضه في الدفعه واحده، وتنجم تعمل مرتين في العام في مدى حياتها.
2: الوشوشه هذيك تبيض 200
13: اي نوع تاع الوشوشه بين 200 و 300
2: بيضه
13: في لحظه في الواحده، تنجم تعمل مرتين في هي تعيش تقريبا شهر من زمان الوشوشه. بعد باش تولي يرقه تقعد تقريبا 7 ايام هي يرقه. اذا كان في السبع ايام هذوما البلديات ما قاموش بمداوات المناطق اللي فيها ركود الماء وكذا،
2: هي تو تبيض في الماء في السبخ.
13: كل ما ثم مطر خير ربي الا وهي تكثر. وثم زوز الماء اكبر، ثم الوشواشه الحضاريه والوشواشه الريفيه، ماهوش نفس الشيء.
2: ايوه
13: مش كيف كل واحد وحده. اذا اذا كانت فت هكا الاسبوع الاول بعد البيض ما عملتش الدواء نتاعك
2: تو السخانه ما تموتش، هي كي تسخن درجه الحراره
13: معناها هي تسيخ لها بالسخونيه وتسيخ بالرطوبه. اذا اول حاجه وقائيه هو كل بقعه فيها مراق تنحيها. اول حاجه
1: اي مراق داك
13: المراق تنحي في الجده نتاعك في الحديقه نتاعك. اذا كان عندك منطقه فيها شويه
1: داوي السبخه تداويها. لكن فما شو فما في العمارات
13: داوي السبخه
1: عمارات ريتو برك ما اللوطه تلقاها
13: في الكاف
1: فما في البطاحي في درا شنو الى حد الان تشوف بركه نتاع
13: كل بقعه. وصلنا ترخيط بسنا وديما ثم مطر حتى في جوان وفي ماي وجوان اجواء ولامس.
2: ايش نعمل باش تنصح المواطن تبع فينا
13: تو المواطن تو يلزمو
2: لا بالحق هاو ثم اللي يقول لك الدواء هذاك مضر على صحه الناس. ثم اللي يقول لك الادويه هذه ما غير ما نسميوه اللي قاعدين يستعملوا لمقاومه الوشواشه هما بيدهم يضروا.
13: وزاره الصحه تعلم في الورقات نتاعها وتعلم الجمهور المواطنين يا ناس البنك مراوي اذا كان عندك دجاجه واللي عندكم كذا خبيهم راهو
1: باش نداويه.
13: علاش؟ خاطر فتنه الفتره اللي نداويه بالدواء السهل اللي هو في اليرقه. فتنا الفترة هذية هجموا علينا كما عملوا في شمال ولاية بنزرت
1: مازل بورقيبة
13: ما عملوا هكا
1: عادات خيالية شيء مريناهاش
13: هي موجودة في البقرة
1: موجودة
13: هم صوروها احنا مريناهاش هي موجودة ما مريناهاش بقايا آخرين. فيمشي شو اسمه في سجومي كذا وتعرف ضفاف السجومي
1: هكاك موجودين
13: اكثر من هكا
1: يا لطيف.
13: امشي صور برقه ما ثماش شكون يمشي يصور
2: ضررها الصح تهجمك هيك.
13: هي
2: قبيل حكينا على
13: هي ما عندها ضرر صحي قويه تعرف. احنا حتى المخترق باش المواطن يعرفوا عاود قلتها لكم كما قلت في التليفون المره اللي فاتت هذه اللي تخوف شويه هذه التيجر هذه راهي معناتها هي بيدها وقت تلدغ الانسان مع العلمه شكون يلدغ شكون هو ثم وقت يكبر بعد هكا الاربع خمسه ايام توفى من ورقه من يرقه تولي حوريه ثم تولي ادلت معناتها هي ثم
3: هذه تولي حوريه
13: هذه تولي حوريه يرقه ثم حوريه نمف تولي نمف هذا يقول الخبراء عشان تقول الكلام هذا نقول كلام الخبراء باش
2: نعرف
13: ما نحبوش نخرجوا من الاطار هذا هي معناتها كهول في عهد الكهوله ثم انثى وذكر اللي هي تلدغ الانثى علاش؟ على خاطر يلزمها تلدغ يلزمها تمص الدم باش تجم تبيض شكون ما مصتش الدم ما تبيضش
2: الشر مش مضر
13: هي وقت ما تمص الدم
2: الانثى هي اللي
13: هي اذا كان ما تمصش الدم ما تجمش تبيض هكا علاش ساعات بعض البلديات ما يخلوهاش الوقت باش تمص الدم
2: ثم سؤال يتبادر الناس يقول لك ثم ناس تمشي لها ثم ناس لا عندنا هذا في العائلات كل شويه انا جيني
13: نوعيه الدم
2: تقرصني
13: واللي اللي يخرج اكثر اكسيد الكربون من بده
2: يقول لك يعرق برشا هذاك
13: هي هكا تمشي له اكثر
2: تمشي له اكثر وفما نوعيه دم ما تحبوش
13: هي ما نعرفش شنو نوعيه الدم اللي تحبه وما تحبوش اما هي ما تبيض الا ما تشرب دم
2: يا لطيف
13: هذا هو لكن سامحني حاجه هامه جدا
2: تفضل
13: وقت تلسع باش تمص الدم نتاعها بعد ما تمص الدم ترجع في بقعة الدم هذاك لعاب
2: داخل البدن
13: في البقعة اللي قصت فيها اللعاب هذاك هو راهو يساهم في تقوية مناعة نتاع بدنك
2: يوبي
13: هكا علاش قلت لك اعملوها بالماء ودز هكا نحي خلي الباقي لداخل خلي بعد ما تمص هي
2: ما نخافوش من الموضوع
13: انا ما نحبش
2: ما
13: نخافوش قلت لك في التليفون
2: الناموسه لا
13: هذاك التليفون ما نخافو معناتها اش معناتها يقتل احنا ما يقتلش هذا حتى ازعج هو يسمى مزعجه
2: تقلق
13: تزعج كل انسان واحد في داره يحب يقعد في برود ما يجيش يقعد ها جات هنا من هنا وتو اللي عملت في منزل عبد الرحمن وكذا هذاك طريقه تقنيه ما
2: يسمى منزل بورقيبه
13: التطبيب الحراري ياخذوا الدواء بتاع ما عملوهش وقت حق ما يعملوه ما صبوهش يخلوه يحرقوه معناتها يشعل في النار حتى يولي بخار البخار ياخذوه هذاك وسيبوه قدام الطائر تقتل البعوض الطائر بحذا المنطقة وين ثم البخار هذا
2: سمعني احنا عندنا بلديات عندنا وزارة بيئة وزارة كاملة بتاع بيئة
13: وزارة الصحة وزارة كاملة بتاع صحة
2: وحرنا في تعديل الكفة
13: ما قلناش حرنا
2: عندنا مختصين عندنا خبراء
13: مع الإمكانيات اللي تتوفر
2: يقولوا لي التجربة المغربية اعتمدت على خبراء بيئيين تونس وتجربة متقدمة جدا وليت
13: خاطر احنا غاديك في الخبراء التوانسة اللي في المغرب ونعرف أكثر من نعرفه من يخدمنا بعضنا في تونس بعضنا هنا هم يعطوا تقنية وينفذوها احنا عندنا تقنية ما نفذوهاش كما ينبغي
2: واضح
13: علاش البلديات يقول لك تسال البلد يقول لك بلي انا تو في شهر جان في فيفري مارس نفوت مارس مقسمه في مارس انا الميزانيه ما تحلتش كيفاش تحب نعمل منين نجيب الفلوس
2: منين نجيب الفلوس
13: هذه هي الحكايه كيف هي فهمت انا بمش نقول الكلمه هذه قلت انتم تو باش تقول على اساس الامكانيات الماديه هذه اساسيه اذا كان البيئه هي نقول بان جوده حياه المواطن ماذا بينا نتفاهموا راهو جودة حياة المواطن مهددة وزيد احتراف الأرض هذايا باش يزيد
2: لا ما عادش جودة فقط راهو حتى انعكاسات الأوساخ هذيا والتلوث هذايا راهو النجم يكون عنده انعكاسات صحية
13: بالطبع
2: كله صحيح وعلى ماكلتنا قال لنا سي محمد عادل اليوم شو اللي فهمه محمد عادل الأنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة نحب نشكرك جزيل الشكر اللي لبيت دعوتنا اليوم وحضرت في اليوم الوطني والعالمي للبيئة وبربي كل واحد منا يقفك شوية مع روحه ويقول شن نجم نساهم أنا في المحافظة على هذه البيئة اللي نعيش فيها واللي باش نخليها زادة وسيء لأولادي شكرا لحضرتك

0: الساعه 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جبهه اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: كالعادة وشدين صحيح بإذن الله، وهذه خصوصيتنا. معناها رأوك الواحد يبدأ عنده خصوصية، تنجمش كله عمل كما تاخر امبوسيبل. خصوصيتنا ندافع على الكتاب والكاتب التونسي والرواية التونسية، وندعوكم إلى قراءتها والتمتع بقراءة هذه الإبداعات التونسية اللي قاعدة تطور. هذاك علاش عندنا في الخرجة نهار

0: ليه جوز الهند؟
1: هو كوميديا الجنائز الحقيقة. حاولت في هذه الرواية أني أعرخ لمعهد المسرح التونسي. انطلقت من حادثة الموت التراجيدي لحبيب المسروقي بعد انتحاره في المسرح، وتفرعت هذه الرواية والأحداث تفرعت حتى وصلت إلى الثورة التونسية، أحداث الثورة. الحقيقة تم معناها برشا مسارات في الرواية، والرواية تبدو أنها معناها من البداية أنها تتحدث عن المسرح بين قوسين الهامشي ولا المسرح الجديد، معناها مسرح الشارع وغيرها، ولكنها عادت إلى أرشيف المسرح التونسي وفتحت هذا الأرشيف. وطبعا هو الحديث عن ما نكتبه صعب، يعني
0: هي الملائمة. لا نعرف طبعا أستاذ سفيان، ولكن أنا حاب نقصد الملائمة بين التوثيق والتأريخ وطابعك أنت وخصوصيتك راوي.
1: صحيح، هو المهم هو كيف نروي، معناها الأسلوب كيف نروي. طبعا هذا خصوصية الكاتب. طبعا أنا نتصور معناها
2: بعد التجارب متاعك الممتازة سفيان، نعرف التقنيات متمكن منها ومتعة القراءة لسفيان رجب في الروايات متاعه. الرواية صادرة على مسك الياني، هل هي موجودة في كل المكتبات الكبرى؟
1: أي الآن متوفرة في كل المكتبات الحقيقة. والرواية التونسية بدأت كتعرف كصحوة الحقيقة، تم برشا عناوين متميزة. معناها أنا نحب نتحدث على أنه هذه الرواية هي كانت روايتي السابعة بعد برشا روايات، وأنا أريد معناها وأبحث عن المناطق الحارقة ولا الحارة، ولكن هذه الرواية الحقيقة كانت تجربة بين قوسين صعبة، ولكنها فيها برشا لذة وفيها برشا متعة. انطلقت من فضاء مسرحي، من فضاءات الشارع كما حكيت لك، خيمة مسرحية المرة هذه، مش خيمة دعوية، وجنبها خيمة دعوية. فتبدأ الأحداث من البداية، هو دخول السلفيين خطأ للخيمة المسرحية، وكانت في زمن اللي كانت صارت فيه الهجمات على القصر العبدلية، كانت زمن فيه كوبر في بارشا، عشنا بارشا
2: بعد ثورة مباشرة، معناها الإطار الزماني بعد ثورة مباشرة
1: فترة 2012 معناها كانوا الفنانين والمسرحيين وخاصة مروا بصعوبات كبيرة الحقيقة الفترة ذيك، وأنا كنت متواجد في يوميا معناها في شارع الحبيب بورقيبة، وشوفنا كل خوف وكل
2: بربي توا سفيان يقولوا لي أنت مستقر في ولاية سوسة هكا ولا لا ولا أنا غلط؟
1: أنا مستقر في

0: هاي توحشت توحشك شارع حبيب بورقيبه راه معنا سفيان.
1: لا سي حاتم راهو شارع حبيب بورقيبه راهو نود منوه راهو انا اول حاجه
0: كنت اي محلاه كنا نود منوه شو الصوره ادمان على شارع
1: خاطر راهو يسكن شارع حبيب بورقيبه راهو يسكن كل المثقفين وكل الناس اللي تنزل
0: المبدعين اللي انا معاشوا فيه وتفاعلوا فيه وتناقشوا فيه وقعدات كانت من اروع اماكن من اروع الاماكن اللي فيها اللقاءات الادبيه. سفيان الرجاب نحب نشكرك على هذا التقديم القصير، نقرا الكتاب ونعود الى سفيان الرجب ان شاء الله باستضافه مطوله. ادعوكم انا للتمتع متعه كبيره في القراءه لسفيان الرجب وخاصه لكوميديا الجنايز، روايه جديده اللي سمعت عليها كونه راهي من روائع الاصدارات الجديده في بلادنا. بهذا البوان بوزيتيف بطبيعه الحال نقول لكم باي، نهايه اسبوع مريحه، جمعه مباركه، نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: سيتي.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيخ ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد، خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن 9990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملو قهوة برافا.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس بقصر قرطاج سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديعا إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى عديد المخطط التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة لمزيد توطيدها في كافة المجالات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. شهد مطار قفص الإكسار الدولي في حدود الساعة 6 من صباح هذا اليوم الجمعة وصول رحلة العودة بالنسبة للحجيجة القادمة من البقاع المقدسة، وعلى متنها 262 حاجا وحاجة من أبناء الجهة. وكان ضيوف الرحمن قد غادروا مطار جدة الدولي في حدود الساعة 2 فجرا من هذا اليوم وفق ما نقله مراسلنا بولاية قفص. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم في برنامج صباح الورد بأنه تمت إحالة أستاذ مراقب في معتمدية أم العرايس التابعة لولاية قفصة في حالة تقديم بعد اتهامه بمساعدة تلميذة على الغش في امتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام. دحمان شددت على براءة الأستاذ مشيرة إلى أن الأساتذة اليوم سيحملون الشارة الحمراء خلال مراقبة الامتحانات، وذلك احتجاجا على ما حدث مع زميلهم في ظل صمت وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية أمام تلفيق التهم للأساتذة، والذي أصبح الخبز اليومي على غرار ظاهرة العنف وفق تعبيرها. دوليا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت من جانبها مقتل قائد دبابة إسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار

0: 24 ميمي ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ديما تابع الصيد البري، ماذا بيكم تعملون المسالك الفلاحية على الحرائق وعلى كذا وعلى كذا؟ وزارة الفلاحة هذا الخط ديريكت.
2: بالله ماذا بينا تاخذون روعة خط الكلاب السايبة معناها يقتلوا فيها بتخلوه الكلب يتعذب وحتى قدام ربي حرام بطريقة مؤلمة برشا، وفي الأغلب ما يموتش معناها من الحصول الكلب يضرب عليه ما يموتش، يبقى يتعذب النهارين وثلاثة باش من بعد يموت، علاه معناها ما يشوفوش طريقة أخرى يقتلوا بها من غير تعذيب.
3: طيح الدنيا صعبت على التونسي اللي ولا يخدم في مخه كيربح بزايد فرنك كل مرة. الدروسية هذه تزيد اختيوة وتزيد عقيدة في الجرأة استغلال التلامذة قبل الامتحانات. نعش معناها جيبوا صغير متاع الصباح طول هذا النوع من المربين اللي متهمش نفسية الصغير ولا ظروف ماليه المادية قد ما تهمهم الفلوس اللي يربحوها من التلميذ اللي يقر عندهم على حسابه. على كل ربي يرحم التعليم الابتدائي وإن شاء الله مثواهم جنة الإصلاح الحقيقي فيها الأعداد والمعدلات العالية المستحقة.
4: لا أنا من منطقة القيروان معتمد الحفوز فهمتي، لا ومنطقة الخلفالة قاعدين نعانوا طش وقاعدين نشربوا مصنطيج وقاعدين في قرن تو في العهد هذايا عامل لنا دراسة متاع ماء كل عام يعمل لنا حاجة، عام يبني لنا الروقرات، عام يبني ركب كنت رانا عطاش رانا ماشي نموت بالعطش نشرب مصنطيج ومصنطيج يعلم الله بها ملوثة يعلم الله بها صافية.
5: نهني بابا عاد ميلاده ونقولو نحبك برشا ربي يفضلك لينا من بنتو أميمة نوار ومرتو أم صعب الطيب.
6: والله نسمع في البرنامج اللي يحكي على البنوك والإضرابات يا أخي كي تحط 17 شهرية يخلص مليون، يعني كراس العام جايب له مليون 14 مليون شنو هذايا؟ وجاي يحبوا يعملوا اللي جايب وقت الناس تخلص شهريها شنو هذايا؟ نحب نعرف شنو اللي يحبوها أكثر كيش يحكي هذايا يا أخي؟ إيش نحن في كوكب آخر؟ شنو الحديث اللي يحكي فيه؟ أمخ باش يقبلوا 17 شهرية في العام؟ أنا كان يحكيهم لي دون عديها عام كامل بطاء بك 17 هذيك ونعاود نرجع عمل دمون بيخدم في البنك لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للـ10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
1: عندك اورانج
4: جوهرة اف ام
1: Publicité.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
8: توبنات Very fiber people.
1: Jawara FM.
8: Publicité.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة أف أم.
4: بوبليسيتي جوهرة أف أم.
0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. أعوان المراقبة الاقتصادية في الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمكنوا من حجز 10500 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بمعتمدية دوار هيشر من أجل اعتماد أسعار بيع مرتفعة وعدم الاستظهار بفواتير شراء، وفقا لمعطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة لوكالة تونس فريق الأنباء. المصدر أكد أيضا أنه باش يتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة وتحرير ما حضر على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب إليها. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أفادت بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون التسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار.

0: بنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، وأكدت أنه عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. كشفت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية خلال جلسة عمل نظمت البارح بمقر الولاية أنه من المتوقع إنتاج 3368 قنطار من الحبوب بولاية المهدية خلال الموسم الزراعي الحالي. من المبرمج تأمين المحصول بمركز تجميع وحيد بالجم سعته 7000 قنطار ونقل الكميات المجمعة فور وصولها إلى المركز المذكور وأيضا إلى مركزي التخزين بكل من ولايتي صفاقس وسوسة. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 3 جوان الجاري، فما 1210 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 جوان بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25467 مليون دينار بأيام التوريد، فإن في حدود 103 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 3 جوان في حدود 29499 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد الانخفاضات الحادة اللي سجلتها في الجلسة السابقة، تحديدا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 33 سنت أو 0.35% وسجلت سعر في حدود 95.36 دولار للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم أيضا وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط أمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بالتفاصيل تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% وصل إلى 4445 دولار فاصل 51 سنت للأوقية. شهدت نسخة 2026 من كأس العالم السنة تطبيق نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، واللي هو نظام يربط أسعار تذاكر المباريات بمستويات الطلب في السوق. قالت الفيفا مؤخرا أن الطلب على التذاكر بلغ مستويات قياسية خلال هذه النسخة، حيث تم تقديم أكثر من نصف مليار طلب شراء التكيات متاع المرحلة الأولى من المبيعات، ومع ارتفاع الطلب ترتفع الأسعار تلقائيا وفقا لآلية التسعير الجديدة، ما يجعل تذاكر مونديال 26 الأعلى سعرا في تاريخ البطولة العالمية. لخبط العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2913 مليم، واليورو ب 3386 مليم. بزنس النيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندونس تندونس
2: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مللي.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة تندونس. كما كل نهار جمعة نحكي على ليز ابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم حبيت نحكي على السوبر انتي سبايوير اللي هو اوتيليتير نتاع بروتيكسيون ضد لي سبايوير لي زادوير. نلقاو الاستعمال نتاعو ساهل برشا. السوبر انتي سبايوير يعطينا امكانيه باش نعملوا البروغراماسيون والا نعملوا ايميدياتمون اون اناليز دقيقه للديسك دور نتاعنا، ويعطينا ليست في لي لوجيسيال سوسبي اللي هي موجودة عنده في الليست نوار متاعه، واللي هي ديما تكون عملية التحيين متاعها موجودة. دونك بعد ما يلقنا لي سبايوير ولي زادوير بالطبيعة نمشي ونفسخهم، وإذا كان ما نجمش يفسخهم يحطهم اون كارونتين. آخر ميزاجور السوبر انتي سبايوير كانت نهار 28 مايو اللي تعدى، بالطبيعة لوجيسيالنا غراتوي، التاي متاعه 208.15 ميجا اوكتي، يخدم على الويندوز 7 8 8.1 10 و 11 ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. سوبر انتي سبايوير تنجموا تيليشارجيوها غراتويتمون من www.zeronet.com. هذا شحالنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
1: جوهرة اف ام تندونس تندونس.
5: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة E-Team University, de la connaissance à la compétence.

10 و 9 دقائق. صباح النور, صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعاده من كابوتشينو بنت الصبحيه, تاريخ 5 جوان 2026, الموافق ل 19 ذو الحجه 1447 هجري. ان شاء الله جمعه مباركه على الامه الاسلاميه جمعاء, للتوانسه اللي يكونوا كونكتي اللي يسمعونا اللي يكملوا معنا الصبحيه. ان شاء الله تتواصلوا معكم اليوم في كابوتشينو حتى نص نهار بنت الصبحيه, فقرات اللي ان شاء الله نلقاو فيها زد الريتم الصبح بامتياز, ريتم الموسيقى, المتابعات, الاخبار, دوليشتنا في المرشي. وبما انه نحضروا للويكاند دونك نعطيكم هكا افكار للويكاند, خليكم معنا ومع ليكيب الكل اللي نبداوها بجيجي جي الرحومه في الاخراج. يا صباح الفل, يا صباح النور. فكره للويكاند, فكره للويكاند, نعطيها عثمان. فكره للويكاند, فكره للويكاند, شنو تحب نتاع خرجه تبحي؟ شو مسهلها, مسهلها تبحيره. اما كي التبحيره مش عندها مستلزمات واجواء هكا, ولا اجواء اليوم كل باش تكون حاضره مع الشيف اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه, باش يقول لكم انتوما باش تكونوا لي شيف. دونك هكا ساعات نمشيو نقول والله كيف عملها, كيفاش الشيف ابدع فيها. اليوم انت اللي في الدار باش تكون الشيف. هذا كل ان شاء الله بعد شويه من خلال فقراتنا والريتم نتاعنا. دونك جيتي حضر لي روحك, الجلاسير نحبها وي ورقه وستيلو باش نقيدوا لي ريسيت نتاعنا. سينو خلينا نسلموا على عبد الحميد بالعجوز, نقولوا صباح الفل. والياسمين عبدو نورنا في الديجيتال. عثمان بشير صباح الفل والياسمين. انا اللي نشوف نقولوا منيل, اي منيل تخيل نقولها صباح الفل والياسمين, زيد منورتنا. ان شاء الله تكون اون فورم يا لله. سينو نسلموا زيد على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام, وهبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ماسيها في الاعداد والتقديم. ريتم نهاير الجمعه, المود اوف ذا داي, كيف باش يكون؟ توت سويت نتمتعوا بالموسيقى. Mood of the day.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
0: فتة صباحية
4: العشرة 21 دقيقة على موجاتنا صباح نور صباح الفل الكل من التحق منا في الاستماع والمتابعة كالعادة في فتنا دولي شتنا تكون من أولى الفقرات اللي من خلالها نمشيو مع مراسلينا وزملائنا ونتعرفوا على الأجواء واليوم سنشد الرحال إلى قفص البيا مع زميلنا عبد القادر جلالي يكون حاضر معنا في المباشر ويعطينا بوشة الأسعار نقولوا له صباح النور صباح الفل يا قدور
5: صباح الورد صباح الفل صباح النور والسرور والورد المنثور جمعه مباركه تحيه ليك اختي هبه ولكل اوفياء جوهرة فاب ولتوانسه كل من بنزرت البنجردان التطاوين وخارج وداخل حدود الوطن ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام
4: الله الله موجات ايجابيه محلاها هكا تخلينا نحبوا نتعرفوا على اجواء البكالوريا زاده في قفصه وانت اكيد راك في متابعه خليني نقول لك يعطيك الصحه على كل الاخبار والفيديوهات الحصريه اللي تكون على موقعنا جوهرة فيم دوت نت وعلى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فيم دونك البكالوريا والنسق كيفاش تنجم هكا تعطينا عليه لمحه
5: البكالوريا قفصة كما غيرها من الولايات يعني أحسن حاجة نقول لهم اليوم نهار جمعة إن شاء الله دعانا مستجاب وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل وحاجة باهية وقت يعني يطيحوا الريزو يعني الريزو يبدأ ما فماش يعني سببنا نحن مشاكل على خاطر بعثنا صور وللأسف ما وصلوش وهكيكا حاجة باهية يعني التلميذ اللي ناوي باش يغش ما يلقاش معناتها ما يلقى ما ينقل يعني بلغة أخرى وهكيكا تولي الحظوظ متساوية بين تلميذ استهد وقراء وبين اللي يخمم في آخر لحظة يعمل الكيت والكل فهمتني فما فرق كبير ياسر وهذاك علاش ما تنحلوا قوس صغير نقول لهم اخدموا وجيبوها بذراعاتكم واختكم الكيت مرة أخرى تولوا معناتها مسؤولين في البلاد وهذه حاجة يعني مهمة جدا
4: صحيح إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق دونك قفصة كما قلت كسائر هكا الولايات متاعنا والمدن متاعنا والليسيات اللي قاعدين يستقبلوا في تلامذتنا إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق خلينا نمشيو لبورصة الأسعار ونشوفوا هكا الحركية في المرشي كيفاش كانت
5: وقبل بورصة الأسعار هيبة اليوم قفصة عاشت على وقع عودة حجيجنا الميامين إلى مطار قفصة الإطار الدولي اليوم يعني نهار بدأ بالزغاريت والعائلات يعني متوحشين أبائهم وأخواتهم وأهليهم اللي هو رحلة اليوم يعني اليوم انطلقت البارح من مطار جدة الماضي ساعتين ونص وصلت 6:05 إلى مطار قفصة الإكسار الدولي أجواء رائعة جدا بالزغاريت الناس اليوم واكبنا اليوم وعبتنا على صفحتنا الرسمية وننتقلوا معاكم تول بورصة الأسعار من السوق المركزية بقفصة أسعار الخضر والغلال على فكرة من السوق المركزية بقفصة نبدو على بركة الله بالغلال البطاطا دينار و800 الفلفل حار دينار و600 الطماطم دينارين و200 ولد القمرة دينار و100 السلطة دينارين و500 الفلفل الحلو 3 دينارات و100 الدنجال دينارين و200 اللفت والسفنارية دينار و400 لبصل الرباط 11100 لبصل الابيض ولبصل الاحمر دينار و500 الفول دينار و500 عندك القراع الاحمر والاخضر زاد دينار و500 الخضار الورقيه مقارنه بال يعني الايام نتاع العيد الاسبوع اللي فات يعني تحت فرصه كانت بدينار توا 3 دينار يعني سلق ومعدنوس وسبناخ كلهم على دينار نتعداو للغلال الغلال تحت عنوان لمن استطاع اليه سبيلا
4: كيفاش
5: عملت التيوارات لكن للاسف معناتها ما وصلوش البيتر 5 دينارات و980 التوت 3 دينارات و980 الرطل الإجاز 9 دينارات و800 البطيخ دينار 980 دينار و300 المشماش 4 دينارات دينارين و500 الخوخ 3 دينارات و700 اللوز دينارين و200 الدلاع الكيلوغرام بدينار العوينة 3 دينارات و200 البنان ب 14 دينار و800 وعندك الدجلة أنواع من 3 دينارات و800 ل 8 دينارات و700 بالنسبة للحوم الحقيقة عمل دورة ما فماش برشا جزارة ذبحين على اعتبار وأنه الأسبوع اللي فات معناتها كان العيد الهبرة عجل، العجل الهبرة 47 دينار، العلوش مازال متصدر يعني العلوش والبرشني 60 دينار، البقري 32 دينار، العجل 36 دينار، النعزة 39 دينار، الدجاج 8 دينارات و500، الحم الراس 20 دينار، كبدة العجل 50 دينار، دوارة 15 دينار، البركوس 40 دينار. نفس الملاحظة بالنسبة هيبة بالنسبة للأسماك مش متوفرة برشا، على اعتبار كما قلنا يعني ما زالت العائلات ما زالت على واقع يعني العلوش والكل. ثلاثة حاجات موجودين في السوق المركزية بقصة، سردينة 7 دينارات و800، لوراتا 23 دينار و800، والمرجان صنار 13 دينار و800. هذا تقريبا يعني أسعار الخضار والغلال واللحوم والأسماك تقريبا. هذا هو الموجود في قفصة.
4: والحركية كيفاش لاحظتها؟
5: الحركية الحقيقة ضعيفة برسة يعني مش حركية كما العادة يعني تعرف العائلات والناس تزود يعني بكل الخضار والغلال، الحركية تكاد تكون يعني ضعيفة وضعيفة جدا.
4: داكوغ، اللي عنده الباك، اللي عنده شكون يروح من الحج دونك أكيد. كما قلت انت يقضيه أول الأسبوع. سينو الطقس درجات حرارة مرتفعة ولا عادي في قفصة؟
5: الحقيقة أمس واليوم وأول أمس يعني ثلاثة أيام ضمها درجات الحرارة يعني قوية برشا، سخانة مرتفعة برشا. اليوم هاو الحمد لله يعني ربي تكرم علينا هكا تشق هالنسمة شوية يعني في قفصة فما شوية نسمة، وكما تعرف مع بعد هود بعد نصف النهار الى حدود الماضي ثلاثة يعني التوقف نتاع السخانه وين ترتفع السخانه، وهي مناسبه باش الواحد يعني لمظل وشويه دبوس الماء وديما هكاك تبع على خاطر سخونه برشا الحقيقه في الجنوب.
4: باه سيدي احنا نسلموا عليك ونسلموا على كل اهالينا في الجنوب، واذا كان نقولوا لك باش تودنا بحويجه هكا تكون حاضره في فطور نص نهار شنو تودنا سي قادور اقتراحك؟
5: والله الـ اكثر حاجه هي الكسكسي بالعلوش يعني على اعتبار العباد كلهم مع الناس كلهم طيبين بون ذابحين الاضحيه عندهم اسبوع كسكسي بالعلوش ولا مقرونه بالعلوش هذيك احسن احسن احسن اكلتين نتصور.
4: صحه وفرحه يا سيدي، الكسكسي بالعلوش ولا المقرونه بالعلوش. هذا عبد القادر جلال، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في قفصه البيه العزيزه الغاليه، كل تركينا في بلادنا هكا عندها الشرم نتاعها وعندها جوها وعندها زدة الماكله سبيسيال اللي تميزها. دونك احنا خلي بعد شويه باش نعطيكم فكره اللي تكون سهله وهكا صيفي وجو يخليكم تتفنوا ليكم رزغيراتكم بما انه قادمين على الويكاند. دونك خليكم معنا ومع بقية فقراتنا واللي كيف الكل العشرة وثمانية وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: مريخ وعامل كيف وانتم ان شاء الله تكونوا زاهين عاملين بون كيف مع الموسيقى مع ريتم نتاعنا ريتم صيفي بامتياز وحتى المنيو زيدا صيفي بامتياز فقره ملب الناتو تسويتا
1: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبه لوسيف مع هبه لوسيف على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
0: ملا بنا كنقولوا سلايطه صيفي بالدلاع والخوخ والبراتا ونقولوا كروفيت هكا يبدا الشيف يتفنن ويعطيكم دي زاستوس باش نتوما الحراير تكونوا دي شيف في دياركم وتتمتعوا بويكاند هكا مع الحبايب مع الاصحاب مع الناس اللي تودوهم بحاجه تشبه كما نقولوا احنا للي يتقدم في لي ريستو دونك علاش اليوم ما ناخذوش الافكار من عند الشيف كريم بنور احنا نقولوا له صباح النور صباح الفل شيفنا منورني في كابوتشينو
2: بارك الله فيك على الاستضافة هيبة
0: مرحبا
2: وصباح خير للمستمعين جوهرة فهم الكل
0: مرحبا يقرب لنا الميكرو يا شيف
2: دونك احنا حبينا نخرجوا على المألوف والدنيا صيف وسخونة والحاجة المتوفرة ورخيصة اللي هي توا وقت الدلاع ووقت الخوخ قلنا نعملوا ان بتيت سلاد سلاتة صغيرة بالدلاع المشوي مع الخوخ المشوي على البوالة مع البوراتا مع الفينيجر بلزاميك وزيت الزيتونة وورقة بازيليك وتكون خفيفة ومزيانة
0: خفيفة ونظيفة بي كيفاش هذه الدلاع وأعطيني يعني خلنا نبدأ نطيب
2: هي السلاتة ذي ما تخوش أكثر من 10 دقائق
0: ايه؟
2: ناخذوا الدلاع نقصوه ديكاري مربعات ناخذوا البوالة متاعنا شوية زبدة ولا زيت زيتونة وناخذوا كعبة الخوخ نقسمها على 4 هذو ما يقول نحطوا نسخنوا البوالة بالبي ونقصوا في النار في دو نحطوا الدلاع متاعنا الخوخ نمركيوه على الشريط الزوز مع شوية زيت زيتونة هكا نهشيو شوية بازيليك حبق مع فينيجر بلزاميك مع فلفل أكحل كونكاسي مش مرحي كونكاسي مع شوية ملح وهذو ما نفوحوا بيهم السلطة متاعنا مع شوية جرجير في الصحن وكعبة البوراتا في الوسط والنجم وزيد نزيدوا شوية بنيون شوية بيستاش وشوية مغرفة عسل من فوق
0: أول مرة دلعب باش يتشوي هذه هي قولي استيس الشيف
2: احنا الاستيس نتاع الشيف والكرياسيون نتاع لي شيف واحنا بلاد الخير وبلاد الدلاع وبلاد الخوخ علاش
0: ما نتفنوش باهي هذه ما تشدش 10 دقائق
2: ما تشدش 10 دقائق
0: باهي الكروفيت
2: الكريفات زادة بالحكم اللي توا البريود هذه الكريفات موجودة ورخيصة سواء الشفرات الجويدة سواء الغليظة دونك نقشروا الكريفات متاعنا سواء نحيوها كومبليتمون قشرة كومبليتمون ولا نخليو الذيل والراس من القدام نشقوا الأظهر نحيو لها كل خيط كما المصران اللي في الظهر باش ما تقعدش القزة نحطوهم في معناها نرصفوهم على بلا ولا على صحن ناخذوا كعبة اورانج اللي هو البرتقال ناخذوا كعبة سيترون نعصروهم نصبهم عليهم مع شويه فلفل اكحل كونكاسي ومع شويه ملح نخليهم ماريني في كل جي دورانج والسيترون ناخذوا البواله نتاعنا كيما العاده شويه زيت زيتونه ولا زبده نبواليو الكريفات نتاعنا نزيدوا عليها ناخذوا القشرة متاع البرتقال والقشرة متاع السيترون ناخذ الراب متاعنا نربيو كزيستا كاية باش يكون مع الكريفات في البوالة ديما في دو ماذا بينا النار ما تكونش قوية دونك وعنا ناخذو كونتيتي صغيرة متاع ساديبون احنا قداش من شخص ناخذو الكريم فريش نصبو عليها وماذا بينا الكريفات ما نخليوهاش تحمار برشا دونك باش ما تفقدش القيمة الغذائية متاعها زيد وهكاك نجمو ناكلو الكريفات بالالا كريم والا زادا للصغيرات نتاعنا نجمو نصمتو الرافيولي نجمو نصمتو سباغيتي نجمو نعملو باني معناها نجمو ولا زادا نجمو نردها روزي حتى احنا صغارنا ما نجموش ياكلو الكريم ولا ما فما شكون المنظر ما
0: يعجبوش
2: ناخذو الطومات سيريز زادا الطومات سيريز اللي هي رخيصه توا
0: موجوده
2: دونك عندها زادا قيمتها الغذائيه كبيره برشا نقصوا طماطم على 2 نرميوها مع كاسوس نتاع الكريفيت، ما نخليوهاش تذوب برشا، تعطينا كل الكولوراسيون، تولي صوص روزي مزيانه، ونجمو ناكلها كيما نجمو ناكلها كيكا، كيما نجمو نزيدو اضافه اخرى كيما بات كيما.
0: الله الله، فيسا فيس
2: فيسا فيس.
0: اجي نقول لك الشيف شعاره انك ما تقعدش برشا في الكوجين،
2: لا
0: وتتفن.
2: احنا ساعات ساعات احنا توا في الدار كي نشوفوا ماتنا ولا نشوفوا نسينا باش يطيب بلا تلقاه تخمم وتاخو معناها تقريبا يجي ساعه ونص ولا ساعتين وهي في الكوجينه. الوقت اللي تخصه في الكوجينه على حساب حاجات اخرى اللي هي زعما تنجم تعملهم وتربح بهم الوقت في دارها. دونك فما دراسات وفما ديزاستيس اللي احنا ممكن ما نحكيوش عليهم برشا، كيفاش نعملوا الميزون بلاس نتاعنا في الكوجينا باش احنا نربحوا الوقت وما نقلقوش من التطيب في الدار.
0: صحيح، دونك هذيا ديزاستيس تو كل مره نتعرفوا معاك شيف. نبداوها مع الشيف رؤوف بالحاج اللي هو من قاع الخابي، يعطيكم عرفت.
2: سلام سي الشيف رؤوف.
0: الشيف رؤوف اسمع، تقعد بالسوايع في الكوجينا المعقوده والدنيا، ويجيكم الشيف نهار الجمعه الشيف كريم بنون يقول لكم لي تقعدوا ميم با 10 مينوت 15 مينوت في الكوجينه وتصنفوا وتودوا الغالين عليكم. يعطيك الصحه شيفنا، شنو اخر نجمو نوصيو الحراير نتاعنا اليوم؟ كان عندك استوس استوس شيف نقولوا احنا،
2: ولا بالنسبه للسيزون مو نتاعنا حتى في الدار احنا ديما مستنسين قبل بالمونه نتاعنا وديما نخبيه وكرحة صغيرة اللي المرأة ديما في الدار ترحي على مينيت وتعمل ميلونج متاع ليزيبيس. ديما ننصح في السيزون مو سيرتو الفلفل لك على المذابينة، ما نحطوش فلفل لك على البودر، نخدمه بالكونكاسي
0: المهروش
2: باش تكون حتى الـ ما يقلقش المعدة ما يقلقش المعدة، والكونتيتي متاعو تكون صغيرة، خاطر كي باش نهز الكوير كافي باش اني باش نهز هكا البانسي تهز بصبعك هكا بيديك تتفوح تنجم تهز كونتيتي بزياده. هكا الزياده هكا هي اللي تقلق.
0: صحيح.
2: دونك يبدا كونكاسي باش تحاول قد باش تهز باش تهز كونتيتي صغيره.
0: داكو.
2: احنا حاجتنا بالارير جو والجو نتاع الفلفل يقعد في البلا. حاجه اخرى الملح زاده في اي حاجه جري ولا حاجه في البواله ماذا بينا نملحوا اخر حاجه، والا حتى كي تطيب كل البروتين نتاعنا ولا البلان نتاعنا ماذا بينا نملحوا في اخر كي نبداو نيك.
0: هو دو بريفيرونس ما نملحوش الجمل،
2: احنا ما نملحوش الجمل. كيما السلطه اللي قلت عليها ولا الكريبات اللي قلت عليها حتى اذا كان ما نملحوش راهي فما اسيديتي موجوده اللي هي باش تعطينا الجو الاكسبتابل باش يقبلوا الفوم نتاعنا ومعدات.
0: يعطيك الصحه شيف كريم بنور، هاكا دباره خفيفه تعمل 66 كيف، شكرا ليك. تلقاو معنا كل نهار الجمعه في كابوتشينو بنت الصبحيه. انتم اذا كان عندكم هكا دي بلا تشوفوهم نقول كيفاش زعما تعمل البلا هذايا، وعندكم شيف كريم بنور ما شاء الله عليه يعني خبره في المجال.
2: نجموا فما دي بروبوزيسيون اذا كان فما حاجه نجموا على الباج نتاع نتاع الراديو ينجموا يقترحوا
0: اكيد
2: ونصلحوا له
0: واحنا نصلحوا له ونقولوا له كيفاش تجي. شكرا لك شيف كريم بنور، يعطيك الصحه. هذه البنه نتاعنا، هذا تصنيف، احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نص نهار في كابوتشينو بنت الصبحيه.

55 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى النص نهار مع طقس خلينا نقولوا يشهد ارتفاع في درجات الحرارة هذية اللي ما يستقص نهار الجمعة. نحكيه على غيوم يعني قليلة، نحكيه على حرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل 33 و 38 ببقية الجهات، ونحكيه على 42 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع الدواوير الرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. هذا اللي يميز طقس الجمعة 5 جوان 2026. وإحنا زادة اللي يميز الفترة هذية هما زوز مواضيع الحقيقة، فخلينا نقوله نحكيه على موسم الحج، نحكيه على البكالوريا، نحكيه على الامتحانات. هذاك ليش مش تكون ساعتنا ثانية مخصصة للحج، كيفاش الأرقام، كيفاش كان التقييم لموسم حج 2026. الحمد لله على سلامة حجاجنا، إن شاء الله ربي يتقبل منهم كل المناسك والدعوات اللي إن شاء الله تكون مستجابة. دونك نحكيه مع السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية إن شاء الله في ساعتنا ثانية. وكيف كيف زادة الامتحانات ونسق امتحانات البكالوريا، نحكيه على اليوم الثالث للامتحانات. برشا هكا يعني خلينا نقوله أحداث متسارعة فيما يخص امتحانات البكالوريا في علاقة بتسريب الامتحانات، في علاقة زادة بمواضيع أخرى أنتم تقرأوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. دونك نرجعوا للموضوع هذا كما قلنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية ونحكيه بأكثر معطيات وتحينات ونصائح للأولياء والتلامذة. زيدا خليكم معنا، أخبارنا إن شاء الله بعد 4 دقائق أو 3 دقائق من توا، سينو متابعتنا مزيد متواصلة معكم في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دي موند أن غران. جوهرة
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفاهية لفائدة طالب الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطة مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. وحددت سن القصوى للمشاركة ب40 سنة في غرة جان في 26 و2000، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات التي تفتح خلال السنوات الخمس التي تلي سنة التسجيل، على ألا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. كما يؤخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة للذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمستجيبين للشروط وفقا للقوانين الجاري بها العمل. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جوهر اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر الوسطاء. من جانبها، وكالة رويترز تنقل عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات صهيونية على مدينة سور. وختاما، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يقول إنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا لعدم وجود قنوات اتصال بين موسكو وكييف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 10 دقائق على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من هكا التحق بينا والا يكون معانا مصباح حتى لين هكا نسكروا. وبيان سور احنا حتى الصباح راه موزيكتنا وبرامجنا والريتم نتاعنا يرافقكم انتوما مستمعاتنا ومستمعينا على موجتنا جوهرة فام وين ما كنتوا تابعونا داخل والا خارج تونس. وبما انه نحكيوا على الاخبار والمتابعات فلا حديث الفتره هذه الا على زوز محاور، نحكيوا على موسم الحج ان شاء الله، حجاجنا سالمين غانمين هكا يكونوا أداو المناسك متاعهم في أفضل الظروف. أكيد تقييم موسم الحج إن شاء الله بش يكون معنا بعد شوية. دونك السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. أما اللاكس الثاني اللي أكيد الأولية مركزين معاه هو الامتحانات البكالوريا، بكالوريا 2026 الدورة الرئيسية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح لتلامذتنا والمترشحين الكل. اليوم الجمعية التونسية الأولية والتلاميذ ممثلة في رئيسها السيد رضا الزهروني عندهم موقف أو خلينا نقوله مجموعة من الرسائل اللي حبوا يوصلوها شرطو مع الأخبار مع المتابعات مع هكا ما يتم تداوله عملية الغش تسريب الامتحانات. اليوم يحب يقدم موقف الجمعية من نسق امتحانات بكالوريا 2026، هذا كل نتعرف عليه توت سويت مع ضيفي في بنت الصبحية.
1: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية.
0: سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ، نقول صباح النور صباح الفل على موجات جوهرة فام.
2: صباح الفل ياسمين، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك سيد رضا. دونك نحكيوا على نسق امتحانات البكالوريا، الدورة الرئيسية انطلقت إن شاء الله بنجاح إن شاء الله تكلل بك زغروت اللي نسمعها في كل دار، ولكن يبدو أنه فما تشويش على نسق الامتحانات. اليوم أنتم عندكم بعض الرسائل هكا اللي تحبوا توجهوها وموقفكم مما يحدث كسوا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يقال ما يدون ما يتم نشره حتى من عند أساتذة اللي قالوا اليوم الامتحانات نشوفوا فيها يعني بعد يمكن وقت وجيز نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، فما موقف الجمعية؟
2: هو شوف أولا بالذات نتمنى النجاح والتوفيق لكل أولادنا وأبنائنا اللي عديوا في الامتحانات. نعرفوه رهان صعيب برشا، رهان كبير، نهاية مرحلة متاع 13 سنة على الأقل، انطلاق ربما في مرحلة أخرى متاع تعليم عالي، تكوين، اختصاصات، خدمة. معناتها نقول أنا ستامبرتاج أمبورتون في الحياة متاع الإنسان. احنا شوف هبطنا قبل الامتحان هبطنا رسالة وتمنينا النجاح وقدمنا جملة من التوصيات اللي نروها معناتها هي مستوحاة من التجربة من علاقتنا ببعضنا من نقول أنا توصيات للتلامذة. عدينا كلنا امتحانات ونعرف شنو هي الرهانات متاع الامتحانات والظروف متاع الامتحانات، والأولياء كأولياء نعرفوا احنا بعض ساعات شي نحبوا من ولادنا ونجم نكونوا احنا ضاغطين عليهم. مع الاسف مع الانطلاق نتاع اليوم الاول من الامتحان مع انتهاء الفلسفه امتحان الفلسفه وبدات التسريبات وبدات بالحق اللي ريته انا شخصيا تشويش كبير. معناتها فيديو محضر فهمت، ندخل السيده اللي قالت انا استاذه نلقاها هي ديجا معناتها قاعده تخدم على المشاهدات، معناتها هي وكانه استنات الفرصه نتاع الامتحانات باش معناتها هبطت الفيديو نتاعها. ومن بعد الكلام اللي قالته وصلت الان مليون دو فيو، راهي مش شويه، مليون دو سون ميل تقريبا اللي شفته البارح. دونك وبعد تخذات الامور من جهات رسميه في وزاره في عند الجامعه العامه للتعليم الثانوي، ولينا نشكوا في مصداقيه الامتحان وفي قدره وزاره التربيه على الحفاظ على مصداقيه امتحاناتها، ولينا نحكيوا على تكافؤ الفرص. الساده اللي يتكلموا الكل وقت تجي تلميذ انت عدي في الامتحان وتقول له فما شكون ياخذ لك بلاصتك ولا انت على خاطر ما كيتش، شنو هي المشاعر اللي نجم يعدي بها؟
0: تحبط العزيمه نتاعو
2: ولا تو سامبلومون شنو هي المشاعر؟ انا ديما نتكلم وبالعكس والله انا اللي اجبرني ولا ربما لزني على خاطر انا مانيش من العباد اللي نستغل الفرصه باش نهبط بيان ولا باش نتكلم ولا خاطر نعتبر انه فما اشياء لازم تمشي بطبيعتها. معناتها لكن وقت حسيت بروحي انا كتلميذ ونعدي ونسمع في الاخر شاخد دي بلاستي وندرشنو وكاني الدوله متواطئه مع هالاشياء هذيا، معناتها باه خرجنا البيان على اساس راهو نركزوا على الاهميه اللي هي مواصله الامتحان في ظروف طبيعيه. ما فماش علاش نشوشوا على اولادنا وبناتنا ولل للحادث كما نقولوا حديث اللي بعد ما عنده وقت يجي وقت ونعمل التقييمات نتكلموا على خاطر في نهاية الأمر وقت نحكيه على تكافؤ الفرص خي هذوم العباد اللي يتكلموا على تكافؤ الفرص ما يعرفوش المدرسة التونسية تلوح في معناتها تتخرج في 100,000 منقطع سنويا على الدراسة ما يعرفوش اللي الدروس الخصوصية واللي ما عندوش أمل في النجاح ما يعرفوش الجهات المقصية اللي هي مقصية من المناظرات ويرتفع فيها نسب موش تكافؤ الفرص هذا اليوم وقت نقرأ عدد الترشحات ولا نسب الترشحات لامتحان سيزيام والامتحان نوفيام نلقاو 20-30% يمشيوا السيزيام اختاروا باش يعديوا الامتحان دونك 70% ما اختاروا ما يعديوش الامتحان وفي السيزيام 20% دونك على 80% إيه مش هذا انعدام تكافؤ الفرص دونك الخدمة متاع معناتها وجهة نظر متاعي صحيح يلزمنا نحرسوا على مصداقية الامتحانات الوطنية هذا خط أحمر ما فماش فيه لعب الدولة أنا عندي ثقة في الدولة باش توظف هيكلها الكل إمكانياتها الكل الأمنية التكنولوجية باش تتابع الموضوع هذا باش تشوش وباش ربما تحد من الفاعلية الأستاذ والمعلم اللي يراقب في القسم عنده دور كبير كيف على خاطر اليوم السلوك متاع التلميذ اللي تحس به يسرق إذا هو مش متعود شي تحس به شي تراه في وجهه شي تراه في السلوك متاعه في الحركات متاعه دونك الخدمة الصحيحة ودايور أنا حليت الانترنت وشفت الخدمة الصحيحة تتبع على المراقبة في وسط القسم في مركز الامتحانات وبين سور بعد عنا مرحلة الإصلاح ونعرفوا اللي مستني يجيب 6 ولا 7 في وسط العام ويجيب 14 و15 يلزمنا نتحرروا في الموضوع دونك الموقف متاعنا هو أنه
0: خليه التشويش
2: خليهم يعديوا الامتحانات كلامهم صحيح ربما في الجانب الجانب نقول أنا الغيرة على معناتها مصداقيه امتحان البكالوريا نتاعنا الغيره على حق اولادنا وبناتنا في نفس الفرص معناتها مع زملائهم لكن الخدمه الصحيحه لا مش في الكلام توا الخدمه الصحيحه ودايور اللي انا سائله بربي هو بداوا يسخنوا الموضوع نتاع الغش تقريبا عنده شهر ولا شهر ونص مبادرات تشريعيه تدخل نتاع الوزير حضور اعلامي مكثف معناتها وكانه هالموضوع هذا كل مره مع اقتراب الامتحانات الوطنيه وخاصه امتحان البكالوريا واحنا نطلعوا به الفوق وردوه معناتها الشغل الشاغل نتاع الاطراف سورتو السياسيه الموجوده اورك بالنسبه لي انا الخدمة الصحيحة هي أنه صحيح نعالجوا الحالة الحالية ما نخليه حتى شيء يتعدى هذا من واجب الدولة وهذا يلزم القانون لكن الحل السليم هو علاش ولدك ولا بنتك يلتجأ إلى الطرق الغير قانونية الطرق الملتوية باش يخاطر هو يخامر ربما بحياته يخامر بأقصى ويعرف روحه هالسنية هذه ما عندها فين توصل مستحيل توصلوا إلى حاجة اللي هو يتمناها دونك يلفو سبوزي لكسيون علاش إذا أقول أنا إذا هو جاء متأكد من نجاح متاعه متأكد من قدراته الذاتية باش ينجح بإمكانياته عمره ما يلتجأ إلى الشيء هذا
0: صحيح
2: معناه اليوم الحل هو أنه نشوفوا علاش المستويات وهذا بالأكيد على خاطر ظاهرة الغش تتنامى في الأنظمة اللي الفشل فيها مرتفع تتفاعل بطريقة كبيرة مع تدني الأداء المدرسي الدراسي والتحصيل المعرفي دونك الخدمة كبيرة هو أن نخدمه من القاعدة باش نخلق تلميذ متمكن عنده القدرات باش يواصل مساره الدراسي بأريحية ما يخافش من امتحان السيزيام ما يخافش من امتحان النوفيام وقت اللي يمشي لامتحان البكالوريا يقول لك أنا شننجح وبكتافي أنا بقدراتي أنا مش يلوج على فلان ولا فلان يبيع له في الوام ويبيع له في, في, في, في, في السراب لا واقع منه ولا مستقبل فيه والأولياء كيف على خاطر الأولياء أنا بعرف هذا نقول خي تو الولي وقت ولدك يجي يقول لك أعطيني مليون ولا مليون يحكيوا على فلوس كبيرة معناتها مش نورمال هذا تو أنت معناتها تدخل
0: وكأنه التواطؤ ضمني خلينا نقوله معناه يسهل اليوم للتلميذ أنه يدخل في سنية خلينا نقوله ما عنده وين توصل
2: ما عنده فين توصل نأكد لك ما عنده فين توصل دايور حالات قاعدة تتراجع من 2023 ثم 1000 حالة ثم 800 حالة في 2024 و600 حالة في 2025 عمناوي. دونك احنا يلزمنا قراءة، والأطراف التربوية السادة الأسادة مسؤولين، معناتها في نهاية الأمر وكأنهم هم يوجهوا الاتهام لسلطة الإشراف، مي هما جزء من سلطة الإشراف.
0: تعيب على الأسادة يمكن، أي الأسادة تعيب عليهم أنه اليوم يمكن هالتشويش هذا حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي كسب مشاهدات، أو يعني أنت تتوصل لهم رسالة راكم مع
2: بارتي برونور، راكم مساهمين مشاركين، خاطر انتم تصلحوا، انتم تراقبوا، انتم عديتوا تلامذة، انتم قريتوهم، انتم وصلتوهم. دونك اليوم ربما هم يعيبوا على ربما الهروب الى الامام من سلطة الاشراف، لكن الوقت هذا مش وقت اليوم. سي با لو مود باش انا نلومك وحقك عيطت لي باش عملت الاجراءات وحقك شركني وحقك سمعتني، سي با لو مو، هذا بعد وقت نعملوا تقييم ونعملوا تقييم النتائج ونعملوا تقييم للحادث حالات نتاع الغش وقتها نتكلموا، اما لو مو اكتوال هو يلزمنا نقفوا وراء اولادنا وبناتنا، نقفوا وراء مدرستنا العموميه باش ننجحوا امتحان البكالوريا
0: ان شاء الله
2: لسنه 2026 تو سامبلومون.
0: ان شاء الله ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. في رساله ايجابيه للاولياء اليوم، مازال نسق الامتحانات، دونك خلينا نقول الميساج فاغ هو لا للتشويش، خلي التلامذه تعدي باريحيه من غير هكا شوشره كبيره زاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نختم معاك برساله للاولياء، هكا وجهت رساله للاطار التربوي، شو نقولوا للاولياء سي رضا؟
2: والله نقولوا للاولياء، شوف انا ديما نقول انا تو نكلم فيك ولحمي قشعر، علاش؟ على خاطر نعرف قيمه الامتحان، نعرف قيمه الرهان، ونعرف نقول انا الجهد اللي تعمل سواء في مستوى الاولياء ولا في مستوى التلامذه. ما نصورش فما تلميذ ما يحبش يفرح به ولا امه، ما يحبش يدخل الفرحه للدار نتاعو، في اكيد انه فما شكون بيض، فما شكون بدا يتهيأ الامتحان، وقول لهم راهو في نهايه الامر مهما كانت النتيجه، مهما كانت النتيجه الخدمه نتاعنا توا ساعه باش نوفروا الظروف المريحه لاولادنا وبناتنا. نقصوا ريت الكلام اللي نحكيو فيه احنا توا، نورمالمون ما يلزموش يوصل الكلام ده للاولياء، على خاطر اون با لو تون باش نحكيو في الامور هذه، نحكيو في حاجات نضحكوا لو جنوكت، نحاولوا باش نريحوا اولادنا، ربما يتفرجوا في حاجات معناتها يقراوا، معناتها سي لي كونديسيون نتاع انسان اللي هو نريحوا فيه. ومن بعد في نهايه المطاف مهما كانت النتيجه نقولوا احنا نكونوا الكتف اللي يتك عليه ولدنا ولا بنتنا حتى في زورة الفشل، راهو ما فماش على واللي عندنا دوره التدارك، عندنا ربما ولا رب ذارة النافعة، ديما نقول انا اللي ما ينجحش سنه ينجم ربما ينجم يكون العام الجاي تكون عنده معدلات تهزوا في اختصاصات اللي هي اكثر معناتها قابليه للتشغيل، اكثر قيمه تشغيليه، ويجي نقول لك ما نقفوش في الجزئيات، نتجاوز الكلام هذا الكل اللي نحكيوا فيه راهو ذبذب وضيع وقت ما عنده حتى قيمه منه.
0: دونك لا للتشويش ولا للضغط النفسي، وان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. هذيك الصحه سي رضا زهروني رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ، خلينا موقف الجمعيه من ما حدث دوبا ما بدينا في الامتحانات، دونك فيما تبقى من الايام هذيا ان شاء الله يا ربي ما نشوفوا كان وما نسمعوا كان الاخبار الباهيه، خليهم يعدي وخليهم يركزوا كميساج للاولياء، ان شاء الله يكون تكون الاعداد كيما هما، خدموا عام كامل كيما تعبوا عام كامل، ولا قدر الله لا قدر الله اذا فما نوعا ما من الفشل فهو مؤشر لبداية أخرى تكون أقوى، تكون فيها معادلات خير، يكون فيها شواء خير. دونك الحياة هي امتحانات، مش فقط نقتصر على امتحان البكالوريا، الحياة كل يوم تحمل لنا امتحان، وإن شاء الله نتجاوزوه بنجاح وبالتوفيق. 11:24 دقيقة، شكرا لك سي رضا. بعد شوية نمشيو للموضوع الثاني زادا اللي يشغل بال التوانسة سورتو اللي عندها شكون مشى للحاج، دونك الحجاج نتاعنا الميامين إن شاء الله كما قلنا كانوا في ظروف ملائمة. بعد شوية نواصل معكم بقية فقراتنا، الريتم بتاعنا، موزيكتنا في بنت الصبحية.
1: لسبورت
3: دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا .com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة نانا لينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل.
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي.
6: بابا إلي كومون فواياج أون باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: Johara FM.
5: Publicité.

0: 11:29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة مع ريتم الفقرات المتابعات والأخبار ديما في بنت الصبحية.
1: كابوتشينو بنت الصبحية.
0: السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية يكون ضيف الكابوتشينو باش نحكي ونقيمه موسم حج 2026. نقول له صباح النور، صباح الفل سيد أنيس.
2: صباح الخير، السلام عليكم ومرحبا بجميع المستمعين وجمعة مباركة للجميع.
0: إن شاء الله، وعليكم السلام والرحمة، وإن شاء الله كانت الأمور طيبة. أعطينا تقييمكم لموسم حج 2026، حجاجنا وصلوا والحمد لله سلامات لباس، دونك من أين نبدأ سي أنيس؟
2: والله تحب نبدأ من البداية ولا نبدأ من النهاية؟ أنت قلت الحجاج وصلوا
0: لباس. نبدأ من النهاية، إن هم وصلوا دونك الرحلات
2: وصلوا لباس بزغرت وفرحانين الحمد لله، هذه نعمة من عند ربي.
0: ألف حمد ألف شكر. كل الحجاج وصلوا؟
2: لا، مازالوا عنا حاليا وصول 13 رحلة قادوا المطار جدة ذي في الرد الأول. الرحلات اللي مشت المدينة المنورة من الأول قاعدة تعود تباعا حتى إيش لنهار 6 جوان، ومن 6 جوان تبدا الرحلات اللي مشت المكة تمشي للمدينه وتبدا تعود للمدينه نهار 6 جوان. حاليا عندنا 13 رحله وعندنا رحله مبرمجه ان شاء الله توصل 11:07 اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دونك اخر رحله وقتاش باش تكون يعني يوصلوا حجاجنا الكل؟
2: اخر رحله باش تكون من مطار تونس قرطاج نهار 13 جوان.
0: دونك حجاجنا الكل يوصلوا لباس. وخلينا نمشيوا للبداية، دونك أكيد استعدادات كانت حثيثة وتبعنا معكم النسق دونك متاع الحجاج متاعنا. خلينا نحكيوا على الظروف، تقييمكم، ناخذوا فكرة على هكا الجانب الروحاني اللي كان مميز موسم حج 2026.
2: والله هو موسم الحج فيه مرحلتين، مرحلة مع تونس ومرحلة في البقاع المقدسة. بالنسبة للمرحلة في تونس اللي هي فيها التسجيل والتوعية والحج التدريبي والفحص الصبي وما إلى غير ذلك، معناها وصدور القائمات، وأنا المرحلة التنظيمية والإدارية تخص وزارة الشؤون الدينية بالأساس ووزارة الصحة والخدمات. الحق المرحلة هذه كانت مرحلة جيدة والتزمنا بجميع المواعيد اللي حددتها السلطات السعودية. هذيك اللي أخذنا الجائزة لبيتهم، هذه اللي أخذناها عندها مرحلتين يتبعوك في مرحلة تونس ومن بعد في البقاع المقدسة. بالنسبة لمرحلة في تونس تعدت جيدة، معناها التزمنا بجميع المواعيد، الحجاج نتاعنا الإجراءات نتاعها الكل قاموا في وقتها، عوضنا الحجاج المتخلفين والأمور كانت لاباس معناها. وبدأت الرحلات تخرج في تونس في مواعيدها، ما شهدناش تأخير للرحلات ولا حاجة. هذه بالنسبة للمرحلة نتاع تونس.
0: فقط سي أنيس عوضتوا الحجاج يعني اللي كانوا على القائمة،
2: اللي في القائمات ديما بالترتيب، مشوا بالترتيب، نحن من الاول بالاول ديما بالترتيب حسب المنظومه، وانا حسب المنظومه. هذه من المرحله اللي في تونس. بالنسبه للمرحله الاولى نحن نقولوا الرد الاول، فما الرد الاول يتوجه للمدينه المنوره. اولا الرد هذه كيف مرحله المدينه المنوره في الرد الاول، المرحله الاولى اللي هي كانت ناجحه 100% من الحجاج تمكنوا من زياره الروضه الشريفه، معناها دخلوا حجاج جماعي، حتى احنا كنا متخوفين انه الحجاجات الجماعيه لحجاج زياره الروضه ما تفتحش، معناها ما تمكنوش من انه نحجزوا لهم. لذلك حسيناهم من تونس كانت تفكر، قلنا لهم اللي يحاولوا ياخذوا حجوزات فرديه
0: صحيح،
2: والواحد ينجم يحجز باش ناخذوا احتياطاتنا. الحمد لله تمكنوا الحجاج من انه ياخذوا حجوزات فرديه وكذلك حجوزات جماعيه، معناها فما برشا حجاج دخلوا مرتين الحمد لله للروضه. هذه في المرحله الاولى. من بعد توجهوا لمكه المكرمه، فما رحلات جت من تونس مشت مباشره الى مكه المكرمه، وفما رحلات مشت من المدينه الى مكه المكرمه. بتبيع بالمدينه صار تفويجهم من ابار علي، معناها قاموا بالاحرام تاعهم من ابار علي وتوجهوا في الحافلات الى مكه المكرمه. في مكه المكرمه بتلقاو بتبيع بالرحلات القادمه، توزعوا على 3 نزول للسيال الحجاج، تلقاو بالرحلات القادمه من تونس مباشره الى مكه وقاموا بالمناسك نتاعهم، سواء كان طواف القدوم بالنسبه للحاج معناها باش يقوم بالعمره، والا توفى العمره بالنسبه للحاج اللي باش يقوم بالعمره، ولا توفى القدوم بالنسبه للحاج المتمتع والحاج اللي القار ولا الحاج المفرد. المناسك نتاعهم بالنسبه للمكه المكرمه تعدت في احسن نظام الحمد لله، معناها ما لقيناش اشكاليات كبرى
0: الحمد لله،
2: برغم انه الحاج نتاعنا شويه كبار في العمر، معدلات الاعمار مرتفعه السنه.
0: قديش اكبر حاج؟
2: والأكبر حاجة 97 سنة، أما نحن معدل الأعمار بصفة عامة هو تقريبا 63 سنة اللي هو يعتبر معدل مرتفع نسبيا، لذلك طلبت إحاطة واحدة. نحن كنا نحن نخرج فيهم للطواف العشرة متاع الليل، عدلنا خدر الطائرات توصل 8، اعطيناهم 4 حسب توجيهات وزارة الصحة، قالوا أقل حاجة تعطوا الحجاج باش يرتاحوا 4 ساعات. لذلك نحن ياخذ 8 يخرج نص الليل، واللي مازال تعب يرتاح ونخرجوا غدمنا يوميا على مدى حتى اليوم التروية. ديما عندنا ناس تخرج طواف للطواف والسعي بالنسبة للمتخلفين، مش هكاك نمكنوا جميع الحجاج. وكذلك ساعدنا الحجاج اللي غير قادرين انه باش طواف انه عربات ولا جام عربات يطوفوا بها، الامور حققت عادات بالكدا هذا الى حدود يوم التروية. من بعد في يوم التروية توجهنا للمخيم عرفات، النفرة ما يسمى بالنفرة الصغرى، توجهنا من نزول 3 نزول، تعداد زيادة في 3. ونحب نحيي السلطات السعودية الحق اللي منظمة، معناها تنظيم كان تنظيم محكم من ناحية الطرقات، من ناحية المرور، معناها الأمور كانت الحق على أقسام ما يرام، طيارات في الجو تراقب، أمور منظمة على الآخر الحق ساعدنا هذا فيما. وصلنا المخيمات اللي قام الحق في مخيم عرفات كانت جيدة جدا. المخيمات كل معناه مع عاشك اللي ما تلقاش بلاستيك ولا كل حاجه، عنده صوفة بيت مكتوب عليها اسمه وصورته، معناه كي شي بشال قبلاص تقوش يتعارك هذه بلاستيك هذه بلاستيك كذاك، معناه كل واحد عنده البلاصه المحدده نتاعو. المياه متوفره، وفرناهم حقيبه عرفات فيها الماكله نهار هذاك. ومن بعد من قبل ست المغرب حتى ست المغرب قمنا بالوقوف الركن اللي هو اهم حاجه، اللي هو وقوف الركن في عرفة اللي يجي من قبل المغرب حتى بعد المغرب ربع ساعة. ومن بعد بدينا نتبعوا في النفرة من عرفات إلى ميناء ورانا بمزدلفة، هذه أصعب مرحلة من مراحل الحج. وجهنا الحافلات، فما مخيمات جتهم الحافلات قدام المخيم، فما حافلات الحجاج توجهوا للحافلات، لذلك نحن لازمنا نخرجوا معناها في حكايه النفره، لازمنا نحن نوجهوا الحجاج بالفوج خاطر فما باش تعداو هما، لازمنا نقالوا لهم مصات خاطر فما كيران برشا وفما
0: كتيبات عدد كبيره زاد اسنان
2: عدد كبيره جدا. وزيد نحن جينا في المخيم اللي كنت فيه فما كيران نتاع سودانيين مسكرين علينا شوي، معناها مازال ما خرجنا نحن نعبوا الحجاج في الكيران، وبعد بشوي بشوي حتى يخرجوا الكيران اللي سدين عليه، كل ما تخرج كار كل ما نعبوا كار ما يصير اكتظاظ ويبقوا الحجاج لبرا ويصير التدافع كل شيء، يقول لهم اقعدوا في الخيام تاعكم ونخرج. الى ان صارت الامور الحمد لله معناها على ما يرام. من بعد في مزدلفه الحق لقينا شويه صعوبات في مزدلفه، ماك تعرف انه ساعات يقفل معناها الحاج انه الحافله بيجي يقفوا على الكياس ولا حاجه، انه ساعات مثلا الحافله تتاخر ولا يصير حاجه. نحن نبقوا في الحافلات الاخرانيين اللي نلقوهم مثلا تخلفت مشت الحافله، هو مشى هبط يصلي والحافله مشت وما شافتوش ولا حاجه، نلمهم ونرجعوا بهم على عبد الطريق المشات كيف نواصلوا معناها انه التمشيط حتىش هذوكم حتىش رامي الجمالات. هذه بالنسبة للمرحلة مزدلفة. نهار العيد بك تعرف أنت والناس تطلبوا شنو، هو رو مساج طيئ أنه حال تأخر في الوصول، خاطر شنو وصولت السعودية مش تعمل سيركلاسيون، هي تخلي الكيران يدوروا بعد تدخل فيهم بشوي بشوي، معناها عباد تدخل من اللول مش ما يصيرش تكتير، خاطر لو كانت تصففهم بنتي ألاف الحافلات يسدوا ثنية، لذلك عندها خطة مرورية هي. من بعد هما يتصلوا هواتيك هما باش من بعد بلور بلو هاوصل لين وصلوا معناه الحافلات، معناه من هنا المغرب متاع نهار العيد الحجاج الكل وصلوا. طلبوني هما مستوى بتبيع باش تعرف انت مع الشمس مع الكل شيخلوا تعبين شوي، فهمتني؟ احناهم قلنا لهم بالنسبة للناس القادرة واللي ارتحت وقادرة انها تمشي ترمي الجمرات سواء جمرة العقبة ولا جمرة ايام التشريق في ميناء، اللي قادر يخرج معنا في اوقات محدده حددها السلطات السعوديه. هذا صار اشكاليه، نحن راهو نلتزموا السلطات السعوديه، وخاصه من فهمهم يقولوا هاو الرمي بعد راهو رمي على جميع مدار الساعه، خاطر انت تخرجهم انت في السخان الحجاج اللي قادر وحده اللي قادر اللي مش قادر يلتزم، نحن نلتزموا بتوجيهات السلطات السعوديه، اعطتنا اوقات معينه نخرجوا فيها، وكيف كيف ما نعرضوش سلامه حجاج لخطر باش يصيرش تدافع وما يصير كذا، هما كبار في العمر. خرجناهم نحن بالنسبه للمخيم اللي انا فيه، خرجهم يا اما قبل 3 الصباح معناها والا قبل 6 المغرب ولا قريب 6 المغرب هكاك الدنيا تبدا بارده وكل شيء. الحق اللي قادرين نمشيو عادي ما صارش اشكال، اللي مش قادرين نبني عليه، اللي عنده شكون ينوب عليه يرمي عليه. اللي ما عندوش معناها المرشدين الدينيين هما اللي معناها يقوموا ويرموا عليه. وبالطبيعه المرشدين الدينيين قاموا بدروس، امينا الصلوات غاديكا، قمنا بدروس، زدنا وعيناهم كيف كيف الخدمات، قدموا الخدمات العاده اللي مثلا مشاو ضاعنا مشاو جيبوا حيث كيف هكا. والبعثه الصحيه كيف كيف قدمت، معناها ما عرفش اكثر من هي قادره باش تتكلم على روحها البعثه الصحيه، انه قدموا زاد عيادات طبيه للجميع حي الحق، انا وجهت لهم حجيج ودواهم وكل شيء، معناها بجميع ما تصورش
0: الامكانيات اللي متوفره ولا ستاف اللي مشى
2: واللي مشى قام بواجبهم، حتى في ساعات سوء تدخل ولا تدخل، شفت طبيب عمل العمليه مع المباشر قدامي، فبارك الله عليهم معناها الاطباء نتاعنا
0: لحاج تونسي.
2: اي لحاج تونسي معناها ولاباس، وقف له الامور كله مشت لاباس، تبارك الله عليهم الحق وحقهم، ما يعطيهم الصحه كطبيب كل فرم اللي معناها يعطيهم الصحه. تدخل نتاعهم كان ناجح. من بعد صارت النفر رجعنا لمكه، انا خاطر روحت في الطائرات الاولى رجعنا لمكه. حاليا توا فما اللي الطائرات العائده من تونس اللي قامت بكل شيء ومروحه لتونس، وفما توا مازالوا شكون ماشي المدينه وقاعدين يقوموا بالزياره، ولا حد الان كلهم تمكنوا من دخول زياره الروضه الشريفه. والحمد لله معناها الامور نحن لاباس
0: الحمد لله،
2: وقاعدين نحن نعملوا عملنا روقه ووزعنا السبيان على الحجيج باش نعرفوا ارائهم بكل شيء. لحد الان الحجيج الحق عطاهم ملاحظاتهم، هما الاغلبيه رايدين، انا قلت راضين على ما قدم، لكن فما تحسينات ان شاء الله نحاولوا نحسنوها. ونحن راهو الموسم البدا ديجا، نحن خذينا وثيقه الترتيبات وقاعدين نخدموا على الموسم الجاي، صحيح بدا بالنسبه للموسم الجاي بدا معناها من نحن، ونحاولوا نحسنوا معناها ما فماش حاجه معناها 100% ناجحه
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله قاعدين نحاولوا نحسنوا، واهم حاجه انه ناخذوا راي الحجاج خاطر هما اكثر ناس معنيين.
0: فما تم تسجيل وفيات في صفوف حجاجنا ولا الحمد لله؟
2: ولا فما تسجيل وفيات، اما الجهه الرسميه المخوله الاعلان على الوفيات هي وزاره الصحه. معناها فما تسجيل، اما انا مانيش مخول معناها مش خاطر نجم امور تفوتني، اما فما تسجيل مش حاجه اقل من مواسم، نحب ناكد لك اللي اقل من مواسم القادم الفاطه استغفر الله. ومعناها وحجاج فما خط على حاجه مثلا تفهم لول بالكل، هذاك معناها هو خلط هو ديجا تعب، فهمتني؟ وربي يرحمهم وربي يتقبل منهم ويبعثوا ملبيا، يعني هو جاء محرم يقول خاميه مات في اثر بلاصه، معناها نفرحوا له راهو اللي مات غاديك ما نحزنوش عليه، بالعكس نفرحوا له معناها.
0: ان شاء الله
2: ربي يرحمهم،
0: ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم.
2: يرحم.
0: اكيد احنا نفرحوا برشا وقت اللي تكون الظروف كل طيبه. تحيه لكل القائمين على موسم حج 2026، على العمل اللي قاموا به حجاجنا، والحمد لله ان شاء الله يوصلوا سلامات. دونك اخر رحله تكون نهار 13 جوان هكا ولا سي انيس؟
2: اي نهار 13 جوان اخر رحله.
0: نهار 16
2: 13
0: جوان ان شاء الله يوصلوا سالمين غانمين. واكيد كما قلت سيادتك بدات الاستعدادات لموسم 2027، ان شاء الله ربي يعطينا بالصحه والعافيه، واللي يتمنى انه يزور بيت ربي دونك ان شاء الله ربي يكتب له كما نقولوا. شكرا لك سيد انيس المزوغي المكلف بتسيير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه، عايشنا التفاصيل نتاع التفاصيل، وكل واحد واحنا هكا في البلاتون نتمنى ونقولوا ان شاء الله يا ربي نعيشوا هالمناسك هذيا ونكونوا من حجاج بيت ربي. دونك حتى اللي يسمعوا فينا اكيد راهم حسوا نفس الاحساس ونفس هكا الاجواء الروحانيه. شكرا ليك على كل هالمعطيات اللي توصلنا لل11 و43 دقيقه ديما على موجات الدنيا وما فيها جهره فيما

0: في يومي.
1: لحد 53 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو بالفقرات بريتم نتاعنا، واكيد الموعد في اخر رونديفو من كابوتشينو يكون ديما مع فقرة اصل وفصل. امن هنا الدكتور رياض مرابط وتسويت ديما على موجتنا ولا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيما.
2: اصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
3: أو في جغرافين في كل مكان، مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. اليوم نمشي إلى سوق عنده تسمية ما عادش متداولة. السوق هذا هو في مدينة الحمامات. وقت تدخل الحمامات من جهة المدخل التاريخي المعروف باسم باب البلد، على يدك اليسار تلقى مجموعة من الدكاكين اللي هي تو كلها ولاد لمحال أمتع أرتيزانا. ولكن كي تسأل على البلاصة يقول لك هذا سوق الحوكة بالنطق الأندلسي بطبيعة الحال، وهو نطق قريب من العربية، هو بالفصيح سوق الحوكة. الحوكة ما يقولوه سوق الحوكة، أو اللي يتنطق في الساحل سوق الحوكة، من هنا جاءت كلمة حوكي وحريري. سوق الحوكة هذا هو سوق النساجين اللي في الأصل يصنع الحاك. الحاك هو اللي حاف المرأة المنزوج عن طريق التوسع، هو ينزو الحاك وغير الحاك، يعني الحاك اللي تتلحف به المرأة ويكون من الصوف، ويكون من الصوف الخفيف. وأجمل حوائك ما زالت باقية إلى اليوم، وجزء من جهاز العروسة هو حاك القيروان الشهير. ولكن هذا الحاك كان موجود في كامل البلاد التونسية، والصناعات في الحقيقة المتعلقة بالنسيج كانت تختص بها كبريات المدن الساحلية بشكل عام، الحمامات، سوسة أيضا، جربة، المهدية، قرى الساحل كما تعرفوا. بارك الله، هي اللي بقات محافظة على التقاليد القديمة في الحياكة، وهذه الحياكة كان لها سوق اسمه سوق الحوكة أو سوق الحوكة في مدينة الحمامات. وكي نقولوا سوق في البلاد العربي راهو سوق للإنتاج وللترويج. سوق الحوكة فيه النساجين، ولكن فيه أيضا تبادل المنسوجات وعلى رأسها الحاك. إلى اللقاء.
2: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
1: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية. تحية لكيب الكل، جي جي جي رحمة في الإخراج، شكرا ليك. نرجوس نرجوس قليلة في الديجيتال، شكرا ليك. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام كالعادة تكون حاضرة معنا باش تعطينا الموجات الإيجابية كي نقولوا لها الألو الألو. دونك تحية ليك سوسو. هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. نقول لكم إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم الاثنين حتى لنهاية الجمعة في بنت الصبحية، سينو موعدنا بقدرة ربي غدوة في الماتينال ويكاند. دي سيلا، ردوا بالكم على رواحكم، برامجنا متواصلة، أخبارنا، متابعاتنا ديما على موجات الدنيا وما فيها. جهرة فهم، تشاو تشاو، باي باي.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة E-Team University de la connaissance à la compétence.
1: Publicité. نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوا، تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية في أكتوبر القادم بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. وأكثر من 1800 أسرة بلا طعام ولا وقود في مخيم للنازحين في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا وفي الشأن التربوي، يختتم اليوم تلاميذ البكالوريا المرحلة الأولى من منظرة البكالوريا لهذا العام في انتظار استراحة بيومين والعودة يوم الاثنين المقبل لاستكمال بقية الاختبارات. مفادة الأخبار في العاصمة نسرين علوش أعدت الروبورتاج التالي مع عدد من الممتحنين اليوم بعد خروجهم من قاعات الامتحان في اليوم الثالث من هذه المناظرة الوطنية.
6: علوم الإعلام والله مش كسايب برش سافا، جاونا فيه إكزاسي شيمي اللي هو على الكل طويل شوية وتكس ديكومنتير جانا على لوند معناها معقد شوية مش كسير على الأخر، وجاونا ديز إكزاسيس واحد على الرسير واحد على الكونفرتيسور، كونفرتيسور سافا سير مي الرسير تا واحد خادم له معناها واحد خادم يجيب فيه روح راجعت الحق قدرت ربي لبس.
7: إيكونومية جيسيون عديت مات والله يسهل ماهوش صعيب الحمد لله يا ربي جانا سهل مات جانا الماتريز خاطر ديما يجي هذاك كل عام ستاتيستيك جانا سهل زاد كل شيء بالكالكيول اللي تخدم والجراف سهل وليتود فونكسيون هي معناها كلي صعيبة شوية وكا
8: والله في المنتظر معنا مش خايب برشا مش صعيب برشا مش سهل برشا معناها في خدمة مش تخدم بالكدير تنجم.

0: اي اما نشوف المستوى نتاع الطفل ولا الطفله اللي باش تخدم به، كان مستوى كبير باش تعتبره بيه، كان مستوى خايب باش تكون صعيبه عندك.
1: اليوم عندنا سيونس والحقيقه الوقت ساعه ونص شويه لازم يولي ساعتين. دفوار مش صعيب برشا الحقيقه، فيه ما تخدم تنجم تنطر نوتك، مش خايب دفوار ككل يعني.
2: تكنيك مات والله انا مانيش بيه في المات، معناها عادي يجي صعيب ساهل عادي، خدمت لي نعرف وخرج.
3: في شأننا آخر، وبمناسبة إحياء اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل عام، تم اليوم تنظيم فعاليات يوم توعوي وتنشيطي تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك بمشاركة عديد الأطراف المتدخلة. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في متابعة هذه التظاهرة وتحدث إلى علي سخواجة مديرة التنشيط التربوي بوزارة المرأة حول مشاركة الوزارة في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة.
4: يشاركوا اليوم وزارة البيئة الاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للبيئة المتزامن مع 6 جوان لكل سنة، مشاركة من مؤسسات العمومية من مختلف الجهات. عندنا المبادرة نتاع مراكب الطفولة أبو سالم الطفل والبستنة باش يوريو كيفاش كان المراكبة قبل بتدخل من الإطارات التربوية والعمال والأطفال، ولا مساحة خضراء، مبادرة ياسر جميلة كان في شكل وأصبح في شكل. مبادرة ثانية تجينا المرة هذه مراكب الطفولة زادة بالرقاب، خدم طيلة سنة تربوية كاملة على الرسكلة وعلى الطاقات المتجددة. كيف عنا نادي الأطفال الهوارية بنابل يخدم على المحافظة على طائر الصيف، على كيفاش نحافظوا عليها في المنظومة البيئية. عنا زادة مراكب الطفولة ونادي الأطفال بزغوين جاب معاها المجسم نتاع معبد المياه، هو عمل متواصل لسنة كاملة سنة تربوية مع الإطارات التربوية، يعديوا الرسائل حول المحافظة على معبد المياه كمعلم تاريخي عنده عراقته في تاريخ تونس. برشا مؤسسات زادة من القطاع الخاص وخاصة رياض الأطفال اللي تحصلوا على شارة الإيكولوجية في سنة 2023 و2025، حابين اليوم زادا نثمنوا الحضور نتاعهم على خاطر زادا حتى في رياض الأطفال والقطاع العمومي والخاص يخدموا برشا مع الأطفال على الوعي البيئي، على تنمية الحس بالمحافظة، على المحافظة على كل ما يتعلق بالثروات البيئية، بالثروات الغابية، بالثروات المائية. نعلموهم منذ الصغر كيفاش يحافظوا على بلادنا المزيانة.
3: منتظر أن تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية، وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بأحد فنادق العاصمة بمشاركة 3 من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. يمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية ستؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. ستتركز نقاشات المشاركين في هذا المؤتمر حول 6 محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي، كما يتضمن جدول الأعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. قال مسؤول إدارة المخيم مخيم الجوازات في قطاع غزة محمد سعدة إن المخيم تحول إلى نموذج واضح لما وصفه بكارثة المجاعة الوشيكة، إذ يضم أكثر من 1800 أسرة فلسطينية نازحة في مساحة ضيقة للغاية تعيش في ظل انهيار شبه تام لمنظومة الغذاء، حيث لا طعام جاهز ولا وقود ولا دخل يذكر في رقعة جغرافية بالغة الصغر. بشأن اللبناني، شن الجيش جيش الاحتلال اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، كما أعلن عن تصفية قائد في حزب الله، في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل قائد إحدى الدبابات وفقا لما أكده جيش الاحتلال. المتحدة ووفق المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عمران رضا قال إنه في الأشهر 3 الماضية واجه السكان في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية، مضيفا أن الأزمة تؤدي إلى تآكل الأمن الغذائي بسرعة في هذه المنطقة. الأممي أكد أيضا أن الأمم المتحدة ستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، ليصل بذلك إجمالي المبلغ المطلوب إلى أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة لبنان. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. هذا فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء لم تسميهم. شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غد الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
6: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
5: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
7: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
8: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بطبيعه باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم المتواجد حاليا في بلجيكا. اليوم يجري اخر حصه تدريبيه قبل مواجهه الوديه غدوه ضد المنتخب البلجيكي. ماضي ساعتين بتوقيت تونس باداره طاقم تحكيم يوناني، تقريبا قبل نصف ساعه من انطلاق الحصه التدريبيه. اليوم ماضي ساعه ونصف الاطار الفني بقياده صبري لموشه باش يعقد ندوه صحفيه معاه اللاعب ديلان براون، ثم ماضي ساعتين حصه نموذجيه في ملعب المباراه. اكيد باش نكتشفوا التشكيلة الأساسية لمباراة غدوة. آخر الأخبار تأكد أنه فما ثلاثة تغييرات خاصة نستناو على مستوى حراسة المرمى. نبقاو مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي مباشرة بعد مباراة بلجيكيا باش يتحول للمكسيك، تقريبا رحلة دوم 17 ساعة بقيادة صبري اللموشي. وفد تقريبا فيه 58 شخص منهم 26 ملاعبي. الشبيبة القيروانية تطالب بفتح تحقيق مستقل حول الملابسات اللي رافقت منح الإجازات. بلاغ الشبيبة القيروانية أكد أن الملف المتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبات سحب نقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. أكيد موضوع للمتابعة. ترجي جرجيس البارح في فيديو مصور على الصفحة الرسمية لترجي جرجيس، رئيس النادي حافظ طالب أبدأ رغبته في مغادرة الفريق وأكد أنه ماهوش باش يترشح لرئاسة ترجي جرجيس. حافظ طالب 4 سنوات على رأس الهيئة المديرة لترجي جرجيس. البارح في الفيديو شكر جماهير ترجي جرجيس، شكر العمل الكبير اللي قام به طوال 4 سنوات وتوجوا بالوصول إلى النهائي كأس تونس وهزيمته ضد الترجي هدف لصفر. أكيد المنتخبات العالم الكل قاعدة تواصل في تحضيراتها بالنسبة لمونديال أمريكا المكسيك كندا 2026. نحكيه على منافسي المنتخب التونسي، مثلا المنتخب الياباني أنهى كل مقابلته الودية منذ بداية الأسبوع. المنتخب السويدي البارح منافسنا في المونديال في المباراة الأولى يوم 15 جوان الجاري منذ 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، كانت عادل البارح 2-2 ضد المنتخب اليوناني، وانتقادات كبيرة بالنسبة للمنتخب السويدي لأنه عنده مدة ما انتصرش. المقابلة قبل منتخب اليونان كان انهزم هدف لصفر، البارح كان متأخر في النتيجة ثم عدل هدفين لهدفين. على كل نستناو أكيد المردود المنتخب السويدي في المونديال. البارح مباراة ممتازة جدا للمنتخب الإيفواري اللي في مدينة نونت تمكن من الانتصار على المنتخب الفرنسي 2-0. كذلك مردود ممتاز جدا المنتخب العراقي البارح في إسبانيا، فرض التعادل 2-1 ضد المنتخب الإسباني. الجزيري كان في آخر الأخبار الرياضية في أنفو سبور، نتلقاو ماضي ساعتين.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 97
4: جوهرة FM.
5: Listen up.
3: الدنيا وما فيها.
4: تسمعوا.

0: Planète Bulle, BDI, Carrefour Tunis. Carrefour fête les 25 ans de ses hypermarchés avec une grande opération du 15 avril au 10 mai dans les magasins de la Marsa, Sousse et Sfax. Plus de 200 000 dinars sont à gagner avec des cadeaux, des jeux et de nombreuses promotions.
1: السلام مرحبا بكم تسمعوا فينا في جهر اف ام وتشوفوا فينا لايف على الفيسبوك وفي التلفزه بلانيت بوب معكم محمد صالح بن سليمي كالعاده ليميسيون تاعنا بلانيت بوب فرحان برشا اليوم احنا ال 20 ايبيزود برحق ميرسي بور لي كومونتير ميرسي على التشجيع نتاعكم وان شاء الله يا ربي نواصلوا وان شاء الله نحاولوا ننفعوكم سورتو في ليميسيون هذه اللي هي تحكي توما كيما تعرفوا تحكي على الماركتينغ على الكومونيكاسيون على الديجيتال ماركتينغ على الاشهار بصفه عامه نحاولوا نقربوا للعباد ونفسروا لهم هالموند هذا اللي محليه اللي برشا عباد تسمعهم يقولوا نقراو ماركتينغ ماركتينغ مراو ماركتينغ راهو بحر وفيه برشا شيخه وبرشا خدمه هذاك علاش اليوم ديما نقول لك صديق المستهلك كي توصل تكونسومي ان برودوي ولا تشري ان برودوي راه فما برشا خدمه وراه وبرشا ناس تعبت باش خدمتك الامبالاج والا حضرتك المجازان ولا خدمه مارشاندايزينغ اليوم باش نحكيوا على الاومني كانال كلمه بيزار شويه مي تزيدوا تفهموها اكثر كيفاش اليوم الكومبورتمون نتاع المستهلك في تونس كيفاش ولا يتصرف كيفاش يشري منين يشري علاش اليوم انت تمشي المجازان علاش تختار ديجيتال باش تقضي منه هذا كل باش نحاولوا نحكيوا فيه بحذايا سي سليم بادي ديريكتور ماركتينغ اي كوميرس كارفور تونسي مرحبا سليم
2: مرحبا سي محمد صار
1: سافا بس عليك
2: الحمد لله ميرسي بور لانفيتاسيون
1: افيك بليزير
2: ان شاء الله نعديو حصه شيقه قلق
1: ان شاء الله ان شاء الله كارفور تونسي عاد توا تنبك عاد 17 ans partenaire équipe nationale ان شاء الله مربوحه سنه بقدر ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله احنا اون اكزيست دوبوي 25 ans وعندنا 17 ans اوني بارتنير دو ليكيب ناسيونال ان شاء الله سيت اني
1: اون جرين تا بويز
2: جرين تا بويز ابسوليمون ابسوليمون
1: وبحذايا سي ويسام موسليتي اي كوميرس كونسلتان اي اوتور فيليسيتاسيون pour le livre. Je m'arrête.
3: مرسي سي محمد على الاستضافة ومرسي على بنات بيب وشكرا وانا سعيد ان نكون معكم بجوهرة فهم كنتي مع سي سليم مرسي انفينيمون
1: دونك كما سمعتوا معناتها اليوم بحذايا سي وسام موسليتي اي كوميرس كونسلتينغ اي كوميرس كونسلتان اي اوتور دان ليفر باش نحكيو على الكتاب هذايا لام دو اي كوميرس ما تبدلوش الشين باش تعرفوا اكثر معلومات عليه بحذايا سليم بيدي ما شاء الله اكسبيريونس كبيره اليوم في الماركتينغ وفي الاي كوميرس اي سورتو نحكيو كارفور تونيزي اللي موجود في كامل رب الجمهورية دونك خدمة كبيرة برشا أول حاجة اليوم كي نقولوا أمني كانال هالكلمة هذه اللي هي بيزار العباد تو يقول لك فيش قاعد يحكي ديما يقولوا لنا ما تحكيوش معنا بالفرنسية برشا قولوا مرة فما كلمات ما تترجمش وسعوا بالكم معنا وتنفسروا لكم كي نقولوا أمني كانال اليوم شنو يفهم منها جماعة الماركتينغ احنا نعرفوا بالطبيعة شنو مي إجا نحاول نفسروا العباد بشو ما يفهموا الكومبورتمون تاعهم
2: هي جملة في جملة باش نقولوا لومني كاناليتي سي كو الحريف وقت اللي يحب يشري أي حكاية يلقاها لا وي فو إلا روسوا كونت إي فو معناها كيل كو سوا لو سيرفيس روتوني معناها اليوم يحب ياخذها من المغازة يحب ياخذها من سيت مارشون يحب يتليفرا في وسط المغازة حتى كان عندها أون ليني ولا يتليفرا شي لوي دونك ليدي سي كو أون بروبوز أون بانوبلي أو كليون يختار فيها اي طريقه تخولوا باش يستهلك
1: هو اليوم زاد الحريف نعرفوا لي اكسبوزي معناتها البرشا حاجات معناتها ملي يخرج يظهر لي ملي يقوم الصباح توا نحاولوا نقسم نستعمل الهاتف الجوال ملي يقوم الصباح صعيبه ما يصيرش ننصحوا احنا ملي يقوم الصباح يشد التليفون نتاعو دونك اكسبوزي للاشهار حتى لين يخرج بكرهبته للشارع باللافيشاج اوربان بالسيت ساعات يلقى سبونسورينغ يدخل مغازان باش يقضي حاجه يولي يشري حاجه اخرى كيفاش تراها انت اليوم وسام وانت سورتو خدمت اليوم على الاي كوميرس والاي كوميرس الكول تو اكشن اليوم باش نمشي للسيت ويب نتصور فما مراحل باش يوصل يهزوا الحريف باش يدخل للسيت ويب كيفاش شريتو بارابور سورتو كي نحكيو على الاومني كانال
3: هي ديجا نرجع اللي قالوا سليم نكمل معاها في كلمه اومني كانال كلمه اومني في حد ذاتها هي انك موجود في كل لحظه. اومني كونسيونس معناها اومني كونسيونس معناها انك تكون حاضر. معناها نقولوا حتى بالفلسفه نحن سنتج بتحط الكتاب، الكتاب فيه بارتي هكا شويه سبيريتويل. اومني معناها تستشعر وجود الخالق في كل لحظه، الخالق ولا الكونسيونس بلغه الفلسفه ولا الاله ولا يجي ولا الكل. دونك الاومني نرجعوا للكليون، معناها فان كونت الفلسفه هي انك فان كونت وقت اللي الكليون يقرر ما تقلقوش. معناها كان هو نزل على الفلسفه تو ما تعاودش من بعد تطلبوا في ميل. كان هو دخل الحانوت ما تقولش من بعد اعطيني نمرو تليفونك. معناها فان كونت الاومني مع اخرى تسهل له حياته. معناها كانك انت كمارشان ولا كانك فونيسور تكون حاضر معاه. معناها نرجعوا حتى نحن فما اكزومبل تاع عمل عنده 10 سنين نتاع امازون. امازون 2016 عملت 2016 مش 26 باش تفهم القوه، ووصلت خمت كيفاش تليفري للكليون الكوموند نتاعو قبل ما يكمانديه. معناها اصلا على الكومبورتمون تاو باللي ياو
1: هي وصلت تاو راه دغنيامون ستارت اب تباعت في بالي علاش شفر كبير على الاخر خذيته يظهر شريتها ابل. وليت تخدم في الاي اي بارابور البريفيزيون تاع الكونسوماتور التونسي، معناتها الكونسوماتور اون جينيرال، معناتها تعرفوا شنو يخمم باش ياخذ قبل ما يصير لاكت.
3: هو اكزاكتومون علاش قلت لك انا كي ناخذ ريفيرونس في الايكوميرس نحن ما يعبر عنه بيرو بلاير. حتى من قبيله سيسليم قال لي نتاعك وين نلقاه، قلت له تلقاه على الانترنت. امازون اللي هو اكثر واحد في العالم في البرتقه الغربيه باش عندنا علي بابا والاكسبريس من الشركه الاخرى. دونك وصل في 2016 بدا يخدم عليها الحكايه هذه تو بعد 10 سنين كما قلت انت ولات حاجه عاديه. دونك لومني هو ما عادش تقلقني برشا. بعبارة أخرى معناها أنا في حياتي كما قلت أنت عندي ألف موضوع وألف مشكل، وعندي بنتي باك، وعندي نخمش
1: ربي نجح
3: وعايش كي بالحق معناها وعندي برشا مواضيع. دونك في الأخر ما لازمكش تكثر عليا ما يعبر عنه نحن وان كليك. معناها في كليك نحب نعمل كل شيء. كي تعاود تسألني مرتين تقولي ترى عاود أعطيني تليفونك ولا الميل، خرجنا من الأمني كنال. معناها رجعنا الكروس كنال ورجعنا دونك كي نرجع لسؤالك أنت قلت لي كيفاش المبدأ العام هو أنك بيان سور أساس اللي ديالة ناخذ حتى دي في الاي كوميرس في تونس مثلا. الترونسبورتور كي ما يلقاكش نورمالمون لازم يعرف وين موجود ولا مش عاود يسلك وراه. معناها دونك الأمني كنال هو فان كونت الكليون لازم أنت حاضر معاه في كل وقت. دونك هذه هي الفلسفه نتاع الاومني كانال. معناها وقت اللي هو يخمم وكهو جوست الى لي ديزير داشتي لازم تكون عنده السلعه نتاعو. بيان سور بين لا تيوري والبراتيك فما اشواط وتختلف انت والدوله اللي نحن فيها بيان سور والانفراكسيور فما خدمه كبيره. نحكي هذا كله جميل وقال الراجل وسيديكتور وبريون كيما يقولوا، ما فما خدمه كبيره وسي سليم هنا تبارك الله على 20 سنه كنا نحكيو. معناها فما توت ان ترافاي افير.
1: هو اليوم نحكيو زاد على الاكسبيريونس كليون. معناتها اليوم الحريف ولا الكونسوماتور باش يعيش اكسبيريونس مع الماركه، معناتها مع العلامه كسوا اون انسين اليوم ولا ماركه تبيع اون ليني فما اكسبيريونس. هو يعني حسب رايي معناتها نتصور اليوم الاومني كانال كنحبوا نلخصوه اللي الحريف يتعدى برشا مراحل باش يوصل لي. معناتها نكون موجود، نجم نكون موجود في المجازان، نجم نكون موجود في الديجيتال، نجم نكون زاد موجود نكومينيكي معها على الواتساب،
3: نتعدى
1: في الراديو تلفزة ابخي نجم حتى نكون عندي ابليكاسيون موبيل اللي يعني باش نعمل سويفي باش نطلع له نوتيفيكاسيون يكون عندي زوفر. نكون موجود في كل شيء باش غدوه نشد الكليون هذاك ونقعد ديما نكومينيكي معاه هكاك ولا نتصور سليم.
2: هذا هو جوست نضيف انه اليوم موش الكوميونيكاسيون هي الغايه في حد ذاتها. هي وسيله تواصل، مي التواصل لازم يكون مبني على درايه ودراسه للحريف. كما قبيله انت قلت باللي واحد نحكيو على توسكي بريديكتيف، مي البريديكسيون ما تنجم تصير كان اون اناليز
1: بريالبل.
2: الخدمه الكلها انك اليوم تتواصل مع الحريف، مي تتواصل معه مش باش تمرجو اونتر غيومي، مي بلوتو بور ساتيسفير كيما قال سي وسام الديزير نتاعو على انستونتي. كل ما تكون انت كابابل دو ريبوندر فافورابلمون ا سون بيزوين دون لي ميديا، كل ما تكون لاكسيون تاعو تراديويت بار ان كومبورتمون داشا.
1: انتما نذكر عملتوها حكايه الواتساب نتاع تجيك الماجازين على الواتساب وكل شيء نقصتو ديجا. معناتها سيتي اون سوليسيون دا حاجه باهيه برشا خاطر ما خدموش منها برشا في تونس.
2: ابسوليومون سيتي اون اكسبيريونس في تونس دول عطات سي فروي نتاعها. دي ميليي دو كليون كي كونسولت لو كاتالوج فيا لو كانال واتساب مي با كو واتساب. دونك اون لو مي ا لا ديسبوزيسيون دي كليون سور لي ريزو سوسيو.
1: جانا نقصتو من البابي اللي حاجه باهيه برشا.
2: ابسوليومون دونك لوبجيكتيف سي كو تخلط له ديما قلنا في لابس دو طون بيان ديتيرميني ماذا بيك تقلل الماكسيموم بوسيبل وزاد تنقص من فما اون ديمونسيون سوسيتال في الحكايه. دونك تنقص من الكونسوماسيون دو بابيي دو لونكر اكسيتيرا.
1: باهي توا اجا نفركوا الرومانه كي نحكيو على الكونسوماتور التونسي نكونوا صريحين معناتها تراه ماشي فيها مع الأمني كانال وتراه يحب اكثر المجازان خاطر نحسوا التونسي يحب يسر المجازان فما عباد تحب يسر الديجيتال فما عباد تلقاه ما بين الزوز. كيفاش اليوم نجمو نوصفوا المستهلك التونسي؟ نحاولوا مش حتى في 100% مي حسب الاكسبيريونس اللي عندك يوم سليم كيفاش ترى؟
2: هو الحقيقة راه الكونسوماتور التونسي ما يختلفش يسرع الكونسوماتور على الشل انترناسيونال. اليوزر اكسبيرينس واضحة معناها لو باركور في الديماراج. الكليون شنو يعمل؟ يدخل اون ليني يكومبار والتونسي مو شعار وما يصدق كما يعنق.
1: اي صحيح.
2: تلبس شيف سوما يجيك للمجازان يشوف في المجازان يعمل جينيرالمون دون لا ماجوريتي دي كا لا بروميير ترانزاكسيون او نيفو دو ماغازان ومن بعد يولي فما هاك العلاقه نتاع فما مصداقيه في المعاملات ويولي يتعدى بالاونلاين خاطر يولي عنده ثقه في الـ في الـ في, الـ في الباركور كامل. نحكي ان كليون راسيونيل فما دي كليون اللي ياخذوا ريسك يتعداو بدوتر كانو كيما فيسبوك و اوتر فيها وعليها مي نحكي في المطلق ولا شي انترناسيونال داير جوجل عمل دي اناليز دون سو سونس سا ايتي ابروفي انه ديما ليكسبيريونس الاولى تتعدى فيجيتال مجاز اونليني وتتعدى للمجازان وبعد ترجع تعطي اون ميور اكسبيريونس. ابري تونسي في حد ذاته اذا يلقى ان سيرفيس دو كاليتي اونليني ايلي كونسوماتور ايلي كونسوماتور ولا ساعات بار اوبليغاسيون دونك ياما بار اوبليغاسيون كيما عملوا الوزاره التعليم معناها تمشي تتعدى بانسكريبسيون
1: لازم معناتها
2: والا زاد بار بار بار غان دو تون كيما قبيل انت حكيت على على لي تيكي نتاع في فيستيفال ولا حاجه علاش خاطر باش يربح كي شدين الصف ولا في ستيك ولا في
1: لا باغيس نقولوا البخل احنا اليوم ساعات يخليه بالسيف يقول لك نربح الوقت
2: بالضبط والا زاد لو سيرفيس ما جينيرالمون احنا تو كارفور تونس دونك اون بروبوز دي سيرفيس ميم في ليفريزون اكسبريس دونك كليون اللي يحب يحضر حاجه رابيدمون دونك الي امني ا باسي سي كوموند و الي ليفري او بو دو 30 مينوت باغ اكزومبل بور بريباري حاجه من غير ما يقعد الي امني ا سو ديبلاسي دونك سا ديبون شنو هو البزوان تاع الحريف دي كو انت توفر له جميع بول نتصور فما اون اديجون ميم سي لاديجون الي ايفولوتيف سيكونسيلمون دونك فما خدمه نتاع معامله وعشره مع مع مع الكليونات.
1: نتصور اليوم في تونس كي نشوفوا كي نرجعوا نحكيوا زاد شويه على الاي كوميرس في كل يوم كي نحكيوا ماغازان الماغازان اون ليني الماغازان فيزيك معنا دي ماغازان ولا اوبليجي يمشيوا في البيس دي بري على خاطر اليوم الكونسوماتور طون كو يا با افون فماش افونتاج كليون ما يدخلكش للسيت معناتها فينالمون ولات اون غير ودايوغ ساعات تضر حتى الماركه معناتها ساعات اليوم تلقى ماركات يقول لك ما عادش نحب نكون موجود على البلاتفورم هذيك على خاطر ما يساعدنيش خاطر اليوم كيما كارفور تونيزي وكيما برشا دي ماغازان اخرين يقول لك ان اليوم زاد البرودوي نتاعك موجود عندي مي ما نجمش اليوم افيك لي شارج خاطر هذا واقع معناتها الحقيقه لازمنا نقولوا اليوم شارج نتاع ديبو وعندك ثلاثه من الناس على الاورديناتور يهزوا في تليفون وسيرفيس ابريفونت مش كيما شارج نتاع ستوك وماغازان وانتروتيان اكسيتيرا وضو برشا حاجات دونك اليوم كيفاش تفسر نرجع نحكيو على الاكسبيريونس تاع الكونسوماتور ديما نحكيو على التونسي اسونسييل شنو اللي يخلي التونسي ساعات ما يمشيش للاي كوميرس ميم سي ساعات تلقاه ارخص ويقول لك لا نمشي للمغازان
3: اوكي يعجبني في اينشتاين يقول لك لو كان مازال في عمري ساعه نقعد 59 دقيقه لو جلبون كيستيون ودقيقه برك الاجابه معناها سي تي برمي لي كوت اللي يعجبو سي معناها السؤال اللي قلت وانت اكزاكتمون شنو اللي يخلي تونسي يمشي لل معناها للفيزيك وكما قال مقبل
1: سي سالي
3: اغلى باي هو ان فان كونت دون فاسون جينيرال نبدا بالفاسون جينيرال في العالم ومن بعد نجيك لتونس لي كومير شنو فما مارشون فما كليون فما شين بايمون لوجيستيك وفما سيرفيس كليون وفما سيبور فلوس تو سو سي سامبل كو سا معناها في الاخر كيما يقول الاخر ذير از نو مور بي تو سي اور سي تو سي ذير از اونلي اتش تو اتش فما عطار وفما واحد
1: صعب بيعرف ما عليهم احنا اللوم علينا بالفرنسي
3: اتش يوم تو يوم معناها رجل لرجل كيما يقولوا انسان لانسان انسان لانسان
1: يقولوا لي قلنا لك نقصنا من الفرنسي زدنا الانجلي اليوم
2: ملا لا ترديكس
1: يعطيك الصح
3: جين زي يحبوا الانجلي اكثر تو لاحظت في الشباب تاع تو فما اون فان كونت شنو اللي يخلي فما لا فريستراسيون ساعة نتاع البيمون لوجيستيك هذيك فريستراسيون عند التونس
1: معناها باش يخرج الفلوس وموش يرا فيهم
3: اكزاكتومون دونك ديجا يقول لك انا نخلص من الاول وفما لا كونفيونس انه كي تقلبني مقبله قال سليم انا ماذا بيا نمشي خاطر مربوطه البيمون كونفيونس مربوطين علاش باي بال اقوى واحد في العالم علاش في الخاطر
1: ان شاء الله يدخل لنا
3: اوكي قلت لك قصه اخرى نجم نحلوا فيها
1: ايميسيون اخرى هذيك
3: خلينا نكملوا في 2017 نجم نحلوا فيها قصص اخرى قصص اخرى دونك لا سي ديفلوبي قلناها نحن في الاوف دونك باي بال علاش موجود في العالم وقت اللي انا نشري ساكذي وما تعجبنيش تول نعمل كومبلينت معناها نشكي فنيخو كليون كما يقول اما جيف بيزوس سالوه قالوا له شنو قال له مارشون لو مارشون لو كليون لو كليون لو كليون بوي لو مارشون كما قال الاخر امك امك امك ثم ابوك معناها انا البيمون يخليني في الاخر ندفع وكي في الاخر
1: انت محمي من البلاتفورم تاع البيمون
3: انا مثلا نحن انا مثلا عندنا حاجه تضحك مش تضحك ساعات كي نحن في الكاش وان ديليفري كي باش نبيعوا قطعه عندنا في الورقه مع لي فورنيسور نتاع اللوجيستيك عندنا كازا كوشي اسكو لو كليون بو اوفرير ولا نو با اوفرير تضحك علاش قلت لك معناها انت اصلا معناها طول عامل له بلوكاج كي انا في الاخر الكليون نقول له نو با اوفرير
1: فما ان
3: اصلا ديجا بدي مشكلة يعني أيه. هو في العالم المتقدم يعطيك 15 يوم يعطيك 30 و 45 يوم كذا فهمت دونك علاش قلت لك القوه في السؤال معناها اصلا ديجا انت كي تاخذ البون دو كوموند من كلهم اللي برستير دو سيرفيس نتاع الكاش وان ديليفري الكل أيه. يحل لك اسكو بو نو با فري تكتب له يحل عنده الحق يشوف ويرجع من وقتها فهمت
1: أيه. لومبالاج
3: ديجا مازلنا في لومبالاج معناها نتناقشوا ساعات يضحكوني اسكو اليوم عنده الحق يحل ولا تبيع لازم يحل ويثبت ونجم يرجع لك من وقتها فهمت دونك في اللوجيستيك في البيمون كيف في البيمون وتلك قصه اخرى نتاع الدوفيز والحكايه لورو والدينار والكل معناها برشا دي فريستراسيون يصيروا للتونسي دونك كيفاش تحبوا في الاخر كيفاش تحبوا في الاخر يمشي مرتاح
1: ما يمشي في المغازان يوقف كرهبته يهبط
3: فهمت معناها سي انت تقول قال مقبله سي ان ترافاي كونو في ليكوستيم لازم نخدموا علاش قلت لك موضوع عميق جدا باش ما نكسروش المستمعين بالامور التقنيه مي اون فان كونت بوكو دو فريستراسيون نحكيوا على الاومني كانال وفرض نوك نحكيوا فريستراسيون كما قال سليم انت لازم تبدا شيخ هو لازم فرحان هو
1: شوف نتصور في تونس لازمها تولي الثقافه معناتها تولي كولتور تبدا من الدوله الحقيقه يوليو لي سيرفيس نتاع الدوله يوليو ديجيتاليزي يعلموا التونسي يستعمل تليفونه الكارت تتزاد في التليفون واللي نخلصوا بتليفوننا اللي هي بدات بشويه بشويه ما ان شاء الله تتوجد ان تولي حاجه ناتوريل تولي القضيه كما موجوده توا من القضيه تولي تجيك للدار علاش انت جاي شد صف واذا كان جاي باش تعدي نهارك اوكي ما اليوم تنجم تقضي قضيتك اونلاين وعندك لاسويم افيشي وجاوك بي وليفريزون نتصور لازمها تولي ثقافه بشويه بشويه ما لازمها نتربيو عليها زاده معناتها لو سيستيم نتصور نتاع ليتا تلمون يولي ديجيتاليزي كيما ستيك كيما الميسيون اللي حقي فات ستيك لما تنجم تخلص الضوء تنجم تخلص الماء اون ليني معناتها لما تخلص اختيه نتاع الرادار نتاعك اون ليني
2: كان هبطت هبطتك بالرادار وبالبي ان تي
1: صحيح هبطتك بالرادار ما عندي فكره عليها دونك معناتها اني نتصور ثقافه كامله معناتها لازمها تكون موجوده او ميم تون زاد راني جو سوي بور نمشيو للمغازان خاطر اليوم راهو المغازان والمارشاندايزين والليتالاج ونيوما نحكيو على الريتيل ونحكيو باش نحكيو زاد على التريد ماركتينغ راهي زاد حاجه ياسر مزيانه كي تبدا انت اون كونتاكت مع ريبريزونتون يمثل ماركه ولا سليم
2: بالضبط هو الحريف سا ديبون يختلف سولون لوبجيكتيف نتاعو والكومبورتمون نتاعو والزون نتاعو والوقت اللي هو باش يعمل فيه ليزاشا فما ديزاشا ريفليشي وين يزم وياخذ وقته فما ديزاشا بونكتويل ورابيد كيما الكوي كوميرس اللي هو باش يعديهم من الدار وفما ديزاشا نقول انا ان بيتوين بينات الزوز بينات بعضهم وين الحريف يجي باش يعيش اكسبيريونس مش اليوزر اكسبيريونس او سونس فيغوري مي باش يشوف كيس كي سباس فما بيت تشوف
1: كيما في لي زانيفيرسير في لي زيفينمون سي اكسبيريونس
2: هذيك في ايفينمون وين فما الحريف ما عادش يغزر كان للمنتوج قاعد يعيش اون ديمونسيون افيكتيف اون ديمونسيون كونيتيف او كوناتيف معناها قاعد يشوف في البرودوي قاعد يتستي فيه وباش يشريه وينجم يربح وينجم يشيخ دونك هذيك سي توت اون امبيونس اللي ما يلقاهاش اونلاين اونلاين هذاك هو الموجود موجود اغي سور ايماج تقصد ربي تعدي الكوموند نتاعك وفي لامان صباح الخير في المغازان سي اوتر شوز سي بالحق فما اون في
1: فما صحاب مع فما شكون تلقى صحابي والكاسير راهو معناتها فما تتخلق راهي عالقه معناتها
2: ابسوليمون بيان سور سا ديبون انت والفورما بلو لو فورما الي معناها فورما بروكسيميتي مغازان صغير دونك يبدا في الحومه دونك في الحومه نعرفوا الناس كل بعضنا العلاقه تكون اكثر وديه واكثر تلقائيه في لي ماغازان الكبار بتاتر اقل شويه مي تقعد الديمونسيون هذه موافقك 200% مي فما زاده لا بارتي اللي حتى كان تحب تعوضها هي لا بارتي كونساي نجم تعوضها بالكدا اون ليني مي ديما تقعد فما اون ديمونسيون تشاتش عند التوانسه بتاتر سي اون سبيسيفيسيتي كي يحكي مع الكونسيي يفهمو ينجم اي ريبون ا سون بوزوان ولا حتى يسادابت نجم يسيكسبريم مال لو كليون مي افيك دي بون كيستيون يعرف شنو يحب il essaye de répondre les besoins de terre بالضبط بالضبط.
1: هو اليوم de toute façon à l'ère de IA معناتها زمنا نجبدوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا كيما كيما الملح اللي تحط في الطعام هذاك ولاو بريسك ما عادش حاجتنا بالهيومان باش يجاوب باش باش يعطيك دي ريبونس. معناتها قبل هو العباد ما في بلاش من اللي عهد تشات بوت كان موجود قبل وبعد العباد شلقت به مي اليوم الاي ا عوضت بريسك لوما في الديجيتال ولات ولا يحاول يلقى الكونسي. مي نتصور نحكي على ديما نحاول نرجع نحكي على التونسي بالنسبه اليوم يعني يهمني التونسي اكثر من اللي يهمني على الشان انترناسيونال. التونسي مازال يحب لو كونتاكت فيزيك ويحبك تعرضه في الديجيتال ويحب كيمشي المجازان يلقاك تضحك له وتنصحه ويحب يحس اللي هو عمل اون بون افير ويدخل يكمباري اون ليني وكان لقى اون ليني ارخص وقالوا له لو سيت اي لي فيابل ينجم يبدل لافين تاعو. معناتها فينالمون المستهلك التونسي ياسر صعيب معناتها ماهوش ساهل اليوم باش تمشيه كيما تحب انت وتحركه كيما تحب.
3: يعطيك الصحه بالحق باش نتفاعل معاك في الكونسوماتور. كانت عندي برشا حاجات باش نقولهم كي انت قلت هذا باش نبدل اللي كنت نقوله. قلت المستهلك التونسي ياسر صعيب وي جو سويت داكور. ونقول لك علاش. على خاطر المستهلك التونسي عنده المشكله نتاع الكونفيونس. عندنا مشكله الكونفيونس الثقه في كل شيء. في كل شيء
1: المصداقيه ديما كلمه هذه تقالت برشا مرات.
3: الثقه معناها نحكيو ثقافه عامه من غير ما نتمناش في حوار سوسيولوجي. الثقه ما نثقوش برشا في بعضنا. وحتى كي نقول لك حاجه مشكل كنديا تشك. كان قلت لك انا راني مخر خاطر تشديت في اللومبوتياج تقعد تخمس
1: حتى البوشه وغيره. البوشه وغيره مهم ياسر وبارمي لي زوتي راهو معناتها اللي نامن بهم ياسر. معناتها اليوم اذا كان تعمل ايماج دو مارك وتعمل صوره باهيه وتخلق ايماج باهيه راهو البوشه وري ساعات اقوى من اللي تعمل اون كومباني. وبرشا لحظه يقول لك اللي يسالوا يعملوا كومباني ويصرفوا برشا فلوس يقول لك منين جيتني يقول لك قالوا لي
3: اكزاكتمون
1: يقول لك معناتها صرفت 100 مليون.
2: هو ان بون امباسادور راهو الامباكت نتاعو يكون خير بارفوا من بيل كومباني. راهو الامباكت اللي خاطر علاش خاطر سي اون بيرسون كريديبل معناها هي اللي قاعده اي عندك فيه ثقه. دونك هو تعديت انت اكسبيريونس ناجحه اترافيرو. هو لو كان هو عطاك ان بون فيدباك اوتوماتيكمون توي بلو سونسيبل للكومبورتمون نتاعو وتحاول تابليكيه عندك. نرجع لك جوست على الكيسيون تاع الليا. الليا ما تنجم تخدم كان باللي سيناريو باللي اكسبيريونس اللي صاروا. دونك يتعلم ليا باش يقعد ليتر هيومان في في في في في في في في الباركور. ثاني كونترانت بالنسبه للتونسي هي سا كاباسيتي ا بيان بريباري ان برومبت بور افوار ان بون فيدباك. هذا هو
1: قصيت عليك.
3: لا لا بالعكس هو بالعكس انا اول مره نحضر في حاجه روند هكا ونحس انه الكل ما تعرفش عليها كيفاش تمشي كي تو كيما
1: منظمه راه يقولوا ليميسيون تاعو مش منظمه.
3: لا
1: سمعت سليمه منظمه راه احنا ليميسيون تاعنا راهو سي اون تابلو ونحاولوا اللي يبدا يسمع في كرهبته ولا يتفرج علينا ان يسافر معنا شو محلاها شو كل يسافر معنا في الموندو نتاعنا ونحاولوا نغرموه وسورتو نفسروا اللي راهو اليوم اللي قاري ماركتينغ واللي تخدم في الكوميونيكاسيون. اذا كان بنتك اليوم تحب تعمل ديجيتال ماركتينغ خاطر العباد كي تقولها ماركتينغ في مخها كاين ديجيتال ماركتينغ. فما برشا خدمات اخرين راهو اليوم اللي يخدم في المارشاندايزينغ اللي تلاج اللي تدخل ماجازان وتلقى البرودويات محطوطين في اما بلاصه وموش بالزهر كان على اليمين لقيت البرودوي وهزيته راهي فما قرايه كبيره برشا برشا. احنا نسمعوا موسيقى ونرجع توت سويت باش نرجعوا نحكيوا معاك على الكتاب نتاعك هذا فيه بوكو دو باج. نرجع حكينا عليه بالكدي. اتوت سويت نسمعوا موسيقى ونرجع.

0: تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا في بلانيت بوب كالعادة. انتم تسمعوا في بلانيت بوب ان شاء الله كنتوا تسمعوا فيه كل حاولتوا تفهموه. كنا اليوم اللي خلطوا علينا ايميسيون بلانيت بوب كالعادة اللي تعرفوها كنا هرجوها من السنة الماضي ساعة. وكنا نحكيه اليوم على المستهلك التونسي بصفة عامة. كيفاش يشري؟ وقتاش يشري؟ علاش يشري؟ منين يشري؟ شنو اللي خليه يشري؟ فالاخر نحبوك تشري باش تصرف فلوس باش نجم العلامات والماركات تقعد تعيش. مش كان في رمضان نحاول ان شاء الله يا ربي نوصلوا في تونس نخدموا الاشهار اندور دو رمضان. وان شاء الله يا ربي كيما حكيت قبل لي برودكسيون يكثروا في التلفزه زاد اندور دو رمضان باش على الاقل اليوم تحركوا شويه الايكونومي تتحرك في البلاد ولي ماغازان يتحركوا. وكنا نحكيوا على الاي كوميرس وعلى سيت كوميرس. نصوركم برشا عندكم اكسبيريونس شريتوا حاجه اون لين تنجموا تقولوا لي مي كي نقول لك مهرجان كارتاج تقول لي وقتها قصيت سهريه سي فري. اي با هنا نحكيوا على الاي كوميرس وشريت حاجه اون لين. علاش اليوم توصل تشري تذكره نتاع طياره وعلاش ما تشريش كليماتيزور ولا ما تشريش فريجيدير ولا ما تشريش سالون ولا طاوله اون لين؟ شنو الفرق؟ الفرق على خاطر خايف لما تجيكش كيف ما انت طلبت. دونك اليوم باش يحكي لنا شويه لام تاع الاي كوميرس وسام وسليتي. دونك الكتاب هذايا لام دو اي كوميرس استوار اوتنتيك انتر ماتر اي ديسيبل. ناماستي خويا.
2: ناماستي.
1: دونك الكتاب هذايا عجبني. اول حاجه عجبتني لام دو اي كوميرس. اخي الاي كوميرس عنده هو الديفلوبر ساعات ونعمل تحية للديفلوبر الكل يقول لك لي ديفلوبر يسون ريجيد قاعدين ما عندهمش فماتها مش كيما ان ديزاينر اليوم ولا ان جرافيست ولا دونك الموند نتاع الويب هذايا جينيرالمون ما فيش شي ام معناتها إلي بروت معناتها ما هو الا دي بوتون وتكست وكل. اليوم علاش اخترت الاسم هذايا بالذات؟
2: قوي السؤال نتاعك. عرفت كيما نقول كيما نقول لك كيما قاعد تقول كيما ستايل معناها كي تعطيك سؤال قوي ساعات القوه مش في الريبونس معناها للسؤال
1: المهم يسال الاسم
2: اي هو اون فان كونت توتا في هو الفكره نتاع الكتاب هذاك هي قصه ما بين رجل كبير ورجل صغير قصص حقيقيه انت جبتها من قبيل على ستيك بابا الله يرحمه صافي 20 طون تالي قلت ان نخلص في ستيك سور انترنت وكان يبهت يسالني يقول لي كيفاش عنده حتى بارتي قصه يقول لي سي فو يقول لي راك تهبل التكنولوجيا نحكيو 20 سنه التالي علاش نخلص في ستيك سور انترنت ومرتي حتى قبل مثلا مثلا صارت لنا مشاكل ساعات مثلا نخلص ولا تجيك مثلا فاتوره يقول لك ما خلصتهاش دونك هنا قاعد نجيك للحكايه كومبورتمون كي تلقى واحد من الشيره اللي ما غادي مستيك يجاوبك على الميل يقول لك سي بون سي وسام راه اون ابري كونت تتفرهد نفسني ديجا كيما تبدا تستنى في صالون تاع طبيب ولا تستنى في حاجه تجيك لاستون تقول لك راه
1: رضوان كان يسمع فينا باش يفرح
2: شكون؟
1: رضوان اللي بالماركتينغ ديجيتال في ستيك كان بحذانا جمع اللي
2: فات كان رضوان كان
1: يعملوا في ايفور الحقيقه
2: اكزاكتومون من غير ما نسمي شركات اخرين يصبوا الستيك لا ما عادش نخلص صارت لي مثلا ما جاوبني حتى حد دونك كنت قاعد نجيبك طونك ونحس روحي فما واحد مقبلني جدي بيان فما روح فما عبد يكلم بيا حاس بيا ماهوش الو مسيو كيما في النمرو 536 تبدا بالنوم دونك اون كونت القصه نتاع الحكايه الكل اكتشفت انه في الاخر فما روح ناقصه في الكل في الدنيا جبت الكونفيونس كي انا ما نثقش بيك انت ما نثقش بيك انت من قبيل حتى قاعد نحكي هناك في الوظيفه قلت كريني نعرفك عندي 17 15 سنه من الميوز ونعرفك وكذا وكذا ومتذكرك بالدي وكل اسم معناها فما كونفيونس كون ماشي الشخص تحكي معاه بالكش يحكي لي
1: انت بحالنا في جوهر اف ام اليوم
2: اي انا في جوهر اف ام معناها حتى بالحق معناها هذا اول مره نجي لجوهر اف ام ومعناها وتشرفت دونك فانت كونت فما سكوتي لا وصرتوا لي تو شنو الفرق ما بين حتى تصاور شنو الفرق ما بين
1: معناتها اليوم انت باش نفسروها نحاولوا نسهلوها انت سميتو لام دو اي كوميرس على خاطر اليوم وراء كل سيت اي كوميرس فما ريبونس من عند معناتها حد معناتها تحس به وكل شيء
2: exactly.
1: حتى كي بدا روبو
2: راهو تقلب الكتاب اخر كود تلقاها من الواحد تلقى ديريير شاك كرون الى اون ام ورا الكرون فما عبد هذا سكون بلي ساعات دونك فانت كون فما ايما على ذاك مقبله حتى حكيت لها الكوميرس دو بروكسيميتي علاش العباد كوميرس ورتي خاطر تحس روحه السيد ولا المراه ذيك ولا الرجل ذاك
3: بيان بخي
2: يحس اكزاكتومون معناها يحس ومعناها يقول لك انا ما نبدلهاش عمك حمد ولا خاتك فضيله والكل فما السكوتيلا اللي هو في العالم رجعنا له مقبله جبدنا حتى على الببليسيتي في التو في الريتيل قبل يقعد يحكي لك الماركه طياره الماركه طياره الماركه طياره ويقعد يخرف لك نحكي في الزنيق تو ساعات تقعد في ببليسيتي 30 ثانيه ما تعرفش ني الماركه
1: يحكي على ستوري تيلينغ نحكي على ايموشن ماركتينغ
2: فهمت معناها رجعنا لهم لي زابيسيدي خاطر هربنا عليهم
1: هو تو ما جاول الكتاب هذا لشكون معناتها شكون اليوم سؤال اخر شكون ينجم ينفع الكتاب
2: اي انسان يحب يقرا قصص ويفهم لي كوميرس اترافي القصص معناها في الاخر عبد جوست عنده انترنت ولا ميلك هو
1: معناتها نحكيو اليوم انت جيت قلت اليوم نعمل كتاب فيه ستوري تيلينغ فيه خرافه هكا معناتها نجم نقولوا
2: كله خرافات بس صح
1: به فيه خرافه واللي هي الانسبيراسيون تاعها جيت من الاي كوميرس
2: جيت من الفانتوم نتاع كارير تاعي في الاي كوميرس
1: برشا حب معناتها
2: قعدت 5 سنين نكتب في هذاك
1: ما شاء الله
2: نكتبه بخلاف في الكتب اللي طيشتهم وما خرجتهمش خاطر انا جماعه اللي يعرفوني قبل خدمت على الاستوني برشا على انت مقبله جبت على اللقاء الرقمي في استوني معناها حتى كنت وسام تاع استوني خدمت برشا كتب تكنيك وطيشتهم بالحق طيشتهم ما حسيتش روحي فيهم
1: ما خلينا نقول لهم اليوم نحكيو على 373 صفحه كتاب باسيونون برشا دونك نتصور اليوم اللي سمعوا فينا راهو سي امبورطون خاطر الغرام يبدا هكا احنا كنا تغرمنا بحاجه كسوا كنا نتفرجوا في التلفزه ولا كنا ولا شادين كتاب ولا قراونا قصه خلونا نتغرموا فكره حلوه ياسر الحقيقه اني فرحان اللي انت بحذايا خاطر حب ديما نحب نوصل اللي راهو اليوم هالموندو هذايا الاي كوميرس والماركتينغ والديجيتال راهو موندو ياسر محليه كي تفركس من الداخل تشوف ما يحبوهاش كلمه المانيبيولاسيون مي اليوم فما خدمه ياسر محليه باش توصل لك الكليون توصل له انديريكتومون دونك اليوم تحكي على خرافه ما بين المستهلك والسيت بيدو ولا المستعمل ولا كيفاش
2: باهي نحكي
1: جست حاول بسطها لهم وسام
2: اي انسان ناخو خالتي الله يرحمها كان جات محذانا باش تقول لي فسر لي لي كوميرس
1: لا اعطينا ديما الكتاب
2: اي الكتاب لا هذا هو هذا هو علاش تعمل له
1: باش باش يخليه نوصيهم باش يكمانديوه ويشريوه
2: دونك هو ام دي كوميرس بوان كوم دونك اسمه على جسمه كيكتب ام دي كوميرس بوان كوم غادي دونك هو شنو يحكي يفسر لي كوميرس دون فاسون تاع ستوري تيلينغ خرافات وخرافات مستوحى من الروح التونسيه
1: اوكي
2: معناها نتاع بيع تونسي شاري تونسي واحد تقلب تونسي اللوجيستيسيان ما جابلوش تونسي الكل من تونسي وفرد وقت في بعد فلسفي معناها بعد روحاني اللي هو الروح اسمه على جسمه معناها في فيه برشا حب معناها تعمل في دونك هذا
1: والله يعطيك الصحه الحقيقه شنو رايك سليم انت مازلت ما قريتوش
3: لا مازلت ما قريتوش مي شوقني باش نقراه كان نتصور
1: تجيب له باش تجيب له
3: لا لا تو نشريوه على عاود لنا سيت بساعه باش نعمل شويه
2: دي كوميرس بوان كوم
3: ام دي كوميرس بوان كوم ليدي سي دو راكونتي دي زيستوار نتاع دي زيكسبيريونس راه هذاك هو الواقع معناها كي قبيله قلنا لي زومباسادور هما اي لانفلونس بوزيتيفمون لاك تاشا هذا هو دونك يحكي في قصص اللي تفسر كيفاش يتعايشوا العباد في الموند نتاع لي كوميرس دونك جيماجين كو فما دي زيستوار باسيونونت خاطر نبين دونك ليدي لي يعطيك صح على الفكره وعلى الترجمه على ارض الواقع خاطر الافكار تنجم تجي اما الترجمه على ارض الواقع سي بوكو بلو ديفيسيل
1: وحاجه اخرى اللي حلوه زاد سليم اللي نرجعنا للبابي معناتها الكتاب الفيزيك خاطر اليوم التونسي ما عادش يقرا برشا لي ستاتستيك يقولوا مش انا نقول فيه ولينا ياسر اكران اكران اكران وكل هوك نتاع 3 سكوندات الاولانيين وحتى اليوم ابار الاكران اليوم حتى الافلام ولا ويلزامبوز باش تعمل هوك من الاول باش تشد المتفرج تلمون العباد سكوتشي في التليفون ننصحكم ترجعوا للكتاب راهو شدت كتاب راهي فيها حاجه ياسر محليها تدويرك الورقه اللي يقرا وكتبها في الديجيتال ما يسالش خير من بلاش
3: ساشون كو موجود جو بارل سو فوت كونترول موجود زاد في الديجيتال
2: اي موجود فيرسيون بابي وديجيتال
1: فوالا
3: موجود
1: دونك
3: نفس
1: لوك نفس لوك انا جبناك بحذايا نعمل لوك
2: ربي يفضلكم
1: دونك نتصور نحب زاد نحكي على موضوع احنا في البروغرام اون فالا بوردي اللي هو اليوم نحكيو زاد على الريتيل اون جينيرال وحكي مش نحكيو زاد قلنا مش نحكيو زاد على التريد ماركتينغ اللي هو زاد موندو اخر هذاك من جماعة البي ال في ان شاء الله باش يكون بحذانا نهار في حصه باش نصدعوا جماعة البرينت على خاطرهم مظلومين مي برشا خدمه جماعة البرودكسيون والبرينت والبي ال في هذوكم واللي مونتي دو بري نتاع الماتير بريمير ان شاء الله نبدا باش نحكيو معاهم بالكدي خاطر نحبوا نحطوهم في الضوء زاد كيف خاطر ما راوهمش راو جوست كل غوندول في المغازان وكا هاو اما راهو راه فما نستخدم وفما برودكسيون فما كاليتي وكل اليوم ريتيل كي نحاولوا نفسروه هو غيلمون لو بوين دو كونتاكت ما بين الماركه والكونسوماتور واليوم لاشا ساعات يترانسفورما في كل ديتاي هذاك
3: Absolument, absolument. هو كما قلت انت قبيله في اول الحصه دونك l'implantation n'est pas faite de façon hakek arbitraire, il y a des études, donc une analyse où les implantations
1: et tout le
3: circuit exactement. Ouais. Donc l'achat réfléchi fibla ça, les produits banals fibla ça okhra, l'implantation elle peut changer d'une catégorie à une autre. Par exemple, fil pat, tu تخدمها vertical par segment, horizontal par produit. Donc femme hajit
1: elle حتى
3: les caisses, les devants de caisse kif donc dit ma femme des études mais les études نرجع نقول راهو البوان دو ريفيرونس نتاعنا هو الحريف لو كومبورتمون نتاعو اليوم الداتا هي لونغل ولا البيير انغولير نتاع تو بلان داكسيون اريتي بار لو ريتيلور ولا بار لا مارك في حد ذاتها والتريد ماركتينغ هو همزه الوصل اللي تخلط الحريف دونك سي لا كولابوراسيون ما بين المارك ولا ديستريبيتور باش تعطي احسن بريزونطاسيون للحريف اللي هو حريف الماركه وحريف الريتيلر
1: واليوم في تونس وصلنا للمستوى اللي الحريف ولا لاشان تاعو انفلونسي من الخدمه اللي تخدم في وسط المكازان ولا باقي مازلنا ناقصين حسب رايك انت تو افيك لو ريكول سي نحكي معناتها ما نحكيوش اون جينيرال نعرف اللي اليوم تريد وكي تحط اما ما تلاحظش اللي ساعات العلامات وندخلوا انا الحق نكريتيكيو معناتها اليوم علامات ساعات في مخها كي تحط لك ديسك وتحط لك شويه شيبس ولا تحط لك شويه جبن وتحط طفله ساي مع خدمتها وساعات تلقاها لا فورمي لا هي فاهمه البرودوي لا عامله كاستينغ لا عملت لها فورماسيون لا انت اليوم بالاكسبيريونس تاعك كيفاش نجمو نحكيو اليوم على نيفو نتاع التريد كي نكومباري رواحنا بالبلدان الاخرين اليوم افونسي يمشيو في حاجات ديجيتاليزي كاريمون معناتها
3: هو ديجيتال ولا فيزيك
1: لودورا فما برشا خدمه
3: وي ابسوليمون الحكايه كل مربوطه بالوبجيكتيف ورا لوبيراسيون تاعك نورمالمون كي تعمل اوبيراسيون تريد ماركتينغ كومي سو دوا تفيريفي توت لي كونديسيون فما دي اكسبسيون كيما قلت انت حاجات تتعمل يا اما لوبجيكتيف واضح معين ماهوش اون فري اوبيراسيون تريد ماركتينغ مي جينيرالمون لا مارك تفيق بها في ساعه و ال اس اي دو
1: تلقى في روحها
3: وتلقى في روحها مي اون فري اوبيراسيون مخدومه مع دي مارك معروفين جينيرالمون تبدا مبنيه على قاعده صحيحه وتخدم راه ساعات تاخذ شهر شهرين فوغ بلوس سورتو ان بلان داكسيون اللي محطوط على عام كامل خاطر لو تريد ماركتينغ ني كو اون ريزولتانت d'un plan commercial qui a été prédéfini par l'enseigne à travers la direction marchandise ou bien la marque via le directeur commercial et le directeur marketing. Donc, je ne sais pas si je suis en train de arbitrer, mais bien sûr, les opérations trade marketing ouvrent sur ce terme.
1: Oui, dis-moi, je suis en train de dire que le commercial لازم يكون حبايب مع الماركتينغ
3: لا ما نجمش نقدم
1: صحيح
3: حتى الماركتينغ لازم يكون حبايب مع الكوميرسيال
1: والله حتى الكوم لازم تكون حبايب مع الماركتينغ خاطر ديما ترقى
3: تبع الماركتينغ
1: ايه اما ساعات ترقى ليكيب نتاع الكوم في جهه وليكيب تاع الماركتينغ في جهه وتلقاهم كل حد يحاول يوري روحه من جهته هي راهو مع بعضها لازمها تكون واليوم الديريكتور كوميرسيال ولا الكوميرسيال اذا كان ما يعملش ريبورتينغ ويرجع للماركتينغ يقول له اسمع راني عندي مشاكل هوني وراهو حاجتي بيك باش تخدم لي على الريجيون هذه على البلاصه هذه على البرودوي هذا راهو الماركتينغ تقول عليه يحفر في البحر معناتها ما فما شيء
3: هذا هو دايور احسن لي زوبيراسيون تريد ان تيرم دو بيرفورمانس دي ريزولتا هما لي زوبيراسيون تريد لي تريدمو مع توت لي بارتي برونونت كو سوا كوم ماركتينغ شيف دو بوب كوتي مارك و لا تريد ماركتينغ وماركتينغ واشا واكسبلوتاسيون كوتي ريتيلر ما تجمش وحدك تعمل اللي تحب باش تخلط للوبجيكتيف في افيك اون افيسيونس معينه يلزمك تنسق ويلزمك تكومينيكي
1: يكونوا كل اون هارموني كل ما بعضهم
3: ابسوليمون
1: اليوم علاش الكلمه هذه ريتيل علاش تحسها حاجة بيزار وما ماهيش ماخدة فالور؟ علاش الناس كل ديجيتال ماركتينغ ديجيتال، معناتها لا موضة ديجيتال ماركتينغ، ومن بعد يو اي يو اكس يوزر اكسبيرينس ولاو يزينوا بها، وتوا عاد الانتيليجونس ارتيفيسيال، معناتها ما ننساو اللي راهو فما شيخة أخرى في الماركتينغ وفما خدمة أخرى، معناتها ريتيل اليوم حاجة ياسر محلاها ولا؟ علاش علاش في تونس مانيش قاعدين نحطوا فيه اون فالور؟ علاش لحتى اليوم في لونسينمون تصور ماهوش فالوريزي كيما بقيت لي ميتي الاخرين؟
3: بتيت خاطر فما توا توسكي ديجيتال سي توندونس، ميم سي راهو لي شيفر بارل، اليوم نحكيوا على ان ولا دو شيفر في لو بوين تاع باغ اكزومبل لي كوميرس في تونس، ميم سي فما اون ايفولوشن نشوفوا في لي رابور دو لا بانك سنترال، مي يقعد ديما الريتيل هو الباز. ودايور في امريكا بيدا قبيله يحكي سي وسام وقت اللي امازون طغات والمارت ما سكرتش المجازينات نتاعها، والمارت البلان داكسيون نتاعها سيتي اغوندير لي ماغازان ديفلوبي لي زارتيكل خدمه على ليماشوا وعلى الاكسبرتيز نتاعها بيان ايفيدامون، خدمه زاده على الاومني كاناليتي وعلى الفونت اون ليني، مي ما وخرتش في المجازين فيزيك، او كونترير لانفيرسي لا توندونس وقعدت ولزت حتى امازون تخدم على دي مجازين فيزيك سور سيرتين.
1: امريكا ايزون اون كولتور اخرى دايور في لي مجازين والكولتور دو غرو كل شيء بيك سايز. اذا لي زده فما دايور فما ايفينمون اذا لي باش تعمل في
3: فما تي ار دي دونك
1: ريتك في باش يكون عندك كونفرنس اذا لي سيما
3: شكون فما كونفرنس على ريتيل ميديا
1: حتى انت وي سيما
2: اكزاكتومون هو هذا ديجا نربطو باش يكون عندنا في كيما قال سي سليم وعندنا حتى في ديجيتال تلمون توتي لي كما
3: سليم ابسولومون دونك فما اون كونفرنس على ريتيل ميديا وين باش نحطوا الضوء على قوة المعلومة والداتا في البلان داكسيون عند الريتيل. وسي ان ايفينمون اللي فيه بليزيور انترفونون كيما سي وسام ونحاولوا نتقابلوا لي زيكسبير الكل ونحاولوا كل واحد يعطي ان بتيت ابيرسيو على نيش معينه ولا اونجل معين باش نحاولوا كوفريو لو ماكسيموم. دونك تي ار دي اللي اورغانيزي بار مدام تريتر كو جو سالو على لوكازيون ويعطيها الصحه.
1: سلموا عليها سلموا عليها.
2: لو 17 لو 18 ان شاء الله الشهر هذا.
1: حاجه باهيه حاجه باهيه، خلينا نحاولوا نغرموا زاده نوفيل جينيراسيون خاطر اليوم مشكله كبيره في الريكروتمون الحقيقه في تونس، مشكله كبيره والناس كل في مخها اللي قرات ماركتينغ هكا غدوه تولي ماركتور. فما برشا دي ميتي شهر نهار باش نعملوا ايميسيون نحكيو على لي ميتي نتاع الماركتينغ. راه تنجم تكون براند مانجر يسمح لك، مش لازم راك تمشي ديريكتور ماركتينغ، راك تنجم تكون ريسبونسابل كوميونيكاسيون تخدم ماركتينغ انترن، راهو زاد شيخه معناتها ولي تيم بيلدينغ وتخدم على الغوسورس هيومين. معناتها فما باش نحاولوا نهار نحاولوا نفسروا هاللي ميتي هذوما ونحاولوا خلينا نحيوا من المخ العباد ديجيتال ماركتينغ انفلونسوز

0: نجم تعطيه نصيحة.
1: نصيحة باش نستوحاها من اللي قلته أنت، كلمة ترند أول حاجة ابعد على اللي ترند. معناها وفان كونت لو كان أنت عندك سمول بزنس ولا حاجة، شوف الفاليو أد باش تعملها، باش تبيع القبليات، باش تبيع عندك، معناها ابعد على اللي ترند، خاطر في الآخر كما قلت أنت الناس الكل تتبع اللي ترند كما تو، بعد في الآخر تلقاهم فان كونت ما عندوش معناها فاليو أد، ما إضافة، معناها جوست كانوا كوبي كولي. دونك فان كونت كان نرجع عشان ننصحوا معناها كون أنت إيكال تو ميم، عندك أن سيرفيس معين باش توفريه أوفريه، طيش روحك في الماء، شوفوا بارد ولا سخون، برشا ناس تقول لكم فان كونت يا أخي أنا باش تعلمت هذا كيفاش، ماني حليت شركات ارتيزانا وحليت شركات تاع بيجو،
0: حليت معناها حاول اغلط
1: معناها اغلط صحيح معناها فان كونت في الاخر باش تكون قاعد انت وراي كرون تو جبت، رغم اللي انا على باز انجينير انفورماتيك قاعد وراي كرون وتحب تفهم الريتيل وتحب تفهم كذا، ما يستحيل معناها في الاخر باش تغلط، لازمك باش تغلط. دونك فان كونت ساعات معناها نحن

0: معناها يبدا يلوش في اي حاجه باش تقول له لا باش هو يبطل ما يبداش ليه ودي يبطل وغلط وعاود غلط وعاود غلط
1: حلوه برشا
0: معناها هذا هو شنو نجم كان فهم حاجه نجم نصحبها
1: يعطيك الصحه فان بي نصيحه بها اسمع حاولوا حاول لا تيأس هذيك هي اغلط ميسالش اغلط جرب وكي ترجع تقرا وننصحكم تقراوا ليستواغ دي مارك فما كتب زاده ليستواغ دي مارك شوفوا لي مارك كيفاش تلانسيو لي غروند مارك في العالم باش تلقاو لي فما راهو دي مارك لانسيت الاج دو 57 تلقاه لي لانسيها فما دي مارك راهو بدات من حتى شيء واليوم ولات ماركات عالميه كيما لامبرغيني اكسيتيرا دونك اقراوا على لي مارك باش اليوم تعطي ثقه في المشروع نتاعك سليم ميرسي بوكو
2: ميرسي عايشك على الاستضافه مره اخرى وتشرفت بحضور سي ويسام
0: سي بارتاجي سي سليم وانا اللي حصل لي الشرف
1: ميرسي بوكو
0: سي محمد
1: يعيشك مرحبا بكم ميرسي سيتي بلانيت بوب نتقابلوا الجمعه الجايه كالعاده من نص نهار ماضي ساعه اتري فيت بون جورني اتوس
3: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية وذلك إثر ما وصفه بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها موضحا الاتحاد في بيان صادر اليوم عن الهيئة أن هذا التردي شمل قطاعات الصحة التعليم والنقل الأمر الذي تسبب في فتح المجال أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي مشيرا إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار المتواصل وتفشي الاحتكار والمضاربة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من موجة الغلاء هذا وأدان اتحاد الشغل ما اعتبره تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجوية والمشتركة محذرا من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ وعبر عن إدانته بشدة استهداف العمال والنقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة بالمضايقات والهرسلة والطرد التعسفي جراء نشاطهم النقبي وتمسكهم بحقوقهم المشروعة وفق نص البيان المجلس الوطني للإحصاء ينظم اليوم بالمهدية بشراكة مع جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية الدورة الرابعة من لقاءات المعلومة الإحصائية وفي تصريح لمراسلنا بالجهة أكد رئيس الجمعية فوز أسبوعي أهمية المعطيات الإحصائية لإرساء سياسات ناجعة
7: ملتقى المعلومة الإحصائية في تونس نحن في الدورة الرابعة نهتم بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء باهتمام خاص بتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للإحصاء في تونس بدون إحصاءات دقيقة ومحينة من نجموش نحكيه على إرساء سياسات ناجعة وعلى تسيير سليم إذن فما قناعة لدى كل المسؤولين أن المعطى الإحصائي هو ركيزة من ركائز التسيير السياسي والاقتصادي وكل المواضيع إذن قناعة هذه خلتنا نفكر في كيفية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية في تونس حتى تتلائم مع التطورات اللي موجودة في بلادنا من حيث التكنولوجيات من حيث تنوع الحاجيات من حيث الآليات لإنتاج إنه اليوم الإنتاج الإحصائي ما عادش معناتها مرتبط كان بالليزونكات سور تيران نمشي ندق البيبان ونعمل سؤال اليوم فبرشا مصادر بديلة لإنتاج

0: الضابط الاحصائي، ولذلك لازم الاطار التشريعي يواكب. والاطار التشريعي هو من بين ليزاكسيون بريوريتير نتاع الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير الاحصاء اللي تدعم منظمه الامم المتحده، واللي هما موجودين معنا اليوم كسند لتنظيم الملتقى هذايا. اذا اليوم باش نحاول بتواجد المشاركين اللي بلغ عددهم تقريبا 150 اليوم، هما اطارات عليا في الوزارات، في الاداره العموميه، هما مديري العامين لدواوين التنميه في الجهات، هما المسؤولين الجهويين، المسؤولين المحليين، هما الخبراء الجامعيين، هما المجتمع المدني، هما وسائل الاعلام. يعني كل يدلي بدلوه، كل له راي في هذا الموضوع.
1: دوليا، في أول تعليق على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي المحتل والذي أعلن عنه الأربعاء الماضي في واشنطن، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان اليوم أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن نجاح عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني بوساطة إماراتية، مشيرة في بيان لها اليوم إلى إعادة 185 عسكريا روسيا من الأراضي الأوكرانية وتسليم 185 أسيرا من قوات كييف.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانالينا من جبل برغوث روينا، لابوراتوار فيتال، كرياتور دو بيان اتر ناتوريل.

0: تسمعوا النهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم نورتونا في جوهر اف ام كل نهار جمعة من الماضي ساعة الماضي ساعتين. جمعة مباركة ربي معكم، ربي يبارك لكم، ربي يستركم، ربي سهل ثنيتكم، ربي فضل لكم لا عزيز عليكم، الله لا تمرضكم، الله لا تحوشكم، والله لا يخليها بكم. كانت هذه دعوة يوم الجمعة بس نستهلوا على خير غنية قلب الدنيا في تيك توك، قلب الدنيا في مواقع التواصل الاجتماعي، كلماتها من إعلامي جزائري وإنتاج وتوزيع وكل شيء الاي اي الذكاء الاصطناعي. عدوا ما عادش فما بشوالي فنانين، نمشوا نتفرجوا في حفلة متاع الذكاء الاصطناعي، نستمتعوا ونتمتعوا ونتحسس الأيادي. لم أتحسس يدها، سمعنا ترى
2: لم أتحسس يدها

0: ولم أسافر مع رياح شعرها. غنية بالحق الكلمات محلوهم، الكلمات مزيانة على برشا، والكلمات تتغنى بالجزائر، معناها الكلمات رو كي تسمع تقولي يحكي على امرأة، ما هي ليه على الشقيقة الجزائر. نمشي وإيديك ذهب، الفقرة إيديك ذهب. إيديك ذهب أنيسة نورتنا.
1: يعيشك
0: أنيسة، نورتنا في إيديك ذهب.
1: يعيشك،
0: مرحبا بيك أنيسة، تبارك الله عليك. منين تدوروك الدور كحرفية، تعطينا في أفكار خيالية وكمزارعة تبارك الله مهتمة بالنباتات وبالحاجات البيزار سورتو.
1: أيه.
0: معناها ما نلقى عندك الحاجات البيزار، الحرنكش.
1: أيه.
0: شنو حكاية الحرنكش يا خيتي؟ وشنو الحرنكش؟
1: أيه. الحرنكش هلا هو من الفواكه الاستوائية اللي معروفة بكثرة بكثرة، راهو في مصر، في مصر يوصلوا أنهم بيعوها في البرويطة. شفت كي ما احنا الهندي هكا برويطة ونحطوا الهندي. أيه. هما برويطة وعندهم الحرنكش. تعرفت زادة برشا في الأردن وفي لبنان، هذوما ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط.
0: في بالك
1: أي في بالك
0: هو الحرنكش
1: يسميوه زادة
0: هي الحرنكش،
1: يسميوه زادة الست المستحية.
0: الست المستحية
1: كيما احنا نسميوه المستورة.
0: ايه هي كيني كيني واحدة
1: متغطية،
0: متغطية
1: مستورة، صحيت
0: مستورة الحرنكش.
1: ايه العبيدية والقطانية يسميوها مستورة خاطرها هي مغطية،
0: معناها الحرنكش هي الحرنكش يا الست المستحية.
1: المستحية بالفرنسي في ساليس.
0: ايه
1: النوعية هذيا،
0: ايه
1: النوعية هذيا الورقة نتاعها عندنا في تونس،
0: بريتو كان عندك.
1: هو الحقيقة نوجه تحية خاصة للفلاح محمد بن ذو اللي وقت اللي مشيت بحذاه ذوقني، قلت له باش نخبيها ما نش نذوقها راني نحب نبتها، قال لي ما زادني كعبات، وقال لي أنيسة جرب
0: وكيفاش تحلها. هذه
1: تتحل هي خطر على شكل ورقة، دونك أول ما تطيب تولي الورقة متاعنا لونها صفرة.
0: نحيوك الورقة البرانية المستحية، نحيولها المستحية
1: ولا
0: نحيوك اللي هي ساترة به روحها ونحلو ونكلوه طولة
1: ديركتو مو كيف
0: تاكلها.
1: المطعم متاعو ما بين التومات سوريز وما بين الاناناس، هي قبل ما تاكلها شمها فما ريحه
0: بنينة، ريحه بنينة، بنينة.
1: حتى منورتها
0: ما تهونش على الميكلة بصراحة.
1: لا كيفش تاكلها هو هكايا تلقى ساعة فيها برسك 30 بذرة.
0: اي بارك الله،
1: كل بذرة تخرج لك نبتة
0: ومفيدة للصحة،
1: مفيدة على الاخر على خطرها تقضي على الكوليسترول اللي هو العدو اللدود للشرايين.
0: والله بنين الحرنكش،
1: بنين عاش قلت لك تشبه للتومات سوريز.
0: بنين بنين بالحق.
1: فيه كلاسيديتي متاع التومات سوريز وفيه الحلاوة متاع الاناناس.
0: بنين بنين بالحق،
1: بالحق بنين يعني بنين. كعبة هي ديجا النبتة متاعي
0: أنا عطيتني على عوينة،
1: حسيت عوينة،
0: حسيت الجوك اللي عرفت كلاسيديتي
1: متاع،
0: حسيت الاسيديتي متاع العوينة. وبنين بنين بالحق.
1: لا لا بنينه بنينه
0: بنينه سمحه سمحه. الحرنكش قول لي كيفاش نعملوا الحرنكش؟ معناها في محبس صغير نجم نعمل لنا نبته اسمها الحرنكش الداريه.
1: اي من بذره عش قلت لك في كل ثمره فما 30 بذره.
0: اي
1: انا من البذره برك خرجت نباتات، ومن النباتات اللي عندي بريسك طولهم مترو مترو 20 هكاك عمرهم عام.
0: أي.
1: من عامنا ولا نزرعتها.
0: اي, أي.
1: تحب الماء مش ما تحبش الماء. تحب الماء، وفي البريود متاع الشتاء اللي جاتني متاع جان في فيفري هذيك البرد انا حافظت عليها غطيتها يعني بيسكو. أه؟ في الفاز احنا كي مش تزرعوها في قصيص اللي هو. أه؟ الفاز بو. تنجموا تدخلوها للدار في البريود متاع البرد.
0: أه؟
1: مش تحافظوا عليها خاطر بعد فيفري صحيح هي تحب الشمس مادام نباتات استوائية تحب. أه؟ الدفء وتحب الشمس.
0: واضح.
1: ونسقيها نهار بعد نهار نسقيها بالماء.
0: وهذه تنبت في فترة الشتاء.
1: انا خاطر عم ناول زرعتها
0: عم ناول ثلاث سنين.
1: اي مش بالضرورة تكون من النباتات الحولية، تنجم تكون من النباتات اللي تقعد عنا بثلاثة وأربع سنين.
0: والله منجربها
1: دونك فوا زرعتها وتتلهى. أه؟ بها. اما اذا كان ما تلهيناش بها في الشتاء تولي كل عام نعاودو نزرعو يعني نخبيو بذور.
0: أي.
1: نخليو كعبتين ثلاثة للبذور.
0: أي.
1: والباقي اللي تهبطوا النبتة يوميا برسك تهبط حارة يعني كما الحفنة هكاك. أه. اللي
0: شفتي تتزرع كما اي نبته معناها
1: به في
0: كيف كيف معناها
1: هي تتزرع كاي نبته لكن شويه في قانون نتاع البذور. على كي تبدا البذره صغيره هلا مش. أي. تبدا كبيره كي تبدا. أي. صغيره ما نزرع ما نغرسوهاش لداخل البذره يعني نغطسوها نخليوها ابين في السرفاس نتاع الرمل يعني. أي. نغموها بشويه رمال
0: يعني نحفروا شويه
1: شويه صحيت مش نشد نغطسها لداخل.
0: أي.
1: البذره نغطسها لداخل البذره نتاع مثلا نقولوا احنا القراع والا الدلاع الكبيره هذيك. اما هذه البذرات نتاعها صغيره جوست في السوبرفيسي نغطيه شويه برك الرمل ونسقيه بالماء من الاولى. نسقيه بالماء مده برسك الجمعتين الاولانيين ونغطيها بساشيه. التغطية في الجمعتين الأولانين مهمة باش تعطيها الفيم تاع السير تاع كاينها في بيت مكيفة،
0: كايني محمية
1: محمية أي. وقتها تنبت لها هي، بدات خرجت الأوراق الخضر نتاعها، نحيو السير هذيك الساشيني لون اللي احنا غطينا بها ونخرجوها في مكان مظلل.
0: أنيسة علول ما نعملوها نحطوهاش في الشمس، الداخل في الدار
1: أي فيتي الشمس ديما
0: من الأول في الدار،
1: في الدار لكن في يوصل له أشعة الشمس يعني توصل للضوء موجود، اما الاشعه المباشره لا
0: اي مش طول معناها
1: اي صحيت خاطر الشمس
0: طول في البلكون
1: مش طول في البلكون لا
0: الداخل امام قبلتها الضوء
1: صحيت. النباتات الاستوائيه اللي لاحظت لي انا زرعتها راه زرعت برشا حاجات، ان شاء الله المره الجايه نشوف مع بعضنا الفرويت باسيون زاده فكيها هذه بنينه برشا باشن فروت ومن الفواكه الاستوائيه زاده بخلاف البابايا بخلاف البيتايا بخلاف يعني فما برشا فواكه.
0: التنين جربتها ولا مازلت
1: ما جربتهاش؟ ان شاء الله اول فرصه نمشي صديقي الفلاح محمد نضاو ونحاول نجربها الفاكهة هذية خاطر الحقيقة بنينة ومفيدة على الأخر وهو اللي معروف به اللي عديد الأصناف يعني تنجم أنت تختار الصنف اللي يتماشى معاك.
0: صحيح بي أنيسة هذه الداوية
1: أي هذيك هلا أخزر لي هذيك أول حاجة تعاون على التضعيف على التنحيف نقول أحنا علاش خاطر فابل في السعرات الحرارية فابل على الأخر فيها فيتامين أ بالكدا بالكدا فيتامين
0: صغيرة الكعبة شنو بش تززي وخيط
1: هي أك تشوف يعني إذا كان
0: كالكل فقط الطرف
1: نبتة الواحدة تخرج لي حارة يوميا يظهر لي باهي ماهيش خايب نبتة الواحدة اللي مازلت عمرها عام هالة
0: كل يوم لك الحارة نقدر روحي
1: هي. فيتامين آ به للنظر لصحة العينين فيها الفيتامين سي قوي برشا اللي هو معروف أنتي أوكسيدان باش احنا البدن متاعنا يحارب الأمراض بالجهاز المناعة يمشي بالفيتامين سي يعني فيتامين سي احنا الكل نعرفوه في البرقدان نقوله برشا لكن في بالك الكيوي فيه أكثر فيتامين سي من البرقدان، الحرنكشي أكثر فيتامين سي
0: سبحان الله
1: الكعبة هذه صغيرة قد ايش فيها دي فيتامين
0: برتقينة معبية يعني عرفت
1: لا يعني الكونتيتي دو فيتامين سي اللي يستحقها الجسم تاع الانسان على هذاك ماذا بينا احنا في جنينة متاعنا يبدا عندنا باناشي عندنا شوية على حرنكش شوية على بابايا شوية على فريز
0: حرنكش روايحكم في الدار حرنكش روايحكم
1: حرنكش روايحكم
0: فما فاز اخرى هذه عرفتها هذه المروحة متاع المشوي
1: اي
0: مروحة تاع البربكيو
1: مروحة العيد
0: مروحة العيد كلي نشريوها بألفين فرانك شوف سبحان الله كيفاش وليت تحفة فنية شوف أنيسة بيديها كيفاش ردتها
1: ليه وتقول عليا في بالي بالبولو اللي انت باش تلبسه
0: كيفاش مغطفه ليه
1: والله عملت لها كولاج
0: شنو
1: كولاج بابي سيرفييت خاطري مغرومه ياسر بالكولاج بابي
0: محليها في بالك شكون عنده من هذه انا برك
1: انت بركة اي انت سوري سرتها انا متاكده
0: حاجه نادره
1: متاكده نوع البابي
0: اموري واضحه حد ما
1: حد اكسكلوزيف
0: اكسكلوزيف
1: ومكتوبه هلولا راه
0: اعملهم انيسه دوما محليهم
1: هي علاش
0: في بالك فازا
1: والله هو اللي لاحظت اللي هي في الخدمة متاحة فيها تنجم تعمل كرياسيون يعني ولا واحدة تنجم تجي كما الأخرى
0: تنجم تعمل برشا حاجات منها
1: تنجم تعمل برشا أفكار
0: محليها مزيانة على
1: أنا جاتني الفكرة الأولى أنه نعمل كولاج بابي سيرفييت وتاتي سر البول هكا ديكور
0: على الخير يا بنتي على الخير إيجا نقولك نعملوا بروجي
1: نعملوا هاي علاش ليه
0: انت تصنع وين نبيع انت تصنع وين نبيع انت تصنع وين نبيع ندخلوا برشا فلوس
1: قبل فكره هي
0: فكره سمحه نبداوها من هوني من جوهرة اف ام ونمشيو مع سميره سعيد الجاني بعد يومين الجاني بعد يومين الاغنيه هذه عندي برشا ما سمعتهاش توحشتها يلا نسمعوها الجاني بعد يومين سميره سعيد

0: في سوسة عجبتهم الغنية ولا يعيشوا في الحالة، حد منهم تعدي بالحالة هذه ألقيني بعد يومين ويبكي لي بدمع العين ودمار أزرق، هي محليها الغنية بالحق بصراحة. نمشي لفقرة زارتنا البركة. زارتنا البركة، يلا
1: زارتنا البركة.
0: اليوم ضيفنا سبيسيال، ضيفنا ما يشبه لهذا حد ما يشبه كان روحو، عنده مندوه الخاص متاعه هو، حتى حد ما ينجم ينافسه فيه، حتى حد ما ينجم يدخل معه شريك، حتى حد ما ينجم يكور معه في نفس المندو اللي هو يكور فيه فنيا، نحكي تكويرة فنية. معايا الفنان اللي نحبه برشا بصراحه، سمعت بسبكتاكل قلت يا يجي حذية ونمشي للعرض. نضال اليحيوي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك، ربي يخليك يا عايشك، ربي يخليك يا سيدي. عرض غدوه ان شاء الله،
2: ان شاء الله
0: في الكاتريام، في
2: الكاتريام
0: باش نخليو قريبجنا في الدار ونمشيو للقربي، للقربي نتاع نضال اليحيوي. تبارك الله ديما عندك تسميات متاعنا تشبهنا نضال، حاجه متاعنا.
2: ايوه والموسيقى متاعنا
0: حاجه من القاع الخابي، عرفتها والله بالحق.
2: والموسيقى زاده متاعنا وتشبهنا، والقربي المره هذه باش يعمل لنا دوره كبيره في تونس، والانواع نتاع الموسيقى نتاع تونس الكل، من الصوفي للمالوف للمزود للزكره للكل شيء، باش نعملوا دوره كبيره على الاغاني التونسيه ان شاء الله.
0: يظهر لي اسمه على جسمه قربي.
2: اي
0: القربي عاده نحطوا فيه القربش،
2: كما تخيلت تونس. تونس بلاد غولاتيفمون صغيرة، أما فيها كمية متاع أنواع متاع موسيقى أثرية برشا، بالثقافة والموسيقى بالآلات متاعها بالريبرتوار، من الشمال للجنوب البلايس كل، فما حاجات انورميمون. أنا بيدي قعدت بيت وقت في البريود تاع البحث، فما هذا. ديكو سميت، جات فكرة القربي كيما القربي اللي نعرفه.
0: انا يظهر لي ولد برق وولد الرباط زيدا، ولد الحلفاويين، يظهر لي ديما يحب يعمل حاجه ديفيرونت وحاجه مشكل اخرين، معناها ستايل ديفيرون، معناها ستايلك نتاعك قلتها قبيله ديجا.
2: ديما نخمم اكثر في كيفاش نوصل احساسي ولا عيشتي، خاطر انا مغروم بالموسيقى وعشت في برشا بلايص، في برق ولا في حلفاوين ولا ولد كونسرفاتوار ولد الاذاعه، معناها الحاجات هذوك الكل عندي معاهم احاسيس، وديما نحب كل ما نجي نرجع الميموار معينه ولا موسيقى معينه نحب نحط شنو حاسه بالضبط، معناه ولا بريسك.
0: نضال فاش قاعد تعمل بالضبط؟ تجبد من التراث، تحفر في التراث، تغطس في التراث وتخرج تقول خلنا نعمل حاجه بيه سبيسيال، ولا قاعد التراث تطوع فيه روحك؟
2: طوع في روحي كلمة تنجم تكون صحيحة، على خاطرني مغروم بيه برشا، مغروم بيه، نحب نغني كيما نتخيل، وانا كيما جاي على بالي. مثلا نسمع غنية نتخيلها كاملة، معناها بطبيعتها فينا بلاصة صارت، علاش تتقال هكاك، شنو ناكلولها، شنو نلبسولها الغنية هذيك، شنو حاجات من النوع هذايا، ويخليني نحب نغنيها، وهذاك علاش نقعد برشا نخدم لها في الموسيقى نتاعها.
0: صحيح. اللي تعمل فيه الموسيقى اللي تعمل فيها سي با دو كوميرسيال، اما تدخل القلب طول، معناها مش تجارية، ما تقولش موسيقى تجارية وبرا يلا فهمت هاني مع الجماعة، لا، أما تمسك رغم اللي التجاري ما يمسكش.
2: وابا فما حقيقة اللي بيان سور، فما كي تجي تعمل غنية، باش تعمل غنية باش تحاول تعجب روحك وتحاول تعجب الناس في في في وقت معين، معناها الحاجات اللي يخليوني نقدم الغنية نخمم اكثر في الناس شنو تحب في النوع هذاك نتاع الموسيقى، ونقدمها لهم مش بطريقه تجاريه معناها نزينها من برا. فوالا.
0: انت ماكش قاعد تقدم في حاجه وتجيب الناس شنو تحب لي، انت قاعد تعمل في حاجه تحبها انت، تموت عليها انت وتحبب فيها الناس، العكس معناها.
2: اكزاكتومون
0: الناس اترافيرك انت يوليو يحبوها، اما مش هم يحبوها في الاصل راهو. معناها سي با سا، فهمت؟
2: اي هو
0: حاجه انت تحبها، انت مغروم بها، اما تخلي الناس تحبها.
2: اي الحاجه
0: معناها تخرج ما غادي تقول واو شنو هذا؟ فاش يعمل السيد معناها بالحق ما شاء الله عليك والله.
2: يعيشك. فما حاجات اون كومان نحبوها احنا التوانسه. هذوك هذاك اش نقصد معناها كي نسمعوا الريتموات نتاعنا ولا نسمعوا الزكره نتاعنا ولا القصبه، الناس كل نحبوا كل بلاصه هذيك، نحبوا الحاجه هذيك، النغمه هذيك، الركزه هذيك. هذا اش نقصد، الحاجات اللي كومان اللي نحبوهم الناس كل، نحبهم انا اول واحد ويحبوهم الناس، هو هذاك اللي جو ترونسمي سا اون فيت، نعمل لهم كيما المرايه. اما ابخي فما خدمه تكنيك دي سونوريتي جدد، حاجات تتحط في الاطار اللي نحب عليه.
0: نضال، طبلة على طبلة تفرق، مزود على مزود يفرق.
2: صحيح،
0: مش كيف
2: صحيح.
0: كيف معناها
2: صحيح بقى.
0: معناها المزود اللي نسمع فيه عند الاخرين مش المزود اللي نسمع فيه عندك. سنغافا. معناها ديما نرجع ونقول اللي انت تعمل في حاجه توتالمون ديفيرونت.
2: ايوا نسجل حاجاتي وحدي ونكتبهم ونختار شنو الاصوات، سورتو الاصوات، خاطر فما حاجه في الموسيقى مهمه برشا اللي هي الصوت، شنو هي الصوت اللي باش يخرج.
0: صحيح.
2: معناها بغض النظر على اللحن ولا الكلمات والا شنو هي الصوت الجينيرال الكامل اللي باش يخرج، هو هذاك نخمم فيه برشا. هذاك علاش مثلا المزودين نجيب مزود بالذات معناها للغنايه هذيك، وللغنايه الاخرى ما نجيبش نفس المزود، نجيب مزود اخر باش
0: المشروع عندك انت عملت برشا مشاريع. وقدمت المهرجانات سابقا.
2: اي
0: المشروع قديش تفيدك نضال؟ قد يحب له باش يطيب، قد يحب له باش يخرج للناس، قداش يحب له باش يتولد.
2: قبل ما كنتش نعرف، توليت نعرف بلوزو موا ثلاث سنين
0: المشروع هذا باش يتعمل.
2: بلوزو موا ثلاث سنين سوا في تورني سوا في معناها سوا في المهرجانات يقعد يعيش ثلاث سنين. والتحضير نتاع البروجي الجديد يقعد ثلاث سنين. ديما هكاك علاش يقعد ثلاث سنين؟ ما نعرفش بالزهر. البروجي الاولاني قعد ثلاث سنين وقعدنا تورنينا به ثلاث سنين، والبروجي الثاني كيف كيف، والثالث كيف كيف. احنا توا عملنا بارغو زيرويت، عملنا حلفاوين بوبيلار، الشاويه، مسرب الهطايه، وتوا القربي. هذا خمس بروجي.
0: القربي ماخذ من هذوما الكل ولا وحده؟
2: هما كلهم متصلين ببعضهم، هما كلهم عندهم نفس الفكره اللي هي الاغاني التونسيه بصفه عامه. خدمنا على لي ريجيون، خدمنا على بارغو من الاول، بعد خدمنا على المنطقه الشاويه، بعد خدمنا على رحله الهطايه من الجنوب الغربي للشمال الغربي. توا نحكيو على تونس كجلوباليتي، كتونس كالثراء نتاع الانواع الموسيقى في تونس. معناها باش نمسوا حاجة جدد كيما الموسيقى الصوفية ولا المالوف وحاجات كيما هكايا. أما كلهم ليه باللي بروجي اللي فاتوا، كلهم يحكيوا على تونس، على الموسيقى التونسية.
0: غدوة القربي في الكاتريما
2: باش تكون لافون بروميير وانا الايامات الكل قاعدين نبرفوا ونحضروا في لي ديتاي الاخرانيين، وفرحان برشا باش نقدم البروجي غدوه مع السبعه. مرحبا بالناس الكل، نحبوا يجيو يتفرجوا.
0: الناس باش تجي تتفرج شنو باش تشوف؟ شنو توعدها باش تشوف انت؟
2: هو فما وعد هذاك السور اللي احنا باش نعملوا جو، باش نشطحوا وباش نقلبوا الدنيا، هذاك السور. ابخي نحب نقول اللي هو مش جوست عرض موسيقي، هو باش ندخلوا في عالم جديد، عالم القربي. الحلمه هذه اللي قاعدين نحضروا فيها، باش تكون فما خدمه على اللوميير، باش تكون فما خدمه على التصاور، والبروجي معناها باش يكون ليه بعضه كيما باش تدخل تفرج في فيلم ولا في مسرحيه. معناها فما حلمه باش ندخلوا نعيشوا فيها الناس الكل مع تونس.
0: ايش نقول لك؟ انا نواره ماشي عندي. نسمع من اللي عندك شويه نواره وبعد نمشوا لطليط.
2: انا بني نبرف لبيت كله قريش.
0: لا لا مش تقولي فاهمه هذا يقولوا لي عارفه يعني.
2: خليك غدوه تغني لك.
0: خليك غدوه الشيخه غدوه بتستمتعوا في الكاتريمار مع السبعه نتاع العشيه. هو الاسباس محلي الكاتريمار يعمل سبيكتاكل مزيان بخلاف انه نضال يحيوي تبارك الله معناها شخص استثنائي فنيا استثنائي ما نجم نشوفه كان حاجة غدوة تعشق نتصور يعني. أنا هذا الشيء نتصور بصراحة.
2: مرحبا بك بالنسبة
0: يخليك نضال ربي يخليك نتقابل يعني. غدوة في الكاتريمار مع السبعة متاع العشية ونسمعوا طليط مع نضال اليحيوي.

0: مرحبا بكم، رجعنا لكم في جوهرة اف ام باش نحكيو على رجال حول البارون، رجال حول البارون، ندوة علمية فكرية باش تصير في النجمة الزهرة ان شاء الله مع الاعلامي لطفي البحري. لطفي اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلا، شنو حوالك
0: انت؟
1: يعيشك لاباس. الحمد لله.
0: سيدي مؤتمر علمي دولي رجال حول البارون دير لونجي باش يصير في النجمة الزهراء ايامات 5 و6 جوان 2026 اليوم وغدوة.
1: هو مؤتمر علمي دولي. علمي معناها اكاديمي. هذا
0: اكاديمي
1: فيه مداخلات. هو بدا اليوم 9 ويوفى غدوة ما دي ساعة، معناها جلسات تاع غدوة حدها نصف النهار، معناها من اليوم مفتوحة على نهار كامل. إذن هناك مداخلات قيمة جدا ودراسات لأساتذة ودكاترة وباحثين ومختصين في مجال الموسيقى العربية حول البارون دي لانجي، اللي هو كان له دور وإسهامات فعالة وجسيمة جدا لفائدة الموسيقى العربية.
0: صحيح.
1: وهو كان واحد من داعمي مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة سنة 32. يعني وعنده الكتاب اللي في أجزاء عديدة على الموسيقى العربية. الكتاب هذا للآن هو مرجع لكل الموسيقيين العرب والأجانب. أنا عندي مداخلة اليوم إن شاء الله هي مختلفة شوية لأنه أنا
0: اليوم لطفي مع أي وقت المداخلة متاعك أنت؟
1: اليوم مداخلة ساعة 4:30 5:15 إن شاء الله. طبعا هي ما عندهاش علاقة بالموسيقى لأني لا يمكن أدعي أني مختص في المجال الموسيقي ولا التاريخ للموسيقى العربية. أنا اخترت أنه المداخلة بعنوان البارون دي لانجي بالصوت والصورة وإلى دار البارون بالصوت والصورة. يعني أنا بديت أول مرة نصور حوار تلفزيوني عام 82
0: في النجمة الزهراء
1: مع السيدة فاتن حمام. معناها كنت في بداياتي وكان أول مرة نجي لدار البارون وقتها في جنة الأطفال مع السيدة عليا في منتصف الستينات. سجلنا حلقة من حلقات جنة الأطفال هوني في قصر البارون. وقتها لم يكن مفتوح للعموم، كان قصر نتاع عائلة يسكنوا.
0: ليه والكل الكل هايبة، الكل رهبة ما شاء الله.
1: الكل إلى الآن
0: بالحق صحيح. التوي
1: مسحر خاص، ثم مسحر خاص. وتوالت من بعد اللقاء حواراتي مع عمالقة الفكر والفن في تونس في الوطن العربي في الخارج. كما قلت لك فاتن حمامة مع حفظ الألقاب وردة نجاة
0: تبارك الله ما شاء الله الكبارات الكل.
1: يعني والتوانسة طبعا الكل تقريبا، سيدة عليا، سيدة نعمة، عمل هادي جويني،
0: ما شاء الله،
1: حبيبة رشدي، شافية رشدي، كل صورتهم هنا. كان عندي برنامج اسمه وجوه تحت الأضواء.
0: ما شاء الله.
1: تقريبا 80% من حلقات البرنامج هذا تصورت في دار البارون.
0: اللي يحب يتشبع بالثقافه في تونس يمشي لطفي البحري.
1: لا لا لا لا العفو، انا مثل
0: بصراحه معناها والله
1: مثلت نقرا ومثلت نكتشف وعندي مثلت عندي هذا الشغف لانك تتعلم وتكتشف. اللي عملته هو مسيره، يعني خطوات. طبعا ما كانش ممكن انها تكون عملتها وحدي. انت في بداياتك لقيت عمالقه في الاذاعه التلفزه التونسيه.
0: صحيح. تعلمنا على ناس اكيد، تعلمنا على قبلنا
1: علموك وفندوك ووقفوا معاك. نتفكر كي نجي نصور عندي تصوير مع عملاق من العمالقة التوانسة مثلا نصور مع السيدة نعمة جي السيدة عليا والسيدة حسيبة وهم الهادي يجيو باش مش باش يصوروا باش يحضروا باش يساندوك باش يقويوك
0: تبارك الله ما شاء الله
1: كانوا يجيو راهو معناها باش يشربوا قهوة ويحضروا في التصوير
0: لطفي
1: يمكن يعطيوا رايهم
0: لطفي توا تبدلت الدنيا تستدعى ضيف يعملوا كل شيء باش يحفروا له على اليمين وعلى اليسار وباش يخليه باش يخليوه ما يجيكش
1: كانوا يحضروا
0: نحكي لك سبحان الله الدنيا كيفاش ولات وكيفاش
1: خاطر هي بالنسبه ليهم وقتها اي فرصه مرحبا بها باش نتلموا
0: صحيح صحيح بالحق يا حسره يا حسره
1: أفيد. المهم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله دونك رجال حول البارون اليوم وغدوه ان شاء الله في مد... في الله. في في النجمه زهراء
1: انا سعيد جدا انه معناها في وسط هذه الثله والنخبه الرفيعه من دكاتره واساتذه وناس كبار يعني في المجال ان يكون في وسط هذه الاسماء بالنسبة لي شرف كبير
0: صديقي أنت كبير مع الكبار ربي خليك لطف البحر ربي يبارك لك ربي خليك ونمشي والعاملة إيه فينا السنين مع شيرين وبصوت شيرين

قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه بحبك. نحبكم برشا. نتقابلوا نهار الجمعة جاية من الماضي ساعة لس الماضي ساعتين على جوهرة افهم بعد شوية جوهرة سبور مع

0: with Mata.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته لمباراة بلجيكا الودية، موعدها غدوة السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس بإدارة طاقم التحكيم من اليونان. المنتخب في اللحظات هذه انطلق في حصته التدريبية بمشاركة 26 لاعب، ما ثماش إصابات، كل اللاعبين جاهزين. أكيد نستناو في تغييرات على مستوى التشكيلة، خاصة في على مستوى حارس المرمى، إما باش يحافظ على مهيب الشامخ حارس، أو باش نشوف غدوة صبري بن حسين أو أيمن دحمان في حارس مرمى المنتخب. حازم المسوري زاد باش يعود في مباراة بلجيكا، كان غايب على مباراة النمسا بسبب أمور إدارية تخص الفيزا. مباراة باش تدور أمام شبابيك مغلقة بحضور 50,000 متفرج. النقل التلفزي بطبيعة باش يكون على الوطنية الثانية. منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المباراة الأولى في المونديال يوم 15 جوان مثل 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخب سويدي كان تعادل البارح وديا ضد اليونان هدفين لهدفين. تشكيلة مدرب المنتخب السويدي عول على التشكيلة في كل شوط. من منتخب الأكابر لبقيت منتخباتنا الوطنية اللي تواصل مقابلاتها الودية. منتخب أقل من 20 سنة يواجه اليوم وديا في سوسة المنتخب الجزائري بداية من 4:30. منتخب أقل من 23 سنة نبيل ترابلسي هو مدرب منتخب أقل من 20 سنة. أنيس بوجلبان مدرب أقل من 23 سنة يواجه المنتخب السعودي في فرنسا. المباراة باش تدور 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. منتخب أقل من 23 سنة كان فاز في بداية الأسبوع وديا في فرنسا ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. ومنتخب السيدات يواجه وديا اليوم في القاهرة المنتخب المصري 5 بتوقيت تونس. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع اللاعب يوسف البليلي لتجديد عقده لمدة سنتين. الاتفاق ينص دخول العقد الجديد ليوسف البليلي حيز التنفيذ بصفة آلية مباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس في شهر وتلقاته. من جهة أخرى، حارس شبيبة العمران منتصر السيد قريب برشا من العودة الفريق والترجي الرياضي التونسي وإمضاء العقد باش يكون في الساعات القادمة. الشبيبة القيروانية وفي بلاغ لها تطالب بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت منح إجازات الأندية، وأكدت في البلاغ أن نادي رياض البنزرتي تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية. الشبيبة أضافت أنها تملك جملة من المؤيدات والوثائق تؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة ضغوط على الدائنين. الشبيبة تحمل الجامعة كامل المسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي تمس سلامة البطولة المقبلة. سيتحافظ طالب رئيس ترجي جرجيسو في كلمة له على الموقع الرسمي للفريق أكد أنه ماهوش باش يقدم ترشحه من جديد لرئاسة الفريق هو وكامل أعضاء الهيئة، والدعوة لإجراء جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت. المنتخبات تواصل مقابلات الودية قبل انطلاق المونديال. نذكروا أنه المونديال باش ينطلق يوم 11 جوان الجاري. أولى المقابلات 8 متاع الليل. اليوم الصباح المكسيك تربح صربيا بنتيجة عريضة 5-0. تشيكيا تربح غواتيمالا 3-0. البارح المنتخب الفرنسي يخسر وينهزم ضد المنتخب الإيفواري 2-0، وإسبانيا تعادلت مع العراق 2-0. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: سيتي جوهر سبورت. جوهر سبورت avec l'équipe sport.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
6: التاريخ هو جمعة 5 جوان، الوقت هو 9:08 دقائق. القناة هي جوهرة اف ام وجوهرة تي في، والبرنامج هو فواياج فواياج، ولقاء أسبوعي يتواصل معكم حتى للأربعة. نقدم لكم فيه آخر أخبار قطاع السياحة وعالم الطيران، استضافات متنوعة، وأفضل البروموات في قطاع السياحة الجمعة هذه من خلال شركائنا. هذا الكل مع برشا أغنيات مزيانين نسمعهم ونشوفهم مع بعضنا في جوهرة اف ام وجوهرة تي في.

بداية تكون بأخبار قطاع السياحة وشركة طيران في العالم. شنو عن جديد الجمعة هذه على الصعيد الوطني والعالمي؟ Airways. البداية تكون من الصين، وين أعلنت مؤخرا شركة طيران الصينية وبين شركة طيران Air China كونوا شركة طيران صينية باش تخفض رسوم الوقود الإضافية على تذاكر الرحلات الداخلية المباعة بداية من يوم 5 جوان، يعني من اليوم، وبالنسبة لكل رحلاتها الداخلية. فبالنسبة للرحلات اللي بلغتوا 800 كيلومتر أو أقل باش يتم تخفيض رسوم الوقود الإضافية إلى 80 يوان لكل مقطع جوي و150 يوان لكل مقطع للرحلات اللي تتجاوز 800 كيلومتر. وبش يتم إعفاء الأطفال الرضع من الرسوم هذه، بينما بش يتحصلوا الأطفال والمعاقين وكل من العسكريين وضباط الشرطة على خصم بنسبة 50%. ومقارنة بالأسعار الحالية باش تنخفض الرسوم بمقدار 10 يوانات على الرحلة اللي يبلغ طولها 800 كيلومتر أو أقل، و20 يوان على الرحلات اللي تتجاوز 800 كيلومتر. وكما تعرفوا في فترة حالية تعاني عديد شركة الطيران العالمية من ارتفاع أسعار الوقود بجانب شحه في عدد من المناطق، الشيء اللي دفع عديد الشركات لتقليص مساراتها وعدد رحلاتها بجانب زيادة أسعار التذاكر للمسافرين. أعلنت شركة الطيران المصرية إيجيبت إير يوم الأربعاء عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، وذلك بعد الهجمات اللي استهدفت مطار الكويت الدولي. وقالت الشركة في بيان لها أن إلغاء الرحلات المتجهة إلى مطار الكويت يجي حرصا على سلامة الحرفاء، وطلبت من المسافرين على متن الرحلات المتجهة للكويت والقادمة منها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة الاتصالات مصر للطيران. تقترب الأيام هذه محافظة ذي القار العراقية من افتتاح مطار الناصرية الدولي بعد وصول العمل لمشروع لمراحل النهائية، وهذا في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة العراق الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج العربي. مطار الناصرية الدولي بيفتح خلال الأشهر القادمة، ويعد من أفضل المطارات على مستوى العراق من ناحية المبنى والتجهيزات، وتمكنت السلطات المحلية من تجاوز المعوقات والتحديات اللي واجهت المشروع، وأجرى بالفعل حلها من خلال التواصل مع العاصمة بغداد. وسيرى المطار النور بافتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة. ثبت مؤخرا أن عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على السواحل اليابانية واتجهت نحو طوكيو. تثبت بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية يوم الثلاثاء الماضي، فيما انقطعت الكهرباء على نحو 50,000 منزل وتعطلت 100 رحلات الجوية. وحذرت بالفعل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات ترابية وفيضانات مع تحرك أعصار جانجمي، وهو أول أعصار يضرب الأرخبيل في موسم 2026 نحو الشمال الشرقي بعد ما طال جزيرة أوكيناوا نهار 2 اللي فات. وبالفعل ألغت عديد شركات الطيران خاصة شركة الطيران اليابانية أو نيبون إيرويز وجابان إيرلاينز ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من نهار 2 لنهار 4، وأوقعت دعوة السكان مدينتي ميازاكي في جزيرة كيوشو والبلغ عددهم 390 ألف نسمة من إخلاء منازلهم بالكامل. وأيضا في أوكيناوا وين أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية اليابانية عن أمطار غزيرة ورياح عاتية اقتطعت أشجار طولها 10 أمتار وما يزيد. وبالفعل صباح الثلاثاء انقطعت الكهرباء على أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، و 17 ألف منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأنه إصابات نجمت عن وقوع أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير الأجسام على السيارات. نرجع إلى تونس وشمال الغربية التونسي وتحديدا من ولاية جندوبة، وين حطت أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا. حطت صباح الاثنين بمطار طبرقة عين درام وعلى متنها 190 سائح، وهي منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد رحلات أجنبي. الرحلة هي الأولى من نوعها اللي توصل لمطار طبرقة في هذا العام تزامنا مع بداية الموسم السياحي.
وأخيرا ودائما في تونس ومن الشمال الغربي للجنوب الغربي، بعد أعلان سابق عن استئناف الطيران المباشر بين البلدين، نحكيه على مطار توزر نفطة الدولي اللي استقبل نهار الخميس أول رحلة جوية مباشرة قادمة من مطار بغداد الدولي عبر الخطوط الجوية العراقية.

0: لقنا اكيد مازال متواصل وتيتويت مازالت متواصله ونحكيو على شو لكينا في البرنامج نحكيو على شنو عنا جديد الجمعه هذه من افضل الرحلات وين نجمو نعديو الصيفيه وين نجمو نمشيو داخل تونس ولا خارجها في الويكاند هذا الكل ما نجمو نلقاو كان مع تونيزي برومو في فقرتنا هذه ديسكفري نبداو باسطنبول ما تاخذش التصوير هيك يا وزليانا والورقه اللي عندك ويا مرحبا بيك
1: عسلامه
0: شو احوالك سافا لاباس الحمد لله وانت بخيره
1: الحمد لله عايشك الحمد لله
0: اكيد نبداو باسطنبول
1: اكيد سيرتمون
0: ايوه اوكي
1: نوتر فاموس ديستيناسيون اسطنبول احنا
0: بار اكسيلونس
1: فوالا
0: فاتي دار ديستيناسيون اخرى باش تجي في الخريف ما نعرفش عليك في بالك بها ولا اما بيانتو فما ديستيناسيون اخرى اونكور نصور باش نخدموا عليها برشا
1: لا في بالي بها
0: في بالك نحكيو على مصر من الاخر
1: دونك مرحبا بمستمعين جوهرة اف ام الكل وليد كي
0: العاده
1: موعدنا معهم يتجدد كل نهار جمعه باش نودوهم باخر عروضنا واخر برومواتنا كي العاده وكي العاده باش نبداو بالديستيناسيون نتاعنا اسطنبول اللي يقول تونزي برومو يقول اكيد اسطنبول اللي احنا عندنا كل جمعه عندنا ان ديبار واكزاكتومون كل نهار ثلاثه عندنا ان ديبار باش نحكي على نوتر ديبار دو نوف اللي هو نتاع نهار الثلاثاء الجايه دونك الباكيج باش يكون التاريف نتاعو 2 ملايين و190 دينار انكلو الفول عن نوفولير ترانسفير من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار وليبرجمون كيف كيف زيد بالنسبه لل زوتيل باش يكون فما فاريتي دوتيل من 3 ايطوال ل 4 ايطوال سولون لومبلاسمون كل واحد كيفاش يحب
0: كيما تحب تحب في اكثر راي في فتيح ليلو لي البلاصه اللي تحب عليها حتى في تقسيم الوتله
1: موجوده اكزاكتومون فوالا دونك هذه الباكيج اسطنبول بالنسبه للتوا ماك تعرف صيف والعباد يلوجوا على ديستيناسيون بالنيير وين يعوموا وين يحوسوا على الجزر وعلى باتو
0: في تونس ولا في الخارج
1: نحكيو ديما في الخارج
0: في الخارج دونك نحكيو على تركيا
1: اي نحكيو على تركيا دونك كتونيزي برومو حطت على ذمتكم فواياج اورغانيزي انطاليا باموكالي فتحيه دونك الباكيج هذايا باش يكون انكلو الفول كيف كيف زاد عنو فولير لي ترانسفير لي اكسكورسيون ليبرجمون باش يكون مقسومين على دونك 3 نويتي في انطاليا 1 نويتي في باموكالي و 3 نوي في فتحيه فوالا دونك الباكيج باش يكون غيش باللي زيكسكورسيون باش يمشيو يشوفوا الاحواض نتاع الكبريتيه نتاع
0: الكلمه اللي بهابط هكا بالكبريتيه
1: كيف كيف زايده فتحيه وانتاليا البحر والجزر فوالا دونك هكا
0: دونك سي ان فواياج اورغانيزي ا 100% دونك فيه ليبرجمون بيان سور البيي دافيون ترانسفير اي لي اكسكورسيون
1: اي لي اكسكورسيون
0: وي وقتاش الديبار هذا
1: اول ديبار باش يكون هما بلوزيور ديبار مي اول ديبار باش يكون لو 1er juillet من لو 1er حتى لل 8
0: اوكي
1: فوالا اون سيمين تاريف باش يكون دونك 4 ملايين و 290 دينار مع تسهيلات في الدفع دونك هكا وفرنا لحرفائنا تسهيلات في الدفع كيف كيف زاد حتى لاسطنبول مش كان انطاليا وفتحيه فوالا دونك التسهيلات في الدفع باش تكون يدفع 50% بريسك دونك 2 ملايين و 145 دينار
0: avance.
1: والباقي على 6 مرات
0: كل شهر 358 دينار
1: اكزاكتومون
0: وي تري بيان الرحله من 1 جويليا حتى 8 جويليه دونك 7 ليالي 8 ايام ديما على نوفالير والفول ولي فولانتيرن والفول ديريكت لانطاليا
1: اي فول
0: دونك تونس انطاليا ديريكتومون
1: وي
0: تري بيان خارقه العاده باهي اقل تعب هكاك ما كان لي ترونسفير نتاع في اسطنبول وخذ طياره اخرى والجوج ما هذيك
1: ارتاح
0: على الاخر باهي تري بيان فماشي دي سيركوي حكيت على الجزر انت كنشوفوا في تونس بيان سور نعرف في الصيف تحلى برشا المشي الجربه سيغتنمون راكم حضرتوا روحكم الجربه عام السنه
1: اكيد بالطبيعه احنا زاده شطوطنا ما تقلش قيمه على تركيا ونعرفوا اللي بحوراتنا مزينه برشا دونك هذاك علاش هكا كل صيف نوفروا لهم ان سيركوي الجربه ودونك عندنا عملنا ان سيركوي جربه جرجيس دونك السيركوي هذا باش يكون على 4 ايام 3 ليالي باش يكون شامل النقل في بوس كونفور توريستيك بيان سور الاقامه في اوتيل بوتي بالي 4 ايطوال في جربه وليزيكسكورسيون زاد كيف كيف غيش باللي زيكسكورسيون نجم
0: نذكر دونك من جربه نمشيو لجرجيس ونرجعوا
1: اي بيان سور باش يكون هو جورني معناتها سبيسيالمون في جربه وباش تكون فيه بلاد اون مير في جزيره تحسي جربي في جرجيس
0: دونك
1: نفطر الصباح بطبيعه الحال وبالنسبه للي زيكسكورسيون زيد باش يكون فما تور في جزيره جربه الكل باش يكتشفوها اكلي ما يعرفهاش ينجم يمشي يكتشفها
0: الحاره صغيره والكبيره قمه السوق والجو هذاك الكل
1: هذا الكل باش يكون موجود
0: وهذا
1: الكل ب 550 دينار اكها وبار بيرسون وعملنا لهم زيد التسهيلات في الدفع تنجم تنجم تدفع 220 دينار والباقي على مرتين
0: فوالا 165 تقعد نقسموها على مرتين على 165 شهر هذا و 165 شهر اللي بعد
1: وفما زيد غراتويتي انفون اقل من 12 سنه هكا كي تبدا فما فامي فيها دي انفون اول انفون عمره اقل من 12
0: للرحله الكل
1: اي بيان سور في السيركوي
0: معناها بما فيهم البيوس وكل شيء معناها اقل من 12 سنه يطلع بلاش
1: يطلع بلاش
0: داكور خرق العاد
1: لو برومي انفون بيان سور
0: بيان سور
1: بي دونك هذا هو بالنسبه للباكيج
0: قاش ليل اكثر من هكا معنا
1: اي بيان سور
0: بالحق معنا نحكي بجدي ما تلقاش ليل اكثر من هكا
1: معنا
0: تلقى ان بري اتيدي افيك فاسيتي دو بايمون سيرفيس مزيان وتنجم تهز معاك صغيرك الاول اللي قال ما 12 سنه بلاش ما تلقاهاش بلاصه اخرى بصراحه بالحق
1: لا دونك كي نقول ليل عندي الحق
0: عندك الحق 100% جو كونفيرم
1: فوالا واللي ما يحبش معناها واللي يحب يقعد اقل مده في جربه هكا عندنا باك ايكونوميك اللي هو 3 جور دو نوي الباك باش يكون في جزيره جربه بالطبيعه التاريف نتاعو 449 دينار زاد كيف كيف ينجم فما تسهيلات في الدفع ينجم يدفع 180 دينار والباقي زاد كيف كيف على مارتين
0: 135
1: بالضبط الباكيج باش يكون كيف كيف فيه النقل على بوس توريستيك كونفور الاقامه في اوتيل بوتي بالي جربه اون دومي بونسيون الاخر اول انكلوزيف وهذا
0: اون دومي بونسيون خاطر بلو كومباكت وهذا نحن منو النهار نتاع جرجيس دونك نهارين في جربه
1: فوالا هذا هو وباش يكون زاد فيه لي زيكسكورسيون نتاع جربه الكل اللي هما لي فيزيت نتاع قليله حومه السوق فيزيت المارشي في قابس وحنا مروحين لي ميزون تروغلوديت فوالا باش يكون زاد غيش باللي زيكسكورسيون
0: تري بيان بالنسبه للي سيركوي هذوما كل نهار قداش معناها قداش فما ان ديبار كل نهار نقولوا كل نهار اثنين كل نهار احد كل نهار ثلاثه
1: هو كل جمعه باش يكون اكيد فما
0: ديبار
1: بالنسبه لجربه جرجيس اول ديبار باش يكون نهار 13 جوان وبالنسبه الباكيج نتاع جربه باش يكون اول ديبار لو 19
0: تري بيان
1: اللي حاب يدوا مزيد تفاصيل سامحني
0: اي فازي فازي باش نقول لك مزيد تفاصيل كيفاش نحبوا نتصلوا بكم
1: اللي مزيد تفاصيل ينجموا يتصلوا بنا على 36 290 3 اصفار والا يزورونا في نو بوان دو فونت تونيزي برومو الكل فوالا والا دونك يدخلوا على السيت ويب نتاعنا تونيزي برومو بوان تي ان ولا يدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا والا انستغرام
0: très bien 36290000 ماشي ويام كل ما جي بحثنا تفرحنا بالعروض المزيانه وبالليزوفر الهبال اللي باش نخدموا بها لقانا لليوم نعرفوا انه كل مره لازم نعطيو البرومو هبال
1: وي هذا هو دونك المره هذه في برومو هبال جينيكم بروموسيون سور لوتيل بلو بيتش غولف مستير سي ان اوتيل 4 ايطوال هي البرشا بي دون لو على البحر دونك كفيها ريدكسيون توصل حتى ل 15% البرومو هذه دونك نجموا تتمتعوا بها حتى ل 18 جوان هكا جو دي بيان بروفيتي راهو لوتيل سافو لو كو معناتها يستحق
0: معناتها ننصح بيه
1: ننصح بيه اي ياسر مزيان لوتيل فوالا دونك هذايا هو الجمعة لي بروموتنا الجمعة هذي مرحبا بيهم الناس الكل
0: نتقابلوا معاك ان شاء الله الجمعة الجاية
1: ان شاء الله
0: مرحبا بك وئام كل مرة تلقاو جديد في أفضل العروض السياحية اللي ما تلقاوها كان مع تونيزي برومو تونيزي برومو بوان تي ان والا 36 290 ألف

مازلنا معكم على الأخبار المتعلقة بالصيفية هذه، ونحكيو على أخبار شركة طيران والناقل الوطني تونيسير اللي تسعى دائما لتحسين الخدمات وتقديم أفضل الظروف للمسافرين. تفكر في الناس اللي ديما تخو الطائرة في اتجاه تونس وإلا انطلاقة من تونس في اتجاه وجهات عالمية في أفريقيا في أمريكا في آسيا ولا في أوروبا. نحكيو على البروغرام فيديليس اللي تعرفوه باللي كاخت متاعو الثلاثة، البطاقة البيضاء والفضية والذهبية. اليوم تونيسير تحط على ذمتكم عرض متميز بالنسبة للناس اللي عندهم لي كارت فيديليس، تقدم لكم 50% دو ريدكسيون على لي ماي ستاتيو حتى النهار 30 جوان 2026. وهكا كل واحد عنده كارت متاع فيديليس والانخراط في منظومة فيديليس ينجم يتمتع بانخفاض استثنائي يوصل لل 50% وقت اللي يشري لي ماي ستاتيو. الأوفر هذه تعطيه إمكانية أنه يحافظ على الدرجة اللي هو فيها وإلا يقدم للبطاقة اللي بعد. إذا كان عندك مثلا السيلفر وتحب تتعدل للجولد، هذا ممكن وقت اللي تشري لي مايلز ستاتيو وتاخذ دي سيرفيس دي زافونتاج اكسكلوزيف سواء في الباجاج سواء في الاكسي للاونج سواء في الانجستريمون والامباركمون بريوريتير سواء في خدمات اخرى متنوعه تنجموا تلقاوها خصيصا للناس اللي تاخذ ديما تونيسير واللي عندها لي كارت فيديليس. دونك بالنسبه للوفر هذه اليوم 1000 مايل ستاتيو نلقاوهم ب 100 دينار اكاو في بلاصه ال 200 دينار، دونك ان ريدكسيون دو 50%. ونجموا نشريوا لي مايلز هذوما اما عن طريق لو سيت دو تونيسير والا عن طريق واحد من لي بوين دو فون دو تونيسير في تونس ولا في الخارج. واذا كان لقيتوا اشكال وما عرفتوش كيفاش تعملوا لا بروسيدور ساهل برشا، تنجموا تو سامبلومون تطلبوا الرقم اللي تحطوا تونيسير على ذمه الحرفة نتاعها اللي هو 70 837 100 70 837 100. وتونيسير تقول لكم افيك فيديليس فوتر فيديليتي نوتر ريكومبونس.

دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. القنصلة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه دوليا لفائدة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول من أجل جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك على إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية للعناصر الضالعة في جرائم المخدرات والمفتش عنها دوليا، وفق ما أكده مصدر أمني للجوراف. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين، معتبرة النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات الامتحان البكالوري على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. كذلك نددت جامعة الثانوي بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان أم العرايس وفق نص البيان. واعتبرت جامعة التعليم الثانوي أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. زيارة عمل لها إلى ولاية الكاف، عاينت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في مركز الفنون الدرامية والركحية بعد أعمال التوسعة، ثم زارت عدة فضاءات ثقافية في الجهة وفق ما صرحت به لمراسلنا في الجهة محمد العيارية.
1: أنا اليوم موجودة في الكاف ومسرورة جدا لأنه زرت مركز الفنون الدرامية، عملنا فيه إكستنسيون لريزيدانس أرتيستيك وهذا باهي للفنانين كلهم اللي يجيوا، خاصة في 24 ساعة متاع مسرح. ثم انتقلنا للمراقب الثقافي اللي صار فيه ويب راديو، وهذا باهي لأنه يعمل حركية في الجهة ويخلي الشباب يجيوا يرجعوا لدور الثقافة والمراقبات الثقافية. ثم انتقلنا إلى المتحف اللي الحمد لله بوجودي عودنا افتتحناه، وهذا كله ماشي في توجه متاع سيادة الرئيس اللي معناتها نكونوا مع الشباب وتكون دور الثقافة مفتوحة لهم هما باش يعبروا على كل ما هو يحسوه هما، سواء كان في الموسيقى في الرقص في المسرح في السينما، وهذا هام جدا بالنسبة للجهة هذه. وإن شاء الله كل الجهات يعني في تونس وزارة الثقافة واقفة معهم ومشين في نفس التوجه، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس كل.
0: ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء إنه يرغب بلقاء خامنئي في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسي قريبة مني.

اخر مغنيه ورده قبل ما تفرقنا، نواصل معكم ونتلقى بكم في ساعتنا الثانيه من فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في، ونرجع معكم مع فقره تمشي وتجي من فتره للثانيه. نحكيو على انفو افيون، نحكيو على كل ما يتعلق بقطاع الطيران، لي زاستوس، لا ميكانيك، وكل ما يهم الطياره كيفاش تطير. انفو افيون، انفو افيون، ونحكيو اليوم على الفولتاج. نعرفوا الطياره وقت تبدا وقت تطير جينيري هي لاليمونتاسيون الكتريك نتاعها، ولكن وقت الطياره تهبط في المطار تسحق للطاقة الكهربائية باش تنجم تخدم، باش تنجم تخدم زادة الجي بي يو. اليوم نلقاو فما أجهزة خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية موجودة في المطارات أول ما الطيارة تقف في الباركينج. دونك جماعة الهاندلينج يجيبوا الجروب اللي باش ينجم يمول الطيارة بالطاقة الكهربائية، هو اسمه الجراند باور، هو مصدر كهربائي خارجي يزود الطائرة بالطاقة أثناء وجودها على الأرض قبل الرحيل. وتستخدم الطائرات نوعين أكهو في العالم من اللي فولت حسب المعايير العالمية. دونك نلقاو الطائرات التجارية الكبيرة اللي تعتمد على دي جراند باور الإيجينيري والإلكتريسيتي من 400 ولا من 115 ل 400 فولت بتردد يوصل لل 400 هرتز. 400 هرتز بالنسبة للفريكونس بتاع الكورون إلكتريك، هو نفس الجهد المستخدم داخل الطائرة عن طريق الأفيونيكس، واللي يخدم التجهيزات الكهربائية الموجودة في الطيارة. نحكيه على الاي سي معناها التكييف، نحكيه على الكليراج، نحكيه على البومب الموجودين في وسط الطيارة، ولكن هذا فقط بالنسبة للطيارات الكبيرة التجارية من نوع البوينغ، إيربوس وغيرها. ولكن الطيارات الصغيرة والخاصة تستخدم ان كورون دو 28 فولت أكهو. إنعم، كورون دو 28 فولت هو نفس جهد أو الكورون اللي يعطيه اللي باتخي الموجودين في وسط الطيارة. اختيار 400 هيرتز في الطيارات الكبيرة موش اختيار عشوائي، لكن يسمح باستخدام محاولات أصغر وزن وأكثر كفاءة في الأداء متاعهم، فيما يوفر الأجهزة توفر الـ 28 فولت ببساطة وموثوقية للطائرات الخفيفة. بعض الوحدات من الجراند باور دي سي جديدة توفر اليوم النوعين في نفس الوقت، دونك نلقاوها تعطي الـ 28 فولت وتعطي زادة كيف كيف الـ 115 400 فولت في نفس المولد. تعتبر هذه تجهيزات حديثة توفر نوعين في نفس الوقت باش تخدم أساطيل مختلفة، ولكن في النهاية تبقى يبقى الفولتاج ثابت عالميا باش يضمن التوافق الكامل مع أنظمة الطائرات الحساسة. دونك في أي مطار من مطارات العالم نلقاو نفس التجهيزات أو التجهيزات اللي تعطي نفس الفولتاج للطائرات الكبيرة وإلا صغيرة. دونك سي ان سيستيم هومولوجي نقولوا احنا يونيفرسال، كل واحد كل بيلوت ولا كماندا وإلا حتى حد يتعلم في البيلوتاج مهما كانت الطائرة متاعه يكون متأكد من مطار المطار باش نلقاو نفس التجهيزات اللي توفر نفس الجهد الكهربائي.

اني مغلوب او دار زمان وعليا مدلوب تعدد سنين كيني في منام في رمش عين تهدوا الاجبال شفت وحياتك من غير عين.

0: فواياج.
1: مازلنا متواصلين معكم في فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، ومازلنا باش نحكيو على قطاعات السياحة وداخل وخارج تونس، ونحكيو على السفرات وأفضل الرحلات. تعرفوا الناس الكل وسمعوا أنه حكينا في برنامجنا على الرحلات البحرية اللي تنطلق من ميناء حلق الواد، أو التي تتوقف خلينا نقولوا في الفترة الأخيرة من ميناء حلق الواد. جولات صيفية متميزة تخرج من تونس تمشي لإيطاليا، من إيطاليا لفرنسا، من فرنسا لإسبانيا، ومن إسبانيا ترجع لتونس على امتداد أسبوع كامل على متن بواخر MSC. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، شكون هم MSC؟ شيبينج كامباني تأسست في عام 1970 ومقرها في جنيف. خلينا نقولوا كانوا سيان جيان مونديال بريفي دي ترانسبور ماريتيم، وخاصة زادا بكل ما يتعلق باللوجيستيك وعالم لي كروازيير. لونتربريز سي لونتربريز فاميليال، اليوم يشتغلوا فيها أكثر من 200,000 شخص من كل جنسيات العالم. ولكن مجموعة MSC تتضمن عديد المحطات وأيضا عديد الشركات، منها MSC كروازيير واللي معروفة كواحدة من أكبر شركات العالم في الرحلات. نلقاو إكسبلورا جورنيز، وهي ماركة ثانية في عالم الكروازيير دو لوكس اي دو جروب. نلقاو لكمباني دو فيريز GMV وسناف، واللي ينشطوا في حوض البحر الأبيض المتوسط. نلقاو زلا كيف كيف مالو، هو أوبيراتور فيروفيير أ غراند فيتيس، دونك شركة النقل سكك حديدية موجود في إيطاليا. وبالنسبة للوجيستيك نلقاو MSC ميديتاريان شيبينج كامباني، وهي ليدر مونديال في الترانسبور ماريتيم خاصة باللي كونتونير، والفلوت متاحة فيها أكثر من 1000 باخرة. نلقاو MSC Air Cargo، وهي فيليال ديدي للفخات آيريان في عالم طيران ونقل البضايا. نلقاو الميدلوك، وهي فورنيسور دي سوليشن لوجيستيك دو ترانسبور تيريسر. ونلقاو أفريكا جلوبل لوجيستيكس، وهي أوبيراتور لوجيستيك أفريكا وقع اقتناءه من طرف MSC في عام 2022، هذا إلى جانب تدخلها في القطاع الصحي. MSC جروب ومنها مجموعة GMV اللي نعرفوها الناس الكل، وتقوم بتقديم رحلات عالمية انطلاقا من ميناء حلق الواد في اتجاه مواني إيطالية بالأساس. GMV اللي في الفترة الأخيرة والنهار الاثنين اللي فات قامت بتدشين باخرة جديدة انضمت للأسطول. الباخرة هذه هي باخرة أورورا، والتدشين هذه كان في ميناء طنجة بالمملكة المغربية. إجاو نكتشفوا مع بعضنا العملية هذه كيفاش تمت. تعزز شركة GMV تواجدها في المغرب العربي الكبير، وتطلق سفينتين جديدتين تعملان بالغاز الطبيعي GNL.
2: GMV opère des liaisons entre la Tunisie et l'Italie depuis très longtemps. C'est plus que 40 ans qu'on opère en Tunisie. Et effectivement, ce que nous avons apporté sur le marché, c'est de la capacité additionnelle qui a aidé à développer le marché. Effectivement, le nombre de passagers qui ont été embarqués ou débarqués terminal de Tunis La Boulette est augmenté depuis notre entrée sur le marché en 2003, et nous avons accompagné le développement du secteur de transport maritime, bien entendu en complémentarité avec les autres opérateurs qui opèrent depuis longtemps, et notamment celui national qui opère depuis longtemps les liaisons entre la Tunisie et l'Italie. Et notre but, c'est d'améliorer chaque année l'offre en termes de niveau de service, fréquence et qualité, pour pouvoir d'un côté servir la communauté tunisienne qui réside à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi pour développer les échanges entre la Tunisie et l'Italie, et à travers l'Italie les autres pays de l'Europe. Pour cette raison, on a lancé l'année dernière une liaison additionnelle entre Tunis et Civitavecchia, avec une liaison directe qui vont améliorer le temps de traverser à l'avantage des clients qui décident d'utiliser cette route pour se rendre en Tunisie ou bien pour partir de la Tunisie. Et donc c'est ça les buts des GMV, accompagner la croissance du marché et accompagner bien entendu avec les autres opérateurs sur les lignes. Aujourd'hui, même face aux tensions géopolitiques qui ont une impact très important sur les coûts du carburant qui a remonté de 50%, le ferry reste la modalité de transport la plus efficiente, la plus compétitive pour les clients passagers ou marchandises.
1: GMV أورورا وتعتبر أحد السفينة انضمت إلى أسطول الشركة وذلك في إطار برنامج تجديد الأسطول بقيمة 1.3 مليار يورو كما ستنضم إلى الأسطول 8 بواخر جديدة بحلول سنة 2030 وستعمل كل من GMV أورورا وGMV فيرجو على الخطوط الرابطة بين إسبانيا والمغرب عبر شبكة طنجة المتوسط برشلونة وجنوة وستخدم هذه الخطوط التنقل والسياحة والتبادل التجاري بين أوروبا وشمال إفريقيا ويعبر هذا على التزام MSA وشركة GMV التابعة لها حرصها على مزيد دعم التنقل بين الضفة الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. السفينتان أورورا وفيرجو تعملان بالغاز المسال الطبيعي GNL هو غاز حيوي طبيعي مسال اصطناعي خاص بالرحلات البحرية ويؤكد هذا القرار حرص الشركة على التعامل مع أفضل أنواع الوقود التي تحافظ على البيئة. تعمل GMV على الخطوط المغربية منذ تقريبا 20 عاما وفي سنة 2025 نقلت الشركة أكثر من 465 ألف مسافر عبر خطوطها المغربية كما أن نسبة النمو على الخطوط التونسية تجاوزت 8% خاصة بعد افتتاح الخط الرابط بين شيفيتافيكيا وتونس حلق الواد وبصفة عامة على متن خطوطها المختلفة بالنسبة للصائفة الماضية نقلت الشركة ما يزيد عن 1,700,000 مسافر. تنطلق الرحلات التجارية لGMV أورورا وGMV فيرجو بداية من 1 جوان و1 جويلية 2026 على الخطوط الرابطة بين طنجة وبرشلونة وجنوة وستؤدي مدينة برشلونة دور منصة عبور رئيسية تربط المغرب بإسبانيا وإيطاليا بينما سيكون ميناء جنوة محطة التزويد الرئيسية بالغاز الطبيعي المسال للسفينتين بمعدل تزويد كل 4 أيام إلى 5 لمواكبة حركة المسافرين المرتبطة بعملية نقل المسافرين لموسم الصيف. إدماج السفينتين يشكل جزءا من برنامج تجديد الأسطول الممتد إلى غاية 2030 بقيمة 1.3 مليار يورو والذي يشمل أيضا تسليم 4 سفن إضافية ابتداء من سنة 2027. وقع تسليم الباخرة من شركة جوانزو شيبيارد انترناشونال بالصين وتبلغ حمولتها الإجمالية للسفينة حوالي 53 ألف طن ويصل طولها إلى 218 متر فيما تبلغ سرعتها القصوى 25 عقدة بحرية ويمكنها استقبال ما يصل إلى 1700 مسافر في 426 مقصورة وتوفر السفينة بالإضافة إلى نقل المسافرين ما يصل إلى 2780 متر خطي من البضائع لركابها مع مجموعة من الخدمات العصرية كما تشمل السفينة مطعما يقدم وجبات حسب الطلب ومطعما ذات الخدمة ووجبات الخفيفة ومتجرا للتسوق كما تحمل السفينة فضاءات خاصة بالأطفال وخدمات الأنترنت عالي السرعة وهوية بصرية جديدة تتمثل في ورقة خضراء ترمز إلى مسار الاستدامة الذي تتبعه الشركة هذا إلى جانب تصميم مستوحى من تقنية الربط الكهربائي والتي تسمح للسفن بالاتصال بالشبكة الكهربائية أثناء الرسول للحد من الانبعاثات والتأثير البيئي على المجتمعات هذا ويتيح استخدام الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التحسينات المحلية الكبيرة في الكفاءة الطاقية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50% لكل وحدة نقل مقارنة بالأجيال السابقة من هذه السفن فضلا عن تقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت والتي تعد من بين أكثر المعايير البيئية صرامة على المستوى الدولي تم تجهيزها بأنظمة متطورة لتعزيز الكفاءة الطاقية، وتشمل استرجاع الحرارة منخفضة الاستهلاك وأنظمة ذكية لتدبير إنتاج الكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى حلول هيدروديناميكية متطورة للغاية. تعمل بتلاصق كبير مع هيكل السفينة والمراوح والدفة، بما يساهم في خفض استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي.

بعيد بعد نهايه الاجواء الصيفيه اكيد بدات نحسوا بها في السخانه نتاع الصيفيه هذه، ونعرف كانوا برشا عائلات خلصوا ولا كملوا الامتحانات مع صغيرات نتاعهم، وبرشا زاد لا مازالوا مع امتحانات البكالوريا اللي بدات الجمعه هذه. ان شاء الله ربي ينجح التوانسه الكل، وان شاء الله كلهم يكونوا من الناجحين ومن المتفوقين، وان شاء الله ياخذوا الشوا نتاعهم اللي يحبوا عليهم في اليونيفرسيتي. وحبيت بالمناسبه نذكر كون ان شاء الله غدوه ننطلقوا في تقديم برنامج جديد اسمه كومبيوت زون بدايه من 11 نتاع الصباح، باش يعطينا فكره ويعاوننا على افضل الاختيارات في التوجيه الجامعي. ولكن حينا قوسي قوس حبيت نقول لكم كونه مادام نحكيو على الصيفية والعومة والبحر والأجواء الصيفية، فبالفعل نصيف ينادي فينا والبحر ينادي فينا والجو بدأ يسخن، والانيماشن الخاصة في أفضل الفنادق التونسية موجودة. نحكيو بالأكيد على شريكنا في البرنامج فنادق المرادي، صيفك على كيفك، نجمو نمشي ونعديو أحلى الأيامات في واحد من الزوتيل الموجودين في المرادي على الكوت متاع تونس، سواء كان في الحمامات في سوسة في المسير في المهدية ولا حتى في جربة. ما نساوش كونو صيف السناء على كيف كيفك مع سلسلة فنادق المرادي. إذا كان نمشي ونحجزوا من توا حتى النهار 25 جوان 2026، شدوا عندكم لزوتيل مرادي متعوكم بتخفيض نجم يوصل حتى لل 20% على مدة إقامتك من نهار 19 جوان، دونك كملنا الامتحانات وارتحنا، حتى لنهار 31 أكتوبر 2026. وهذا يعني كونه الصيفية كاملة مضمونة مع لزوتيل المرادي بأفضل الأسعار، وين نلقاو البحر المزيان، نلقاو الجاسترونومي، نلقاو الماكلة الانيماسيون الصغار والكبار، نلقاو البيسين والتوبوغان، وكل ما يهم الراحة امتعنا في الصيفية هذية ما بين البحر والبيسين. كل المعلومات نلقاوها على السيت متاع المرادي، مرادي.com، على الباش فيسبوك، ولا تو سامبلمون نهزو وناخذو المعلومة ونعديو ريزرفاسيون تاعنا بلومو تليفون 70 105 720 70 105 720. اكيد تلقاو شكون باش يرد عليكم ويعطيكم كل الايضاحات اللي تحتاجوها باش تعديو احلى سيجور مع ليزوتيل المرادي اللي يقول لكم صيفك على كيفك.

وهكا نوصلوا معاكم لاخر لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فهم. بعد اخبار الاربع موعدكم متجدد مع مادي بالراضيه في اوبن زون, وبعد يجيكم سامي بنور والليكيب الكل في انتي بوتيك من 5 ل 7 نتاع العشيه, واكيد برمجه مازالت متواصله على مدار الساعه. ميرسي لكم الكل اللي تابعتونا من ماضي ساعتين للاربع. نخليكم مع احلى مزيكا نواصلوا بها ونختموا بها لقاءنا اليوم في الامان. فواياج فواياج.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توجه وقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسي

0: تفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أنه يتم العمل حاليا على ربط أكثر من 30 مدينة بمحطات التطهير، متحدثا أيضا على عدة مشاريع منها ما يتعلق

0: مشروع صفر النفايات أول محطة إن شاء الله لإنتاج الكهرباء، فتكون في أقرب الأجال إن شاء الله تكون في منطقة من مناطق تونس الشمالية باش نقدموها موجودين. وكذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين مياه المعالجة، حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصلوا باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18500 كيلومتر، قاعدين العناية بها هي، ولكني باهي قاعدين نطهروا في الماء. الماء هذا وين يمشي؟ يمشي في السباح، في الأودية، في البحر، ولكن هذه المياه نجم نثمنوها لفلاحتنا، وهذا اللي نشتغلوا فيها مع وزارة الفلاحة. لو ما عندنا منظومات للفرز، منظومة البلاستيك، الباتري، الزيت، عندنا تجربة مع مصنع الإسمنت بجبل الوسط، حاليا قاعدين نثمنوا في بعض النفايات بشفة تجريبية، ربطنا له مع كل ما هو نفايات القماش والفريباري، أكثر من 10,000 طن قاعد يستعمل فيهم، النفايات نتاع المصانع الورق.
1: أيضا أفاد وزير البيئة بأنه تم تنظيف 152 شاطئا منذ غرة جوان، معلنا تواصل أيضا التدخلات في عدد من الولايات كبنزرت والمنسير بعد الأضرار التي تسبب فيها ارتفاع منسوب مياه البحر.
0: انطلقنا يوم 1 جوان في تنظيف قرابة السنة الفارطة كنا في 133 شاطئ، السنة طلعنا 152 شاطئ، زدنا شواطئ أخرى، انطلقت العملية، واليوم العشية إن شاء الله مش تكون عملية نموذجية مع أحد الجمعيات ولا الصندوق العالمي للطبيعة في أدوبت بيش، حاولين باش كل شباب وكل مدينة يكون الشاطئ متبني من أولاد الجهة هذا، وهذا العمل اللي نمشيه. في السنة لاحظنا تم ارتفاع مستوى البحر، ويوم ما بين 19 و21 جانفي وسط البحر الأبيض المتوسط وصلت الأمواج ما بين 6 و14 متر، وهذا اللي شفته على مستوى البلدان البحر الأبيض المتوسط تآكل معناتها الشريط الساحلي في جميع بما فيهم بعض البلدان الأوروبية واللي وقع، وثم حتى قرى كاملة في البلدان الأوروبية ما لقيناهاش. في تونس نفس الشيء، كانت الأمواج عالية ما بين 6 و8 أمتار، وكذلك أثر هذاك ارتفاع مستوى البحر لقيناه ما بين 30 و50 سنتيمتر. شفنا بعض الأضرار اللي جاتنا من الأمواج هذه، وثم تكسيرات. قيمنا الوضع مع وزارة التجهيز وحاليا قاعدين نصلحوا فيها. الخطة متاعنا عندنا مدة يومين، قاعدين نتعاونوا مع منظمة متوسطية اللي عندها نفس الأشكال، قاعدين نتبادل التجارب مع البلدان الشقيقة خاصة مع الجزائر، مع إيطاليا، مع فرنسا، شنو الإمكانيات. كذلك إن شاء الله اللي نعلنوا عليها عندنا مشروع جديد لحماية الشريط الساحلي، حاليا الأشغال متواصلة، قاعدين نشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية، ومكنتنا معناتها وزارة المالية من ديكريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخله في ولاية بنزرت، كذلك في 3 مناطق في ولاية المنستير وأحد المناطق في ولاية السوسة.
1: وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يفيد اليوم بأن سنة 26 و2000 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية، والتي تمثل محطة مهمة من أجل تعزيز حضورها الإفريقي والعربي ضمن هياكل القرار، موضحا في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته. أخرى، أشار وزير تكنولوجيات الاتصال إلى تطابق الرؤى بين الجانبين التونسي والجزائري الذي تجسد خلال اجتماعات اللجان المشتركة، والتي تم التأكيد خلالها على مزيد العمل من أجل دفع التعاون المشترك وإنجاز المشاريع المتفق عليها. وقال الوزير إن اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية تعلقت بالمجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار تطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية والربط البيني بالإنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا. ختاما، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفي صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر تابعة للأمم المتحدة.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: جوهر FM.
2: الدنيا
3: جوهر FM.

0: أوبنزون كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
1: الأربع وسبع دقائق، مرحبا بكم من جديد في موعد جديد من أوبن زون على جورة FM وجورة TV. الموعد اللي استنستو بيكم نهار جمعة نحكيه على رياضات المغرب، الاسبور دو راكيت في سواع من زمان نحكيه، تنس دو تابل اي بادل. في حلقة اليوم عنا فيها في البرنامج نحكيه بادل مع ضيف جينا من صفاقس، ونحكيه على آخر أخبار دورة رولان جاروس 2026 وكيفاش باش نجم تنقص في الميزان وتحضر روحك للصيف مع لابوراتوار فيتال. وكما العادة تجمو تربحوا معنا الكادوات دي، ما حاضر معنا في أوبن زون تربحوا معنا اللو مهدا من SVR. اللو تطلبونا من توا على الرقم اللي تعودتوا بيه. كما العادة يحضر في غياب اليوم محمد الباهي، متغيب بارز عن البرنامج ويغيب معاه ومع سكوب بادال، يحضر معايا كيف العادة صديقي أحسن بن مبارك. مرحبا بيك من جديد في أوبن زون.
2: عسلامة مهدي، سلموا على المستمعين متاعنا الكل، وان شاء الله نعديو حلقه بهيك العاده نحكيو فيها على السبور اللي نحبوهم برشا
1: ان شاء الله. دونك اكيد الاسبوع هذا الهدف الكبير هو يفرض روحه في تونس، اللي هو امتحانات البكالوريا اليوم اللي كملوا اليوم التروازيام جور. نقولوا لوليداتنا ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تكملوا تقراوا على رواحكم، ان شاء الله تكون النتائج طيبه بارتير من الجمعه الجايه. احنا نمشي ونعملوا طلع على اخر اخبار دوره رولان جاروس غران شلام، من يعني احد واحده من اربعه اكبر دورات في التنس. معنا يحضر انفان متيم برياضات المغرب ومغروم بالتنشيط الاذاعي وبالتقديم، احضر معنا قبل، اللي هو سي محمد الهدي عمار، واحد من المشاركين في الدوره التدريبيه اللي قدمتها اذاعه جوهره اف ام مؤخرا في تقديم واعداد البرامج الاذاعيه مع بالتعاون مع مركز تامرزيست للكفاءات للمستقبل. سي محمد الهدي مرحبا بك من جديد في اوبن زون.
3: مرحبا بك، مرحبا وتحيه، كيف المستمعين ان شاء الله؟
1: كان ندخلوا مباشره في صلب الموضوع، كنا نشوفوا تو في الدوزيام سيت في الدمي فينال، سخونه الاجواء. لو كان تعطينا الركاب هكا حوصله، تبدينا بالما نبداو من الاخر، نبداو بالماتش اللي قاعد صاير تويكا وبعد نرجع
3: تو النصف النهائي بين الكسندر زفيريف وياكوب منسيك التشيكي والالماني. كملوا ست الثانيه لفائده زفيريف 2 بلاش، لكن ياكوب منسيك تمسك بالطرح ورجع في السيت الثالثه، خذاها 6-3، وتوا داخلين في السيت الرابعه يتفوق زفيريف 2 بلاش، والسيرفيس تو عند زفيريف ومتفوق ديجا 40-30. مازال متواصل، مازال في برشا اثاره، مازال برشا معناتها تشويق. البطوله في اوج معناتها الاثاره نتاعها، وقاعدين متمتعين بها الصراحه الناس كل. دورة فرنسا المفتوحة دورة ترافق التونسيين والعالم الكل، دورة ممتازة بالصورة متاعها بالصوت متاعها بالإشعاع العالمي متاعها.
1: باه احكينا على المقابله اللي قاعده توا ماشيه اونكور، لو كنت احكينا كيفاش كانت الدوره هذه، خاصه انك من متابعين اوفياء جدا جدا لرولان جاروس، كيفاش تجم تلخص لنا هكا كيفاش كانت الدوره؟
3: انطلقت 24 ماي 26، هي تمتد على اسبوعين بمختلف المسابقات نتاعها. احنا ركزنا على المسابقه رجال فردي ورجال ونساء فردي. دوره كانت استثنائيه بتم معنى الكلمه، المصنفين الكل معناها يلقاو رواحهم اوت. المفاجآت كانت بالجمله، كل يوم كنا نعيشوا مفاجأة، انسحاب معناها ازاحه المصنف الاول عالميا يعني كسينر الاولى، بعدين يزيد يعني يتم ازاحه جوكوفيتش، وظهور شباب كبير ياسر كيما جواو البرازيلي جواو فرانسيكا، كيما اللي قدامنا توا هذا ياكوب منسيك، كيما خودار الاسبانيوري، اثنين التنس الايطالي واعد جدا. نهي كونه نصف النهائي الثاني اللي ماشي يدور بعد المقابله هذه، ترى فيه بلاين الزوز هما فلافيو كوبولي وارلاندي، معناها تلاين التنس الايطالي حقيقه في الخمس سنوات هذه خدم مليح مليح مليح. انت جنة معناها باكوره كبيره ياسر من اولاد وبنات كذلك، حقيقه يقتدى به. كيف كيف النساء معناها السيدات كانت مفاجآت، سابالينكا خرجت، البولنديه خرجت، معناها كلهم صغار. ان هي كانت عرفنا على الطرفين النهائي امس، مش تكون بين ميرا أندرييفا الروسية اللي ترشحت على الأوكرانية كوستيوك الواعدة الشابة الأخرى.
1: أيه؟
3: كيف كيف ظهرت البولندية هذه ماجا شوالينسكا
1: بولونيز
3: هذه المصنفة 114 ودخلت من التصفيات الأولية وتمكنت ببلوغ النهائي. حقيقة مفاجأة كبيرة برشا
1: مفاجأة مدوية
3: ترشحت الحساب ديانا شنايدر هذه اللي أزاحت زابالينكا. زابالينكا أزاحتها 2-1 بعد ما زابالينكا فازت بالست الأولى تمكنت بالرجوع عليها وكانت في سات ثالث حقيقة مفاجأة 6-0 انهارت زابالينكا حقيقة كانت مفاجأة كبيرة انهارتها.
1: نجم نعتبرها دورة مجنونة سنة من ناحية مفاجآت يعني حقيقة حاجات دي ريزيوتا صاروا امبريفيو هك ولا لا سي محمد الهادي؟
3: بالتونسي سميها دورة مهبولة
1: اي
3: بالتونسي دورة مهبولة لكن أنا نسميها حسب تاريخ التنس وتاريخ دورة رولان غاروس هذه مش تقعد تاريخ البنشة مش تمثل جيل آخر من الأسماء اللي قاعدين نشوفوا فيها تو مش نعيشوا معها على الأقل 8-10 سنين أخرين قدام هم نفس الأسماء مش تتكرر وإن شاء الله مش تتوج ببطولات الدورة هذه مش نعرفوا أبطال جدد معناها أنت من ربع النهائي الكل بس ماشي بطل سابق متاع فرنسا قاعد يلعب الأبطال الكل خرجوا
1: صحيح
3: أنورا أنوفو شامبيون في البلاد وأنوفو شامبيون في الأولاد
1: أكيد باهي سي محمد الهادي. دونك احنا ديما السنوات الاخيره خلينا نقولوا احنا نتبع رولان غاروس يعني خاصه التوانسه يعني كنا تقيله نتاع رولان غاروس الناس كل تتبع ايامات فرانس 2 وقتها كانت اونتين 2 يا حسره. لكن السنوات الاخيره نفكروا تربطت مع انس جابر اللي عامل بيرفورمانس كبيره. نحب نسالك سؤال هنا صار شي تفاعل من انس بارابور للهيبه اللي كنت قدمتها معنا في اوبن زون على الهيبه نتاع الهديه نتاع الارض اللي هديتها للانس؟
3: ما صارش مازال ما صار هذا الشيء وان شاء الله يصير. اما بالنسبه للانس حبيت نقول نفتقدوها في الدوره هذه وان شاء الله ترجع لنا في الدوره الجايه نزيد نشجعها أكثر نقولها راي سيرينا وليامز منها إيز بك منها مش ترجع صيف في لندن مش نقواها في دورة هي أكبر منها وليجاند كبيرة ياسر اسم ديجا دمي فينال الكارت فينال في فرنسا كان بين لي مامون منها صور دمار منها زفيتولينا وأنيسيموفا يلعبوا هما وصحابها أصدقائها سيسون دي مامون معناها ما فماش علاش توني برشا ولاد صحابي يقولوا لي أنس لا نقول لهم أنس مش ترجع وأنا راه منها أنس إن شاء الله نتفرجوا فيها مرات ومرات أخرين في لندرا ونتفرجوا فيها.
1: يعطيك الصحة سي محمد هادي عمار حقيقة محليك برشا غرام بالتنس برشا غرام بالإعلام برشا غرام يعني فريمون خاصة المعطيات اللي عطيتها لنا والملخص اللي عملتونا على دورة رولان غاروس نتاع السنة حاجة حلوة برشا. يعطيك الصحة وخليك وفي لجوهرة اف ام ولبرنامج اوبن زون. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للخمسة نتاع العشية. بعد شوية نستقبلوا مهدي الفاندري فيف لاعب بادي اللي جينا من صفاقس وباش نحكيو على قيمة الماء مع أحسن. وطبعا عنا ليكم اليوم مفاجأة حلوة على الأخر كيفاش نجم تنقص في الميزان وتحضر روحك في الصيف اللي هو الصيف قرب مع لابوراتوار فيتال. هذا الكل من تول الخمسة نتاع العشية نسمعوا الموسيقى وراجعين.
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعة الخمسة نتاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.

0: bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال بارغو تروينا.
1: الأربعة وتسعتاشن دقيقة على جورة FM وجورة TV مكملين معاكم في Open Zone من تول الخمسة متاع العشية ومع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يولي شرب الماء ضرورة يومية مشكل للسبورتيف من الناس الكل كبار والصغار هكا ولا أحسن
2: أو سخنة الدنيا ومهدي في السخانة والقائلة أهم حاجة للبدن هي الماء في الحالة الطبيعية وخاصة في حالة مجهود رياضي وقتها نشرب الماء مش باش نقاوموا العطش كهو أما باش نحافظوا حتى على سلامتنا من الديزيدراتاسيون من البليسور من الكرامب دونك الماء من أهم العناصر بعد الخدمة والتدريب اللي تعاونك باش تعمل بيرفورمانس في الرياضة ومالينا أحسن اختيار باش يظهر الفرق خاصة في الوقت الضايع وفي الأمطار الأخيرة الحاسمة من أي كومبيتيسيون ماء مالينا صافي ومنعش ومستخرج بأحدث الطرق من مياه جوفية عميقة في جبل البرقو فيه العناصر والأملاح اللازمة اللي يستحقها البدن بعد المجهود والعرق ملينا متوفر في ثلاثة أحجام حصريا 65 سنتيلتر إتر ونص وإترتين باش الصغار والكبار والعائلة الكل ليزاماتوري ليبروفيسيونيل واللي كيب الكل تلقى ملينا في الحجم اللي تحب عليه أحسن ما سيف ولا شتاء ملينا
0: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال بارغو تروينا.
1: ميرسي بوكو احسن توا وقيت نستقبل واحد من الوجوه المعروفه في عالم البادل في تونس لاعب من الاولانيين اللي بدا يلعب بادل في تونس يجينا اليوم من صفاقس يحكي لنا على حضوره في الملاعب وتجربته وحكايته مع البادل نستقبله مع بعضنا بكل سرور ضيفنا اليوم مهدي الفندري مرحبا بك في اوبن زون
3: عسلامة مرحبا بكم لعبت كل
1: كنت طلع شوية الميكرو مهدي دونك اللي ما يعرفش مهدي الفندري شنو نجم تقول له شكون هو مهدي الفندري
3: مهدي فندري جوور دو بادل وبديت البادل من 2020 ومعطينا انجينيور اغرونوم مع الفورماسيون هي انجينيور اغرونوم
1: داكور
3: وبديت سبور هذايا في معناتها عام 2020 في تونس
1: داكور جيتنا اليوم من صفاقس دونك انت مقيم من صفاقس مي فيو لي كومبيتيسيون تجي بين تونس
3: اي اما كنت معناتها كي بديت البادل كنت نعيش في تونس كنت نقرا في تونس وتوا مازلت كي رحت صفاقس عندي عام وليت انستالي في صفاقس
1: باهي دونك البدايه سيغتينمون بدات بالتنس قبل البادل
3: دونك
1: كنت حكينا على الديبيو نتاعك الديبيو كيفاش كانت في صفاقس مع التنس وبعديك كيفاش صارت التبديل للبادل
3: باهي دونك كنت جوار تاع تنس في صفاقس ونطلع نلعبوا لي تورنوا وفي التنس كلوب دو صفاقس وبعديك في الباك كيما برشا لعبوا التنس بطلت خاطر في القرايه وكل شيء دونك هكا هو وبعديك طلعت تونس باش نقرا عملت بريباراتوار ووقتها قاعد معناتها نحب نرجع نلعب تنس نحب نرجع نعمل سبور ما فيك في البريباراتوار برشا قرايه وكل ما نجمتش نوفق ما بينات نرجع نلعب تنس والقرايه كملت البريباراتوار دخلت سيكل انجينيور ووقتها بديت نرجع انتر تان فما صحابي لقيتهم يلعبوا في اولمب سكاي في البادل
1: داكور
3: مشيت باش نجرب مشيت مش نجرب فما وقت ما حتى نحب نجرب نعرفش مع شكون نجرب دونك لقيت ان تورنوا مشيت قاينا فما طفل صاحبي اسمه سامي السلامي بديت معاه لعب معاه اول تورنوا مشينا جربنا وكا وبعديك
1: تفكر وقت ربحت ولا خسرت
3: خسرت بيان سور ما عادش عندي نربح كا دونك مشينا لعبنا
2: سيربريز كيما في رولانغاروس
3: فما عطا سيربريز صار وقتها ما لعبنا بالكدا ووقتها العباد اللي غاديك تعرفت علينا وقالت لنا ادخلوا معنا في الجروب وقتها كانت كوميونيتي صغيره معنا
1: جوستومون وقتها ماهيش معروفه بالكل بعدين كيفاش وردت لكم قلتوا شنو عندك فكره عليها من قبل ولا وقتها اكتشفتها
3: وقتها اكتشفتها معناتها وقتها نشوف فيها معناتها نعرف وقتها البيتش تنس نعرف التنس والبادير حتى معناتها ما نعرفهاش حتى باش تجيني في الريل معناتها في الريل تاع الانستغرام ما نشوفهاش قبل
1: 2020
3: هذايا وكاو دونك جربنا هكا التورنوا واحنا وقتها ديما نشوفوا فما عباد تلعب فما تورنويات دونك نحب انا هذاك الكومبيتيسيون وكل شيء مشينا جربنا
1: سانسيرمون مهدي كيفاش ظهرت لك البادل اول مره ظهرت لك تفدليك قلت ظهرت لك ميني تنس كيفاش
3: والله
1: وقتها
3: اول وقتها ظهرت لي سبور سهل وقتها في مخي حاجه سهله سبور سهل دونك انت جاي من التنس دونك تعرف تعمل فولي وتعرف تعمل زماتش وكودغوا غوفير دونك تجيك حاجه ياسر سهله وبعديك بشوي بشوي تعرف اللي هو سيت ان اوتر سبور معناتها سبور اخر
2: بدل رايك معناها
3: بدل بيان سور تبدل مع بعد بيريود صغيره تعرف تبدل خاطر في معناتها في دي ريفلكس اخرين وما هوش كيما التنس، معناتها يشبه التنس اما ما هوش كيما التنس.
1: باهي مهدي، احنا نعتبره شكون اليوم لاول مره يسمع اوبن زون يسمع فينا، متصور ومتاكد انه عدد الكبير اللي تتبع في جوهر اف ام كامل تراب الجمهوريه ولا حتى ابار على الانترنت ولا تتفرجوا فينا على الساتيليت، فما شكون ما عندوش فكره على البادل، كيفاش نجم تحكي له انت؟ احكي له طونك جوور تلعب من الاولاني في البادل، احكي له هذا اللي يسمع فينا توا غرمه بالبادل، سي كوا سو بادل، سي كوا البادل؟
3: البادل البادل الحاجه القويه اللي فيه اللي هو كي حتى كانت ما عملت حتى سبور ولا سمع اي، معناتها حتى عمرك يكون فوق الأربعين فوق الخمسين وحتى معناتها ما تجمش تعمل ايفور فيزيك كبير، تجم تلعب سبور هذا خاطر سبور سهل، وبعديك سا ديبونتي وين تحب توصل فيه سبور، مي تنجم حتى بدي
1: يعني
3: مويان صغار.
1: يعني لا سمحني لهنا قصدك بوغ لو براتيكي باش تمارسو يعني تعمل
3: سهل. سهل. يعني تعمل سبور تنجم تعمل جو مع اصحابك وتعمل في سبور اون ميم طون، ماكش في معناتها ماكش وحدك ولا في صاله ولا باش تجري، معناتها انت باش تجري وباش تخدم بدنك كامل وان ميم طون باش تعمل جو، دونك هيك الحاجه الباهيه اللي فيه، وكل كسوا النيفو نتاعك باش تلقى بيت في النيفو نتاعك باش تعرف على بيت اخرين وباش تعمل جو معناتها
2: كوميونيتي. انا باش نسالك على الكوميونيتي نتاع البادل في صفاقس، خاطر انت تو مارست التنس في صفاقس، ونحب نحييو لي كلوب دو تنس في صفاقس، حكينا قبيله مهدي الحقيقه مستوى عالي برشا ويخدموا في خدمه كبيره لي كلوب دو تنس في صفاقس نحييهم. الفرق بين البادل في صفاقس وفي تونس، خاصه اللي انت تو كما قلت عندك عام في صفاقس وتعرفهم الزوز.
3: باه البادل في صفاقس ما عندوش برشا من اللي بدا، معناتها احنا وقتاش بدا 2024 البادل في صفاقس، في تونس بدا من 2016، دونك حتى ما نجموش نقارنوا، مازلنا كي بدينا في صفاقس فما كوميونيتي قاعده تكبر.
2: قبل 2024 كنت نصور كانوا فما صفاقس يلعبوا في تونس.
3: فما يلعبوا اللي يعيشوا في تونس، مش اللي يعيشوا في صفاقس يكون يلعب بادل، معناتها فما برشا عباد تسمع به ما جربتوش، توا حلوا توا فما برشا دي كلوب في صفاقس، كوميونيتي قاعده تكبر، العباد قاعده تلعب، قاعدين يصيروا دي تورنوا في صفاقس، قاعدين يجيونا من اسبانيا وجاو دي زونترونور من برا وقاعد يكبر سبور بشويه بشويه، والكوميونيتي قاعده تكبر والعباد تغرمت، وفما عباد توا في صفاقس نشوف فيهم معناتها يديبلاسي ويطلعوا لسوسه تونس يلعبوا لي تورنوا ويعاودوا يروحوا في نهار خاطر يخدموا من الغدوه، معناتها يضحيوا مضحيين بالعائله مضحيين برشا حاجات باش يطلعوا يلعبوا تورنوا ويعاودوا يروحوا، ومعناتها وتغرموا بالكدا.
2: فما ريفاليتي ترى توا ما بين الكلوب بين صفاقس وسوسه وتونس سيرتو هذوما الجهات اللي فيهم دي كلوب
3: مستريح. الحقيقه توا صفاقس سما مازلنا شويه مؤخرين على سوسه، وزاد سوسه مؤخره على تونس، مع تونس هي توا اللي فيها اكثر لي جوار باهين، فيها النيفو فيها اكثر، فيها لي زونترونور اكثر، وسبور بلو ديفلوبي في تونس، وبعدك تجي سوسه وبعد تجي صفاقس.
1: باهي مهدي لهنا حكينا على صفاقس، اكيد نرجعوا نحكيو على البادل في صفاقس، فيو اللي انت جيتنا من صفاقس اليوم نحيي كل من يسمعوا فينا على جوهر اف ام في صفاقس. حكينا لهنا قلت يعني الجو البادل بوغ لو براتيكي وقتها جربت هكا في التورنوا الاولاني كل شيء، من بعديك كيفاش انك قلت باش نمارس وندخل يعني في اللعبه هذه، كيفاش شنو كيفاش كانت
3: الحقيقه باش بديت في اللعبه هذه؟ خاطر وقتها لي تورنوا هما اللي مع الحافظ هو كان لي تورنوا، وكان هكا
1: الموتيفاسيون
3: هكا الاسبري كومبيتيتيف هكا، فما حاجه اخرى زي جو عبيد تفرجوا فيك تشوف، معناتها تولي تحب تترينا تحب تقدم تحب تحسن تحب تعمل ريزولتا في التورنوا، وتنظم لك حياتك تنظم لك وقتك، معناتها
1: كيفاش نظم لك حياتك؟
3: تنظم الحياة على خاطر معناتها بيان سور كي تكمل انت قرايه تعمل سبور حاجه تعاونك، معناتها باش مع حاجه تفرهدك وتعاون كل شيء، دونك
1: واضح. يعني باه كنتقول لنا شنو هي اكثر حاجه تعلمتها من البادل واللي اليوم تطبق فيها في حياتك اليوميه؟ فماشي حاجه تعلمتها هكا من البادل؟
3: والله تعلمت برشا حاجات من البادل الحقيقه، تعلمت برشا حاجات مثلا الصبر، ماش
2: برشا ما تعطينيش حاجه موجوده في السبور الكل، اعطينا حاجه سبيسيال بالبادل.
3: والله تعرف بديل في حاجة باهية برشا اللي هي معناتها كي تلعب هيك الكورة مع البلار تخلي الغفليكسيون تحسن ياسر، معناتها لي غفليكس تحسنوا برشا بالبديل سورتو كيما تعرف تعرفوا معناتها بالبلار الكورة في ساعة تجيك وفي ساعة، دونك لي غفليكس الحقيقة نتاع العبد في ساعة معناتها يتحسنوا على الآخر بالبديل، وسورتو توا الصغار كي نشوفوهم صغار اللي يترينيو بديل تحسهم حتى لي غفليكس نتاعهم الكوردينياسيون في البدن ياسر تتحسن بالسبور هذايا.
2: يعاون حتى على الكونسنتراسيون، خاطر
3: صحيتك زاد حتى على الكونسنتراسيون، تذكر قبل حتى كنت نقرا كنت تلعب معناتها تتحسن الكونسنتراسيون تولي تركز اكثر
2: انت ترى جينيراسيون جديده هذيا فما اقبال على رياضه البادل، معناها باش تطلع جينيراسيون تلعب بادل، بديت بالبادل ما بديتش برياضه اخرى.
3: لازم هكاش، لازم باش يجموا يوصلوا للانترناسيونال ويوصلوا للعالميه لازم يبداو من البادل، خاطر تو في معناتها في البلدان اللي متقدم فيهم سبور هذايا كيما اسبانيا ولا الارجنتين اللي هما الاولى كل من العالم معناتها من البلايص هذوما، خاطر بداو من اليوم صغار بادل. دونك تو كي نراو عندنا دي جون بداو البادل من اليوم صغار، ان شاء الله عندهم وين يوصلوا، ان شاء الله مع ان شاء الله فما افنير باهي للبادل.
1: باهي، واليوم البادل ترى التطور الكبير اللي قاعد تشوف فيه اليوم، يعني قاعد تطورت بالكدا البادل، خاصه انك انت بديت من 2020 اليوم 2026 نشوفوا في تطور كبير برشا اللعبه هذيا. ترى التطور هذا مبني على اسس صحيحه والا يلزم مازال يحتاج الهيكله اكثر من هكا؟
3: والله قاعد يتحسن، فما تحسن كبير في كيما نشوفوا باش يجيو عام باش يجيو عنا دي فيب ديجا حكيتوها هوني اللي فما دي تورنوا انترناسيونال باش يصيروا في تونس، هكا من الحوايج باش تحسن في السبور هذايا. و دونك فما هيكله، معناتها فما حوايج باهين قاعدين يصيروا للسبور هذايا،
1: فما خدمه
3: في سورتو تو البيرو جديد تاع الفيدراسيون قاعد يخدم في خدمه باهيه، ولي تورنوا قاعدين يتريقلوا والصغار كيف كيف، فما عندنا لي جون تاعنا ماشيين شو اسمه الشامبيون دافريك في جوان. دونك فما خدمه قاعده تصير.
1: باهي، نبدلوا جو احنا شويه توا، نعملوا ان كويز هكا بو ديكالي هكا. باهي، نبداو بالسؤال الاول. مهدي، لو كان يفرضوا عليك تلعب ماتش بادل ضد فنان تونسي، شكون تختار من الفنانين التوانسه؟ مغني، ممثل، والا حد؟
3: فنان تونسي.
1: ما شكون تحب تلعب بادل؟
3: مهدي مزاح، ما هو جاي يلعب معاك.
1: مهدي مزاح ديجا يلعب بطبيعه
2: مزاح. اختار واحد ما يخوفش، مهدي مزاح يخوف.
1: لا شوف لنا شكون ما يلعبش البادل، يعني هكا تختاروا هكا.
3: ما شكون
1: فنانة ولا فنانة ولا
3: شكون؟ بنقولوا ما نعرف لطفي العبدلي.
2: انا ذا اللي لازمك تطلع له لفرنسا.
3: نضاروا فرنسا لطفي نلعبوا مع فرنسا.
1: باهي، في الماتش شكون يقلقك اكثر؟ اللي عيط برشا والا اللي يعطي برشا نصايح والا اللي يبرر كل نقطة يخسرها؟
3: اللي يبرر كل نقطة يخسرها.
1: فما موجودين؟
3: فما بيان سور، فما اللي كاركتر الكل في البادل.
1: كيفاش يبر؟ كيفاش يعطينا هكا الجارغون؟ كيفاش يقول يحكي على كل نقطة يخسرها؟ كيفاش؟
3: أيوا، اللي حتى كي هو يغلطها الغلطة يقول لك خاطر أنت تحركت، ولا خاطرك أنت ما قلتليش، ولا يبي يرجعها فيك أنت الغلطة ديما يرجع فيك أنت.
1: داكوغ، إذا احنا توا في بيريود باك، باهي نقولوا إذا البادل يولي ماتيغ في الباك في البكالوريا، قداش تعطي روحك على 20 مهدي؟
3: على 20 نعطي روحي 17.
1: باهي، باش نرجع علاش مش 20؟
3: باهي 17 فوق معدل وحاجه. باهي 17 باهي،
2: ما يفزش برشا.
3: ما باهي 17.
1: اي باهي، شكون اكثر واحد في تونس يلزم يجرب يلعب بادل؟
3: اكثر واحد في تونس
1: يلزم يجرب يلعب بادل، عمره ما لعب بادل، تتصوروا؟ انت ترى انه يلزم يجرب يلعب بادل؟
2: نصيحه هذه
3: برشا عباد، ما بويا سورتو ماذا بيا يجرب يلعب البادل. بويا نحبوا يجربها.
1: ايه، عمل له ابيل من خلال
3: والله اني عملت له ابيل باش يجرب هو البادل، خاطر يعرفني نلعب بادل وخواتي يلعبوا تو كلهم بادل، وهو يجي يتفرج فينا وكا ما يلعبش
2: باش يفهمكم معناها كي باش
3: يلعب. اي صحيح، نحبوا يجرب باش يفهمنا،
2: باش يفهمكم بالكدا.
1: باهي، في اللاعبين بتاع البادل فريمون شكون اللي ما تحبش تلعب كونترو اليوم في تونس؟ موجود في تونس
3: ريدوندو ما اكثر عبد تحبش تلعب ضده، الي امبريفيزيبل وما تنجمش، ما صعيبه برشا اللعبه ضده، تدخل خاسر تروحك. هاو
1: ردوندو امباتابل اليوم نجم نقولوا
3: فما ربحوها، ما قوي على الاخر.
2: ايما ما تراهش تنقيس من البارتنير نتاع ردوندو؟
3: لا بالعكس، حتى اللومي يقول لا
2: اي صحيح،
3: فما حتى تنقيس؟ لا بيان سور، لا فما حتى تنقيس، حتى اللومي قوي برشا وتبارك الله عليه، اما معناتها ما قلنا على جوار برك، قلت ريدوندو هكا، وكان قلت لي على البيرش قلت ريدوندو اللومي، يعني قلت لي لا كان قلت لي بير راني نقول لك ريدوندو اللومي.
1: شنو الكاليتي نتاعو؟ وين ترى انت كان اكثر كاليتي القوه نتاعو وين؟
3: عنده البخاده، كي الكره اللي تضرب مع البلار البخاده نتاعو امبريفيزيبل، ما قوي ياسر
2: ما ترجعش.
3: وي
1: باهي، وانت ترى كمان لي كيستيون ديكالي بار كونتر، نكملوا نواصلوا من الكيستيون هذه، الاجابه نتاع ردوندو، وجود اسبانيين والا لاعبين انترناسيونال من قيمه ردوندو تراه سيت ان بلوس لهنا
3: سيت ان بلوس؟ وي انا نشوفه سيت ان بلوس، خاطر ريدوندو ديجا حسن برشا النيفو في تونس، ونشوف كان يتزاد اكثر كان يتزادوا اكثر.
1: شمعنى فسر لنا كيفاش حسن النيفو كونكريتمون؟ كيفاش
3: كونكريتمون؟ انت كي تلقى جوار تلقى قاعد يهز هو في لي تورنوا كل جمعه، دونك هو ياخذ في البرايز ماني، دونك حتى لي جوار الاخرين يولي يحبوا يترينيو ويحبوا يحسنوا باش يجموا يروحوا. كان فماش هو راه معناتها كي تشوف النيفو قبل 2022 تلقى فما كان 6 7 توانسه، كل ما يتزادوا كل ما يتزاد تولي تحب ترينا اكثر، تولي لازمك تحسن اكثر باش تنجم تربح. كان فماش هذاك كان قعدنا 8 من الناس راهو النيفو ما راهو فماش نيفو. دونك سي نورمال معناتها لازم لي اسبانيول ولازم
2: ونيفو مش معناها بارابور انت ما قبيله حكينا اميور كلاسمون وصلت له هو 8ام
3: تو
2: توي كلاسي ابوبري 30ام قلت لي
3: 36ام.
2: عام الجاي باش تخلط باش ترجع في النيفو وباش تنجم تلعب. انت قلت لي زاد ما لعبتش برشا دي تورنوا سنين على هذاك واخرت اسكو عام الجاي مع الخدمه قادر انك تلعب برشا دي تورنوا وتخلط في الكلاسمون؟
3: والله ان شاء الله ما صعيب كيما قلت لك في الخدمه، دونك ما تنجمش سورتو من صفاقس باش ديبلاسي لتونس وسورتو الجمعه ما تنجمش، ما صعيبه معناتها. اما كي يقرب معناتها كيما هكا تو فما تورنوا في سوسه في حمامات تنجم تطلع وتهبط، تنجم ولا تسكري في نهار باش تنجم تلعب فيه وما كل جمعه صعيبه، مش كيما تعيش في تونس تنجم تلعبهم لي تورنوا في تونس. لازم اكثر بوتيتر دي تورنوا يصيروا في السود، دي تورنوا معناتها لازم تزيد مع باغ اكزومبل تو فيقس صار حتى تورنوا في فيقس ملي بدا العام تو صار حتى تورنوا في فيقس. دونك كاو فما برشا نيفو، فما نيفو باهي في صفاقس اما مش يلعبوا زاد حتى هما معناتها تلقى فما واحد بلاسمون نتاعو 200 الوغ هو نورمالمون يكون بلاسمون نتاعو 70 60 على الاقل. فما
1: واضح مهدي الفندري مازلنا مكملين معاكم حتى الخمسه نتاع العشرين. نعاود نذكركم انكم تنجموا تربحوا معنا اللو مهدى من اس بي ار، ما عليكم كان تطلبونا 36 300 الف تربحوا معنا اللو مهدى من اس بي ار، تطلبونا على التليفون. احنا بعد شويه نستقبلوا لابوراتوار فيتال نحكيو كيفاش نعرفوا مع دخول الصيف كيفاش باش نحضروا روحنا نقصوا في الميزان ونحضروا روحنا للصيف باش تحضر معنا ممثلة عن لابوراتوار فيتال وباش نواصلوا مع ضيفنا مهدي الفندري. اما قبل هذا كنا نسمعوا الموسيقى وراجعين.
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من 4 ل 5 نتاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهره اف ام.

0: ثم تسمع في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 45 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا مكملين معاكم حد للخمسة في أوبن زون. توا نوصلوا معانا في المباشر عادل غربي يسمع فينا من بن عروس باش يشارك معانا في مسابقة إسفير. عسلامة عادل.
2: عسلامة. ألو،
1: شو أحوالك يا عادل؟
2: والله الحمد لله.
1: أي باهي ديما تتبع أوبن زون تسمع جوهرة اف ام؟
2: أي
1: هاي باهي يا عادل. الضيف متاعنا اليوم تسمع انت من اللي بدات انطلقت الحصه والا تو بديت تسمع؟
2: والله تو بديت نسمع.
1: باهي نحبوا
2: نسمعوا.
1: الضيف متاعنا جوست كنت تفكرش منين اللي حاضر بحذانا منين من ولايه جانا وين يلعب باديل وين بدا مهدي الفندري؟ هو الضيف متاعنا اليوم الضيف متاعنا اليوم مهدي الفندري. اللاعب مهدي الفندري يلعب بادين. منين جانا اليوم انا ولايه؟
2: نتا جربه.
1: لا مش من جربه، ما مش بعيد برشا، من عاصمه الجنوب. انت حكيت على جربه في الجنوب، من عاصمه الجنوب
2: صفاقس.
1: من صفاقس. برافو برافو، مبروك عليك، ربحت معانا اللوم مهدى من اس في ار. يا عادل خليك وفي لي جوهرة اف ام والاوبن زون، يعطيك الصحه. نرجعوا للانفيتي نتاعنا. فما سؤال بقى ما كملش من لي كيستيون دي كالي من عند احسن ليك. مهدي يحب يسألك عنده سؤال. احسن
3: مهدي، كاريرك نتاع البادل كان جيت سيري شنو تسميها؟
4: مش نجم تكون كان كازا ديل بابيل.
3: وعليش؟
4: والله على خاطر اسم الكلوب متاعنا في صفاقس اسمه كازا ديل بابيل، وهو ده جمعتها كي بديت انا البادل قبل وخرجت وقتها سيري، خمت كان ان شاء الله نهار نحلو كلوب نسميوه كازا ديل بابيل.
3: ونجح برشا هو الاسم الحقيقه، وبارمي الكلوب اللي معروفين ومحبوبين برشا من الكوميونتي نتاع البادل في تونس.
1: باهي مهدي، شنو تقول في برشا عباد اليوم لليوم مازال يقولوا انه البادل ماهوش سبور، يعني يعتبروه هكا ميني سبور، ميني تنس، هكا كيما يقولوا كيما الفوت كيما الميني فوت هكا. شنو تقول لهم العباد اللي يعتبروا البادل ما يعتبروهش سبور؟
4: والله الحقيقه خاطر هما ما جربوش دونك ما يعرفوش سبور تاع البادل. سي تان سبور وسبور كومبلي، يخدم لك البدن، معناتها البدن كامل يتعب فيه السبور هذايا. و سي تان سبور معناتها تحب له برشا مونتال وبرشا افور فيزيك ومونتال. فما برشا عباد تعمل في برشا دي سبور كي جربوا البادل يقول لك معناتها فيه كل شيء، بالحق فيه كل شيء. وفما معناتها يعاون على كيما حكينا ساعه، يعاون على كل شيء، وسورتو سي تان سبور مونتال.
1: يعطيك الصحة مهدي. مود لافان، تحب تقول للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على جوهرة اف ام تويكا شنو المساج تحب تقوله في الاخر قبل ما نكملوا؟
4: والله مرسي لعبت الكل وعيشكم على الاستضافة.
1: العفو،
4: عيشك، مرسي.
1: باهي الانترفيو
4: باهي ولا باهي؟
3: انت منعت من محمد لما حال
4: نعت ولا منعنا جيب ربي جاي في تركيا. وبون شانس بون شانس اللي جوار متاعنا تو يلعبوا في الفيب في تركيا
1: سيغتنو. بون شانس. يعطيك الصحة مهدي الفندري، ترجع بحذانا ان شاء الله في القاب ان شاء الله عام الجاي وفي كلاسمون اخير. احنا مكملين معاكم حد الخمسة نتاع العشية في اوبن زون، نسمعوا الموسيقى وراجعين توت سويت.
5: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

0: Laboratoire Vital, laboratoire vital, créateur de bien-être au naturel.
1: 51 دقيقة بعد الأربعة نتاع العشية وصلنا للجزء الأخير من أوبن زون لليوم. الجمعة اللي فاتت حكينا مع فاطمة على مينيسكير كاتراكسيون، اليوم رجعت لنا مدام شيماء الفاهم ديليغي ميديكال من مخابر لا فيتال لابوراتوار فيتال. مرحبا بيك لأول مرة بحضنا في أوبن زون.
2: مرحبا بك خويا مهدي، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، فرحانة ياسر اللي موجودة بحذاكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. دونك شيماء، برشا مستمعين فريمون فما تفاعلات كبيره صارت من الجمعه اللي فاتت ملي تعديت معنا فاطمه على المينيسكير كاتراكسيون، طياره ينفوا به برشا سوائل، يعني فما حاجات حلوه على الاخر، دي رياكسيون الكل. اليوم شنو نعملوا احنا بعد المينيسكير كاتراكسيون؟ شنو هي المرحله اللي من بعد؟ اليوم يفولي جبت لنا حل جديد باش نواصلوا باش تبدا فما سويفي.
2: اي كيما كنت تحكي، هي كانت معاكم زميلتي فاطمه، نقدم لها تحيه الجمعه اللي فاتت. حكيت على المانسيكير درينور كاتراكسيون، هي راهي المانسيكير سي اون غام فيها درينور كاتراكسيون اللي حكيت عليه فاطمه. يبدو بي هما مش كان لي سبورتيف راهو يستعملوه، يستعملوا اي انسان عنده زياده في الوزن يحب ينقص في الميزان نتاعو اي كومبري لي سبورتيف. كاتراكسيون يعني يعمل اكسيون دو دريناج، فيها ديتوكس تضعيف تنقيص الميزان يعني تذوب الشحوم وتنقيص في الشهيه. بعد ما يكملوا بالمانسيكير كاتراكسيون يتعدى للبقية الكور اللي هي المانسيكير في الدو فورم نتاعو اللي باش نحكيو عليه اليوم، كبسول وجيلول، هي تواصل للمرحله الاولانيه باش كان ثم سموم قاعده في الجسم والا شحوم زايده ما تنحاتش بالمانسيكير كاتراكسيون، نكملوها بالدوزيام برودوي اللي انا جيت نحكي عليه اليوم.
1: باهي، لو كنت تحكي لنا التركيبه هذه المزدوجه هذه كيفاش تخدم، يعني فريمون الكومبوزيسيون هذه؟
2: هو راهو المانسيكير كاتراكسيون باش يلقاو فيه سي اون سينرجي داكسيون نحكيو، معناتها ثنائيه في التركيبه هذه باش نلقاو لي كابسول اللي هما اون تكستور ويلوز فيها سيالا بالنسبه للي سبورتيف والجماعه الفيتنس ولا ماسيسمون يعرفوا بلي قدي دور السيالا في تنقيص الوزن سورتو الشحوم المتراكمه في منطقه البطن والارداف واللي هي تكون صعيبه باش تنقص في الميزان، معناتها باش نقصوها بطريقه اسهل. خليني نقول السيالا هذه تعاون في تذويب الشحوم اي سورتو تخلينا نحافظوا على الكتله العضليه، ذيك علاش جماعه الفيتنس والسبور يحبوها ويعرفوها، خاطر تعاونهم حتى كي تكون مع اون اكتيفيتي فيزيك تخليهم يربحوا ماس مسكولير ويستحفظوا على الماس مسكولير نتاعهم. خاطر ساعات مش المشكله كان في تنقيص الوزن، راه ساعات تنقيص الوزن ما يكونش طريقه صحيه، نقصوا شحام نقصوا مسكول ما نقصوش شحام. لافونتاج نتاع لي كبسول في المانسيكير انه يخليك تنقص شحام من غير ما تمس الكتله العضليه نتاعك، هذه هي الفورمول الاولى اللي هي كبسول. بالنسبه للي جيلول فيه اون اكسيون نتاع 3 بلانت، بيلوزيل اورتيسيفان و بالنسبه لل جيلول هذم هما 3 بلانت كيما كنت نحكي لك، بيلوزيل اورتيسيفان وبيسانلي هما 3 بلانت معروفين بالبوفوار دريناج نتاعهم، سي دي بلانت دو دريناج.
1: فريمون تحكي على حاجه قويه بالحق، يعني مفعول اللي تحكي عليه لهنا حاجه تريز انتريسون.
2: اي خاطر هما راهم لي بلانت هذم معروفين، راهم فما ناس يعانيو من الانتفاخ ولا حتى لي سبورتيف سورتو بعد لاكتيفيتي سبورتيف، يقول لك راهو عندنا دي توكسين، معناتها البدن وقت اللي يعمل سبور يخرج فواضل باش يعاونوا البدن باش نتخلصوا من الفواضل ولا من الماء الزايد في البدن اللي هو معروف بالريتونسيون دو. لي 3 بلانت هذيما معروفين ريلاكسيون نتاعهم قويه سورتو كي تكون اكسيون كومبيني، معناتها بينتهم هما ثلاثه تعاوننا باش نتخلصوا من الماء المحتبس تحت الجلده اللي ساعات حتى الفورم نتاع البدن ما تبينش تالما فما نفيخ. تقول لك العبد اللي يستعملوا دريناج جينيرالمون يقول لك نحس روحي خفيت، هو راهو ما نقصش في الشحم وقتها ما نحالوا الاحتباس نتاع الماء الزيت اللي كان مقلق ومغلطوا في الميزان. هذا الدور نتاعهم اسونسيالمون لي 3 بلانت اللي موجودين في الفورم جيلول.
1: داكوغ، وشيماء كيفاش ندخلوا البرودوي، كيفاش ندخلوه في الروتين اليومي نتاعنا؟
2: اي بالنسبه اللي باش يستعمل مانسيكير كاتراكسيون باش يلقى فيه زوز انواع كيما كنت نحكي، كبسول وجيلول. احنا نقولوا ناخذوا دو كبسول دو جيلول في النهار، ناخذوا كعبه في الصباح وكعبه في العشية. باهي، اما يلزمني ناكد على حاجه، راهو نحن كمخابر فيتال وانا كاخصائيه تغذيه في مخابر فيتال ديما نقولوا مكمل غذائي يكمل، ماهوش وحده ماهوش سحر، معناها ما نستعملوهوش وحنا مربعين
1: مكمل مدروس، يعني فريمون
2: مدروس، هما الاعشاب مدروسين والغول نتاعهم معروف، اما راهو ما ناخذوش وحنا مربعين يدينا وهاني باش ننقص في الميزان. سورتو انا كاخصائيه تغذيه معناتها نقول راهو يلزم نظام غذائي اكيليبري، يعني مش حتى نعملوا ريجيم ولا حميه قاسيه، خاطر اللي يعمل حميه قاسية ومن بعد يسيب زيادة فرد ضربة راهو يرجع يزيد في الميزان.
1: حمية قاسية فسر هنا أكثر هذايا.
2: والله نسمعوا توا لي توندونس ريجيم إكس ولا ريجيم
3: إيغريك.
2: أنا ماكا ما سميت شيء. دونك أنا معناتها كأخصائي تغذية ديما نحب الاعتدال والاستمرارية. يعني دو بريفير صحيت دو بريفيرونس يكون نظام غذائي متوازن، ناكلوا من كل شيء ما بكميات معتدله وفي اوقات معتدله، ونعرفوا الحاجه وقتاش ندخلوها الوقت نتاعها وكيفاش نحرقوها من بعد، خير من اللي انا نعمل الريجيم نتاع ياغورتا ولا كيوي ولا تفاحه ونسيبه بعد جمعه ولا جمعتين خاطر حتى ما ينجم يواصل به الريجيم هذاك. دونك كي يبدا فما نظام غذائي متوازن، فما اون اكتيفيتي سبورتيف، خاطر راهو ديما ناكد ونعاود المانسيكير اللي حكينا عليه اليوم، كل انسان عنده زياده في الوزن نجم يستعمله با فورسيمون يكون سبورتيف. لكن لي سبورتيف بيان سور ديما عندهم لي اكتيفيتي نتاعهم، اما نقولوا اكتيفيتي سبورتيف يعني حتى كي ماكش في سال دو سبور تعمل حتى اون بتيت مارش رابيد نتاع 30 مينوت في النهار ولا حتى دونس في الدار تعاونك باش تنقص في الميزان مع التغذيه المتوازنه مع ان كومبليمون يكون اتيدي وافيكاس كيما المانسيكير، راهو تخوا اكسيون هذوما باش يخليوك تنقص في الميزان بطريقه تريز اكيليبري.
1: باهي شيما المانسيكير دو فورم هذا وين نجمو نلقاوه؟
2: كل عادة تلقاو لي برودوي فيتال الكل مشكل المانسيكير موجودين على في كامل الصيدليات على كامل تراب الجمهورية، اما نحن ديما ناكدو ونعاودو نستشيرو الصيدلي والا الطبيب المختص والا اخصائي التغذية، خاطر مانيش نحكيو كان على عباد صحتهم جيدة، فما ناس عندهم امراض معينة اللي يلزم يكون فما سويفي من عند الميدسان تريتون تاعهم بيان سور.
1: شيما ميرسي بوكو،
2: يعيشك، ميرسي على الانفيتاسيون،
1: نورتنا،
2: يعيشك.
1: دونك اليوم on a besoin de ce genre de compléments alimentaires يعني خاصة لكن الحاجة الباهية أنه توانسة اليوم يعمل حتى اللي كنت الكلمة أحسن لنا يعملوا في السبور اليوم، فما الناس لا
2: أي عمل تدخل الثقافة نتاعنا، أنا كنت تحكي وقبيلة ديجا على البادل، فما دي توندونس، فما ناس الناس ولات واعية أكثر الحقيقة، راهو تخاف على صحتها أكثر وتمشي للسبور. وهاني قلت لك حتى اللي ما عندوش لي مويان نتاع سال دو سبور شوية دونس بالنسبة لنسي في الدار ولا حتى مارش غابيد تكفي.
3: أنا الحقيقة نوافق خاصة الكلام اللي قال لازم ناكلوا من كل شيء بطريقه معتدله وفي اوقات معينه، خاطر الحقيقه فما كما قالت فما دي ريجيم وسورتو انتم فوزيت دي سبيسياليست وتعرفوا فما على لي ريزو سوسيو فما عباد يحكيو في نامبورت كوا وفما عباد تتبع
1: فيها اتونسيون مع
3: صحيح ناكلوا من كل شيء، كل حاجه في الطبيعه راهي مهمه وكل حاجه خلقها ربي باش نجموا ناكلوا منها فيها افاده، وخاصه نضيف على كلامك ناكلوا كل حاجه في وقتها
2: في وقتها صحيح
1: والموافقه سورتو الموافقه
2: كما قالت،
3: خاطر هو السيكل ناتوريل في الدنيا، على هذاك يجينا الرمان في الخريف
2: في
3: وعلى هذاك يجينا الدليع في الصيف وعلى سي بور سا لازمنا كل حاجه ناكلوها في وقتها.
2: خرجنا الطبيعه من طبيعتها.
1: يعطيك الصحة شيماء أحسن. شكرا. دونك احنا هكا وصلنا إلى نهاية أوبن زون لليوم، نتلقاو الجمعة الجاية في نفس الموعد، نحب نعطيكم غدوة موعد باش نتقابلوا في برنامج جديد أبارتي من غدوة ل 11 متاع الصباح في كومبيوس زون. كومبيوس زون برنامج مختص ويعنى بالتوجيه الجامعي والدراسة الجامعية سواء في تونس أو خارج تونس، خاصة احنا تو في فترة البكالوريا. ونقولوا من جديد إن شاء الله حفظ سعيد لوليداتنا، احنا قعدنا كباش نقول لكم نتلقاو في مواعيد قادمة، خليكم أحلى أوفياء لجوهرة اف ام. تشاو تشاو، باي باي.
0: Open Santé by Laboratoire Vital. Laboratoire Vital, créateur de bien-être au naturel. Les sports de raquettes. اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الأربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي وأحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا آرائك أسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لاقرب بوتيك.

0: تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك الذي أشار إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 25 و2000 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 26 و2000. أشار هيكل التمويل الأوروبي في السياق ذاته إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في 26 و2000 في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد ولا يزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية وفق المصدر ذاته يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم الرابع من جوان الحالي مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي والتونسي. وفي المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. هذا وأشارت مؤسسة الإصدار إلى زيادة عائدات السياحة وعائدات العمل على التوالي بنسبة 3.9% وبنسبة 4.5% وذلك إلى حدود يوم 31 من ماي المنقضي فيما قدرت خدمة الدين الخارجي ب 3.1 مليار دينار واستقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25.4 مليار دينار ما يعادل 103 أيام توريد مقابل 23 مليار دينار ما يعادل 100 يوم توريد قبل ذلك بسنة. بمختلف معتمديات ولاية نابل انطلقت عملية حصاد وتجميع الشعير وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجوي للفلاحين بنابل محمد الشرف بن معاوية مرجحا الانطلاق في تجميع القمح في حدود 12 من جوان الحالي لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس باعتبار أن معدلات الرطوبة لا تزال مرتفعة حاليا لافتا إلى أن صابة الموسم الفارط من الحبوب كانت في حدود 1,130,000 قنطار. دوليا مفاوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة رغم الصدمة التي أصابت قطاع الطاقة جراء حرب إيران، لكنه أضاف أن ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران إلى إلغاء المسارات التي لا تدر أرباحا كافية ولا يزال مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الحرب مما أدى إلى انخفاض إمدادات النفط بنحو 14 مليون برميل يوميا أو حوالي 14% من الطلب العالمي. ختاما منظمة التجارة العالمية تقول اليوم أن هناك مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية ربما بدأ في التباطؤ على الرغم من المرونة التي أظهرتها في النصف الأول من عام 26 و2000 في مواجهة الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن تقرير مقياس تجارة السلع الصادر عن المنظمة أشار إلى احتمال تعويض التأثير السلبي للصراع جزئيا بفضل الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
1: بزنس نيوز. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85990
2: تطور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. كما كل نهار جمعة نحكيو على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم حبيت نحكي على السوبر انتي سباي وير اللي هو اوتيليتير نتاع بروتيكسيون ضد لي سباي وير لي زادوير. نلقاو الاستعمال نتاعو ساهل برشا. السوبر انتي سباي وير يعطينا امكانيه باش نعملوا البروغراماسيون والا نعملوا ايميدياتمون اون اناليز دقيقه للديسك.

0: متاعنا ويعطينا ليستة في اللي لوجيسيال سوسبي اللي هي موجودة عنده في الليست نوار متاعه واللي هي ديما تكون عملية التحيين متاعها موجودة. دونك بعد ما يلقانا لي سبايوير ولي زادوير بالطبيعة نمشي ونفسخهم, وإذا كان ما نجمش يفسخهم يحطهم اون كارونتين. آخر ميزاجور السوبر أنتي سبايوير كانت نهار 28 مايو اللي تعدى, بالطبيعة لوجيسيالنا غراتوي, التايم تاعو 208.15 ميجا أوكتي, يخدم على ويندوز 7, 8, 8.1, 10 و 11 ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. سوبر أنتي سبايوير تنجمو تيليشارجيوها غراتويتمون من www.zeronet.com. هذا شحالنا اليوم, غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
1: زهرة FM تندنس تندنس
2: زهرة FM
1: الدنيا
2: زهرة FM زهرة FM

جوهرة اف ام. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة E-Team University, de la connaissance à la compétence.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على جارة تي في. هذه حلقة جديدة من نانتيبيوتيك.
1: رسمو الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 نانتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جارة اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.
0: ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتم مستمعينا ومشاهدينا. وبطبيعة الحال هذه حلقة جديدة من نانتيبيوتيك حتى للسبعة، هذه آخر حلقاتنا في الأسبوع. يرجعنا سامي سنوسي، مرحبا سامي.
2: مرحبا بكل مستمعات ومستمعين. السيف حسيناها كبدا يدز علينا شوية، فهمت كيفاش
0: بدا ياسر زيت
2: وزاد موسم الرياضي المش خايب هكا زاد بدا نحسو فيه بدا يجي سورتو كرويا، وان شاء الله كوب دو موند تعدى بيه.
0: ان شاء الله كوب دو موند تعدى بيه. احنا في نهار من نهارات بعد باش نحكي انا على الكوب دو موند، ولكن من زاويه اخرى. اخترت كلكو زيديسيون من الكوب دو موند. ناس الملك، مرحبا بك.
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي، نسلم على المستمعات والمستمعين الكل. الموسم نتاع الكوب دو موند قرب، يما سنه خاص وصعيب برشا. الكوب دو موند
0: متوتر تحس.
3: لا ما اوقات المقابلات شفتوهم ولا لا؟
0: شفناهم.
3: الأربعة متاع الصباح، وساعتين متاع الصباح، ستة متاع الصباح، ثمانية متاع الصباح، معناتها فما نهارات من الستة متاع العشية للعشرة متاع الصباح ماتشوات. واحد وقتاش يرقد وقتاش يخدم هذايا. بالرغم صارت قبل الكوب دو موند في أمريكا نثبتوا عليها، أما ما كانتش بالتوقيت هذا. فودري دير قبل كان فما معناتها 32 فريق، يا ما كان يبدا من الستة متاع العشية.
0: هما توا 48 فريق،
3: 48 ماتش ويتر، فما تونس، فما منهم ماتش تونس ذالي الاولاني الاربعة متاع الصباح.
0: الاربعة
3: شنو معناتها؟ واحد باش يعمل ريفي
0: هذاك وقتاش؟
3: باش يصبح
2: نهار الجمعة في بالي
0: تونس الاولاني،
3: باش يصبح باش يسهر له، باش يحط ريفي الخدمة. كيفاش الخدمة مغدوة؟ كان معناتها مش كان في وسط الجمعة.
0: انت عندك التزامات طبعا.
3: وانا بالتزاماتي متعرف كيفاش. ولا بالحق شيء.
0: يلا بون كوراج لتونس طبعا المنتخب الوطني. يلا كالعادة رحبوا باللي كرونيكور قبل ما نمشيو لكواد نفس سامي سنوسي وانس بن مالك. دونك اليوم زوز كرونيكوريتك هاو، بعد شوية باش يكون معنا ضيف الساعة الثانية سي عبد الستار نقاتي، اللي هو كتب كتاب ياسر مزيان وسمباتيك اسمه نجوم ومشاهير المسرح إذاعي. طبعا نحكي معاه في الانترفيو. كالعادة نبدأ بكواد نف.
4: كواد نف.
0: حتى أنا اليوم عندي كواد نف، تحب أنا نبدأ بيه ولا أنتم؟
3: برا ينفاني باكوتي ممشي.
0: والله الكواد نف متاعي هو اعتراف، ولكنه اعتراف قديش الحاجات كي تحكم عليها من بعيد قديش مش باهي. ولو انه بون حكمي هكا نشوف انا اللاعب هذايا اللي هو يسميوه البيلدوزير نتاع التنس، رافائيل نادال. رافائيل نادال اللي في نهار من نهارات حب يرجع للتنس، ولكن الرجوع ما كانش ممكن. انا اللي كان يبهتني في رافائيل نادال هي هذيك الاتيتود نتاع الغاج اللي عنده،
3: اللي يحب
0: يكسر. اي وفما ناس يتقلقوا من انه كي يحب يربح ويجري وراء النقاط وكل شيء.
3: انا بدي نتخلق
0: ولا ولكن النتيجة نتاع التغيير هذايا بالنسبة ليا شفته من خلال الميني سيغي هذايا دوكيمونتير اللي اسمها رافا على نتفليكس، أربع حلقات توريك انه رافا نادال قديش انسان وقديش راهو سويت للمرض وياسر حشام، وسويت للمرض نتاعه اللي هو مرض نادر. هو بالنسبة لي ما عنده حتى شيء سور على ذلك، يحب يربح لو ماكسيموم متاع الماتشوات ومتاع التورنوا، على خاطر ما يعرفش وقتاش يتحير المرض ذي عنده. ايفيدامون معناها اليوم معناها الكاريير هذيا وقفت ولو بكري شويه، معناها فما ناس يقعدوا كمان يعني جوكوفيتش معناها موجود 38 عام، معناها في مستوى محترم معناها، ولكن نادال بطل وبطل وقعد سنوات ما يلعبش سويت لانه مريض بمرض نادر واللي هو فاق به من اللي هو صغير. بوم
3: شنو المرض؟
0: 2005 2006. هو مرض يغير ستون ديفورماسيون في العظم. ممكن يكون انسان عادي ما يحسش به، ولكن
3: رياضي
0: تولي فوالا وقت يولي اللوس هذاك سوليسيتي برشا ويطلب برشا مجهود وجري تو يولي يتحير عليه.
3: ما فماش واحد نزل على العظم نتاعو كيفو، معناتها فما كور راهم ميتين تقول سيء يخلط عليها في الاخر التيران فهمتني ويجيبها ويعملك الحركه هذيك المعروفه نتاعو اللي اللي تمشي مع التراب هو معروف الجليسمون اللي خلى شنو اللي خلى شركه مشهوره جدا نتاع عجلات مطاطيه دي بنو تعمل العجله نتاعها في ال... في الديراباج نتاع الفيراج كيما الديراباج نتاع نادال
0: نتاع نادال اونتوكا السندروم اسمه لو سندروم دو ميلر ويز واللي هو سيت اون معناها افيكسيون غا اللي هي ما عندهاش دواء و ال بروفوك النيكروز هذيا والديفورماسيون بروغريسيف نتاع العظم في في في اعلى القدم معناها في اعلى الساق معناها فوق بعد شويه صوابع تاع الساقين واللي هو معناها عانى منه نادال يعني
3: ريتو كان بعد بالوجيعة ولا
0: فوالا الصغر ممكن يعطيه شويه معناها مارج خاطر هو وقت يربح التورنوا هذوكم الكل كان عنده هذا اكتشفوه من اول ما بدا يربح فهمتهم جو بونس على جو 18 ولا حاجه اكتشفوا السندروم هذا ولكن بعد ماشي حاجه ممكنه ريت معناها كي تحكم من بعيد يكون عندك مش ديما الحكم صحيح
3: دونك لا مش واحد خاطر انا نحب اللعب الجميل نتاع فيدرير وغالبا خاصه في الملاعب الترابيه اللعب اللي فيه برشا جرينتا هو اللي يربح وفي برشا قوه وبرشا فورس يربح اللعب الجميل وانا كنت انا من حب فيدرير انا نجمي المفضل هو روجي فيدرير
0: لعب الجميل عنده برشا اليغونس
2: ما تنساوش حاجه نادال زاد يعني ميديكالمون بارلون ولا من عشكي سيانتيفيكمون عنده حاجه نادره اللي هو غوشيه في التنس
0: ودروتيه في الدنيا
2: هذاك سا سوليسيت في مخ الانسان
3: زوز بارتيات تاع مخه يخدموا
2: ويلا توجور اون لونغور دافونس على الادفيرسير خاطر ديريكتومون على البصر
0: ديما
2: تاثر ديريكتومون على لا فيو نتاعك تبدا دروتيه حياتك كامله حاجه تبدا امبيدستر كيما يعمل هذا زوز هذاك علاش يوصل ان سيرتان مومون يجيب ان انتيسيب
0: شو يعمل المنافس
2: كيفاش وقراها
0: فاش عرف فهمت انتوا شوفوا الدوكيومونتير هذا في اربع حلقات ياسر مزيان معمول بطريقه حرفيه برشا فيهم دي تيمونياج مع ولده مع عائلته يوريك قد هو حشام قداش هو زاد انجاجي في برشا حاجات يعني حاجه مزيانه برشا يلا هنس
3: مانيش نبعد برشا على الرياضه باش نحكي على نهائي الNBA نهائي كرة السلة اللي يجمع بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرس
0: نيويورك نيكس يدولي عندها عشرات السنين ما ترشحتش
3: من عام آخر فينال آخر فينال وصلته فانسيتون من عام 99 وهي وشكون في الفينال وهي سان أنطونيو سبيرس وقت سان أنطونيو سبيرس
2: بتاع
3: تيم دانكان هي اللي ربحت فعليش مش نحكي عليه في الكواد نوف لأنه عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني اللي تعرفوه اللي المسلم اللي من أصول هندوية أفريقية أمريكية دونك واللي ضجة صارت كي ولا هو عمدة نيويورك شعمل جاب صغار معاهم المعال البيرو متاعه وصح لهم مرسوم أندكري شي يقول فيه الصغار عندهم الحق يسهروا باش يتفرجوا في النيكس
0: ما يرقدوش بكري
3: على خاطر الصغار ممنوع باش يسهروا في نيويورك يلزمهم يرقدوا بكري فعطاهم بمناسبه تعرف انت قداش من مقابله في النهائي يقول لك على الاكثر سبعه لانه اليوس الاربعه
2: يربح
3: اربعه بارتيات هو اللي يربح دونك مينيموم اربع مقابلات ماكسيموم سبعه مقابلات اللي بش يربح في السبع مقابلات هذم ولا في الأربع مقابلات هذم الصغار في نيويورك ينجموا يسروا بش يشجعوا نيويورك نيكس نيويورك مدينة كبيرة مدينة عظيمة لكن عندها فريق متاع باسكيت ما هوش قد المدينة هذه على عكس الليكرز في لوس أنجلوس ولا شيكاغو بولز ولا ميامي هيت ولا سان أنطونيو سبيرز ولا جولدن ستيت واريورز ولا حتى هي تورنتو هزت تورنتو رابتر ونيويورك ما هزتش معناتها فهمتني لأنه فريقها ما هوش باهي السنة وصل فينال المقابلة الأولى أنا تسهرت لها عملت عاملة ما عادش نعاودها إن شاء الله كملت 4.5 رصات اللي سهر نيويورك نيكس ربحت سان أنطونيو سبيرز في سان أنطونيو وعمدة نيويورك يسمح للصغار ويصح على مرسوم. مرسوم راه سوري راه مش بالحق راه
0: مش
3: فماش قانون يقول
0: للصغار،
3: لكن جابهم وفي جو ما معناتها كما نقولوا حفالي. وسال واحده قال شكون كان فيكم مولود عام 99، هما من روضه جا فواحد قالت له انا مولود عام 99 تفرج في الماتش فهمتي. دونك سي ان بو محلاها معناتها الفرح الرياضي مع السياسي اللي مع الصغار، مع صغار ديما محلاهم كيدخلوا في الرياضه. وهذا كانت الكواد نفهم تاعي هاكا تنجموا تشوفوه على التلفزه.
2: درس تاع ماركتينغ راهو
0: طبعا قدامنا سيت لا كوميونيكاسيون،
2: درس انورم تاع ماركتينغ ومرتو عندها دخل كبير في الحكايه. انا توا سؤالي، عندكم شي فكره شنو هي الدوله في كاس العالم اللي عطات اكثر جوارات اما ما يلعبوش ماريولها؟
3: نعرف
2: اي
0: عطات اكثر جوارات
2: موجودين في كاس العالم عندهم يعني الجنسيه نتاعها،
0: يعني بلد الميلاد نتاعها،
2: بلد الميلاد ده، وهو ما يلعبوش معاه،
0: هو ما يلعبوش معاه
3: طبعا. وهي منهم سئن سهل لك ظهر لي عندها ثمانيه في تونس،
2: سبعه
3: في بالي، ثمانيه
2: سبعه
3: في فرنسا.
2: خمسه وسبعين لاعب،
0: خمسة وسبعين
2: لاعب بين توت لي ناسيوناليتي، عندها 13 في الجزائر، 11 في الكونغو، 12 في الهايتي، السنغال 10، كوت ديفوار 8، تونس 7، ومازال
0: المغرب
3: والمغرب والجزائر وهايتي
0: استعمارات
2: وهي فرنسا هي بعيدة.
3: لا 75 اختل لي جوري هي
2: لا نحكي لك
3: ابار 75 مع 23 نتاعها،
2: مع 23
3: على 98
2: تخيل انت
0: بيجي يوريك مستعمرات الكل يعني
2: مين دو ريان
3: فرنسا بان بادو مستعمرات.
0: لا عندها معناها علاقات تاريخيه مع البلدان هذيك، مع الجزائر والمغرب والكوت ديفوار والسنغال.
2: اما انا باش نشوف الجزء المضيء نتاع الحكايه يقعد كمان
0: فما جزء مضيء طبعا
2: سنتر دو فورماسيون في العالم. فرنسا من الصغار لو تو ديكزيجونس ولا باش تخلط انت ليك ناسيونال نتاع فرنسا عندها 5 ايكيب والسانكيم ايكيب نتاع فرنسا في التوب نيفو نتاع مونديال.
0: وي ولي بورسنتاج اللي خرجوا يخليوا فرنسا في المرتبه الثانيه من بين الدول المرشحه باش تاس كاس العالم بعد اسبانيا.
3: بعد اسبانيا
2: حتى
3: اسبانيا وفرنسا هما سوبر فافوري. اسبانيا وفرنسا مقابله الوديه نتاع البارح من بين فرنسا وكوت ديفوار، شكون مارك البونتو نتاع كوت ديفوار؟
2: خو ديزيري دوي.
3: دوي خو يلعب كوت ديفوار خاطر ما عندوش نيفو باش يلعب كيب دو فرانس، والاخر قوي برشا يلعب في ليكيب دو فرانس.
0: بربي مازالوا المباريات الوديه مازالت فما تونس بلجيكا، فما مصر البرازيل زاد
3: مازالوا تونس مازال زوز مقابلات وديه اخرين معناها
0: تونس غدوه.
3: اي سير برشا المغرب مازالت كي نحات لا بيبي دو فوتبول فرونسي. المغرب فيش تتميز على البلدان الاخرين وانها تنجح باش تاخذ جوار اللي ينجم يلعب في الليكيب نتاعو. ابراهيم دياز كان ينجم يلعب في الليكيب في الفراروخا في اسبانيا، اشرف حكيمي تيتولير في الفراروخا، وناحي كان ينجم يلعب في فرنسا. سهل برشا
2: حتى امرابط
3: لا درنير مون نحات لها بوادي. بوادي هذا عمره 18 سنه، قيمته التسويقية 50 مليون يورو ا18
0: هما الناس يستناو انه باش يكون من نجوم الدوري هذا،
3: وهو الكابيتان تاع ليكيب دو فرانس في لي سيليكسيون دي جون الكل. اختار بمناسبه كاس العالم باش تكون جنسيته الرياضيه هي المغرب باش نشوفوه مع المغرب
2: كما شفتوا مع فرنسا. الفرنساوي اوليزي في تعرف علاش مشى لفرنسا الى انسيستي
3: لبشي. انا نعرف
2: على خاطر تيري هنري
3: مثلا نتاعو الاعلى تيري هنري
2: وقت اللي هو كان سيليكسيونور في جوز اولمبي في الاولمبياد نتاع فرنسا كيم ناسيونال فرونسيز، وقت اللي عيط له انا بابي ديري ما يمكنش نجم يقول لي
0: برشا حكايات على كاس العالم حتى في نهار من النهارات باش نحكيو على كاس العالم كما قلت قبيله. يلا فاصل وبعد نسمع اغنيتنا الاولى نجات عطيه مع اني سبتو، نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك.
1: تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهرة فام، جوهرة تي في، الناس تفرج فينا. يلا هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: نبدأ لكم بسؤال رياضي من وحي اللحظة ولا ناخذ
2: يلا
0: انا مانيش شوي نون كونفورميست.
3: مو جمعة اليوم نجم مبدلو في القوطة
2: تمرنين شوية
3: مش تمرد دي كونتراكتي
0: اي معاك به. انا هما لي جوار اللي نحكي على لاعبي التنس سواء الرجال ولا النساء اللي هزوا اكبر عدد ممكن من لي غران شلام. مرتبة الأولى
2: جوكوفيتش.
0: قداش من لقب؟
3: 25
0: 24 لقب. نوفاك جوكوفيتش. ثاني
3: نادال.
2: لا نادال.
0: قداش من لقب؟
3: 22.
0: الثالث
3: فيدرير 21.
0: 20 فيدرير. الرابع
3: بيت سامبراس
0: 14 لقب.
2: سفري قبلنا قاسي.
0: والخامس
3: الخامس
0: انا ما نعرفوش. خامس
2: ستيفاني دبيرغ.
0: لا لا
3: لا لا قديم برشا.
0: إيمرسون.
3: نعرفوش
0: إيمرسون.
3: هذا اللي
0: 12 لقب
3: في الستينات. ما خلطنيش عليه.
0: وين
2: راكيت لوح.
0: اساطير فردي السيدات، شكون اللي هزت اكبر عدد ممكن من لي غران شلام؟
3: سيرينا.
0: سيرينا ويليامز مرتبه الثانيه 13 لقب.
2: الاولانيه
3: واحده مش قديمه برشا. مارغريت لونغلي.
0: مارغريت كيرت.
3: مارغريت
0: كيرت 24 لقب. الثالثه
3: وصلنا وسمع قديش وسيرين
0: 23 لقب.
3: 23
2: ستيفي جراف.
3: هاي في بالكم باش ترجع.
0: اي
3: باش ترجع
0: اون دوبل.
3: اون دوبل.
0: الثالثه ستيفي
3: جراف
0: 22 لقب. الرابعه
3: كيف اسمها؟ لا لا
0: ما عرفتش انا زيدت
3: شو اسمها.
0: ما عرفتش. إيلين ويلز مودي 19 لقب. والخامسة
3: نافراتيلوفا.
0: إكزيكو
2: زوز.
3: مارتينا نافراتيلوفا.
0: وشكون آخر؟
3: كريستوفر لويد.
0: كريستوفر لويد ومارتينا نافراتيلوفا.
3: ما طلقت ولد كريستوفر برك معاش كريستوفر
0: لويد. كريستوفر ومارتينا نافراتيلوفا 18 لقب لكل منهم. هذوما أساطير التنس اللي هزوا أكبر عدد ممكن من الغران شلام. نذكر الغران شلام هما أربعة جوائز: أستراليا، رولان غاروس باريس، ويمبلدون انجلترا، و اليو اس اوبن جائزة الولايات المتحدة
3: امريكا المفتوحة.
0: هلا يلا. فما حالة تتسمى الحالة تعرف باسم الميزوفونيا، هي الانزعاج من شنو؟ احنا ديما من الحس. شنو
2: حس؟ الكلام الناس.
0: هو حس ولكن حس شنو؟
3: حس الناموسة كي تجيب حذيك في الليل خاطر نعاني منه ليامات.
0: لا
2: حس الكراهب.
0: لا هو الحس ممكن فما ناس ما تتقلقش منه وفما ناس تتقلق منه.
2: اللي في التابلو هذاك التباشير.
0: لا هذاك انا
3: فما اخي بحس
0: حديد.
3: لا سباله تقطر وانت باش ترقد.
0: لا هذاك يعذبوا بها. يعذبوا بها. فما ناس مجرد ما يسمعوا صوت مضغان مثلا عبد ياكل قدامه بصوت كبير برشا، ولا عبد قريب لك يتنفس، ولا مثلا واحد بستيلو يبدا يعمل هكا ورا بعضه ويحسوا ب معناها
3: انزعاج
0: كبير برشا وقوي. الحاله ذي تسمى الميزوفونيا، وهي حساسيه شديده تجاه اصوات معينه وتسبب ردود فعل عاطفيه وجسديه كما التوتر أو الغضب أو القلق. الغريب أن الموضوع مش دلالة أو مبالغة في حاجات، لأنه دراسات ورات أنه بعض مناطق في الدماغ البشري عند الأشخاص المصابين بالحالة ذي، خاصة المناطق المرتبطة بمعالجة الأصوات والمشاعر، الدماغ يتعامل مع الأصوات هذه وكأنها شيء مزعج
3: وخطير على
0: حياته.
3: تهديد.
0: تهديد مقارنة بالشخص الطبيعي. عند الناس هذوما لحد الآن الميزوفونيا ما هيش اضطراب رسمي نفسي، ولكن حالة حقيقية يعترف بها في العالم من قبل برشا باحثين وأطباء نفسانيين.
3: هذه أعراض حملوها أسلافنا في الغابات.
0: جيماجين عندها
3: الباكراوند
0: هذا
3: بيان سور. دونك هذه تضمر بمرور زمن وتفقد، لكن فما بعض الناس تقعد عندهم معناتها
0: الجينيتيك يعني
3: اي بيان سير. فما مثلا فما ناس تحرك وذنيها خاطر قبر الاسلاف كانوا يحركوا وذنيهم فهمتني
0: يحركوا وذنيهم فهمت تعمل حسه
3: فما شكون يحرك وذنيه معناتها
0: فما شكون ريت انا مره هو حاجه نادره عينيه يحركهم بصفه كبيره معناتها اللي حاجه ما تنجمش تعملها
3: دونك فما فما حاجات تقعد عند بعض الناس
0: جايه من الاسلاف
3: فهمتي تو مثلا زرست العقل ما عادش تطلع فهمتي فما شكون تطلع زرست العقل اللي هي الاسلاف كانت عندهم زرة العقل كي كبر المخ نتاع الانسان
0: ما
3: عادش ضيقة البقعة نتاع الفكين دونك ما عادش
0: يعني فما ناس تطلع لهم فما ناس لا
3: اي قلة
0: قلة
2: اللي مخه صغير
3: اه
0: لا لا بافورسيمو
3: لا بافورسيمو
0: صغير لازم يكون في الحجم باهي تعطيكم الاصوات وتقولوا لي سامي نحبك هنا طلعهم هذوما هما ثلاثه خمسه سبعه تسعه اكثر من 15
2: شنو بالامور بالعربيه جيماجينا
0: بالعربيه طبعا
2: ماهيش
3: فحيح
0: لا هذاكم البارح عملناهم
3: الحمد لله ما خلطش عليهم
0: صوت الاذن
3: هفيف
2: تسمع هي
0: لا الأذن أي تسمع ولكن فما عندها حس كي تبدأ فيها حاجة معنى ما واحد يقول لك عنده سفيف
2: سفيف
0: اللي هو شنو ولا العربية داجة
3: أنين
2: زقيق
0: نفس الحس اللي تعمله النحلة
3: تنين
0: تنين
3: تنين
0: صوت القلب
2: دقات
0: لا
3: نبضات
0: لا خفقان
3: خفقان دختر
2: تكتبها في رسالة
0: خفقان القلب صوت الطبل
2: ضربين
3: طبل أو أضرب يا طبال
0: الدمدمة
3: دمدمة
0: صوت الرحي معروف برشا المثل
2: التخشخيش
0: نسمع
3: جعجعة الرحي
0: جعجعة
3: جعجعة ولا نرتحين
0: صوت السيف
3: هزير ولا هريز
0: لا
3: ولا
0: لا هزيم الرعد هذاك
2: شو اسمه هو ال
0: موجود في بعض ال
2: الصرصار ولا شو اسمه
0: لا لا لا فيها الصاد
3: صار
0: في في بعض القصائد العربيه موجوده
3: صليل
0: صليل
3: ما فماك خليني سكت بتاعك لا فما القصيده معروفه بتاعك اللي ما يتسموش بتاع الرايات السود عندهم قصيده اسمها صليل السوارم معروف
0: ولكن في بعض برشا في الباك جراوند تاع الشعر العربي موجود بصوت الماء
3: خرير. هدير
0: خرير خرير برافو والله صوت الباب
2: قزقيز
0: الباب اللي يبدا يقزقز هاي
2: قزقزت اللي
3: باش يبدا بنا حرف
0: صاد
3: صقيع صليل سرير
0: سرير
3: سرير
0: سرير صوت الباكي الباكي بيه صوت كبير
2: اجهاش
0: يقول لك في يعني في حالات الحزن كبيره وكل
3: باش يبدا
0: فما البكاء وفما
3: نواح نواح
0: قريب
3: نحيب
0: نحيب ولا.
2: الله الله الله
0: صوت النار صعيب هذا النار كي تبدا تعمل
2: تكتيك
0: تكتيك
3: بين حرف تبدا
0: الحاء
3: حفيف حريف
0: لا حسيس
2: حسيس
0: صوت البطن
2: غرير
0: ولا
3: شو اسمه غرير
0: لا أطين
3: أطين
0: أطين البطن وصوت لا هذا أطين البطن والمعدة كي تغروت
2: تمعد
0: حرف الكاف كركرة كركرة المعدة
2: أنا بلاصة اسمها كركر في تونس
0: فما صوت الطائرة
3: كركر مع بن علي
0: صوت الطائرة
3: معروف
2: هدير ولا
3: لا لا بنا حرف الحرف الحرف
2: دوي قلت
0: هذاك هدير هدير المحرك
2: اي فوالا
0: ولكن عزيز
3: عزيز الطائرة
2: سيفري بالمصري ولا بالعربي؟
0: لا العربية
3: عربية جديدة
2: مش قزيز بالمصري
3: عزيز عزيز
0: عزيز وصوت غليان
3: هذاك عليه تقول لك عزيزي هي خاطر ما تحس الطيارة
0: صوت غليان القدر معناها كي تبدا
2: طبق بيق
0: الطنجرة تغلي تبدا تطيب نفس صوت الطائرة
3: عزيز عزيز القدر
0: في تجربة فريدة في فرنسا باش استعانوا لعلاج الاكتئاب والقلق والعزلة
2: الموسيقى
0: الموسيقى
2: لا
0: لا
3: يخرجوهم بالسيف يعملوا دورة البر
0: في بلدة نيوسي غمارن شرقي باريس فما وحدة علاجية فريدة من نوعها في فرنسا تعتمد على ما يعرف بالعلاج بمساعدة الحيوانات وتحديدا
3: القطط
0: الكلاب
3: مظلوم مسكين الحمار.
0: الحمار يتولى المرضى المشي مع الحمير والعناية بها وتنظيفها، فيما تنتهي بعض اللقاءات في برشا مودة ما بين المرضى والحمار هذه التصويرة، واللي أصبحت جزء من حياتهم اليومية داخل المستشفى. البرنامج يقع في وسط مباني زراعية ترجع للقرن 19 في وسط مساحات خضراء وأشجار كثيفة، مما يعطي بيئة هادئة تختلف عن أجواء المستشفيات التقليدية. ذات مبادرة المبادرة ذي عفوا في 2016، وهي من طرف ممرضة في الطب النفسي وزوجها اللي تلقاوا تدريب خاص لإعداد الحمير لهذا النوع من العمل العلاجي. الحمير معناها يقع اختيارها بدقة لطبيعتها الهادئة، ويقول الطبيب النفسي المسؤول أن الحمار ذكي للغاية لكنه يحتاج للتعامل معاه بهدوء والصبر، والفوائد متاعه تتجاوز الترفيه. العاملين يأكدوا أن الهدف لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل تحسين التواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة وتنظيم المشاعر عند المرضى اللي يعانيوا من الاكتئاب والفصام الاسكيزوفريني والتوحد وغيره. فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق، ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج. جوهرة
6: بوبليسيتي. تسمعوا في الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: سوريا في تونس. نحكي اليوم على صغير على حلم يستحق يكبر، وعلى طفولة تستحق تعيش في الأمان وتلقى الفرصة باش تنجح. خاطر الطفل هو الأساس، والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تخدم كل يوم باش توفر له الرعاية والإحاطة اللي يحتاجها، سواء داخل القرى أو صلب عائلته ومحيطه. من بين الآليات اللي تساهم في استمرارية الدعم ذي نلقاو آلية الاقتطاع الآلي PAP اللي تخلي فعل الخير متواصل من شهر لشهر، وتعاون على ضمان الإحاطة بالأطفال والعائلات اللي يحتاجوا المساندة على مدار السنة. باش نحكي أكثر على الآلية ذي وأثرها مع سيوسري ضيف الله، مسؤول عن تنمية الموارد المالية بسوسة. مرحبا سيوسري.
7: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا يا سيدي على قبول دعوتنا. سؤالي الأول يقول على الاقتطاع الآلي، كيفاش أولا يصير هالاقتطاع، وكيفاش تساهم التبرعات المنتظمة من شهر لشهر في ضمان الاستمرارية والإحاطة بالأطفال والعائلات اللي ترافقهم SOS وهذا الهدف؟
7: يعطيك الصحة. الاقتطاع الآلي نعرفه به هو يعني سحب شهري، يقع اقتطاعه من الحساب متاع المتبرع ويدخل في الحساب متاع الجمعية.
0: معناها الإنسان اللي يدخل سيوسري، خلنا نبسطوا شوية للعبيد اللي يسمعوا فينا، أنه تنجم تدخل توا كان تحب www.sosve.tn وتشوف اللي برودوي اللي موجودين في السيت اللي هو فيه منهم PAP الاقتطاع الشهري، اللي تنجم بطبيعة الحال تتبرع بالمبلغ اللي تحب عليه يقتطع شهريا من
7: المتبرع. ينجم يدخل كما ذكرت على الموقع www.sosve.tn يلقى الرابط بتاع الاقتطاع الآلي، يدخل
0: يسجل
7: فعلا جسمش يعمرها، يحط الاسم يحط اللقب يحط الصفة متاعه ويحط الحساب البنكي اللي هو متكون من 20 رقم يعني الريب
0: بنكير والمبلغ
7: هو المبلغ اللي نحب نقولوه للناس اللي يسمعوا فينا كونوا رأوا العملية هذية رأي عملية سلسة واخذين فيها ترخيص من عند البنك المركزي يعني سيكوريزي 100% اون بليس. المبلغ اللي مش يختاروه هو راهو معناها ينجم يتبدل اوتومومون، دونك نهار اللي هو يحب يزيد المبلغ نجم نزيدوه، نهار اللي يحب ينقص نقصوا له، نهار اللي يكون عنده مبلغ في الحساب البنكي متاعه اقل من
0: ما يقعش الاقتطاع
7: ما يقعش الاقتطاع والحاجه الباهيه كون الشهر اللي من بعده ما عادش نرجعوا للشهر اللي من قبله.
0: معناها ماهوش كوميلابل، معناها ماهوش قرض يعني.
7: ولا ماهوش كوميلابل، دونك ديما نمشيو للشهر اللي قدام. حاجه اخرى راهو المتبرع يتمتع بشهاده خصم في المورد اللي ينجم يستعملها، يعني باش تكون من الباز ديفتيبل معناها في اخر العام تاعه، ينجم ينقصها من حساب الاداءات تاعه.
0: واضح باهي. دونك الاقتطاع يساهم طبعا من خلال التبرعات هذه المنتظمة في ضمان الاستمرارية والإحاطة بالصغيرات هذوما.
7: أكيد، هو سواس حاليا عندها 2300 عائلة، يعني قرابة 10,000 طفل، وكي يكون عندنا نحن عدد كبير من الاقتطاع الآلي هكا نكون النجم ونحن ضمننا حياة الدخل قار اللي نحن دونك النجم نكون نعرفوه مسبقا الدخل نتاعنا. كيف يكون عندنا عدد نتاع متبرعين كل شهر يسبونا كيك، اي متبرع مش يكون هو ساهم في دعم في العائله هذه وساهم في دعم الاطفال الفاقدين للسند، وكان هو سبب يعني باش يبني لهم مستقبلهم وباش يرسم لهم البسمه وباش معناها الصغير هذا ينجم ونحن نواصلوا معاه ونكملوا حتى لنهايه يعني خروجه النهائي من القريه اللي هو يقعد حتى العمر 24 سنه. يعني
0: 24 سنه
7: واحد. انت راك مش تكون فاهمت في تغيير حياه طفل او حياه عائله كامله.
0: صحيح. الرساله نجم نقولوها سي يسري بمناسبه الحديث نتاعنا على الاقتطاع الالي للناس اللي يحبوا يكونوا جزء من رحله الاطفال هذوما والشبان هذوما نحو مستقبل خير من خلال شهريه منتظمه، ونعرفوا قداش مهم هالاستقراريه الاستقرار هذا عفوا والاستمراريه هذه.
7: نحن نقول لهم انضموا للعائله الكبيره اللي هي عائله اسواس، وكونوا انتم فرد من العائله هذه، فاهموا انتم في تغيير حياه طفل كيف زاد. حاجه اخرى، رجال الاعمال اللي يسمعوا فينا اللي هما زاد هما طرف في العمليه هذه، نقول لهم راكم تنجموا انتم تعاونونا كيما تنجموا تهلون البيبان نتاع الشركه نتاعكم، ويكون الفريق نتاع كره فلسواش متواجد، ونحن تعطيونا الفرصه باش نجموا نحكيوا مع البيرسونال اللي يخدم في الشركه نتاعكم انتوما، وقت البيرسونال هذاك هو اللي يولي هو بطبيعته يعني طرف في هالعمليه هذه ويساهم في حياه الاطفال نتاعنا والتطور نتاعهم في البرمجه المستقبليه ان شاء الله.
0: وخندكروا زيدا انه الشركات معناها التبرع هذا يتنحى من الاسيات امبوزابل نتاعها.
7: اكيد، يعني كل شركه تقوم بالاداء نتاعها السنوي تتمتع تاخذ شهاده في الخصم من المبلغ اللي تبرعت به، وكالشهاده هذيك لا تاستاسيون دي دون يقع اعتبارها اون طونك شارج وقت الحساب نتاع البيلون نتاعها، وكاكا تنقص من
0: من الاداءات نتاعها السنويه. احنا سي يسري في فريق كونتيبيوتيك ديجا دخلنا في البي ا بي، زميلنا سامي سنوسي ديجا سجل في الاقتطاع الالي منذ اشهر. سامي تاوان الاقتطاع الالي
2: حاجه باهيه، انه الانسان يكون في البارتاج نتاع الاشياء هذه، حتى لو كان ما نجمش يمشي هو فيزيكمون وما ثم حاجه
0: اي فما حاجه اترافير السيت
2: واسهل برشا. يعني
0: انت عندك كشره تاع في الاقتطاع الالي؟
2: عندي شويه.
0: معناها فما ولد صغير ولا طفله صغيره انت مساهم في انه الحياه نتاعها قاعده تتبدل كيما برشا ناس يسمعوا فيها.
2: كيما قلت لك هذا واجب، انا ان شاء الله الناس الكل تعمل اللي يريحها يعني.
0: اكزاكتومون، دونك ساهل برشا كيما سامي وكيما برشا ناس. حاجه هايله.
7: الهدف نتاع اسواس كونا نوصلوا المليون بي
0: ان شاء الله. ان شاء الله مليون بي ا بي، هذا ما يصير الا كان تدخلوا على السيت.
7: القيمه نتاعو حتى القيمه بتكون بسيطه، قيمه بسيطه نتاع دينار في النهار، معناها ان بي ا بي ب 30 دينار
0: هو
7: مبلغ يعني بسيط ما بسيط، لكن يتولي الكمية
0: كبيرة
7: والتوانسة الكل ينخرطوا في العملية هذه. تصدقني راهو ما عاد نلقاو حتى طفل فاقد للسند
0: طفل
7: في الشارع، والأطفال الكل يكونوا محميين ويكونوا حافظنا لهم على كرامتهم إن شاء الله.
0: صحيح. إن توكا من نجم كان نحييه كل هذايا، لأنه إحساس التوانسة ديما يمشي للصغيرات هذوما للعائلات اللي هي تنتفع بالتبرعات هذايا. لو سيت www.sosve.tn ولا تتصل على الرقم زاد تاخذ اكثر معلومات ممكن 58 371 0002. ولكن الاقتطاع الالي راهو ساهل، تدخلوا على السيت من تليفونكم ولا من البيسي ولا من تابلت وتنجموا تعملوا هالاقتطاع هذايا. وكما قلنا ماهوش كيمولابل، اذا كان ما عندكش فلوس الشهر هذايا ما يتقصش منه، الشهر الجاي يتقص. تنجم انت تحدد المبلغ كما كنا نقولوا ابارتير حتى من 30 دينار في الشهر، هو مبلغ صغير ولكن يغير برشا في حياه الصغيرات وفي حياه العائلات. شكرا لك سي يسري ضيف الله مسؤول عن تنميه الموارد الماليه بسوسه على كل هذه المعلومات.

0: Antibiotique. على جوهر اف ام تي في شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك. هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل مسرح سينما ولا تلفزة. يلا توب.
2: عاد قلت لك يا أمي نحلم بروحي في جنينة معفسة مرفسة مفرزة شابعة فيها الحريقة والكنتول. الدنيا معجة ومنين تتلفت تلقى قدوس أكحل يكحرلك ولا كلبة مجرابة والدة بالقليلة 20,000 كربي.
3: قوم بابا قوم حمام الرجال عد وسكر وغدوة صباح رمضان.
2: نحلم بروحي كيف اللي هكا في كار صفرة مشاهبة مقرقبة على العباد.
1: يلا مسرحية
4: مسرحية هنا تونس.
1: هنا تونس برافو. 2002 تصور عام والنص والإخراج توفيق جبالي. تمثيل توفيق جبالي.
5: توفيق العايب.
1: شكرا رماح. شكرا رماح. عطف بن حسين. كاهنة الصانع. كاهنة الصالة.
4: كاهنة عطية مونتوز.
1: كاهنة عطية مونتوز. مونتوز غولة زاد.
4: شنو
1: وي مسرحية هنا تونس هذه ترجع ل 2002.
5: أنا كنت أنت سامي.
1: كنت من أول ريبورتاج عملتهم في حياتي تغطية كانت حاجة أنا راهبتني أن اللون دو ما باش نمشي حاجة توفيق جبالي معناها وأنا ستاجير ما زلت ولقاء مع توفيق جبالي انترفيو يعني حاجة بهتني أنا طريقته في آخر المسرحية كيفاش يقلد بن علي.
4: أي.
1: طريقة أي. يبدل صوته ونديري لو سالو معناها وقت قبل السالو فما أون فوا أوف تخرج بصوت توفيق جبالي حاجة أخرى. يلا ناخذ الإكستري الثاني.
6: ايش تحبوا عندي؟
7: ايش تحبوا عندك؟ عملت اللي ما تعملش
6: وخلصت حقه طول حد يشد داري.
7: العيله مرض خير اغزل روحكم ربي يعاقب فيك لحالك ولدك الاولاني.
6: كيفاش نجم نقول كلام كيما هناك؟ هذاك ربي شنو حاب؟ هز لي حسام كي جات الدنيا دنيا وعندكم قلب لكم ما خليتوش مؤمن وحده.
7: ولدك كيف بوه يكره العيله مش تقعد هوني لين نطلق واضح؟
6: هذيك حياتي نعم فيها شنو نحب.
5: فيلم
4: هو فيلم عبد بن محمود وشو اسمه الله يرحمه توفيق البحري.
1: ما عنديش توفيق البحري هون.
4: مش توفيق البحري هذا.
5: عندك عفيف بن محمود؟
1: عندي عفيف بن محمود اما يظل هذا صوت توفيق البحري.
4: في بالي هكا.
1: تتحصل امال على حريتها باطلاق سراحها من السجن بعد تبرتها في قضيه دعاره. تنطلق في شوارع تونس بحثا فركس على ابنها لاعب كره قدم اللي حطمته فضيحه والدته.
4: ستريمرز تاع مهدي حميدي.
1: فوالا اخراج مهدي هميلي. قصه وسيناريو وحوار. تمثيل سليم بكار عفيف بن محمود ايهاب ويحيى نعمان حمده صرح الناشي عزيز الجبالي. وطبعا هذا يرجع
5: جديد هذا
1: 2021
5: اطياف
4: اطياف مش خايب.
1: يلا بعد شوي نرجع لكم احنا في انتيبيوتيك في الساعه الثانيه نرجع لكم ولكن هذم لي فوجيز يغنيو كيلين مي سوفتلي نرجعوا بعد شوي.

0: l'été.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
0: جوهرة أفهم
2: Jawar Sport avec l'équipe Sport sur Jawar FM.
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينار

0: أريد طور عالمك جوهر صباح.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد من جوهر سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لينهي تحضيراته اليوم وأنهى تحضيراته قبل المقابلة الودية ضد بلجيكا غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. طاقم تحكيم مش يكون من اليونان. المنتخب الوطني التونسي طبعا بكامل عناصر وفماش إصابات، كل العناصر جاهزة حسب المعلومات. يمكن يكون فما تغيير على مستوى تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في المقابل، فإنه العناصر اللي لعبت المباراة الأولى تقريبا 99% هي اللي باش تشارك في بداية المقابلة هذه. مباراة باش تدور قدام شبابيك مغلقة، لأنه بحضور أكثر من 50,000 متفرج. طبعا باش يكون فيها عدد من الجماهير التونسية والجالية التونسية المقيمة في أوروبا وفي بلجيكا بالتحديد، عدد محترم جدا. مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي بمناسبة المقابلة هذه تحدث في ندوة صحفية وحكى على أهمية مباراة الأولى في افتتاح مشاركتنا في كأس العالم، يعني مش مباراة غدوة، حكى على بلجيكا ولكن تحدث خاصة على منتخب السويد، وقال اللي يلزمنا نفوزه بالمقابلة هذه لأن هي مفتاح

0: وجماهيره. للتذكير الأسعد الشابي تعتبر تجربة ناجحة مع الفريق هذا، لأنه كان فاز بكأس السوبر البحريني، احتل المركز الثاني في الدوري البحريني، وتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد من خلاله أنه توصل اتفاق مبدئي مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لتجديد عقده لمدة سنتين. طبعا الاتفاق ينص إلى أنه العقد هذا يبدأ مباشرة بعد القرار النهائي للتاس، لأنه نعرفه يوسف البلايلي معاقب من طرف الفيفا، دونك فما يعني استئناف القرار هذا، ومن المنتظر أنه آخر أوت يصدر القرار النهائي في ملف البلايلي. ومن خلاله طبعا الترجي إذا كان في أوت وقع يعني رفع العقوبة، فإنه يمضي مع الترجي ويصبح يعني العقد حيز التنفيذ من نهاية عقوبة الفيفا. جهة أخرى ديما في الترجي اللي تمكن من استعادة الحارس متاعه، حارس شبيبة العمران منصر السيد، اللي صحح ورجع لفريق الأمة الترجي لمدة 3 سنوات إلى حدود 2029. نذكر أنه منصر السيد كان قدم مستوى طيب أثناء مع فريق شبيبة العمران. نحكيه على الشبيبة القيروانية، واللي في بلاغ رسمي طالبت بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت إجازات الأندية، وخاصة حكيت على النادي البنزرتي اللي تقول تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية في السنة هذه، وطبعا تقول أنها تملك كل جميع المؤيدات والوثائق، وتؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة ضغوط على الدائنين، وتحمل الجامعة كامل المسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة. فرج جرجيس بعد المستوى الممتاز اللي قدمه سنة، وخاصة وصوله للدور النهائي لكأس تونس، رئيس النادي السيد حافظ طالب ومن خلال كلمة البارح على الموقع الرسمي للترجي جرجيس أكد أنه ما هوش بش يواصل رئاسة الفريق، وبش يدعو إلى جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن. نحكي دولي ونحكي على المنتخبات اللي تواصل تحضيراتها لكأس العالم. اليوم المكسيك فازت على صربيا 5-1 طبعا في الفجر، تشيكيا كذلك فازت على غواتيمالا 3-1، والمنتخب التعادل أو فاز المنتخب فاز على المنتخب الإسباني، والمنتخب العراقي تعادل 1-1. طبعا النتيجة تعتبر ممتازة جدا للمنتخب العراقي. في التنس وبالتحديد في دورة رولان غاروس للدور في باريس، الألماني زفيريف تمكن من الترشح للدور النهائي بعد فوزه بكري شوي على التشيكي ياكوب. تفاصيل الأشواط هو فاز عليه 3-1، تفاصيلها 7-6 ثم 6-2 لفات زفيريف، ثم خسر الشوط الثالث 6-3 ورجع ربح الشوط الرابع 6-3، وبش يواجه في الدور النهائي أحد الإيطاليين اللي قاعدين يلعبوا توا، إما فلافيو كوبولي وإلا مواتنو ماتيو أرنالدي. مباراة طبعا بيناتهم قاعدة تتلعب توا، والدور النهائي بش يكون يوم الأحد. هذا شو عنا في أخبارنا الرياضية. طبعا كل الأخبار والتفاصيل موجودة دائما على الموقع متاعنا، وكذلك على الباج الخاصة بالرياضة والباج متاع جورة فهم. تحياتي
1: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بنور.

انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بكم في انتيبيوتيك اللي ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
0: في نهار من نهارات. طبعا تعرف سي أنس أنه الحكايات بتاع كأس العالم مش كان الحكايات على النتائج وشكون ربح وشكون خسر. فما حاجات اللي هي ممكن تميز كأس العالم وتقعد كواليس ما يعرفوهاش برشا إلا المطلعين ولا ناس يكتبوا حاجات عليها ولا اليوم يصوروا حاجات. أنا باش نبدأ من كأس العالم باش نحكي حكايات في ممكن فما برشا هو، ولكن هذه حكاية من الحكايات اللي تهم كأس العالم 1954، وقت لي فما لاعب أرجنتيني لكنه مثل الأوروغواي في كأس العالم 54، اسمه خوان أوبرج. في مباراة نصف النهائي كانت الأوروغواي خاسرة 2-0 قدام المجر اللي كانت كيب كبيرة المجر، ونجح أوبرج في تسجيل هدفين باش تولي النتيجة متعادلة. حسب الرواية السيدة ذي أوبرج أصيب بنوبة قلبية بسبب الإفراط في الحماس والاحتفال بالهدفين، وطاح على الملعب، ووقتها ما كانش مسموح بتغيير اللاعبين. ما عندكش حق تبدل
2: الأحداث الأولى اللي يبدأ بيهم يوفى بيهم
0: 54. وبعد الناس الكل حتى اللي جاوا يشوفوا قالوا هذايا توفي السيد، ولكن عملوا له التنفس الصناعي تدليك للقلب واستأنف اللعب،
2: معناتها ملموت رجع يلعب.
0: وصف بأنه الميت الذي سجل هدفا في كأس العالم. علاش؟ على خاطر في النهاية خسرت الأوروغواي 3-2، وكانت أول هزيمة لها في كأس العالم بعد ما أحرزت اللقب مرتين. دونك هذا مثلا من الحكايات اللي الناس اللي غريبة معناها أنه هو قام بعد الحادثة ذيك اللي صارت. خاطر اليوم ممكن حتى يتضرب شوية يبدلوه الجو. شوف هذا معناها سافر في رحلة أخرى وقام وكمل المباراة. نمشي ل 1982.
2: نعرفهم الحكايات اللي بتاعوا الكل. 82
0: باولو روسي اللي
2: خرج من الحبس
0: ولا اللي ربح الكرة الذهبية وهداف كأس العالم سنة
2: 1982،
0: ما كانش المفروض أنه هو يكون موجود في منتخب بلاده وقتها في نفس السنة، لأنه
2: كان في الحبس،
0: كان متورط في شنوة في الحبس، كان
2: المراهنات الرياضية
0: ولا في فضيحة تلاعب بالماتشوات الشهيرة. دونك تحرم 3 سنين من اللعب، ووقع القبض عليه في أعقاب ماتش ما بين بيروجا وفيلينو وانتهى 2-2، واتهم كما برشا ناس وقتها بالتلاعب بالنتائج، واستأنف هذا على الحرمان هذا، ولكنه أخذ الفرصة باش أنه يلعب كأس العالم
2: من عليه.
0: إيطاليا وقع العفو عليه وخرج.
2: هو الإدانة متاعه ثابتة وقع العفو عليه، وكانت مخاطرة معناتها. تصور أنت لاعب
0: اي خرجوه من السجن،
2: اي تصور انت لاعب كان في السجن وما يترانيش ومش في فورما وتهز طول الكوب دي مونت
0: وهو يكون لو بيتور
2: وصحيته والمفارخه يجيب يجيب الكوب دي مونت لايطاليا وبيتور وبالوندور
0: بيتور وبالوندور. وي
2: حاجه اخرى من البيتور نتاع الكوب دي مونت هذا ليو باولو روسي يظهر لي الوحيد ما فهمش كيفه ما سجل حتى هدف في المجموعه الاولى في المجموعات، لا ماركا كونتر الكاميرون، لا ماركا كونتر بيرو، ولا ماركا كونتر بولوني.
0: أبارتير من الدور الثاني.
2: أبارتير من الدور الثاني ماركا 3 كونتر البرازيل، ماركا زوز كونتر بولونيا، وماركا في الفينال بوتو كونتر ألمانيا.
0: وي باولو روسي طبعا اللي توفي منذ سنتين.
2: ما عنديش برشا وقت كورونا مات.
0: وي في سنة 1998 وقبل شهرين من كأس العالم تم استبعاد قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جون هاركس بشكل غامض عن الفريق، وكان المدرب ستيف سيمبسون غامضا في الأسباب هذه ومشاكل القيادة وربما رفض اللعب بدور دفاعي أكبر، ولكن حتى حد ما عرف السبب الرئيسي لاستبعاد هاركس إلا بعد 12 سنة تقريبا. شو حسب رأيك السبب اللي خلى اللاعب هذا ما يقع استبعاده على الكوب جمهور 98؟ تعريف لا
2: غريب
0: وي
3: سياسي
0: لا
2: شخصي عنده عادة خايبة
0: شخصي وي وي
2: عمل عملة زاد هو هذا
0: خلى المدرب ينحي جملة معنا برغم اللي هو كان من بون جوار معنا
2: يتعاطى الخمور والمكافات عنده جريمة هكا سرق حد ولا
0: لا ما سرقش حد ولكن كان على علاقة
2: مع بنت المدرب
0: لا زوجة زميله في الفريق
2: خير
0: إريك وينالدا في 2010 قالوا ذي بالنسبة لأداء الولايات المتحدة في البطولة كان كارثي خسرت الولايات المتحدة جميع مبارياتها في دور المجموعات سجلت هدف واحد فقط كانت هناك أخرى وممكن عوامل اللي ساهمت في هذا مثل تغيير سامسون التشكيلة متاعه قبل أشهر وطبعا فما حاجات تغيرت نذكر أنه 98 كانت الولايات المتحدة مع إيران في نفس البول وذي حكيت الحكاية وأمسيس ليلة الماتش عدت
2: جميع صوما فيه
0: يعني ذوما الحكايات اللي يبدأوا هكا اون باراليل مع المباريات
2: هي اكثر علاقه اكثر حكايه نتاع خيانه معروفه ما بين زوز ارجنتينيين اللي ظهر لي ماكسي لوبيز وش اسمه الاخر
3: اي ومش
2: طويل هذاك
0: وقتها هذا
2: هذا عندها 10 5 سنين اي وفريق الارجنتيني ميسي خاصه رفض وانه بالرغم اللي كان ملاعب كبير خير منه شو اسمه ولا تاكوني ماركي نسيت اسمه
3: مشكل اسمه صانع تنقل
2: لا من
3: بعد
2: من بعد نسيت اسمه حاصل وقال هذا خائن وما يرجعش يلعب في في
0: حتى اللي يعرف السبب
2: لا الناس كل تعرف لا كان عليه علاقة معناتها بتصاور لا معناتها الناس كل تعرف معناتها هي كانت زوجته من بعد ولا هو وهي هي من بعد خانته هو زاد مشيت مع واحد آخر نسيت اسمه لعب في في في نابولي
0: باهي خلينا نمشيو للأرجنتين 78 اللي هي كانت دورة مميزة بشنو حسب رأيك
3: تونس
0: لا
2: هي
0: من مشارك تونس
2: هي من هي دورة فضيحة ساعة
0: هي من أسوأ
2: الدورات دورة فضيحة لأنه عملوا كل شيء باش الأرجنتين تسكب دي منهم حكاية معروفة لا وأنه البيرو يلزمها تخسر ضد الأرجنتين بسكور كبير
0: يستنيوا الماتشوات وعلى أساسهم هو
2: يلزم تتربحها فوق ستة وربحتها فوق ستة باش ترشحت الأرجنتين سينو ما كانش تترشح الأرجنتين والبيرو الأرجنتين تسير البيرو فلوس
3: سمح
2: سامحتها في الفلوس مش خلتها تربح ستة تشوف وين وصلت
0: وزيدة علاش مثيرة للجدل وهي ممكن من أسوأ الدورات بسبب ما شهدته من أحداث غريبة قبل وأثناء وبعد نهايتها بسبب اختلاطها بالسياسة بشكل كبير الأرجنتين وقتها كانت تحت إمرة حكم عسكري بقيادة الجنرال خورخي فيديلا وذلك بعد عامين من قيادة انقلاب عسكري في البلاد ضد رئيسة الجمهورية إيزابيل بيرون وكان فيديلا متهم بأنه زج بكل معارضيه في السجون المعتقلات واختطف أطفالهم وهو الأمر اللي دفع النجم الهولندي يوان كرويف أنه يمتنع عن المشاركة في مع منتخب بلاده
2: أسباب كرايف واحد أخرى
0: بعد تعرضه للتهديدات
2: وقع خطف
0: بالاختطاف هو وأسرته حال وصوله إلى الأرجنتين وذلك بسبب انتقاداته لسياسات الأرجنتين
2: الهولندا اللي وصلت فينال واللي نتصور كان هي بلا كرايف وصلت فينال نتصور كان وصلت فينال تربح وكانت ربحها واحد شيء اللاعب هو اسمه تاوا نسيته غاب عليا دونك ماكسي لوبيز وماورو إيكاردي
0: إيكاردي
2: والزوجة المعروفة اللعوبة الشهيرة اسمها واندا
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات مشينا شوية لحكاية كأس العالم في كل مرة مش نحكيكم حكاية من كأس العالم يولي وهكا معناها سانسبيرون بالنسبة لكم زيت شكرا كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة
1: Publicité.
0: Tasmo. Le film de Antibiotique. Ma Sami Bennour. Ma Sami Bennour. A la Jamal FMTV. Chouf Asma ou Mata. Mata. L'interview. L'interview. L'interview.
4: الانترفيو مع ضيفنا ولد الإذاعة التونسية سعب ستار نقاتي مرحبا بيك سعب ستار
5: وبيك أكثر بالخيان اللي ديما نسمعهم معاك
4: مرحبا بيك يا سيدي
5: الحقيقة برنامج بتحفون أنا من المتابعين تاعكم أنا الإذاعة الوطنية من تبع راهو جاور
4: مرحبا بيك يا سيدي دونك صحفي وكاتب نحكيو على كتاب جديد قدامي نجوم ومشاهير المسرح الإذاعي بعد 80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية عمل آخر ممكن اختصيت أكثر في الحكاية هذه وممكن نحكيو على عمالقة مسرحيات الإذاعية في تونس من خلال كتاب نجوم المسرح الإذاعي دونك ممكن أن نبش في تاريخ الإذاعة التونسية حاجة هكا سنوات وسنوات من الإنتاج وبرشة حكايات تحكي زي.
5: شكرا مرة أخرى هو الحقيقة أنا عندي اعتزاز كبير لأني قبل الإذاعة التونسية وهي الحقيقة اللي كونتني لو كان مش من الإذاعة التونسية مع بستر نقاتي هنكوني شكرا لك مالك مش تنظيف اليوم ونحكي شوف دخلت أنا سيدي في 15 مي 1989 انتدمني سيسر الحجام مصحح قلت له صحافي قال لي ما تحكيليش على صحف نحب مصحح انا وقتها ما خديتش الباك عندي نيفو باك ليتر
4: خليك ما تحكيليش على الصحافه
5: يحب الصحافي يحب مصحح هو لكن انا
4: مصحح شو كنت خدمتك
5: والله يجي يقول لك انا دخلت من خايف لكن هي المصحح شنو هو وليكتبوا رئيس التحرير
4: انت تحكي على مجله الاذاعه
5: مجله الاذاعه هذا هي البدايه معي اللي يجي اللي يصحوا رئيس التحرير ما يتمسش المطبع يغلطوا يكتبوا برشا بسرعه مثلا سامي يكتبوا سامي مثلا ولا عبد الستار يكتبوا عبد الغفار مثلا انت تصلح هذاك لقيت انا الحقيقه شو
4: ممله
5: سي زعما ني بريمير نجم قلت له سي صالح قال لي اصبر شوي شنو جبتك وبامتحان
4: تحب في سافيسا
5: تيست بروفيسيونيل مش لازمك تقرا حاجه مشكوله وصالح الله يرحمه ما يتسمعش في خاصة في اللغة المهم بعد هذاك ما قعدش معنا برشا السالح جاء سي وحيد إبراهيم سي وحيد إبراهيم جاء في أكتوبر 89 فهمت قال لي أنا من باش تدخل الدكتور لازم كان امتحان وقتها كي جاء هو رئيس التحرير جاء من كل كبار الصحفيين عبد الرؤوف الخنيسي عبد المجيد السياحلي وامال مختار هذوما اسماء معناتها سليمان بن يوسف اسماء هذوما قال شكون يعرف يعمل محضر جلسة كلهم سكتوا هزيت انا صبعي قال لي تعرف قلت نعرف انا بون جات تخثر اختلف في نقابه وكذا علموني كيفاش نكتب بعد هذيك قال لي اه يعطيك الصحه انت ما قال لي شوف انا وخيره وتخلص فيك الاداره لازمك تاخذ في الارشيف ويرحم والديه اللي خلاني في الارشيف لانه جيت تعدي 4 ساعة في الارشيف تقرا
4: تغرمت ونغادي
5: وي
4: تغرمت
5: وانا ديما نرحم له وفي بنزرت مشيت له بالذمه وهزيت له بوكيت 79 دينار احتراما فيه لانه هو كونني فاكر الحكايه هذيك
4: شكون؟
5: سي وحيد ابراهيم
4: سي وحيد ابراهيم ولكن سي عبد الستار انت اليوم بالكتاب هذايا علاش استنيت السنوات هذوما الكل باش انه تخرج اول كتاب نذكر
5: 80 2021
4: ولكن انت عندك خبره كبيره وعندك معرفه كبيره تبارك الله يعني علاش سنوات باش نشوفوا اول كتاب 80 ممتاز زاد من اعلام ومشاهير الاذاعه التونسيه
5: صحيح هو يعطيك صحه سي سامي سؤال في وقته علاش تنقل لك هو راه الحقيقه انا ما كنتش نعمل كتاب لكن انا معناتها جات بريو 2018 وقت عملت اذاعه 80 سنه كان ثم فكره لانه تعمل كتاب وقت بن علي لكن ما تنجمش تعمل كتاب وتنحي بورقيبه الزعيم نحبي بورقيبه هو اللي جاب الاذاعه
4: علاش نحيه؟
5: اي خاطر هما حطوهش في الكتاب الاول تاع الاذاعه التونسي
4: وقت بن علي هذا
5: اي وقت تحط بن علي عمل اذاعات جهوي اوكي انا معك لكن
4: بورقيبه طبعا
5: انا اعطيك الحكايه بورقيبه يا سيدي تمسك 54 باش ناخذ الاستقلال الداخلي مع فرنسا قال نحب ناخذ اللي فيها، قالوا لي خاتم اللي فيها سلاح
4: طبعا
5: طبعا، قالوا واش خلاه به هو ما تعرف عنده سياسه المراحل
4: أي.
5: كلف الثلاثه اللي هما ديكروستيت اللي هو مصطفى الفلالي
4: خوذ وطالب
5: يرحم والديك مصطفى الفلالي وحامد الزغل وبشير المهذبي كلفهم قادوا عام فدوا منهم الفرنسيس بالمهم الفرنسيس عملوا شرط هو زعيم كان يقول لهم كي توصلوا للنتيجه كلموني قالوا لهم يا سيدي نعطيكم اذاعه اما عندنا شرط تعطونا اذاعه بالفرنسي افي كلموا زعيم خلوا صحوا في وقتها للكونترا انت كي تقرا التاريخ تنحيه هذا
4: بتنحيش
5: ما تجيش الحقيقه انا
4: تحياتنا لزملائنا في اخ تي سي
5: قلت سي منصور بني هذا سي منصور اللي هو زميل
4: سي منصور عنده ميسيون بعدنا
5: قلت له راو انتم عملتوا غلطه كبيره برشا حسيت يعني كان لذيعه وقت حبت تعمل كتاب من بعد تراجعوا علاش
4: ايوه لكن انت باهي هذا لظروف معينه
5: ايه مش نكمل لك سامحني سيم خاطر الكتاب اللي كان باش يتعمل باش نمزجوا فيه بين القديم والجديد
4: صحيح
5: وكان وقتها سعد رزق طبيب هو رئيس مدير العام وانا العبد الحقير اللي قدامك جبت له 150 مليون من البي تي تي خاطر ما بدات اذاعه راديو بي تي تي وقتها سي جوهر الرجاوي يرحم والديك ووالديه ما نعرفوش قدمت وقلت له على البروجي قال لي نمشي معاك واعطاني 150 مليون في قلب ديسبوت الكتاب ما تعملش
4: ما تعملش
5: ما إيه
4: انت في اي سنه تحكي تاو
5: نحكي 2018 الكتاب موجود ولكن ما نعرفش شنو صار ما نعرفش شنو صار بالضبط
4: يعني الكتاب كمشروع موجود
5: موجود لكن ما نعرفش شنو الخفايا اللي
4: خرج
5: خديت انا على كاري
4: باه دونك انت مشيت باش تعمل كتب اخرين كيما هذا يا 80 مثلا
5: 80 هو هذاك هو
4: الاولاني
5: وكان تحدي انه خاطر هما ثم ناس سمعها سامي اتهموني بالسرقه قالوا عبسترنا قالت سرقت الكتاب الاولو وحط بديتو الكتاب الاول نتاعهم نوع وكتاب انا نوع اخر
4: الاولاني يحكي على تاريخ الاذاعه
5: تاريخ الاذاعه وشخصيات المنجي نحكي خديت شخصيه انا خديت خاطر ثم
4: مشاهير الاذاعه
5: ثم اعلام العروي اعلم
4: طبعا
5: وابن عاشور عالم
4: طبعا
5: وحبيبي عاشور شبوب عالم
4: ولكن الكتاب هذاك مش يتسبب لك في اشكال يعني
5: فعلا شو دخلت السجن على خاطر
4: سيسي علاش
5: على خاطر لانه هو وقتها كتاب فيه 700 باج بعد 7 سنين ريشيرش خاطر هو كان مشروع موجود الحقيقه ودخلت على جبل بقدومه قال لي خاطر عندي تدخل في المطبع 10 ملايين داخل بشيكات شنو المطبع مشى معايا حقق لي الحلم ويرحم والدي
4: قال لك خلصني
5: مبكر اما قال لي تخلصني اعطيته شيكات انا في بالي قمره وربيع في بالي معناتها فيت فيه الحكايه والوزاره تشري ما عندي وكل لكن صار وقت اشكال ما بين السيده الوزيره حيات القرمازي والناشرين وقتها ما حبش تعمل معرض الكتاب صارت مشكله كبيره اجلوا اجلوا شراءات
4: وانت ما تنجمش تاجل الشيكات فاش صار؟
5: صار انا وقتها مشيت قابلتها السيده الوزيره وقلت لها مع حبيب شغام قلت لها السيده الوزيره انا لو من بيروك باش نمشي للسجن قلت لي كيفاش قلت حكيت لها قلت لها راهوك قلت لي برد دبب امورك شويه مع البنك وانا هتوني خليك على الاقل نغطي لك مصاريف المدرسه
4: وخذيت
5: اما هي كانت تريز انتليجونت قالت لي الكتاب هذا اللي مهديته لي فيه زوز ثم زوز كانوا مدير الاذاعه ولا وزراء شكونهم؟ قلت لها سي شادي القليبي وسي حبيب بولاريس خذيت الكتاب من عندي وحطيته في المكتبه نتاعها وبعد كلموني
4: وشريت من عندك
5: اي خذيت من عندي الوزاره وقتها 150 كتاب باش نجمت نخلص المطبع
4: اوروزمون وهذا مالك كيفاش خرجته نجوم ومشاهير في المسرح الاذاعي
5: هو صديقي سي شادي بن يونس
4: تحيه ليه
5: تحيه ليه طبعا الاستاذ شادي بن يونس كرون مسيو وخويا الغالي الحقيقه احنا اصدقاء من قبل
4: شادي بن يونس عنده تاريخ كبير في كتابه المسرحيات
5: وسكتشات وغيره بدا تعرف شكون تلميذ شكون تلميذ علي بن عيد اي ونتصور وريو فما تصويره هكا غادي موجود هو معناتها غير صغير هكا
3: عملت مع حلقه انا من عرب نهارات حكي لي
5: فريمون كرو مسيو
3: كتب خاتيني وكتب
5: خاتيني
4: برشا حاجات
3: رجعني ايه اسمه وفهمني
5: فهم معاه كان الحقيقه هو
4: متعاون معاه كان
5: هذا كان جدا انا بالله بالمناسبه احنا على الهواء خلينا نوجه له الحكايه هذه مشيت له باش ناخذ ما عنده الانترفيو نتاعو سي شيلي وانا وقتها يلزمني نهز الماكيتيست مليو وانا ما عنديش فلوس سي الماكيتيست قال لي هو صاحبي قال لي تجيب لي فلوسي خويا انت تو
4: انا صاحبك ما تجيب لي فلوسي كمان
5: سينو ما نعطيكش الكتاب ما نعطيكش لك
3: يعطوا الفرنسيس هو لي بون كونت
4: لي بون كونت فور لي بون زامي
5: تحيه لي سي توفيق الزديري تعركنا مشيت سي شادي باش ناخذ ما عنده الوعد والله لا عندي نيه باش ناخذ ما عنده فلوس لكن هو راى اني انا مضطرب
4: متغير
5: قال لي عبستار اش بيك نشوف فيك قلت له بس انا في الانترفيو ديالي قال لي هزي قلت نقول لك الحقيقه هكا قال لي بربي هذوما 2000 دينار ما عندي هز ارمي له المليون على وجهه بعد سيدي خرج كتاب 80 وهو جاني قال لي راني انا عملت على بنت سي الحبيب شبوب باش يعملوا كتاب على المسرح قلت له يا سي الشيء اللي راهو المسرح
4: بس راح حاجه اخرى بحر اخر
5: وخي انا لاني محمود المجري دكتور محمود المجري ولاني الدكتور محمد المديوني وانا منصف سويسي
4: لازم ماليه يكتبوا
5: طبعا لكن قلت له عندي انا المسرح اللي هي اليوم تاعنا وانا عندي فيه ديجا 35 انترفيو حاضري قال لي ما عضلين مين قام مد لي تقريبا بيجي 30 تصويره ما فيهم تصويره نتاع الزعيم اول زياره لي في ليفيا مع حموده معلك
4: محمود معلي
5: يعني وقال لي عم صرت خمس في الفلوس اخدم نحب الخدمه تكون حاضر هيك وبدينا الحقيقه نخدموا حطينا على بونسيولوزي كيفاش باش يكون الكتاب النواه الاولى والممثل
4: تحكي على 80
5: نحكي لا لا لا
4: تحكي على هذا
5: هذا هذا, هذا 80 هذاك
4: هذا يعني 80 تبيع مليح كتابك هذا
5: عملنا طبعه ثانيه
4: وان شاء الله الكتاب هذا يتباع بالكدا زاد لانه هذا زاد في جانب طريف وجانب معرفي كبير
5: فعلاً فعلاً.
4: وجانب توثيقي لانه نجوم ومشاهير المسرح الاذاعي مثلا انا كنحل واحد من الممثليه الله يرحمه المفضل بصراحة حصل خلصي تكتب عليه في الفن لا يعترف إلا بالعمل والموهبة اللي هو كان ياسر سيريو حصل
5: خلصي
4: تحية صديقي ولده خلفلة خلصي
5: حصل خلصي سمحني ثم ممثلة بحبش نقول اسمها جات مؤخر طردها قال ما تدخلش
4: انا مره نام في نهار من نهارات في اف ام ومع مدام منجيه طبوبي ان شاء الله ربي يحفظها قالت لي راح صار خلصي تسعه نسجلوا تسعه درج سكر الباب حتى ما يدخل مهما كان شكون يعني
5: سي سامي مش نحكي لك على حاجه اخرى شخصيه العروي مثلا
4: بربي صح حصل خلصي وولده خلف الله الخلصي ومرته شد الحس وهو عنده خدمه
5: عنده خدمه هذه هو حكي لي احسن هو وقت عنده مسلسل اذاعي وقالوا له تسجلوا الليله ما انت غدوه باش يتبث خاطر رمضان وهو مرته ما تعرف الحس المراه فيها يعني كلموه في الاذاعه قال لهم شوف انا تو نختم كالوليد عاش سميه خلفل وولدته وهذه حكايه مع نجيب الخطاب حكايه مع نجيب جابوا استضافه وكل
4: شفت
5: تقديس العمل يعني ما يهموش ولده مرته مش ولده تصور واحد مرته دول
4: فماش اقوى يعني
5: ما يهموش
4: باقي العروي
5: العروي يا سيدي قد ما هو جريء في ثم زوز اشخاص يسامي كان زعيم بورقيبه يقولوا له لا ويتغش منهم ويسامحهم عبد العزيز العروي وحبيب شيبو كانوا هذوما يخالفوه الراي خاطرهم مغروم برشا بالشعر الجاهلي وبالشعراء الجهابده وكل ساعات يقولوا له تفك علينا منك انت ما تفهمش اخويا سيبنا ويخرجوا من بايع نديهم عاد سي العربي على قد ما عنده جراه في اللونتين على قد وقت يجي يسجل ما يحب حتى حد يراه هو تكنيسيان ورقاد قدامه ويحكي لك الحكايه
4: هذه علاه زيد
5: ما فماش نهار نداولو يا سي عبد العزيز بربي هو جورناليست كان عنده البيتي ماتان نتاعو فهمت هذا نهار نداولو قالوا له عملنا محاضره في منظرت ما كملهاش المحاضره خط عبيد كل يخزروا له
4: عبيد يخزروا له
6: عبيد حب تشوف العروي اللي كان هو نجم تونس الاول كان قبل
4: هو نجم تونس يعني
6: قبل قبل ما نجم الخطاب
5: العروي وقد هو التو
6: هي مالي وقتها هو نجم الاول معناتها النجم الاعلامي الاول في تونس في الستينات واوائل حتى اوائل السبعينات
4: انا
6: ويعطيو بيه مثال الشعب يقول لك احكي للعروي اشكي للعروي
4: استضفت في التلفزه بنته يعني قالت لك لا ما كناش نجمو نخرجوا معناها معاه وهذا ينطبق زاد على ابنه محمد بن علي يعني قالت لك كانت حاجه مستحيله قالت لك محمد بن علي يسكن في الضاحيه الجنوبيه قال لك باش نمشيو في رمضان نشريو حوايج ولا حاجه قال لك الناس يستناوه بحذا التران باش انه ياخذوا معاه ياخذوا معاه يتصوروا معاه وقتها لا ولكن ممكن يعمل لهم اوتوغراف ولا
5: طب شكون يجيب مصور سي سامي
4: يجيب مصور صحيح به جوست محمد الدراجي زاد اللي كان ممثل كبير وكان تعرف انا حياتي كامله وقت صغير ما كنتش نتخيل محمد الدراجي ممثل في مخي صغير انه هو ممثل لانه كان القاضي في سلسله محكمه وبعد
6: يعني والقضيه عدد
4: حاجه
5: وش اسمه سامحني سي مختار حشيشه
4: مختار حشيشه
5: كان كيخرج من الاذاعه يبداو الناس يسبوا فيه مو هو المغرق هو
4: المغرق النيابه العموميه ولكن صعب ستار انت عملت ليزانترفيو للنجوم هذوما الكل اللي انت خلطت عليهم
5: اللي شوف انا 35 اللي علقيته مثلا محمد بن علي شو اسمه حسن الخلصي
4: عز الدين بريكا
5: محمد ممدوح دلندا عبدو جميل العرابي
4: جليل برهان
5: زهرة فايزة
4: زهرة
5: فايزة محمد الهادي
4: محمد الهادي
5: عاشق معشوق الجماهير في يعني تقريب. وحتى من اللي هذوما مثلا انور العياشي وعلي بن سالم.
4: اما كيفاش كان قبل انت الصحفي الشاب اللي تتبع المجلة الاذاعه والتلفزه انك تمشي انت تعمل الحوارات مع النجوم هذوما، كيفاش كانوا يستقبلوا؟ كيفاش كانت الحديث معاهم؟ هل انهم يجيو في الوقت، يحترموك، يعملوا الانترفيو، يدخلوك دارهم؟
5: يعطيك صحة سي ميشيل محمد عليه، امي يرحمها كانت تقول لي يعطيك القبول ومحبه الرسول. انا كنت هك من عرش ثم الناس يحبوني وهذه حاجه باهيه يعني، كي نمشي لشخص
4: الحمد لله
5: يقول لي مرحبا بيك. شوف اللي عملت معاهم الانترفيو، ثم مشيت لديارهم، ثم جاوني معناتها للبيرو في المجال في المكتب، وثم اللي في استوديو، وثم اللي في صالون الاذاعه. لكن مش نحكي لك انا على ذكر الاشخاص اللي نرجسيين، سي منصف الازعر كان وقتها في بطل مسرحيه بس مسلسل العاصفه 91 وقتها انا ما كنتش في مجال الاذاعه، خرجت ومشيت لمجال مرآة الوسط. سي محمود الحشين بالمناسبه نقول له تحيه، انا مشيت وقت ما تخلصنيش، حاب نرجع للمجال انا لكن بطرق اخرى باش هما نفرض عليهم، هما يناديوا لي مش انا نمشي لهم نقول لهم جاب يرجعوني. قال لي عم انترفيو المنصف الازعر، تصور انت في رمضان والراجل قال لي اجاني لافريكا لوتيل وناس معناتها غير ما نقول لك يعني دخان. قلت له اجي نمشيو في سيارتك نعملوا الانترفيو وراني صايم وكذا. الراجل تبدل عليا ولا معناتها يمثل عليا، فهمت يا سيدي كيفاش نعمل معاه؟ مش تعيشني غادي، مشينا للافيات هبطت قدوسي المنصف توليشي انت انطونيو كوين، والله الا نعمل لك انترفيو
4: وما
5: عملتلوش. واش كذا اللي تحب واش كان نتاع المرات الوسط؟ قالوا عبد الستار هذاك جورناليست وما حقش عملت معاك هكاك.
4: فما حكايات باهين
5: برشا حكايات باهين، لكن هاي حكيت هو الله يرحمه سي المنصف بعد روك عرضنا بعد تقريبا عامين قال لي سمحت جا مجال الاذاعه مع جمال الكرماوي.
4: ولكن شكون اثر فيك مثلا في في في في حكايته مثلا الكبار؟ انت عملت لهم انترفيو زهره فايزه مثلا، واحده من قامات
5: من اعز الناس الحقيقه، امراه الله يرحمها امراه فاضله برشا، مشيت لها لدارها كنت تحضر الاذاعه باش نبو تلتين توا
4: هذاك ابن خلدون
5: ما حبيتش نعمل اشحال. استقبلتني في دارها وعملنا انترفيو، امراه فاضله برشا الحقيقه. الواحد انا كنت كي نمشي منبهر بهم والله،
4: منبهر طبعا
6: لانه لكن تراكي وما ادراك كما نحكيو على العروي لو كيقولوا هم تراكي قبل
5: دلند عبدو. تعرف دلند عبدو سي سامي والخيان محظوظه الوحيده اللي زاروها زوز رؤساء دول، زعيم بورقيبه عندها دارها تحرقت في لافايات
6: هدف في السولمبيك
5: صحيح، وسيد الرئيس قيس سعيد مشى لها وقت في الكورونا ومشى لها من غير بافيت وفي الموقف. انا كتبت قلت تقدير خاص للفن الراقي، تقدير خاص
4: طبعا دلند عبدو مسيره كبيره. اليوم ممكن المسرحيات الاذاعيه اللي برشا ناس تربيوا على المسرحيات الاذاعيه، ممكن فما ناس ما خلطوش على هذا، فما حاجات على اليوتيوب ممكن زيد
5: قرب شويه التنسية. قربت شويه
4: اي قربت شويه الاذاعه التونسيه، ممكن لازمها تحط على يوتيوب بقيه المسرحيات.
5: والله
4: ممكن.
5: انا يا سامي مش نقولها على الهواء، والله مره مع مدير عام قلت له انتم تركضوا على كنز من المعلومات، خطوا الفينوتيك الموجود في الاذاعه الحقيقه كنوز من البرامج، وعندكم الصوت وعندكم التصوير وعندكم اللونتين
4: عندكم كل شيء
5: كل شيء حنا ما تستغلش الرقميات هذه، علامة استزاد عالم الرقمي حتى دخلنا في الديجيتال استغلوا يا
4: اخوي. هذا شنو لازم المسرحيات ممكن الاذاعيين قربوا زاد شويه للناس، انه كانت تتعمل راهو بطريقه فيها برشا صعوبه راهو، لانه ما فماش
5: هو تعرف ايش نقول لك توي، خاطر الحقيقه التكنولوجي نوفيل تكنولوجيا عاونت برشا المخرجين. لكن قبل ما تعرف خاطر انت كي تسمع الممثل ما يوصلك احساسه متغشش ولا فرحان ولا كذا بصوته، والمؤثرات الصوتيه قبل باش يصب ما تعرف لازم يحط بقراج وكذا باش يمشي حشيك
4: خسران يجري
5: انت من عارف كنت تمشي نهار سيدي وسيد تشوف كيفاش معناتها عاملينه بالذمه الحكايه هذوما كيفاش دق الباب كيف يعني ثم ايتاج الفوق وثم كان شاب مدروج وكل كنت ثم اربع مسرحيات اللي هما قعدوا في الذاكره اللي هي في دار عمي سي علاله
4: عبد العزيز العروي
5: اللي هو كتبها وكان فريمون زاد
4: دلند عبدو جميل عرابي
5: كانوا والله يا سي يحكي لي دلند عبدو قالت لي من الجزائر ومن ليبيا يجيونا ويقعدوا يستناو في عبد العزيز العروي باش يعملوا معاه تصويره من ليبيا ومن الجزائر
4: نجم كبير
5: نجم كبير. المهم ثم شناب وفي وثم الحاج كلوف
4: حموده معالي وبشير رحال
5: فيها قصه معناتها احمد خير الدين هو المؤلف والمخرج هو حمودة معالي. كانوا هذوما معناتها كيما يقولوا توأم منسجمين بانسجام قوي. ووقت اللي مات احمد خير الدين تأثر عليه برشا سي حمودة معالي وما عادش عاود خدم المسرح. والدليل القاطع انه سي عبد الرزاق الحمامي جيب سي بشير الرحال.
4: بشير الرحال في التلفزة.
5: في التلفزة بشير الرحال. في الإذاعة
4: حمودة معال. أنت في ال في ال في الكتاب هالشخصية ال ال ال ال الفنانين اللي هما موجودين الأسامي يعني كان الجانب المهني ما فماش الجوانب الشخصية في تقديمهم معنا.
5: لا في ثم المهني وثم الشخصي.
4: وفما الشخصي.
5: دليل مثلاً ثم نوادر صارت في ال ثم تصير نوادر. مثلاً نعرف كيك نادر متاع عم حسن الخلسي الله يرحمه. وفي ثمانينات تقريبا أول ثمانينات كانت وقت يبحثوا يعملوا بحث معنا
4: بحث معنا بصراحة شغال
5: سي المقدم سي عبد الرزاق الحمامي اللي يرحمه هو صحيح. وسي عبد الرزاق اللي يرحمه رو هو عمل البث المباشر في استوديو نوف خاطر كانش ما عندوش مانيتوسكوب غالية كانوا يعملوا ديفيزيون اون ديريكت تصور انت برف وينجو وغنى خلطة ليه رواد هذوما عاد قالوا سي عبد الرزاق قال سي حسن قال له بر امشي اشتري كسوتين انت بطل تو في المسرحيه هذه مش هي شهريه هي كانت مش شهريه زوز كسيوي وبعد جاب له فاتوره قالوا التلفزه تصور اما تخلصش يعني خسر تصور كسر في الوقت هذاك قداش
4: يعني
6: حتى في الوقت هذا مازلت غالي
5: هو سي سامي حاجه اخرى سي عبد الرزاق الحمامي كان اخزر الناس باش تضحي جاء نهار ما لقاش صالون باش تكري صالون وتعرف برا جيب كاميونه ما ادري شنو مشى هو مرته فرنساوي مشى جاب الصالون
4: من داره
5: مرته مشيت لفرنسا ورجعت ما قتلوش كلمت بوليس دي سكور قلت له بداي كلموه قال لهم لا صالون هوني يا اخوي
4: سجل
5: بها سجل بها يعني شفت
4: كل الطرائف هذيا دونك تلمهم في كتاب قداش من صفحه
5: في 500
4: صفحه تقديم الاستاذ شادي بن يونس كيفاش كان استقبال الكتاب برد الفعل عليه
5: والله ردود فعل جيدة جدا وآخر آخر استضافة كانت في سفيقس وتفاجأت تفاجئوني جماعة سفيقس ذاعة سفيقس أنا مشيت في ضيف في ساري لقد التلفزة تستنى فيه ولذاعة تستنى فيه وصحفيين وكذا
4: الحقيقة كان استقبال مميز
5: وجاو يا سي سامي 35 بيرسون وقعدوا حتى كملت
4: وردود الفعل ممتاز
5: بينما في تونس يجوك 10 مليون ويروحوا
4: ردود الفعل ممتاز
5: كانت ممتازة جدا
4: وين يتباع الكتاب هذا؟
5: في مكتبة الكتاب في تونس وفي سوسة مكتبة نجاح وفي سفيقس في مكتبة في شارع الحبيب بورقيبة
4: وتوكا كل تمنيات بالنجاح سي عبد الستار وهذا العمل نعرف قداش قيم العمل هذا ومحتاج برشا بحث وتروي وكذلك تحري زادة باش أن المعلومة توصل صحيحة لأنه هذا تاريخ يعني الناس نهار آخر في حاجة باش تحتاج معلومات على زورا فايزة ولا على العروي ولا أزدين بريكا أكيد واحد من المراجع يعني تلقاهم الكتاب هذا
5: حتى المؤلفين موجودين ثم حاجة أخرى زي كلمة برك تعرف ثم ناس أنا تلقى اللي أثروا المسرح الإذاعي مثلا علي بن عيد الناس يعرفوا علي بن عيد في المسرح
4: في المسرح
5: لكن هو كان وقت اللي بنزرت حرب بنزرت كان وقت اللي يجيب المجاريح ويداويهم وعمل المسرحيه كتبها له سي نور الدين صموت على حرب بنزرت
4: على حرب بنزرت يعني هذا
5: يعني
4: فما تاريخ
5: طبعا يوسف حكيت لك على يوسف وهبي كيف جاء معناتها من مصر بالذات باش يعمل واخترنا التصوير هذيك مقصوده باش يعمل معناتها تمارين المسرح الاذاعي تقدير التلميذ يوسف كمال بركات حمادي الجزيري كان عندهم يقولوا شبيك لبيك كما يخبيك لبيك كان عندهم في الارتيسي وفي الاذاعه الوطنيه يعني
4: الحقيقه
6: انا عندي
4: عمل كبير
6: تقدير استثنائي للناس اللي يحفظوا الذاكرة التونسية خاطر حتى نجم الكتاب هذا ما يتباعش توا يما الكتاب هذا قيمته
4: ديما موجودة محفوظ
6: لأجيال وأجيال وأجيال ويعطيك الصحة فهمتني
4: برافو عليك
6: والعمل اللي تقوم به
4: برافو إن شاء الله فما تفاعل كبير مع الكتاب هذا والناس تاخذ الكتاب هذا وتشوف أنا باش نقراها
5: صرت سي حبيب حرار هذه سي حبيب حرار باش نحكي لك عليه حبيب الحارث حبيب الحارث مات وهو ماشي باش يسجل في الإذاعة كان عندهم كان عندهم الله يرحمه كان عندهم اختبار ذكاء اختبار ذكاء
6: ثمانينات مات أول ثمانينات ثمانينات
5: الكهرباء نتاع الإذاعة قدام الدار
4: الله يرحمه
5: وهو شرب قهوته وقعد يستنى جاته مرته لقاته خلص مع
4: شكرا لك سي عبد الستار ميرسي بوكو على كل هذه المعلومات وحاس سعيد للكتاب يلا فاصل ونرجعوا لكم نسمعوا بها سلطان ونسمعوا ونرجعوا في أنتيبيوتيك شكرا

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. هيا نمشيو للشزام مع سامي وانس.
1: انا برجع للشزام سي سامي.
0: المستمعين يلا تفضلوا خلنا نسمعوا الاغاني وتقولوا لي اسم المطرب واسم الاغنيه.

0: شازام.
1: تفضل. وين؟
2: الأولانية آسف.
3: يارا.
1: يارا
2: غنية؟ فنان. فنان أنس.
3: ما نعرفش.
1: يارا باش تكون واحدة من ضيفات مهرجان التونس.
3: ضيفات أنتيبيوتيك.
1: ما جاسبيغ.
2: علاش لا؟
1: يارا صوت ممتاز.
3: كلامها مش خايبة يارا.
1: يارا ما يهمك اسمها الأغنية. تاريخ الإصدار 2008. أنت مني الألبوم. كلمات سليم عساف وتوزيع جون ماري رياشي. الأغنية الثانية
3: 1995
2: جون سكاتمان.
3: سكاتمان. سكاتمان جونز.
1: سكاتمانز وورد هو الألبوم وسكاتمان جون هو المغني. اسم الأغنية. سكاتمان. به فوزي بن قمره.
3: فوزي بن قمره. خلينا نجيبوا احنا.
1: انا باش نقول شنو الواحد قريت الاسم.
3: فوزي بن قمره.
1: شو اسم الاغنيه به؟
3: عيشه مره.
1: لا لا
2: طلوع الروح.
1: لا لا عليها هكا وجات لي ايجابيه.
3: رباني تسحر عينيك.
1: تاريخ الاصدار 2026. النسخه القديمه 1994. قديمه الاغنيه راه.
2: جوباتي كثرت يميمة.
3: شوفي لي يما بنت حلال تريحني من العزوبية.
1: لا لا الايام ما صفتني. فوزي بن قابرة.
2: اي نعرفها.
1: الرابعة
3: سميرة بن سعيد.
2: اسف.
3: خلاص.
1: ما خلاص. لا مش هذيك. كلمة شادي نور على اسم ولدها شادي. الحان بلال سرور. ما حصلش حاجة. خمسة
2: دكتور ألبان.
3: دكتور ألبان.
2: كمان
3: لا سينغ هاليلويا.
2: سينغ هاليلويا.
1: سينغ
3: هاليلويا.
1: تاريخ الإصدار 1992. ألبوم وان لوف.
3: وان لوف.
1: سادسة
2: أشرف جرمان.
3: أشرف.
1: أشرف
3: رباني.
1: لا
2: خاين.
1: هو الألبوم اسمه فاس فاس.
3: فاس فاس تشوفيني.
1: فاس فاس قولي هالي.
3: ذكر.
1: التاريخ الإصدار 2007 والأغنية هي
2: ما خنتيني.
1: لا ما عملت لها شيء.
2: فريسك. فريسك.
1: ما عملت
3: والله طلعناهم الكل. تعرف المغنيين طلعنا الكل.
1: طلعت الكل ولكن
3: الكل بيه. الكل يارا سكاتمان فوزي سميرة ألبان أشرف.
1: المغنيين.
3: سكاتمان جونز
1: عملت بيرفورمانس باهي
2: اليوم. ما شاء الله
1: ما لغزنا ما عندناش نقاط في اليوم.
2: راجع راجع
3: الحمد لله يا رب.
1: كعملت انت طلعت من كل مواش نقاط. ميرسي بوكو. شكرا ناس. ميرسي سامي. شكرا المستمعين. ميرسي معز في الاخراج. شكرا لزملائنا في سوسة اللي امنونا النقل ذايا. طبعا بون كوراج منير شكرا ليك. وطبعا اسماعيل شكرا. وبتبيع احنا كل نهار اثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة في انتيبوتيك حتى للسبعة على جوهرة فام وجوهرة تي في. عبد الحليم حافظ سافرت كتير معاه. بو ويكاند تعال نتلقاو ان شاء الله الاثنين في حلقة جديدة.

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ في سليانة من أجل الغش في البكالوريا. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر مايو. وإيران تربط الاتفاق مع أمريكا بالإفراج عن الأموال المجمدة. وفي تفاصيل أخبارنا، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي، مبينا أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس باستقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني، معتبرة النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. كذلك نددت جامعة الثانوية بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. واعتبرت أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشف عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له وفق البيان. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن الأمطار الأخيرة قد أخرت عملية مداواة البعوض، مشيرا على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة إلى أنه تبين بعد جلسة مع وزارة الفلاحة أن الحشرات المنتشرة غير ضارة ولكنها مقلقة وأن موسم الناموس لم ينطلق بعد وفق قولها.
2: موسم الناموس مازال ما بداش، فما استعداد كبير، فما نقاط سوداء اللي متواجده في بلادنا ونعرفوهم. ناخذ النقاط السوداء على تونس الكبرى، مثال عندك سبقه السيجومي وسبقه داريانا، وثم الاشغال اللي بدينا فيها مده شهرين. الحاجه الوحيده اللي عطلتنا في فتره العيد، الامطار مازالت موجوده في الجنوب التونسي، هذه معناتها احدى تغيرات المناخيه واللي ما كناش نستناو فيها. الحراره اللي موجوده حاليا على المستوى العالمي ثم 3-4 درجات اكثر.

0: كنمد في امور تقنيه. الكميه نتاع المياه اسمها تكون اقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبه للصبغه تريانا وصبغه السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكميه اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت 40 سنتيمتر، كميه الامطار كبيره. لذلك شعملنا الطائرات مش موجوده، الحمايه المدنيه عندها مضخات كما الباخرات صغيره هي اللي دخلت، وهذه الكلفه نتاعها اغلى اولا وتستعمل اكثر دواء، ثالثا زاد عندنا كميه نتاع دواء ما لازمناش نفوتوها.
1: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 و2000 تبلغ 5.5% مقابل 5.4% في ماي 25 و2000. والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغي وأسعار خدمات النزول والمطاعم. وفي المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك إثر ما وصفه بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. موضحا الاتحاد في بيان صادر اليوم عن الهيئة أن هذا التردي شمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل، الأمر الذي تسبب في فتح المجال أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار المتواصل وتفشي الاحتكار والمضاربة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من موجة الغلاء. وأدان اتحاد الشغل ما اعتبره تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة، محذرا من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وعبر عن إدانته بشدة استهداف العمال والنقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة بالمضايقات والهرسلة والطرد التعسفي جراء نشاطهم النقبي وتمسكهم بحقوقهم المشروعة. دوليا مستشار والمرشد الإيراني محسن رضائي يقول إن التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك في وقت استبعدت طهران عقد لقاء مباشر بين ترامب والمرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف أطلاق النار وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية. وذكر بيان لحماس أن الوفد يرأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، مشيرا إلى أنه من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام. تم فتح تحقيق قضائي في فرنسا بشأن تعرض نشطاء فرنسيين شاركوا في أسطول مساعدات المتجهة إلى غزة لانتهاكات جسيمة خلال احتجازهم من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل، وذلك على خلفية شهادات وتقارير تحدثت عن أعمال تعذيب وعنف جسدي وجنسي، مما دفع السلطات الفرنسية لإحالة الملف إلى المدعي العام. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد اليوم على رسالة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، قائلا إنه لا يجد سببا لذلك، مبينا أن لا جدوى من الاجتماع ما لم يتم الانتهاء من صياغة اتفاق سلام.
2: للمزيد من الأخبار

0: متى
1: مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق، حصة تحتفي بتجربة الفنان التشكيلي والمسرحي لحبيب شبيل. لحبيب شبيل سيرة فنان بين التشكيل والمسرح. في الاستوديو يحضر معنا الأستاذ الإعلامي الجامعي والفنان التشكيلي والمنظر في الفنون التشكيلية الأستاذ سامي بن عامر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
1: فوزي. وكذلك شرفنا بحضوره الفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عنا إذن الحصة حول لحبيب شبيل بين المسرح والتشكيل، ونتسائلوا كيفاش معناتها الفنان هذايا كان قادر أنه يكسر الحدود ما بين المسرح والفنون بصفة عامة، وكان قادر أنه تكون عنده تجربة مميزة قادها باقتدار كبير ومميز وخلى أثر. وإحنا اليوم نحتفلوا بتجربة فريدة من نوعها، جامعة بين الفنون وكسرة للنمطية التقليدية في الفنون التشكيلية. نبدأ معك سامي بن عامر في سيرة للفنان وفي تبصر ربما أولي لهذه التجربة الفريدة للفنان حبيب شبيل.
2: شكرا لك فوزية على الاهتمام، وشكرا لإذاعة جوهرة FM على هذا الحصة التي تعطي الأهمية لذاكرتنا. أقول للذاكرة لأن الموضوع هذا يدخل في نطاق الاهتمام بالذاكرة وأهمية هذا الاهتمام اليوم. اليوم اللي في الحقيقة ضيعنا شوية، غبنا عنا ذاكرة، ولت مقلصة، ما نعرفوش شنو اللي حدث في العشرية الأخيرة ولا العشرية اللي قبل، ما نمشوش للتاريخ القديم. لا، احنا حبيب شبيل هو أستاذي قبل كل شيء، ودرسني في الوقت كنت أنا طالب بالمعهد العالي للفنون الجميلة اللي توت وقت يسميوها، ثم أنه كنت يعني كنا حوله وكنا نفهمينه وكنا نسمعه ونتصنطوله، وكان يحكينا عن المسرح ويحكينا عن الفن التشكيلي. إذن ثم أني تعرفت عليه فيما بعد، كنت من عام اتحاد الفنانين التشكيليين، واقتربت له في آخر 3 سنوات اللي عاشهم، وبالتالي وقتها عرفت شكون زدت، عرفت حبيب شبيل الإنسان الذي عاش أزمات ويعيش هذه الأزمات في تلك الفترة الصحية، وكان نوعا ما في رغم لأنه يظهر وكأنه سعيد، لكن من الداخل هناك الهموم، هموم على هموم إبداعية وكذلك هموم اجتماعية. المهم المبادرة هذه في الحقيقة أنا أريد أن أشكر أولا دار الفنون لأن بالفدار، لأنها قبلت أن تستقبل معرضا لحبيب شبيل، وكذلك المسرح الوطني الذي انخرط في المشروع، وجميع المؤسستين، المسرح الوطني نظم لندوة أشرفت عليها في الفضاء الرابع،
1: قاعة الفن الرابع
2: بشارع باريس بالعاصمة، وأفضى كل هذا إلى هذا الكتاب الأنيق الذي يجمع أعمال، مجموعة هامة من أعمال الفنانين التشكيليين، وكذلك لمقالات لنقاد عرفوا حبيب شبيل. ولعل هذا الكتاب هو ربما يكون الوثيقة الأولى التي ستوثق تجربة حبيب شبيل، رغم أن السيد ذي الله يرحمه من كبار الفنانين التشكيليين، ولا فقط من كبار الفنانين التشكيليين، لأنه كان وراء مبادرة وراء نشاط ووراء عطاء كبير، جمع ما بين الفنون التشكيلية والمسرح، وأعطى وأبرز وقدم تجربة متفردة في هذا المجال على مستوى المسرح. ولعل المسرح نقول الجديد، الفكر، الشكل الذي أخذه في السبعينات كان وراءه الحبيب شبيل، لكن طمس نوعا ما هذه فكرة عامة على التظاهرة.
1: شكرا سي سامي. طبعا التجربة هذه وقع توثيقها في كتالوج جميل ومميز لحبيب شبيل، انبثاق الجسد، مسارات بين الركح واللوحة في جانب من الندوات وكذلك المقالات النقدية، إلى جانب أنه طبعا مميزة للوحات الفنية التي تحتفي بتجربة لحبيب شبيل. هات نشوفه مع الفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ، انطباعاتك حول التجربة انبثاق الجسد ورؤيتك ربما قراءتك لهذا المعرض الذي يحتفي بالجسد بين المسرح واللوحة.
0: شكرا. هو كم كنت أود أن يبرز هذا الكتاب في حياة حبيب شبيل، لكن مع الأسف انطفأ حبيب شبيل وظهر الكتاب بعده، والحمد لله أن ظهر هذا الكتاب.
1: نعم.
0: لأنه يخلد مسيرة فنان أعطى الكثير للفن التشكيلي وكذلك أعطى الكثير للفن المسرحي.
1: نعم.
0: وما زلت أذكر حبيب شبيل في الدور الأرضي في دار الثقافة ابن رشيق، حيث كون العديد من الفنانين المسرحيين، ممكن أذكرهم على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم فتحي الهداوي، المرحوم بن عياد، كمال التواتي، منجي العوني، وكثيرون معناها الذين كونهم حبيب شبيل في المسرح وأعطاهم الانتفاع أو الانطلاق وخلدوا مسيرة فنية متميزة، وذلك من تأثيرات حبيب شبيل.
1: نعم. سي سامي، لو كان تحكينا باختضاب وبشكل برقي تجربة حبيب شبيل، كيف يمكن التعبير عنها؟
2: تجربة في مجال الفنون التشكيلية نبدأ، لأن الانطلاقة حبيب شبيل هو أولا من الجيل الثاني للفنانين التشكيليين في تونس. عندما أقول جيل ثاني يعني الجيل الأول هو القرجي وزبير التركي وليد التركي، هذا الجيل
0: مدرسة تونس،
2: مدرسة تونس بصفة عام، جماعة مدرسة تونس بصفة عامة. ثم هناك جيل آخر كيف يعني كيف ظهر؟ عندما في آخر الخمسينات عينت صفية فرحات على رأس المدرسة الفنون الجميلة، ثم هناك ربما هناك في تلك الفترة في الخمسينيات مشروع وطني ثقافي حقيقة، يعني قانون 1% مثلا وشراء الأعمال يعني، وكذلك توزيع إدخال الأعمال الفنية في الساحات العمومية وفي المقرات الدول مقرات الدولة. هذا هناك مشروع كامل. من بين المشروع هو أن من طلبة المعهد مدرسة الفنون الجميلة إرسالا لباريس للتكوين.
1: شكرا سي سامي على هذه الشهادات الممتعة والتي تكتسي بعد علمي أكاديمي وعالمي.

0: وافق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر اف ام تي في.
1: المراوحة ما بين المسرح، السينوغرافيا، الإخراج المسرحي. إيه باش نعطيك الكلمة أنا.
2: كمل أنا في ال.
1: ما هو هي باش لودة باش تلقى باش تربط من بعد باش تلقى الصوت تربط به. فهمت كيفاش؟ هي بعد باش تربط. سي سامي توا تجربة الحبيبة شبيل بين المسرح والفن التشكيلي هي مراوحة على ما يسمى بالمسرح المثلث اللي تعرف به الحبيب شبيل. لو كان تشرح لنا ما المقصود بالمسرح المثلث عند الحبيب شبيل.
2: وفي الحقيقة أنا إذا كان مش نتطرق للمسرح المثلث،
1: نعم،
2: لابد أن أنطلق من حبيب شبيل كفنان تشكيلي.
1: نعم.
2: هنا المسألة.
1: أيوة.
2: وكنت أتحدث عن الحبيب شبيل الجيل الثاني، يعني هذا الجيل الذي سافر إلى باريس وتكون بعد أن تكون بالمعهد الفنون الجميلة.
1: نعم.
2: ثم عاد بتصورات جديدة. من الأشياء التي يمكن أن نلاحظها في مسيرة في تجربة الحبيب شبيل هو أنه تعامل مع الفن التشكيلي كممارسة يكتشف فيها ما هو وهو يبحث وهو يرسم. ولعل الأساس الذي الموضوع الهام في رسوماته كان الجسد، وموضوع الجسد في عند حبيب شبيل موضوع هام وربما يكون هو حاضرا في جميع مراحله. وإن حاولنا أن نفهم كيف يرسم هذا الجسد نجده أنه نتاجا لتفاعل من الألوان والخامات والنسيج التصويري بطريقة أن هذا السجد هذا الجسد ينبثق من اللوحة. لا يرسم، لا يرسم انطلاقا من محاكاة لموديل لمثال. وهذه الخصوصية الأولى في رسومته. لأن حبيب شبيل وصل دخل في مجال المسرح ووجد على هذه الخشبة هناك أضواء وهناك أجساد، أجساد الفنانين من المسرحيين، وهناك كذلك ديكور يمكن أن يضيفه. وانطلاقا من هذا التصور التشكيلي الذي عاشه في اللوحة وأمام اللوحة دخل في تجربة يعني بالموازاة أو تواصل اللوحة أو باستغلال ما تعلمه في اللوحة ما عرفه في اللوحة بطريقة أن هذا الجسد الذي يمثل الممثلين على الركح أصبح خامة، أصبح وسيلة للتعبير، وأن هذا الضوء هو الضوء الذي يمكن أن يتحكم فيه ليصبح عنصرا تشكيليا كما هو موجود في اللوحة.
1: نعم.
2: وفي الحقيقة أنا رصدت لوحة من لوحاته عندما كان تلميذا، لأن الأعمال هي من مقتنيات الدولة، من مخزون الدولة، وكان طالبا اقتنتها الدولة لمعرض سنوي لمدرسة طلبة مدرسة الفنون الجميلة وتبارك الله كانت. وعندما كان طالبا كان يعني يتقن فعلا الفن الكلاسيكي والطريقة نوعا ما الأكاديمية، وكان يتعامل وكأنه كارافاج معناه يتعامل مع الضوء والكليروبسكور إلى آخره. فمسألة الضوء مسألة هامة وبدأ بها. إذن المسرح وجد العناصر التشكيلية التي وجد كان يعرفها في اللوحة فاستطاع أن يبني من خلالها وجعل المسرحية لا تنطلق من النص بل تنطلق هناك فكرة بالطبع لكن تنطلق من هذا الربط ما بين هذه العناصر بطريقة أن المسرحيين والممثلين اللي كانوا معاه وأنا فتحي الهداوي تقابلنا معناها في مرات وفهمتي عديد من الذين معناها تتلمذ على يدي حبيب جميل الله يرحمه فتحي. فتحي الأداوي تحدث عن هذا الجسد كيف وجدوا أنفسهم في تجربة جديدة. يعني الممثل يعطي، الممثل يقدم الإضافة، وحبيب جميل يستقبل هذه الإضافة، وثم عملية عجن بطريقة أن المسرحية تصبح كما اللوحة. هناك بعد لا متوقع يعيشها المخرج كما يعيش حبيب جميل الرسم تاعه، هو يرسم ويكتشف أشياء. إذن هوني العلاقة اللي صارت جديدة، وهوني كيفاش انتقل المسرح التقليدي من النص إلى المسرحية. بالنسبة لحبيب جميل هناك الإضافة الجديدة، هو أصبحت المسرحية تعتمد على توظيف واستغلال هذه المعطيات التشكيلية والضوء الجسد كشكل والقصة والحكاية والنص الذي يعتمد بطريقة يتفاعل معه بطريقة لينة حتى يصبح في نهاية الأمر نصا نتاج لفكرة أولية بالطبع، لكن كذلك نتاج لعمل مشترك ما بين المخرج والممثلي.
1: يعطيك الصحة سي سامي، هات نسمع سير شد الفخفاخ في هالتجربة المميزة لحبيب شبيل. لو كان تعطينا قراءتك لهالعوالم الجامعة بين المسرح وما بين السينوغرافيا وتشكيل الفضاء بشكل فني مبتكر ومخصوص.
3: شكرا. هو في الواقع راهو حبيب شبيل معناها كان متقنا للفن الأكاديمي، للرسم الأكاديمي، لكنه تخطاه إلى بناء حوار جديد أو خطاب جديد في لوحاته، ومن ثم انطلق كذلك إلى المسرح. والتفاعل بين المسرح والفن التشكيلي عند شبيل تفاعل معناه إيجابي، حتى أنه في لوحاته عندما يستعمل الإضاءات نحس كأنها إضاءات مسرحية، كأنها إضاءات ركحية، حتى في الليبورتري اللي كان يعملهم معناها. لهنا التفاعل معناها بين شكلين من التعبير، التعبير المسرحي والتعبير التشكيلي، نجد عند شبيل تناغم كلي، حتى أنه بطبيعة الحال يمكن أن نقول لأنه لا يعتمد النقل الظاهري للأشياء، بل من خلال الظاهر يبني خطابا تشكيليا ضمنيا حسيا يعيشه هو، حتى أن يمكن أن نقول أنه يحدث سيمفونية بصرية انطلاقا من الألوان والأشكال. وكان حبيب شبير رحمه الله يتقن العزف على البيانو، وكذلك كان مغرما غراما خاصا بالموسيقى الكلاسيكية، وهذا ما أهله إلى أن تكون هذه الآفاق مفتوحة عنده، حتى أنه لم ينحصر في زاوية معينة لا في الفن التشكيلي ولا في الفن المسرحي، وجعل هذا التوافق بينهما توافقا ولادا، حتى أنه أعطى الكثير للمسرح كما أعطى الكثير للفنون التشكيلية. كان رحمه الله إنسان مثقف ثقافة كبيرة جدا، حتى أنه معناها عنده حب الاطلاع، وكان بطبيعة الحال معناها كثير المطالعات، وكان أميل في مسرحياته لأنه كتب وأخرج وعمل معناها سينوغرافيا وعمل كل شيء، لأنه المسرح بالنسبة لي هو شيء متكامل، لا يمكن أن يفصل بين كتابة النص وبين الإخراج وبين الديكور الذي يقوم به. والديكور عادة ما يكون ديكور معناها بسيط جدا، لكنه يحركه بالأضواء. كان متقنا لتقنيات الإضاءة، فكان يحرك أشكاله على الركح انطلاقا من الأضواء، حتى أنه يمكن أن يوحي بالإضاءة جوا صباحيا، ويمكن كذلك أن يضفي أو يعطي جوا مسائيا انطلاقا من الإضاءة. وهذا بطبيعة الحال لا يكون ممكنا إلا لمن كان متمكنا تمكنا كليا من هذه التقنيات،
2: وهو يعطي للجسد أشكالا مختلفة
3: بطبيعة الحال، هو لأن الإضاءة
2: يشكل الجسد انطلاقا من
3: تسليط الضوء من مكان معين، يمكن أن يعطي الجسد بعدا. وعندما تتفاعل الأضواء والألوان في الأضواء كذلك، لأنه حتى الضوء يمكن أن يكون ملونا. وهنا بطبيعة الحال يلعب حبيب شبيل على المزج البصري والمزج السلبي للألوان.
2: ثم أن حبيب شبيل على مستوى الاكسسوار، يعني الإضافات الزوبجي الأغراض الموجودة في الديكور، في الديكور يعتمد على ديكور مبسط جدا، لكن هذا الديكور له بعد رمزي، يعتمد الرمز ويعتمد كذلك العلاقة ما بين هذه الألوان التي توجد في هذا الديكور. مثلا نقطة حمراء في ديكور، تفاحة حمراء في وسط داكن وهي الحمراء مضيئة في وسط داكن، فهذا ما يسمى بالتباين النوعي أو بالتباين الكمي. هذه أشياء نجدها في تعاملنا مع الألوان وفي تقنيات الرسم. هذا هو هذا النتاج، يعني ربما اللي قاله سي رشيد واللي تكلمت عليه، أن النتيجة هو أن هذا التفاعل، التجربة التي تأسست من التجربة الفنان التشكيلي ودخلت تجربة المسرح، ولعل المسرحيين الذين عاشوا معه عارفوا هذه التجربة. وزهير بن عمار في لها كانت من طلبته، من تلامذته، ولها مقال في الشهادة في هذا الكتاب، تقول أنها تعلمت منه، وهي يعني تجعله من تجعل تجربتها تتأسس على هذه التجربة. وفي الحقيقة فتح الداوي تقابلنا مرة في سالدا، كان معرض في سيدي بوسعيد، كان معرض لي حبيب شبيل، ويعني أخذ الكلمة وقال أنا قبل كل شيء يعني تعلمت وبدأت المسرح عند مع حبيب شبيل، ومباشرة دخلت في هذه التجربة ووجدت المسرح هكذا. لذلك وهو مدين له، لأنه كان حبيب شبيل كان الممثلين بتاعه جابه مش من عندهم تجربة، لا جابه من شباب
3: هو اللي كونهم
2: شباب ما نعرفش بالضبط كيف جامع من ضواحي تونس، وتكونوا تبارك الله بكل من كبار المسرحيين. تبقى ربما حبيب شبيل يعني ركز، أنا عرفت وقت كنت طالب عنده في السبعينيات، كان يحكي لي على كيفاش التجربة متاعه بداية المسرح، وركز وتم تركيزه في الثمانينات العشرية ذي، تخصص حبيب شبيل المسرح. والغريب أن الأمر أن عندما بحثت عن الأعمال الفنية في خزينة الدولة لم أجد في الثمانينات أعمالا، وفهمت أن فعلا لأنه كان يعني
3: تفرد المسرح،
2: معناها أعطى الوقت كامل للمسرح. يعني ثم تجربة هامة وهامة جدا، أقول أنا بكل صراحة أنها نوعا ما طمست. وفي الحقيقة لأن المسرح مش كما اللوحة تبقى مادية، المسرح إذا كان ما تتسجلهاش وما كانش ما تتصورش يعني تذهب، وهذا يظهر لي أن المشكلة المسرح التونسي متاعنا يزم يتوثق من بداية من كله. ولكن شهادات الفنانين من خلالها نستطيع أن نعيد صياغة هذا المسرح، وليس فقط الممثلين والمسرحيين كذلك التشكيلين. ولعل الهدف من هذا المعرض أولا ومن هذه الندوة هو ذلك. وأنا في الحقيقة وعدت حبيب شبيل يوما عندما كان في هذا 3 سنوات الأخيرة في حياته، لأني كنت أمينا عاما اتحاد فنانين تشكيلين، ولست وعايشته وكنت بجانبه، ليس لأني كنت أمينا عاما، بل لأني وجدته نوعا ما يعيش منفردا في عزلة، وكان في حاجة إلى أن يكون معناها له سند، لأنه أصيب بعديد الأمراض وأصيب بعديد وكان محبطا، وكان لابد أن يكون معناها في معناها يتلقى حظوة ما. وبعد ما كان عايش في محمد خامس شارع محمد خامس في استوديو تنقل في منزل بورقيبة بجانب العائلة متاعه أخوته. وهناك كان في صحة غير معناها يتلقى في علاج الأخيري، رسم أعمال معناها على معناها فورما أكاتر رسوم خطية، وكان من المفروض أن ينظم معرض له عند حمد الشريف في شريف فاين آرت، لكن توفي قبل هذا المعرض. وحمادي شريف كذلك توفي بعد فترة قليلة. هذا الدين الذي كان فعلا أراه معناها إزاءه يتحقق من خلال هذا المعرض، وهذا في الحقيقة ومن خلال هذا الكتاب، وهذا ليس كافيا بالنسبة لشخصية حبيب شميل الذي تتطلب تعمقا أكثر وخبرا.

0: تسمع كل نهار جمعة سبعة ثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهندي وفوزية فلا على جمعة FMTV.
1: نعود إلى المتوسط أعماق وأفاق في الحصة اللي تحتفي بتجربة الفنان المتميز لحبيب شبيل، مسيرة فنان بين المسرح والتشكيل. في الجزء الأول من الحصة كان معنا الأستاذ الجامعي والإعلامي سامي بن عامر والفنان التشكيلي رشيد الفخفاخ اللي حكوا بطريقتهم على تجربة لحبيب شبيل المتفردة. في الجزء الثاني من الحصة وفي نفس الموضوع تحضر معنا الناقدة الفنية والمهتمة بالمسرح والتشكيل ممارسة وتنظيرا الأستاذة الباحثة كفية الراجحي. رحبوا بها باش نبقاو معاها في محادثة في نفس الموضوع. أهلا وسهلا كفية.
2: عسلامة، شكرا على الاستضافة مدام فوزية. أنا فرحانة برشا جيت بحذيكم، خاصة بما يخص موضوع الفنان والسينيوغراف حبيب شبيل كمرجع مهم في تونس في الفنون التشكيلية والمسرح، وشكرا مرة أخرى.
1: طيب أنا نعرف لي أنت تخدم على مسرحة الجسد وهو موضوع اشتغل عليه المسرحي الفنان حبيب شبيل، وفي السياق هذا حبيت نسألك في محادثة طريفة تجمع بين المسرح والتشكيل والنقد والممارسة، عوالمك اللي تتشكل في الفضاء الفني بصفة عامة وتستدعي برشا طاقات فنية، كيفاش ترى تجربة الحبيب شبيل؟
2: تجربة حبيب شبيل تجربة ممتازة جدا، ما تتعاودش في تونس ونادرة، لأنه يجمع من بين المستوى النظري والمستوى التطبيقي، وكان معناتها من الأوائل اللي حاولوا خرجوا السينيغرافي من عالم التزويق والحاجات والديكور النورمالي اللي نعرفه الناس كل العالم فني جمالي يرتكز على البحث والإبداع معناتها. وتجربته كسرت القاعدة من بين الحواجز من بين الفنون التشكيلية والمسرح، لأنه اختصاصات الفن هو الفن بصفة عامة وتتفرع عليه الاختصاصات اللي احنا نعرفوها، انه هو اكل حاجز هذيك تم فصله انه هم كلهم حلقة مستديرة اللي يفهمهم سواء في مستوى النظري ومستوى تطبيقي نجم يخدم بشكل كأنه يطرز في حاجة لانه ينجح. بيقولوا احنا مش الكلمة بالضبط مخضرم، لكن هو لام بمن مجمل الاختصاصات الفن منهم الفنون التشكيلية، من بعض اختصاصه في الإخراج ولا السينيغرافي إلى آخره، حتى في السينما كذلك عمل شارة سينمائي إلى آخره. هذا يخليه يتميز ويكون جغرافيا ثقافية في تونس من بين هالمساحة في الاختصاصات الفنية، ويكون زاد من المميزين في عالم التشكيل وعالم الجمع من بين الجسد المسرحي والجسد التشكيلي من بين الفضاء هذا وذاك إلى آخره، ويكون أيضا متميز في الحركة في أعمال حبيب شبيل كانت مميزة جدا، حتى في لوحاته أنه لوحاته أيضا تحكي على المسرحة الجسد ومسرحة الحركة، لكن بمنطقة غير واقعية بالتجريد والأبستخي، وكأنه مؤلف بصري، إنك تخزر اللوحة كأنه هو يألف بصريا بين الركح وبين اللوحة وجمع بين الاثنين، تكون تجربة ناجحة جدا. لكن في تونس حاليا ما فماش برشا مراجع حول حبيب شبيل.
1: هذه باش نخلوه في الجزء الثاني من المحادثة كفية، حتى نكملوا في مسار الجسد أو انبثاق الجسد اللي هو عنوان العمل الكتاب الذي أصدرته مؤسسة المسرح الوطني بالشراكة مع دار الفنون ببلفدير. بالمناسبة نحييه مدام عربية العياري وسي معز مرابط اللي هما مع بعضهم أنتجوا لنا هالكتاب هذايا اللي هو أول أثر بصري وأول كتاب يوثق لتجربة الحبيب شبيل. الجسد بين المسرح والتشكيل، شنو مواصفات هالحركية اللي في الجسد عند الحبيب شبيل وهالمسار الفني اللي هو متلون، الباليت ارتستيك اللي استعملها، التركيبة بتاع الفضاء كمؤولة وكقارئة للجانب هذايا بصريا، كيفاش تراه، كيفاش تقيمه، كيفاش تأوله؟
2: هو الجسد عند حبيب شبيل والجسد ماهوش الجسد البيولوجي الإنساني، الجسد التجريدي من بين اللي هو عنصر عنصر في التكوين السينيغرافي في الركح وليس جسد يعني بيولوجي بشحمي ولحمي يخدم العمل المسرحي. من الركح كخشبة إلى المؤلف البصري وجمع بينتهم الاثنين إنه الركح يعني كرسم وكفرشيت
1: نعم.
2: إنه هو يشوف الفضاءات متعددة وأنه الجسد هو عنصر مهم جدا وأنا نخدم على الجسد في مسرحة الجسد من بين الاثنين وفي كل الأعمال حتى لو كان صامت الجسد في أعمال حبيب شبيل كان صامت وغير صامت فينا في نفس الوقت يعني معبر بطريقة أكثر من إنه العمل الآخر يكون متحرك وتسمعوا إنك بالحواس متاعك العادية إنك يوصل المساج إلى آخره.
1: باهي توا احنا شفويا والشهادات موجوده بكثره في العالم المسرحي والفني التشكيلي حول القدره الابداعيه والمسار المتميز اللي قام به الحبيب شبيل. علاش كي نرجعوا ما فهمش مدونه فمش كتب فمش اطروحات جامعيه فمش مذكره بحث حتى ننقروا على الانترنت ما نلقاوش مقالات تليق في معناها في رصد ورسم التجربة هذية. كيفاش تفسر هالغياب هذية غيابه في الذاكرة المدونة في الذاكرة المكتوبة البحثية؟
2: والله أنا يوما ما كنت باش نخدم عليه في رسالة الماجستير لكن لعدم وجود مراجع ومدونات قوية برشا وحتى الشهادات ما نجمش نخلط لها أني ألغيت العمل في الماجستير وهذا منتصور هذا مش هذا أول سبب في عدم وجود يعني رسالات ماجستير ودكتوراه حول الفنان حبيب شبيل. ثانيا أنه حبيب شبيل كان جاء في فترة مميزة جدا و يعني قام بهدم نظريات ما هو رغم يتمشيش مع مدرسة تونس هو ضد الكلاسيكية وضد التزويق وضد ما كل هو تقليد يعني حتى في الرسم في حد ذاته خارج عن القواعد ويقول لك أنا نخرج على القواعد. هذا هو اللي خلاه متميز حسب رأيي نتصور أنه سبب تميزه كهو كرو غصبا عنهم حبيب شبيل قاعد إلى يوم يبعثوا حتى لو كان غير موجود مدون عليها وتلمت. المشكلة في اللي بعده واللي عاشروه والتلامذته والفنانين اللي بعده نحن ما نموش بالتاريخ تاريخ صحيح يعني لو كان تاريخنا نكتبوه بالصحيح يولي عنا تاريخ فني صحيح كأنك تكتب خاطر كل واحد يكتب على زي راسه.
1: بيه أنا حاولت نستدعى بعض المسرحيين اللي كانوا قراب من تجربة الحبيب شبيل ولكن تعذر ذلك. فلماذا أنه لما نستدعوا شخصيات تكون قريبة باش تعطي شهادات حول الفنانين كانوا عندهم بصمة في تاريخ الفن في تونس المسرحي أو التشكيلي أو غير ذلك فأن احنا نصطدموا بهذا الرفض وهذا التعذر على الحضور والتعذر على المشاركة أحيانا. يعني أنا أسأل نفسي قبل أن أسألك علاش ما ثمش طاقات تتجند لما عنا قامة باش نحتفيوا بها هي ارتحلت إلى عالم آخر ولكن الأثر باقي الأثر اللي قاموا وحطوا في التاريخ. فوقتاش تكون عنا ممارسة للاعتراف بالفنانين بالإبداع متاعنا فعلا ممارسة وحقيقة؟
2: والله هذا وقت اللي نسبة كبيرة من المنتمين لعالم الفني يتصالحوا مع ذاته يقبلوا أنه حتى لو إنسان مات بش يكون مشهور ويكون هو يعني مدونة صحيحة أكثر منهم هم وهم مش يوصلوا للرسالة ويكملوا يضيفوا عليها ويقول أنا ابن فلان وأنا بنت فلان وأكمل هذه الرسالة بدون النظر إلى الطرق اللي هي مثلا ارتزاقية ولا إلى آخره إلى آخره.
1: نعم.
2: هذا الكل
1: فيما يخص كتابة سيرة الفنانين احنا كي نمشيو لتاريخ الفنانين الغربيين نلقاو اللي برشا فنانين انتهجوا نهج الكتابة الذاتية حول أنفسهم يعني كل فنان يكتب على نفسه. كتابة الفنانين هذه تتميز بأنها ثم كتابة تسبق المشروع العمل هي قبلية ثم أعمال تكتب الأثر أثناء إنتاجه حينية وثم أعمال تأتي بعد اكتمال المشروع هي بعدية. احنا وين من هذايا؟ هل انه الفنان التونسي المبدع التونسي هو مضطر لانه يكتب على نفسه ويتجاوز الطرق الموضوعيه حتى انه يخلي لاتراس يخلي الاثر في مسيرته ما يسمى بالليزيكري دارتيست انهم الارتيست هم بيدهم يكتبوا على انفسهم تجربتهم ويخلوا للطلبه والباحثين من بعد متن مكتوب للدراسه على الأقل مادة خام أولية. شنو رأيك في الموضوع هذا بصفتك منظرة للكتابة حول الفنون وحول تاريخ الفنون؟
2: والله في تونس يعني حتى لو كان هو خارج على المألوف وأنه بش يكتب على نفسه، هذا هو الحل المرتقي، معناتها باش على قليلة مثلا كحبيب شبيل يعني باش نهار آخر بعد فترة زمنية العبد كيجي يعمل بحث، بما أنه البحث يرتكز على المرجعيات نتاعو، صحيح نجم تعمل بحث على حبيب شبيل ما عندكش مراجع، لازم مراجع، لازم مصادر، يكتب على روح مصدر يعني للضرورة أحكام، معناتها لازم أنا ولو يوما ما أني ما وصلتش باش يكتبوا علي ولا ما يكتبوا نكتب أنا، نكتب مدامني نكتب ونحب الكتابة تو نكتب، وأكيد باش نكتب بصدق، خاصة شنو اللي يبقى؟ يبقى الصادق وليس المزيف، حتى لو كان ما وصلوش كتبوا عليه برش وهو ما تفطنش في مرحلة ما باش يكتب على نفسه راه يبقى. وحبيب شبيل إلى فترة زمنية كبيرة برشا باش يقعد أجيال وراء أجيال، ما عرفش أنا الوقت إيش، أما باش يقعد هو عنصر راسخ ومرجعية ثقافية ومرجعية فنية وجغرافية ثقافية من بين الفنون، تجمع مميزة جدا. وفي الدول الأخرى راهو الفنان هو صاحب الصفوف الأولى، معناتها حتى لو كتب على نفسه، لكن المعادلة غير
1: طبعا تبقى المعادلة صعبة، خاصة أن الفنان لما يتفرغ للإبداع فربما أكيد جدا ما كانش وقت عند الحبيب شبيل باش يكتب على روحه،
2: أكيد.
1: وربما كان مش مهتم أنه يستدعى شكون يكتب عليه، وهذا من أنفة المبدع الحقيقي أنه أكيد. لا يطلب أن يكتب عليه أو عنه، فبالتالي المفارقة والمعادلة صعبة بين أن نلتهي وننشغل بالإبداع أو أن نكتب ونوثق لهذا الإبداع، تلك هي المعضلة. وبالتالي فواقع الفنون في تونس على محك النظر وعلى محك النقد، حتى ربما تأتي مدارس نقدية جديدة تسجل دورها، وربما هذا يقع على عاتق المؤسسات الراجعة بالنظر، معاهد الفنون والمعاهد التي تدرس نظرية النقد، اللي هي مازال ما عندناش منها الشعب التي تهتم بالنقد الفني، ونظرية الفنون هي قد في جانب ما تدرس نظرية الإبداع فقط، ولكنها تدرس نظرية النقد كمعنى اختصاص وحده متفرد. وهنا القوس اللي نفتحوه هنا هو أنه عندنا برشا مبدعين في تونس الآن قاعدين يقدموا في تجارب جميلة ومميزة، فياريت ثم أقلام حقيقية تنهض حتى توثق لتلك التجارب قبل أن تطمس، وحتى تظل قائمة وحاضرة في الذاكرة، ذاكرة البحث العلمي، ذاكرة الإبداع الفني التونسي. ونلتقي بكم في حصة قادمة. شكرا لك.
2: عفوا.

سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. 8:03 على راديو جوهر على جوهر تي في.

0: يتفرجوا فيه كبار وصغار. الفيلم هذا موجود في باتي مولا فسوس، الفيلم اسمه قلب الرحى، ثالث فيلم لمخرجنا فرج الطرابلسي اللي موجود بحذنا. دونك مرحبا سي فرج وفيليسيتاسيون بور لا سورتي دو فيلم.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر اف ام.
0: شكرا لك، ما جيتش وحدك سي فرج، جبت معاك الكوبل نورمالمون اللي اشتر بركه نتاع الكوبل جاي من الفيلم. نص كوين سوني
2: والله كثني عايشك خليك فرحك.
0: عمل له عركه كيما عمل لك عركه في الفيلم.
2: في الفيلم انا في ديما نتعارك الفيلم كيف راح نتعارك.
0: سوني الغزال مرحبا، شكرا على قبولك الدعوه. فيليسيتاسيون زاد اللي كنتي على الفيلم هذا، على البريستاسيون انت ونزار نيفر. بعد شويه ان شاء الله تلتحق بينا، شطرك هكا في في الفيلم. سي حسن مرحبا.
3: اهلا وسهلا.
0: تو فا بيان اليوم؟
3: برسك.
0: لا عليه برسك، متفرهد اليوم.
3: بيان بيان نصحح.
0: صح صحيت، ما كانش نولي نخلبوا للمشابه
3: فاكتويل معناها بالحق.
0: فيلم في جوان صح صنع، أنا برشا ما ريناش فيلم تونسي هابط في جوان.
3: وهذيك هي توا الوفرة التونسية، الوفرة بين ظفرين، قلنا أنا من أول بداية العام وين كنا وين أصبحنا.
0: صحيح.
3: كان وكونت جوت يهبط فيلم سبعينات، معناها فيلم يهبط في عام ولا عامين يجي فيلم يبدأ يتيم وحده وما يتعرضش حتى في القاعات.
0: عليه؟
3: في السبعينات كان كك، لانه ما علاش
0: ما يخش تاشيره ولا علاش ما يتعرضش. لانه
3: لا ما لا طار شري علاش كتب الكتاب نتاعو، انه الكتاب نتاعو اللي عنوانه ما نذكروش بالضبط توا، ما يقول انه لي زيكرون نتاعنا معناها لي سال دو سينما كانوا، هو يقول كانوا لي زي مستعمر، على خاطر شركات اجنبيه امريكيه وغربيه اوروبيه كانت موجوده هنا على المكان في تونس، وكانت هي تسير في التوزيع الافلام، وكانت معناها غالبا ما تعطي الاولويه للأفلام الغربية الأمريكية، وحتى وفما بعض موزعين متجهين في الشرق يعني يجيبوا الأفلام المصرية وحتى الهندية في الوقت هذا في السبعينات. توا وصلنا أنه عام كامل براتيكمون ساعات حتى جمعة بعد جمعة وفما أفلام ما خرجتش أسباب ممكن نشوفوا شنية، فهمت؟ دونك الوفرة هذه ديما إيجابية، والتنوع هذا وجديد بالنسبة للفيلم هذا، هو أنه أنا نمن بحاجة أنه توا بلاد كيما فرنسا مثلا تشوفوا انه شؤون السينما ماهيش مركزه، ماهيش كونسنتري كيما نقولوا احنا في باريس العاصمه. تلقى معناها دي بول سينما في مختلف المدن، كان معروفه بالمهرجان وعده مدن كل واحده باش معروفه، تلقى حتى على مستوى انتاج الافلام الجهات عندها دي فون اللي شاركوا بها في الافلام. ولهذا الفيلم هذا انا بالنسبه لي انه خارج من جهه سوسه، خاطر جهه سوسه ندافع على جهه سوسه وندافع على الجهات الاخرين زاد. انا نتمنى انه كل جهه في تونس يكون عندها ان بول سينما ويكون عندها انتاج نتاع افلام او مشاركه في انتاج نتاع افلام. دونك النجم نقول ان الفيلم هذا نوعا ما كانه ساحلي، فهمت؟ ما بين ظفرين وهيك ساحلي.
0: والناس اللي تشكك اللي كانوا سيحسن يدافع على توت لي ريجيون يتبعوا البرنامج تاع عمرنا 20 سنه في البرنامج هذا، داخلين في 21 سنه. عملنا اون سيزون ولا دو سيزون اللي درنا فيها على الجمهوريه التونسيه الكل، على دور الثقافه الكل، وخذينا وحكينا على لي بول سينماتوغرافيك ما بين ظفرين. كلمه بول ما نجموش نوصلوا لكلمه بول، لكن حكينا عليهم الكل، ما خلينا حتى ريجيون في تونس ما حكيناش عليها، من توزر، من جابس، من قفصة، من الكاف، من سيانة، الكل تكلمنا عليهم لي بول هذوما. دونك معناها ارجعوا وشوفوا كل شيء موثق، رانا ندافعوا على الناس الكل. باهي خليني نرحب الفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. حسام القايد كالعادة في الإخراج التلفزي والديجيتال. سامي ذويري مرحبا. ما عندكش تقرير اليوم؟ لا ما عندكش. قال لي خليني. اي عندك عفو جمعة هذه، كل جمعة سي حسن لازم يعمل تقرير بسامي الدويري. ما فهمتش علاش كل مرة لازم يلقى له حاجة.
3: مكلف بالمهمة هذه لأنه ما يخش الكلام. هو شنو؟
0: ما يسمعش كلام.
3: ما يسمعش الكلام.
0: باهي الجمعة هذه أعطاك سرسي. الجمعة الجاية العقوبة دوبل. باهي سيدي نمشيو للموسيقى. اي ادخل نزار ادخل، هذه ظروف المباشره. جاي شطرك.
2: اي مرحبا لك حدك.
0: مرحبا من الجهه الاخرى تعدى تحت الكاميرا بيان سور.

0: رجعي عليك مقابلتك. فوالا مرحبا مسالش مرحبا صافا
1: الحمد لله صافا. انت
0: نقولوا نزار ولا نقولوا مهدي؟
1: توا مهدي
0: توا مهدي
1: توا مهدي.
0: دونك مرحبا نزار. بعد شويه جوست بعد تينا تورنر سيمبلي ذا بيست نهديها ليكم انتوما ليكيب نتاع الفيلم وعلى راسكم سي فرج بالطبيعه. وبعد نبداو نحكيو بشويه بشويه على الفيلم على الادوار على الديبار نتاع الفيلم. فما بليزيور سامبوليك نحب نسالك عليهم سي فرج على خاطر جي كومبري اللي كانوا في وسط الفيلم فما حاجات اون ريدوندونس قاعده موجوده في الفيلم واللي هي تتعاود وسور سيرتان اللي كانوا ماهيش صدفه. المحرمة مثلا اللي تتعاود في وسط الفيلم الكل والمنجالة اللي تتعاود في وسط الفيلم الكل يا بليزيور سامبوليك اللي نحب نفهم معاك بالضبط شنية السينيفيكاسيون.
2: نفهم اللي انت مرقدتش في السالة انا فايق
0: لا لا لا لا ما زلت صغير على اللي فنوقت في السالة. هاي سيتي سيمبلي ذا بيست تينا تورنر يلا

0: دقيقة تحياتي لكم من جديد حتى للتسعة متاع الليل متواصلين مع بعضنا لدو باج فيسبوك موجودين على زمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف زادة كيف كيف التلفزة الراديو تنجموا تتبعونا حتى للتسعة متاع الليل نحكيو على قلب الرحى ثالث فيلم طويل سيفرج الطرابلسي نحكيو على الغرنوق الفيلم الأولاني نحكيو على سباي ليست الفيلم الثاني وقلب الرحى اللي كان تصور عمناه وكنت جيت بحذانا سيفرج وكنت حكيت شوية على الفيلم هذا يعطيت أنا فانغو فينالما الفيلم يهبط إلى قاعات السينما فيلم كما قال سي حسن قبيلة سان فيلم لوكال فيلم تعمل بكفاءات تونسية كفاءات دو لا ريجيون إذا كنا نجم نقوله كما نزار كما سونيا كما سيبوراوي كما سيلمونسوف وغيرهم يسامحوني اللي ما كملتش سميتهم صغيرات شخنا معاهم عملوا جو في الفيلم بدلوا شوية الجو القاتم شوية إذا كنا نجمو نقولوا في الفيلم خاطر ما نجموش نحكيو على اين ملادي كما الألزايمر ونحطوا شطيح ورديح دونك سي يفو متر لي شوز دون لور كونتكست باهي نبدأ معك بالسؤال الأولاني سيفرج أول تصويرة خرجت في الفيلم إهداء إلى روح والدي أسكو نفهم من هذا اللي كونه ستان فيلم مستوحى من الحقيقة وإلا لا
1: هو الفيلم مستوحى من الحقيقة وكيف نقول إلى روح والدي لأنه كلنا عنا أباء وكلنا الناس كل ما سي أن بو سوبجكتيف لأنه بابا ما مش مرض بداية كانت عنده ومن بعد بحكم أني نحكي مع الناس وكذا ديما نسمع الحكاية تتعاود وساعات ناخذ موقف أنا من الناس اللي يجي يقول لك بابا عمل لي العار بابا ما نحبوش يخرج نقول له شبيبك ما عندناش نشوفه في القهوة يقول لي خرف هذاك وكبر وماذا بيا ما عادش يخرج من الدار يضيع ولا يعني فهمت بما أنه في تونس ما تبقاش العمل على فيلم بسيكولوجي يهم المرض ذي اللي هو في كل دار من بعد خاطر قلت تبدأ تحكي قلنا نعمل في فيلم على الزهايمر وكل واحد يقول لك عندي شكون في العائلة عنده
0: صحيح
1: الغادي تحس باللومبلوغ متاع
0: الفينومين اللي موجود
1: الفينومين ذاك قلت بو علاش ما نخدموش فيلم على زهايمر خاصة ماديا خلنا نسالش نحكي ماديا شوية ماديا سي جي غابل
0: صحيح.
1: على خاطر ما يطلبش ما فيهوش اكشن كما قالوا لي بعض الناس ما فيهوش حاجات هكا سبيسيال ودي بيغواس معناها
0: ديزيفي سبيسيو ديزيفي
1: صغير فيلم ينجم تخدم في سينما السبعينات كما يقولوا كادر فيكس ما فيهوش خاطر مرض هو ويكون فيلم توعوي على خاطر وقت اللي بديت نحكي وبديت نكتب في السيناريو حسيت أن الناس برشا ولا يحكيوا لي خاطر نحب ناخذ الفكرة نحب نسمع تجارب نتاع ناس أخرين كل واحد يحكي لك حكاية على أمه ولا أبوه ولا خالته ولا عمته ولا جده ولا
0: ولا حتى على شكون في حومته زاد كيف كيف
1: بالضبط وأنا بيدي وليت نلاحظ أكثر
0: صحيح
1: ساعات نشوف إنسان منزوي هكا رجل كبير نقول ربما نسلم عليه ما يجاوبكش ويقول لك شكونك انت وقت لان نعرفه ويعرفني
0: نزار يتغشش كي واحد ما يجاوبوش
1: الليدي هي هذه من بعد الليدي هذيك مش تحطها فهمتني في فيلم باش تحطها في فيلم يلزمك ناس وناس يلزمك تطول معهم بالك برشا خاطر البسيكولوجيا مش كيما فيلم كوميدي ولا معناها سي بلو فاسيل واول تجربه وما عندناش تجارب في تونس كبيره باش تقول خليني
0: نسبير
1: معناها حاجه منهم ما انا مش تعول على روحك ومش تعول على الطاقات الموجوده في سوسه خاطر موجوده الطاقات في سوسه وعن
0: تبارك الله قبل ما نمشيو للشباب هاو موجودين بحثنا نبيتشيو شويه الفيلم الحكايه نتاع راجل سي رشيد كبر في العمر بدا يضرب فيه الألزايمر مرته وبنته يمثلوا دو جينيراسيون توتالمون ديفيرونت واحده تامن بالطب الرعواني واحده تامن بالسيونس وبالميديسين ومعناها والتقدم الطبي والعلمي دونك فما ان كونفلي دو جينيراسيون اللي هو موجود ما بيناتهم الاثنين واحده تحب تمشي للزاويه والاخرى تحب تهزوا للطبيب فما اون رياكسيون ساعات اكثر من اللي يلزمها تكون سورتو من عند الام اللي ما عندهاش الصبر الكافي البنية اللي لا بور اكيليبري شوية لا سيتواسيون في وسط هذا الكل نلقاو سيرشيدي اللي تيرايي ما بين برشا اللي دايرين به معناها عائلته القريبة منه. بنته ألا تو ساكريفيه بالنسبة للبوها، مانيش باش نحرق نهاية الفيلم شنو اللي باش يصير وشنو اللي ماهوش باش يصير، كيفها كيف أي شابة محامية عندها خطيبها، دونك عندها حياتها الخاصة، حياتها الخاصة الكل نحاتها جوست على خاطر والدها. سي سا لو سونس دو ساكريفيس، اللي هو كيما هو سهر عليها ورباها كيما هي زاد كيف كيف اللي سي دو لي روندر لاباري. تخرج نص الليل في وسط الرجال على خاطر بوها قال توا نص النهار وحاجتي بفيلتر من عند عم صالح، دونك وزو سكر دونك
2: لي اون بلوس حافظ السيناريو ما تبارك الله عليه ما تبارك الله عليه، ولا قال ما حرق الفيلم هو مازال دراج فيلم مازال دراج فيلم
0: كيف عمل دو زيد نكمل لك بقيه الفيلم نعطيك ديالوج بتاعك. دونك هذا يا ابوبري حكايه الفيلم. بعد شنو اللي باش يصير؟ باش يدخل سيد احمد زاد كيف كيف في اللعبه اللي هو صديق الطفوله، دونك فما برشا حاجات بوكو دو بيريبيسي في وسط الفيلم، مي لو فيلم اللي فا دوسمون. هذا بعض ما عابوا البارح ما كنا تفرجنا في الافون بريمير اللي كونوا الفيلم يلفا دوسمون. مثلا من الحاجات اللي انا نحب نفهمهم قبل ما نمشي للسامبوليك، لانستالاسيون دي بيرسوناج بالنسبه لك انت سفرج عطيتها حسب رايي انا وقت اكثر من وقت.
1: وي هو بالنسبه للي بيرسوناج لي بيرسوناج بون احنا انا ما عنديش شركه نتاع كاستينغ ديجا ونحب نختار وحدي لي بيرسوناج خاطر كي نكتب نحب لا بيرسون نعيش معاه. تبارك الله سي نزار وسونيا من لي بيرسوناج مثلا جدد ما نحكيوش على سي بوري وسموس خاطر نعرفهم قبل. مشاو في بالنسبه لي يعني مشاو في الدور بالكدا خاصه نزار وسونيا عندها مارج دو بروغريسيون انورم في السينما خاطر هي مسرحيه جايه من اللي يظل لي اول فيلم سونيا
3: سينمائي. اي
1: هذا كله ماكسيموم اللي نجمت نعمله خاطر علاش اخترت مثلا سونيا؟ سونيا اول حاجه كومبيتونت وبنت المسرح وعندها اولويه باش تكون موجوده في الفيلم، زيد بنت الساحل مش نحكي جهويات نو خاطر الفيلم تصور على برشا وقت في الايامات مش نصوروا احنا بالنهار وبنصف النهار. براتيكمون سي بلو فاسيل كي يبدا واحد بحذاك تناديه تقول له غدوه باش نصور يقول لك اوكي نجي، خير من اللي يبدا واحد مش خير دون لو سونس معناها بيجوراتيف من تونس ماشي يجي مش ماشي يرجع خاصه انا وحدي نمشي نعمل ديبلاسمون ونجيبو الرجع فهمت، وكنت خايف من الاول ربما ما يمشوش مع بعضهم زوز ولكن في الحقيقه مشاو مع بعض.
0: لا ما كان هركن ما يتعاركوش
1: ولا
2: مشاو حتى في الكوليس راهو حتى في الكوليس تاع الكوليس
3: هو ديما يجبد في البليره.
1: اما عملوا ان بو كوبل. مانتنو الريتم نتاع الفيلم، الريتم نتاع الفيلم سي تري كومبل.
0: مش نحكي على الريتم، الريتم يلزم يكون كاك ما ينجمش يكون
1: في اللونتور، اللونتور نتاع البروغريسيون. هي مش انستالاسيون دو بيرسوناج خاطر لو فيلم يتورن اوتور دو 4 بيرسون اون فيت. عادي جدا باش تراهم ديما موجودين في ليماج، انت تراه انستالاسيون وهي مش انستالاسيون خاطر فما دي دي دي دي في كي سو ريبيت، فما حاجات قاعده تتعاود من غير ما تشعر. كيما حكيت انت على القهوه فيلتر اللي جابت له القهوه قال لها بنتي فاش تشرب انت تو؟ فهمت معناها هو ديجا نسى اللي باش تنستالي انت بيرسوناج ترد مريض بالحق في الريبيتيسيون مش تقول اي هذا نقدمه لكم سي بوراوي مثلا سي رشيد في الفيلم هو المريض، لا الريبيتيسيون هي اللي تخلق تردوا فعلا مريض على فان دو فيلم تفهم اللي فريمون معناه هو مريض. المشكل في الفيلم البسيكولوجي كي تعمل انت تكتب سيناريو، انا قبل كيف نقدم الفيلم مثلا في المغرب دانيال ولا وبيانتو جمعتين اخرين ماشي للمهرجان تشيرة مراكش الفيلم سيليكسوني في المغرب بعد جمعتين ان شاء الله سيليكسيون اوفيسيال دورة 21 ولا 22. الفيلم كي مش تخدم كانش الزايمير يتعب، قلت يلزمني نخلق فيه اكس نتاع تقلبه، يلزمني نقلبه الفيلم باش يكون او موان فيه باش نقولوا اكسيون كيما واحد من المداخلين البارح. قلت نعملوا على دو بارتي، نعمل بارتي في الواحد ومن بعد هو
0: بارتي في تونس وبارتي في بلاد،
1: ولا هذاك على باش خاطر مرته لازمها تفهم اللي هو ثم شكون ساحره ما ينجم يسحره، ما تحبتش نحط واحد ساحر وهو قاعد يتذكر في خطيبته الاولانيه ولا صاحبته الاولانيه ولا ما نعرفش علاقته الاولانيه او توكا فهمت باش رجعت به لل وتقلب الفيلم نوعا ما ولا هكا حي وتحس فيه شويه
0: يا دي موفمون
1: فوالا هذا هو معناها اما هي ما في الحقيقه مش كل واحد كيفاش يقراها بحسيبه
0: واضح باهي المحرمه والمنقال هذوما زوز حاجات اللي تعاودوا توت او لون دو فيلم
1: فما المريض بالزهايمر فما دي جيست ولا دي ريتوال ديما يعاودهم بالنسبه للمحرمه خاطر اي قلنا راجلك ديما شاد المحرمه في يدو هذيك هي الكل ما لازمش وقت لما يلقاهاش يدخل بعضه هو ديجا روبير خاطر لازم عنده روبير بالنسبه للمونغالا لا نوسيون دو تون انا حبيت هذاك علاش المونغالا في الاخر ولات تدور بعقرب واحده
0: صحيح ريناه كيفاش نحى
1: معناها الوقت هو انا بلو دو فالور عنده هو ما عادش ما يهمه الوقت هو ما عادش لا يعرف ولا الليل لا نهار سي بلوس فك السينما دوتور اللي هي انا نحط لك ليماج وانت افهم كيما تحب جوست حبيت نفهم اللي خاطر دائما ما نفسروش انا نورمالمون المتفرج يفهم الفيلم مش المتفرج خاطر مش ناس كل تنجم تفهم يفهم اللي السيد هذاك الي اوغتون ديجا
0: وي
1: فهمت هذا هو الميساج اللي حبيت نعديه في ما هو يلزم شويه هكا ديتوش سينماتوغرافيك في فيلم مش باش تحكي كان القصه ولا تعمل حوجات هكا سامباتيك يشعل سيجار ويعمل في حكايه موفمون كي سو ريبيت هذاك هو معناها باغ كونتخ فما حاجات ما يعملهمش المريض بزهايمر خاطر جي دو فيغ بوكو دو ريشيرش خاطر ثم الاوتيزم زهايمر سكيزوفرينيا
0: اللي هما بعد على بعض
1: فهمت هما مهمش ما يعملوش نفس لي كومبورتمون فهمت في خاطر المريض بزهايمر ساعه يبدا كونسيون ساعه ينسى
0: صحيح
1: يدخل في كونسيونس كي جاو داخلين المفتاح الضوء هنا اللي تكليسار
0: اكزاكتومون
1: هو كونسيون يعرف وتذكره
0: اي
1: وتخلي الفطاير مش انت بوك فلان ولا فاهم فهمت
0: سي سالم بوك
1: والله مش نحل القوس جوست باش خلينا نضحكوا شويه السيكونس نتاع الفطايري هذيك نصوروا فيها توا احنا في وسط الفطايري الداخل وحانوت صغير صغير يقول لك 2 متر كاري وما تعرف الجوت واحد ولي زوبتيك واللي كاب الماتريال بدا ياخذ في الزيت واحنا نصوروا عند ما هي مرته كي تجي تعيط عليه تقول له خويا افطرت اخي نسيت اللي انت افطرت بكري
0: ايه
1: وحلتش العركه الغادي واحنا نصوروا هذيك تايك الباهي واحنا نعمل في تايك باهي وتدخل المراه مش تقضي مش تشري الفطاير وتشد شد حميده مش حرام عليك راجل كبير تو خلص له انا الفطيره ما عندكش النار باش تخلص له ما عندكش الشو ما عندك وحلت لي فك يا مراه دخلك ما نجمش خليها خاطر يلزمني اوتوريزاسيون
0: ايه خليها ومن بعد خذ
1: هي موجوده هي ايه يعني بعد كم كلام خايب ما نجمش نعدي
0: قصو
1: لا مش نقعد نريشها هذا سيكونس تي ديجا احنا
0: روحتوا بالفطاير ولا
1: روحنا بالفطاير خاطر كملت 5 كيلو ولينا نفرقوا فيها ثم سوق غادي فهمت ولينا نفرقوا في الفطاير اكسيتيرا ما انا حبيت نقول
0: لك هذوما من الكواليس هذوما
1: اي من الكواليس ثم حاجات تنجم تلقى اللي تلمون الحاجه تراها تحس بها واقعيه انه تلقى شكون يدخل في اول مره كل فيلم تلقى لي حكايه من هذا ثم اختصرت جوست
0: سبايليست برجوليه اذا كانت تدخل فيه حاجه تشوفش يفضى
1: ديما في الكواليس فما حاجات اما انا مالوغوزمون ما نجمش
0: تعمل البتيزي في الاخر
1: هو الفيلم ماك تعرف 73 دقيقة معناها ساعات تزيد 20-15 دقيقة
0: ساكوتو لارجون
1: مش معناها قاعد نقول لا اما
0: تنرجعو تنرجعو لل
1: ريتمي مريقلة بلوز وما
0: تنرجعو للديفيكولتي فينانسيير خلينا نحكيو مع سونيا
3: اي
0: تكوينك مسرحي من الاول بالكل دونك عملت مسرحيات مغرومه بالمسرح بالسان بالجمهور اللي موجود قدامك تو دانكو تلقى روحك قدام كاميرا وسفرش اي
3: والله
0: كيفاش كانت لابروش الاولى الساعة
3: به هو اني عملت مسرح اني الباز نتاعي مسرح حتى قعدت توكي في حدود عندي 20 عام برسك مسرح في مواجهه مع الجمهور اون ديريكت
0: exactly.
3: الفن الحي معناتها
0: الربح
3: معناتها ديفيرون على الاخر
0: وي
3: كي دخلت في تجربه مع سي فرج اقترح عليا هو الدور وكل قلت علاش لا خلينا نجرب معناها نشوف شنو عالم السينما هذا اللي يحكيوا عليه معناها كيفاش معناتها نجم نعيش التجربه معناتها بطريقه اخرى عملت دخلنا بالطبيعه وبدينا نصوروا اما ما بالحق من الاول لقيت صعوبه راهو حتى على مستوى النطق. معناتها احنا في المسرح كي يطلعوا نطلعوا ربح نبدا صوتنا تشرقع معناتها
0: صحيح
3: الصوت يبدا باش تسمع الصاله كامله.
0: وي
3: سي فرج يعمل لي نقص من صوتك نقص تعيط فيك تعيط
0: فما ميكرو
3: اي معناها راني معناتها حاجه اقوى مني معناها اني
0: لا هو بالحق ليلوكيسيون عندك مخارج الحروف وطريقه الكلام وطريقه الالقاء. حتى كي قال لي سي فرج راهي سونيا بنت المسرح قلت سا سو فوا كي تشوف انسان جاي اونيكمون من تلفزه ولا من لي ميديا ولا من راديو ولا غيره تلقى طريقه الالقاء مختلفه بارابور على ان كوميديان اللي هو خدم كان سينما. دونك فما لو ريتم لو ديبي نتاع نتاع الكلمات بار مينوت ولا بار شطر المينوت. فما طريقه الوقفه قدام الكاميرا
3: اي
0: لاحظتها اللي انت تقف قدام الكاميرا كانك واقف قدام الجمهور الوغ كو سي توتالمون ديفيرون سا سون شارم.
3: حتى على الجريماس راك لاحظت وجهي كيفاش
0: صحيح
3: عندي برشا جريماس معناها خاطر هذاك اللي استعملوه في المسرح احنا نخدموا برشا على
2: سي فرج بعد نقول كوبي هي تحيينا راك عندك فرصة تعمل تحيي الجمهور ما تخيل روحك تحيي الجمهور
3: عمل فيها نزار
0: قال شو اسمه وحيد سيف قال حيي جمهورك ربنا يخليك للفشل فكرت ولا
3: اي هو بالحق وبعد بشويه بشويه معناها بديت نخو على الريتم وبديت نطيح شويه وبديت نخو في الخطوه الاولى في السينما.
0: لو رول كي قال لك راهو باش تخدم مع ما نعرفش من الاول قال لك سي بوراوي ولا ما قال لكش مي راك باش تخدم مع انسان عنده الزهايمر دونك راك باش تكون عندك دي رياكسيون ديفيرونت راهي امك باش تكون عندها دوتر رياكسيون ما تخوفش شويه باش تتبدل مثلا الرياكسيون مع خطيبك مع مهدي سي توتالمون ديفيرون من مع ابوك من مع امك ما قلقتكش شويه لو شانجمون هذا دو ريتم دو تونسيون زاد كيف كيف
3: هو بون ما فهمتش السؤال مليح معناها انت تحكي على الشخصيه على سامح
0: على الشخصيه بيان سور سامح اللي هي معناها يلزمها تتعامل بطريقه مختلفه
3: مع بوها
0: مع ثلاثة من الناس والطريقة اللي ثلاث فوا ديفيرونت
3: وي صحيح
0: يا با دو ريبيتيسيون يا با دو ريدوندونس ما بيناتهم الثلاثة
3: اي مش كيما تتعامل مع امها كيما بوها كيما خطيبها اكيد
0: معناتها
3: بون هي اكثر المشكلة الوحيدة اللي لقيتها هي مع خطيبها سميح لقيت
0: اضرب انا معاه اضرب انا معاه
3: ماهوش متفهم الوضعية جملة
2: معناتها حتى الفطاير ما كليتوش
3: توي تحب تعرس وتحب تهدي الامور وتحب معناتها تمشي لقدام في مستقبلها مع مع معناتها الانسان اللي تحبه هو كل مرة يرجع للتالي كل مرة معناتها كل مرة معناتها مش متفهم للحالة النفسية نتاع بوها
0: الخصوصية اللي موجودة
3: الخصوصية نتاع بوها ومتاعها حتى هي معناها خاطر هي تحبه معناتها هو كان جاي يحبها
0: هي ما تحبش تخسر الاثنين هي الفوغاردي اللي
3: هي قعدت في معناتها قعدت في كيفاش يقولوها
0: ان ديليم
3: صحيت معناتها وحلة
0: أيه.
3: وحلت وحلة معناها ما عادش تنجم حتى كيفاش تتصرف لا مع هو ولا مع بوها معناها في الاخر انفان مش تختار بوها معناها ما عندها حتى حل
0: انا ما حبيتش نحرق الفيلم انت هاك حرقته برا دبر روسكم المخرج ما حداك
3: اني نصور بعد الفيلم مش يرجع لها نزار
0: ما نعرفش قاعد نثبتوا معاه باهي نزار خويا مرحبا مرة أخرى ولد الراديو وأنت
2: داري جوهرة فيم وليها وحش البصة دي واستوديو وجماعة
0: أما ماكش مستانس تقعد من غادي مستانس تقعد من أنا
2: أي كلهم كريسي
0: نبدلوا
2: لا لا بلاصتك خويا بلاصتك ليها شرف اللي أنت استدعيتني خويا اليوم
0: ما عندي حتى مزية خويا وتو الميريت بالحق
2: ميرسي عاشق
0: نزار أنت عندك بليزيور إكسبيريونس كو سوا في الراديو كو سوا في التلفزة لهنا سي أون إكسبيريونس ديفيرونت ما عملتش سينما قبل ما عملتش مسرح قبل اذا كان مانيش غلط
2: صحيح
0: دونك سي اون بريمير كيفاش عرفت سي فرج
2: سي فرج مره بعث لي ميساج على الميسنجر نسخه له بيراتاج بلوكيتو بالاول قال لي عندك رول وحاجتي بيك في رول قلت شكون معناتها ما نعرفش حتى واحد في الدومين تاع السينما وين اون بليس عمري ما مثلت ما عنديش برشا كونتاكت عندي اصحابي ممثلين مي الحقيقه معناتها مخرج ما نعرفوش هكا بعث لي ميساج من بعد حاسيلو كلمت وحكيت معاه شوية فهمت اللي هو معناتها سي سيريو. قلت له عاوني مثلت معناتها حبيت نكون معاه سيريو من الأول وما نكذبش عليه. قال لي نعرف وما الشخصية هذه حسيتك أنت فيها ريتك في التلفزة وحسيتك أنت في الشخصية هذه. قلت له بوكو با نتوكل على ربي وقعدنا حكينا دو تخوا فوا والحقيقة ومادي السيناريو كيما يقول المصري معناتها الورق عجبني قوي معناتها الحقيقة السيناريو عجبني برشا كملته في ساعة ما تمشيش نقص على السيناريو سيتو معناتها ولو بدات الحكاية
0: باهي. يا اون تري غران ديفيرونس ما بين كي تتكلم في ميكرو كسوسوا في إذاعة وإلا في تلفزة اللي عندك لا زون دو كونفور نتاعك تخدم في البرنامج اللي انت اخترته الروبريك اللي انت خدمتها وحضرتها قبل معناها خارجة من عندك انت ما عندكش شكون اللي يقول لك تقول هكا ولا ما تقولش هكا ولا تقف هكا ولا ما تقفش هكا اون بليس فما الحفظ.
2: وي سي سا.
0: اسكو سا تا بوزي ان بروبليم سونيا ما عندكش البروبليم هذا على خاطر مستانسة بالمسرح ومستانسة بالنصوص وتحفظ وتأدي وتلقي بار كونتر انا مثلا تعطيني ان تكست وتقول لي عاوده لي كيف كيف لا ما نجمش نعاوده لي كيف كيف جو دوا مو لابروبري نعطيه الروح نتاعي انا ومن بعد نجم نأديه. تنجم تعجب بعض مخرجين كيما تنجم ما تعجبش المخرج يقول لك لا يا اخويا عندي سيناريو تعبت عليه وكتبته وخلصت سيناريست باش يكتب لي خليك في التكست نتاعك.
2: الحقيقه معناتها هو كي قريت السيناريو معناتها كيما قلت معناتها جلي ابروبريي معناتها خليته معناتها حسيت الشخصيه اون بليس سي فرج كان الحقيقه ساهل معنا معناتها متساهل برشا معناتها اي والله متساهل بالحق معناتها
0: ثبت امورك
2: معين مع سامح لي لا الحقيقه معناتها قالنا خليو كلمات معناتها لي مو كليك نقولوا احنا مي قول الجمله كيما تحسها انت وكانت كيكه طريقه اسهل معناتها كيما معناتها ما فماش كل الحفظ كلمه بالكلمه فما المعنى وفما كلكم مو كلي لازم تحفظ عليهم وكانت الحقيقه معناتها التصوير معناتها استمتعت فيه وعكس اللي كنت سنه فيه معناتها يا في با دو ستريس بيتو معناتها بوغ اون بروميير اكسبيريونس ما فماش ستريس كبير.
0: بون انت مستانس بالكاميرا ما فماش مشكله معناها كيما قلت انت معناتها الكاميرا
2: فما مش الكاميرا فما مره هذيك لي سيتواسيون لازمك تستحضر وضعيات استضعت مثلا باش انت ما تغشش كيفاش باش تعمل الغش بتاعك
0: باش تدخل في وسط البيرسوناج
2: صحيح سيسا معناتها حبيت نكون اني لو بلو معناتها كيفاش نقول معناتها لو بلو رياليست بوسيبل كيما نغشش في الدنيا لو بلو ناتورال بوسيبل حاصلو معناتها وحبيت نكون كيما نزار في الدنيا حبيت نكون مهدي في الفيلم وان شاء الله توفقت معناتها لو ماكسيموم عملت اللي عليا ونعرفوا التوفيق عند ربي.
0: فما شكون كرهك البارح معناها مي بون
2: وكان كرهوني سي بون
0: سي لو رول معناتها
2: راني ما ترجع في الرول
0: سي لو رول معناها علاش اوتون داغريسيفيتي علاش ما تتفهمش الوضعيه اللي موجوده فيها سماح بورتون مسكينه ما عملتلك شيء.
2: لا خاطر هو مهدي تعب معناتها وسع باله هو اون بليس معناتها فما حاجات في الكوليس حكينا فيهم معناتها ما سيفرش معناتها الشخصيه ما ظهرتش هي الشخصيه هو انجينيور ويحب يخرج لكندا وكي مرض نسيبه عطلوا الامور هذه ما تموش واضح في الفيلم هذا سيتي الكوليس تاع الشخصيه اللي فسرها لي سيفرج باش بنيت عليها الشخصيه اللي هو مهندس جون ويحب يخرج
0: مش سمسار كما قال سي بوراب
2: لا لا لا مش سمسار
0: اي على غالب سي تاندون نحفظ
1: وخاطر ثم كومير الشخصيه نتاعو اغريسي خاطر احنا نتفرجوا في ساعه وربع
0: صحيح ساعه وربع لورك هو فما دو فيكو راه
1: دي زانير وكما كومير هو مش معناها في نهار قال لها ديجا هي قالت له بعد ثلاثة شهور قال لها باش يتغير بعد ثلاثة شهور
0: اي ما باش يتبدل شيء عندي سنين
1: وفي الاخر بالكل سي لوي كي ا ديسيدي اون فيت بوغ ايل قال يا انا يا بوك
2: معناها
1: بوغ فينيغ
0: اي فو كوبي
1: كي لا كوبي كي خاطر ما عادش ينجم
0: وي
1: من بعد كان مش يخدم في كندا مش يمشي معناها سي با تري امبورتون في الفيلم ولكن لضروره السيناريو كما حكينا معناها
0: لا باش عمرته زاد باش تخشش على قاعده صحيحه
1: نزار ونزار اللي تري بيان يجي في الوقت مريقل منظم تلقاش معاه صعوبه الصعوبة بارابور للكونفور اللي تحكي لي انت في الراديو انه هو يلزم يعاود الاكسيون اربع خمس مرات كيف كيف ريبيتيسيون هذيك اللي هي ما ايليتي قد قد معناها
0: سي انويون كوميم دو روفير
2: والله والله تعرف اكتب معاك ايكيب متعاونه لاحظ حاجه مثلا ليكيب كي نصوروا الكادر يبدا عليك انت ليكيب اللي قدامك معناتها الممثلين كانوا ياسر جينيرو معناتها يلعب معاك الرول حتى الكادر مش عليه هو الكاميرا مش عليه هذاك اللي يعاون الممثل برشا معناتها يقول لك الممثل اللي قدامك اللي تخي تخي جنغو. كنت نسمعها قبل عرفت يعملوا انترفيو الممثلين وتسمعها الكلمه ما فهمتها مي كي عشتها فهمت معناتها لا جينيروزيتي تاع الممثل اللي يعطي معاك
1: الريبليك
2: بالكدا ويعطي معاك حتى لي غريماس تاع وجهه وهو الكادر مش عليه هو
0: هذه سيت ان بلوس
2: معناها وي
1: نفس الشيء
2: وي سيت
0: اكزاكتومون ولو فات زاد كو سي فرج عمل دو جينيراسيون كيما سي بوراوي سي المنصف وانتوما معناها سي دو جينيراسيون كي سون ديفيرونت اللي تنجموا يا ان ايشانج ما بينات بعضكم واللي كل واحد يتعلم من الاخر
1: وي مي سي با فاسيل ا جيري خاطر الكومبورتمون نتاعهم مش كيف كيف هذوما في الامبلسيون ومازالوا دي جون والاخرين في مود
2: ريتريت
1: فهمت باش تجاري الجروب في نفس الوقت سي
0: احنا باش نمشيو للمود ريتريت مع سي حسن اما جوست نستدعكم باش نتفرجوا ونسمعوا مع بعضنا لا بوند انونس حاضره ماو سامي عندك ريت حتى المخرجنا جينيرو راهو سامي ذويري ما تبارك الله عليه معناها حاضره يلا خويا تفضل
4: امي شي بابا فينو ما في بيتو
5: راه ابوك ما يحبنيش وما يتيقنيش
6: النهار انت في الليل يذكر لابس برنوسك حل عايش بيناتكم ساكن وفاصلكم في البرد
7: سماح بنت حليمة اش مقربك ليها
8: وضعيتي
9: ماهيش
8: مش تبدل
9: تجي

0: كانت البوندانونس فيلم قلب الرحال اللي تلقاه موجود في قاعات السينما. الفيلم هذا اللي تحصل على 3 جوائز اونيفو انترناسيونال، فيلم اللي مازال قاعد يدور سورتو في المغرب الشقيق. دونك ان شاء الله بالتوفيق سيفرج للفيلم هذا. خلينا نسمعوا راي سي حسن، احنا يزينا ماخذين الكلمه، نخليه سي حسن. يلا
1: والله كما قلنا بكري في البداية، الأهمية متاع الفيلم هذا وحتى الأفلام الأولانية نقل شوية كما قلت لك، معناها يلزم العمل توا في تونس على أحياء نشاط سينمائي إنتاجي في مختلف ولايات ومختلف جهات تونس، على خاطر فما طاقات كانت تتكلم خاصة على المستوى الممثلين، فما بارتو في الولايات كلها فما ممثلين أمام تاع مسرح، وإلا فما نوع تاع ناس مختلف الأعمار ساعات صغيرات اللي فيهم قابلية باش يمثلوا في السينما. وديما نذكروا بالتجربة الإيرانية الكبيرة اللي معناها من خلال أطفال اللي يختاروهم في المدارس وفي الشوارع تلقى معناها تقاد به تقول وليد في العمر هذاك كيفاش هذا. وفما تو اقتراحات في الاتجاه هذا ان شاء الله كما قلنا وزارة الثقافة والبرلمان والحاسوب والمنظومة السياسية تقتنع اخيرا بانه ضرورة احياء معناها القطاع هذا ككل، خاصة انه وعد كما وكيف انتوا باش يولي حقيقة يلعب دور. هذه ملاحظة الاولى. دونك الممثلين نتاع هما فما ديجا ممثلين نتاع مسرح نتاع جيد سوسة ظهروا، ولكن ظهروا اكثر في التلفزة كما من البكوش مثلا او شو اسمه وفات اخيرا
2: ملك
1: الحبلين، هذوما يستناو ولا حبيب الزرار في عمل محاولات حبيب الزرار في وغيره وغيره وغيره، وخاصه في الشباب هذا نتاع الجيل نتاع توا، خاطر هذوما جيليان تقول اقدم ما هذا هو هام جدا انه سيفرج كي حاب يصور خسر للجهه الساعة نورمال. وكان جاء في قفصه يعمل نفس الشيء، معناه مش معناه منطق جهوي، بالعكس فهمت. بما انه هذا ممكن فهو قام به. الحاجه الثانيه طبعا فيلم كيف هذا هو تحدي جديد بالنسبه للتفرج، هو قاعد ينوع في مسيرته
0: مش كيما الغرنوق كيما سباي ليست كيما
1: واللي الملاحظه نتاع المتفرج اللي قال ويل لاكسيون، معناه نجم نقول السيد هذا بعد مية لا خل نقول لك لا خاطر الموضوع لا هو برك يا اخي بوشناو وقت اللي بدا
0: داش
1: العامين بدا يتكلم قال يلزم السينما داتور يلزم من السينما التونسيه نتاع السبعينات وكذا، احنا توا نحبوا نوع نتاع سينما اللي يؤمل الجمهور ويجي الجمهور. دونك لما بصفه واضحه انه نحبوا السينما داكسيون، وفما العديد من الافلام ما كناش ضدها
0: صحيح
1: شكرناها، بل بالعكس قلنا
0: اخرها جندي اللي هو الكل واكسيون
1: اي اللي هو قلنا هذا وقلنا ما يسوى شيء الفيلم هذاك رغم العنف اللي فيه والضرب وما نعرف شنو والمتريات وواحد، خاطر قلنا زاد راهو لي فيلم داكسيون على هوليوديان مية سهله بالعكس صعيبه كانت تحب تحكي
0: بوكو
1: دارجون سي كوتو اون بليس صعيبه تمثيلها راهو ما تلعبش مياش سينما كيما تتخيل انت سهله
0: بالعكس الستانت هذوك كلهم فيهم
1: دونك انه سيفرج يا اخي يفضل انه يلعب يعني يعمل يخدم يشتغل على نوع اخرى نتاع سينما، وفي حد ذاته تحدي فيه المخاطر بطبيعه الحال بيان سور. التحدي الاول هو انه الجمهور جمهورنا التونسي نعرفه مزال صعيب كل مره كيفاش صعيب يطلب سينما معناها صعيبه ويحبها راديكاليه ويحبها اجتماعيه وفيها التزام وكذا، وفي نفس الوقت
0: يحب فيها الاكسيون فاضح
1: هذا هو معناها ما تفهمش
0: كل مع بعض
1: بالضبط شو اللي يحب الجمهور هو تحدي من الناحيه هذه. بون الاكسيون راهو السينما ماهيش مضطره هذا ديبا ولا تجاوزوا الزمن ماهوش مضطر السينما يحكي اصلا يعني وهوش مضطر شو اسمه لفرير داردان جوستومون تاع بلجيكا قالوا احنا ما احناش انتريسي باش نعملوا افلام فيهم 3 محطات البدايه وبعد العقده والنتاع وبعد النهايه، يعني كل فيلم المهم تكون فيه بناء معين يربط ما بين مختلف الاجزاء نتاعو ويوصل للجمهور، مش بالضروره تحكي لي حكايه فيها بطل وينجح ولا ما ينجحش وبعد ينتهي مأساويا ولا يفرح صح عليه. فمش هذا السينما والأكسيون اش معناه الأكسيون فما هو ونسى اللي هو فما السيكونس فيها الأكسيون فيها العنف اللي يحبها ليه
0: صحيح.
1: وفيلم هو يبدو فيه عنف الفيلم عنف منك النوع اللي مهوش عنف مادي متاع بونية ولا حاجة مختلف السلوك أبدا من المرأة تجاه رجلها هي عنيفة نوعا ما بغير يظل ما شوية بشي هذا معناها بنتها أحسن منها وانتم تكلمتوا على هذا بنتها تحاول تفهم وتحاول تهديها وكذا ولم ميزاجية شوية هكا وكذا والمجتمع ككل تحس أنه الناس هذوما سواء كان المرض هذا ولا المرض غيره يعني الإنسان وقت اللي يتيح به بدنه ومرض رد والناس اللي عندهم أنا مرض نفسي والعقلاني ولا نسميهم عادة مهبولين يوصلوا يرميهم الحجارة في الشارع معناها كانوا مهم شعبات دونك الموضوع هذا من المطروح بون تبقى فما حاجات توضح أنه فيلم كيف هذايا النسق الريتم تاع الفيلم مش يكون بطيء دونك اختيار جينيرالمون لي بلان فيكس معقول ايه لانه البلان فيكس والابسونس دو موفمون دو كاميرا معقول فيلم كيف هذا لانه المتفرج باش اولا يعطي للممثل حقه في انه السكستيريوريز يعبر على حالته على فوا البدنيه والنفسيه ويعطي للمتفرج زاد الوقت الكافي باش يفهم بالضبط الوضعيه بون دونك اختيار معقول مناسب تبقى فيما يخص تحدثنا في هذا خال لي غرو بلان انا يظهر لي فما مبالغه شويه في لي غرو بلان فهمت
2: سورتو من الاول
1: سورتو من الاول معناها ساعات تقول واه غرو بلان هنا فهمت معناها يحب يقول تو معروفه مثلا نتذكر المسلسلات المصريه القديمه الزومات والغرو بلان حتى لين تقول هنا عم بو سامحني في الكلمه الغرو بلان وزوم عادش عنده قيمه فهمت وهو معروفه خاطر كي تعمل غرو بلان ساهل تصوره لا وراه لا ديكور لا تعب في الليميير وكذا تو معروفه ينقص عليك المصروف مي اون ميم تون غرو بلان هو غرو بلان راهو ما كانش راهو من الاول اللغه السينمائيه راهي تبنات بالطرف بالطرف كانوا حايرين من الاول كي بداوا
0: كانت كاميرا فيكس احسن كانت كاميرا فيكس من الاول
1: كانت الكاميرا فيكس وعمره ما جا لبالهم انه الكاميرا
0: وانت اي وانت تتحرك قدام الكاميرا
1: قدام الكادر وهي ما تحرك شيء وبالنسبه لهم كي مش يصوروا شخصيه من الشخصيات يصوروها الكل من الساقين للراس عمرها بقى فاقوا أنه السينما عكس الأدب الأدب بنجم في صفحات بسهولة تامة وأنا فما الأدب معنا العالمي يسخر بهذايا أنه الكاتب يدخلنا النفسيات الشخصيات والسينما من الأول في الليل متلولة حارو كيفاش يعني كيما ما نوريوش الموفمون تاع البرسوناج وحاشتنا بذهنه والوجدان نتاعو كيفاش نعملو اخترعوا الجرو بلان الجرو بلان عنده قيمته وعنده أوقاته وبصفة عامة السينما والإبداع السينمائي ما يحبش التكرار ما يحبش الواحد فأظن أنه معناه مبالغ فيه شوية منها تبقى عموما
0: الفيلم تقلقش كنت تفرج في الفيلم
1: لا لا يجب ذلك
0: ما تحسش بيهم اللي تعدي
1: هو كما قلت لك التحدي كان فيه خطر وفيه مزاسفة لكن سيفرز قاعد احنا عنا ديزاتونت كبار مع سيفرز ما نخبيش عليك
0: مش اول مرة تقولها
1: مش اول مرة نقولها خاطر كان قبل عنا
0: محذور كله بغيابك راه سيفرز
1: خاطر قبل خاطر قبل كان عنا نجيب عياد وكان عنا احمد عطية فبني قعدنا يتامى توا يلزمنا الشخصيات وقت اللي جا سيفرز انا واحد من الناس معناها قلت يا فرحت قلنا عندنا شكون توا خاصة انه عنده امكانيات وعنده كذا فنحبوه يواصل الشيء هذا نحبوه يرجع لتجربته المدرسة السينمائية يشد فيها صحيح ولو هي صعيبة من الاول ولكن ان شاء الله العام الجاي تمشي ونحبوه علاش لا يحاول الانتاج لماذا كما عمل لك العام صديقنا ابراهيم الطيف
0: صحيح.
1: عمل ديكور دي روغار
0: ديكور دي روغار مع رياض ثبت
1: النسخة الأولى والنسخة الثانية وكانت تجربة عندنا في
0: سوسة الأولانية مشات لكان راهو معناها دي فيلم مشاو لكان وعرفنا فيهم وليد الطائي عرفنا فيهم أمل السماوي عرفنا
1: شيبوب شو اسمه
0: أمين شيبوب أمين شيبوب برشا من
1: دونك سي تري امبورتون أنه عندنا يختار هذه جلانفيت أنا اقتراح مني وين لاتونت زاد أنه يشوف تجربة كيف هذه صافي خاطر نحس انه هو يحب السينما فهمت اللي بري هاتو هذاك انا قلت له اش ما جايبك للسينما فسر لي انه كل شيء انطلق من نادي نتاع تصوير شمسي في اكودا شفت النوادي مره اخرى استعمل هذا هو دونك احنا مرحبا بالفيلم هذا
0: واضح خلينا مازال عندنا ثمانية دقائق في البرنامج نرجع لك سي فرج على المشاكل المادية. الفيلم هذا لا هو متحصل لا على دعم لا من وزارة الثقافة لا من المركز الوطني للسينما والصورة لا حتى شيء, دونك سي دو لوتو برودكسيون. الى متى شقعد سي فرج طرابلسي يعمل افلامه وحده؟ وقتاش باش تخطب وزارة الثقافة ويعطيوك؟
2: مش نربط السؤال نتاعك بكلام سي حسن علاش برشا دي غرو بلان على خاطر تو سامبلومون il faut avoir des beaux décors cinématiques باش تنجم تخرج حاجة مزيانة. كيف يغيب عليا الديكور الصحيح نولي نمشي لي غرو بلان باش نفسخ الشيء اللي ما نحبش انا راه ثم دي بلون نحب نراهم مرة برك
0: معناها مكره من اخاك على بطل
2: يولي بلون خايب. الوغ نمشي في الغرو بلون و سور اكسي تاع لوتيليزاسيون دي غرو بلون خاطر فما دي مومون لي بارول سون تري دور ما يخرجوا كان مع غرو بلون ما تنجمش نحطهم في لارج لاربع من الناس واحد برك يتكلم يقول في جمله
0: معناها توجع
2: وانا حاطه في لارج ما نجمش مع شويه ديكور ساعات كي على ليميت نولي اوبليجي باش ومن بعد كي تجي في المونتاج تزيد تلقى دي سيكونس باهين في اللارج ومهمش مشاو بالكدا في اللاكتينغ ولا في الصون نولي نفسخهم ونقول اخويا خليني نضمن انا البلون هذا وانا مخي مرتاح. هذوما مشاكل نتاع انتاج خاطر الانتاج مش حكايه فلوس ولا نو فما برشا حاجات يخليوك ما تنجمش خاطر كان الانتاج مثلا يخليك تلوم ايكيب كامله نتاع تورناج في شهر شهر ونص تكمل الفيلم نتاعك في الشهر الثاني اللي دون لي سال. احنا نخدموا فيلم على عام وعام ونص وبالنصف النهار وبالنهار انا نحشم ساعات باش نكلم مثلا نزار ولا سونيا باش نذكرهم هما خاطر موجودين باش نقول لهم بالله تنجموش تجيو الاربعه نتاع العشيه خاطر الاربعه نتاع العشيه صاي دبرت بلاصه في باش نصور نحشم ولكن هما تبارك الله يجاوبوك ويسون رياكتيف ومشاو مع الفيلم وهزوا الفيلم وكيفهم هما كيما الاخوان الكل معنا ولاد المنطقه الكل قهاوي لي زوتيل فين نمشيو نلقاو ديما حتى الطبيب اللي في الفيلم سي تان فري ميدسان في الكابيني نتاعو صورنا معناها سي تان دونتيست اون بليس معناها باش تفهم كان موجود هو وزوجته البارح وبارك الله فيه نشكره معناها باش تفهم المعاناة وانا هاني نحاول ويصبرهم عليه الحقيقة
0: فوالا خلينا شوية وقت الشبيبة خلينا نكملوا نسألوه وقتاش باش تخطب؟
2: وقتاش باش نخطب؟ انا قدمت
0: وزارة الثقافة نحكي وين مشيش المدام تتغش يعاودوا لها راه
2: بالنسبه لي انا والله بالنسبه للدعم انا هزيدي على الدعم انا مش نقدم انا سنه مش نعمل دوكيومونتير لون ميتراج
0: على شنو ولا مازال بكري
2: على الماء الافتراضي لو فيرتوال امبرينت دو لو ليكسبورتاسيون تاع لي برودوي اغريكول فيغ لوروب و لي برودوي لي سيركو برشا ماء
0: كيما الفريز مثلا
2: لي فريز والطومات وبعد اون فان كونت احنا نبيعوا في ليناب فرياتيك نتاعنا لوروب حتى تجين التكستيل سروال تجين 1200 لتر دو معناها
0: في غسلان وفي
2: حاسلو هو في تانري بوكو بلو كومبلكس في الميتولوجي في باع الحامون اله المطر والواحد كوم روبير معناها كوم
0: انت عملت ان كلان دوي في الفيلم السقوي والبعلي
2: ولا خاطرنا عايش
0: والسنيه تبارك الله معناها حافظه درس
2: ولا سو كيف بالنسبه لل ولا هذا
0: واضح
2: بالنسبه للدعم
0: ان شاء الله بالتوفيق
2: ولا حتى وقت الخروج ما نسالش ناخذ 20 سكوند خروج الفيلم بالنسبه لي انا يخرج توا يخرج في سبتمبر يخرج في اكتوبر في ديسمبر يا با سيزون بور السينما في تونس على خاطر المشكل نفسه 6-7 قاعات في كامل تراب الجمهوريه امبوسيبل باش واحد يرونتابيليزي ان فيلم مش يرونتابيليزي هو يدخل 10% من الانفستيسمون بفيلم سي با بوسيبل لا سول فاسون هو يلزم 300 سال دو سينما باش تنجم تبدا 4-5
0: وفريكونتي زاد مش 300 مهجورين
2: بالضبط اما توا مش تخرج وانت في جوان ولا في اوت ولا في سبتمبر ولا في ديسمبر سافا ريان شونجي باش تلقى ديفيرينس نتاع مليون زوز ملايين سون ريان دو تو. بالنسبه لي انا حبيت نفرح الممثلين والتكنيسيان باش يشوفوا الفيلم نتاعهم وفان في اللي سال اي بي سي تو معناها مش
0: خليني نختم نبدا منين ختمت انت سونيا فرحت كي ريت الفيلم
3: اكيد
0: كنت تخيل اول بريمير فيزيون ولا شفته قبل؟
3: شفناه في
0: في تونس
3: في تونس في ايام قرطاج السينما شفناه
0: اي معناها ما شفتوش قبل ما عملتوش قاعده على الكوبي دو ترافاي مع سيفرج ولا لا؟
3: لا هذيك اول مره شفته وقتها كامل فيني معناها شفته غادي.
0: وشنو كانت الرياكسيون؟
3: نحكي لك
0: شوكيت من روحك؟
3: لا بالحق معناها ما كنتش نصور روحي مش نظهر بك التصويره هذيك معناتها خاطر كي كنا نصوروا قلت ساعات نقول يا ربي ان شاء الله ما تطلعش كل هذيك اللي صورناها ان شاء الله هذيك وبعد كي تلمت الخدمه وظهرت بالحق ما احلاها معناها
0: وي
3: ما نقول اني عملت كيك وطيما
0: يعطيني الصحه
3: يعطيني الصحه
0: شفتني وانا ميت
3: بجد انا ميت.
0: نزار كيف كيف؟
4: لا انا اول مره البارح شفته الفيلم ما شفتوش في ايام قرطاج السينمائيه. اول سيكونس تفجعت منها تلمت تفجعت قمت نضحك على روحي معناتها في الكابيني وقتها ما نعرفش علاش معناتها تفجعت اول مره راه وجهي بالحجم هذاك الكبرى
0: هذاك الجروب بلون
4: في الجروب بلون جروب بلون اون بلوس غون تيكرون معناتها مي الحقيقه فرحان. سي فرج في الفيلم تاعك جديد فما ممثلين الاله تاع المطار شكون شي مثلا
0: فما صدر بعد
4: ما خليش ربع نورمال
2: نشوف لك اله الرعد
4: حتى تجين مثلك راه مزيان حتى تجيني تغسل لي المعنى
2: ميرسي بوكو.
0: دونك
4: سيتو سينو فرحان برشا معناتها بالاكسبيريونس وفرحان اللي الحقيقه معناتها تعديت في سينما تلفزه حاجه راديو حاجه سينما بالي اخر ان شاء الله تتواصل التجربه سينو حتى ما توصلش معناتها الحقيقه فرحان بها معناتها حاجه في
0: السينما. ريانا ريغريتي تو تاغاني
4: تو تاغاني كما قلت انت.
0: وي باهي سونيا تستهواك التجربه نتاع السينما اذا كان سا سو ريبريزونت
3: عجبتني بصراحه ونحب
0: اما خير سينما ولا مسرح؟
3: لا مسرح جادور المسرح
0: شوف ديريكت
3: نو المسرح هذاك ما نبدلوش
0: لا مش باش تبدلوا لا با دو تو معناها يجيوك دو بروجي في الوقت واحد مسرح واحد سينما
3: نعملهم الزوز
0: لا
4: قولوا الفلوس ما كفي
3: الفلوس لا الفلوس ما تهمنيش التجربه هي اللي تهمني بصراحه
0: في الميكرو سي حسن
1: هي ما تنجمش قانونيا ممنوع خاطر بيان سور هي كي تبدا تمثل مع سي فرج فما كونتراي تصحت ولا على
0: خدمتك
1: لا ما تنجمش في نفس الوقت
0: لا ما يشرش الاكسكلوزيفيتي ما تخافش
1: لا لا لا ثم اسمع يجي نقول لك الفرق انا عجبتني الكلام اللي قالته المسرح حاجه والسينما لانه السينما اصعب حسب رايي بالنسبه للممثل انت الممثل اللي يحتمل اول ما بدا شو اسمه التورناج ياخذها المخرج في اخر حلقه في اخر في نهايه القصه اي قول لها انت توا يأسة وجراء ومسراء مش تبكي ولا مش تصيح ولا في اخر الفيلم بعد كده ربما من الغضب يقول انت احنا في البدايه توا لاباس عليك وكذا
0: سي لو ديكوباج تكنيك ولا لا
1: لا في المسرح اين فوا دخلت في البيرسوناج صحيح ما عادش وتولي معناها جوسكو بو ما عادش
3: صحيح
1: سي فراغمونتي السينما بالنسبه للمثل صعيب ويبدا انت قاعد هيك وداير
0: بيك المسرح سي حسن بريزونيك المسرح بريزونيك جبتها ما جبتهاش
3: ما تكونش في المسرح
0: صحيح في السينما لا مش مشكل كوبي نعاود نختم عني زرف في الوقت احسن مسرح مازالك المسرح
4: لا لا لا بعيد على المسرح لا صعيب عليه المسرح الحقيقه
0: عليه
4: الحقيقه ما نعرفش مع المناعه
0: تنجم تبدا برول صغير اون اون اباريسيون هاي سونيا بحذاك تعاونك ما تخافش
4: اما المسرح قدام العباد كما قلت انت اون سول بريز معناتها وكلمه برك وتخرج تلقى جمهور قدامك
0: انت مستانس بالعباد ماهيش ما عندكش لاجورافوبي ماهيش حاجه صعيبه معنا
4: نجم علاش ليه فما رول معاك اعطيني شوف لي رول
0: شوف لك جين ولا
4: شوف اي حاجه
0: يعطيكم الصحه محلاها ليميسيون كانت معاكم محلاها السينما سورتو احنا كنخطو نهايه البرنامج يعطيكم الصحه شباب اللي تبعتونا ميرسي ا توت ليكيب تكنيك اللي كانت معاكم من 8 تاع الليل غدوه يتجدد معاكم الوقت كالعاده من نص النهار الماضي ساعتين في اشري تربح ليلتكم زينه باي باي
5: سينما بعد العرب سات جوهره اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تعهدت فرقة الشرطة العادية بمنوبة اليوم بحالتي غش إضافيتين تم تسجيلهما في مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة مدينة والمعهد الثانوي بمرنقية اليوم باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية وفق ما صرح به مصدر أمنية. وتفيد المعطيات بأن المراقبين بمعهد حمودة باشا ضبطوا تلميذا في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه امتحان المادة المبرمجة اليوم بحوزته مخزن إلكترونيا وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيها. هذا وتم في معهد المرنقية ضبط تلميذ ثاني في اختصاص شعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف، وبمجرد التفطن إليه ومغادرته القاعة أغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب عملية الغش. شهد اليوم المستشفى المحلي بتضامن إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وحسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة، تمثل هذه الخطوة انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قالت مصادر إيرانية إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ماذا بين تاخذون روع قتل الكلاب السابع معناها يقتلوا فيها بتحلوه الكلب يتعذب وحتى قدام ربي حرام وبطريقه مؤلمه برشا وفي الاغلب ما يموتش معناها من الحصن الكلب يضرب عليه ما يموتش يبقى يتعذب بالنهارين ثلاثه باش من بعد يموت علاه معناها ما يشوفوش طريقه اخرى يقتلوا بها من غير تعذيب.
1: طيح الدنيا صعبة على التونسي اللي ولا يخدم في مخه كيربح بزايد فرنك كل مرة الدروسية هذه تزيد اختيوة وتزيد عقيدة في الجرأة استغلال التلامذة قبل الامتحانات إنه شو معناها جيبوا صغير متاع الصباح طول هذا النوع من المربين اللي متهمش نفسية الصغير ولا ظروف ماليه المادية قد ما تهمهم الفلوس اللي يربحوها من التلميذ اللي يقرأ عندهم على حسابه. على كل رب يرحم التعليم الابتدائي وإن شاء الله مثواهم جنة الإصلاح الحقيقي فيها الأعداد المعدلات العالية المستحقة.
2: لا أنا من منطقة القيروان معتمد الحفوز فهمتي لا ومنطقة الخلفالة قاعدين نعانوا طش وقاعدين نشربوا مصماتيج وقاعدين في قرن تو في العهد هذايا عاملنا دراسة متاع ماء كل عام يعملنا حاجة عام يبني لنا الروقرات عام يبني ركب كنت رانا عطاش رانا ماشي نموت وبالعطاش نشرب مصماتيج ومصماتيج يعلم الله بها ملوثة يعلم الله بها صافية.
3: بنهني بابا عاد ميلاد ونقول نحبك برشا ربي فضلك لينا من بنته أميمة نوار ومرته أم صعب الطيب.
4: والله نسمع في البرنامج اللي يحكي على البنوك والإضرابية يا أخي كي تحط 17 شهرية يخلص مليون يعني كراس العام جايب له مليون 14 مليون شنو هذايا وجاي يحبوا يعملوا اللي جايب وقت الناس تخلص شهرية شنو هذايا نحب نعرف شنو اللي يحبوها أكثر كيش يحكي هذا يا أخي إخي إحنا في كوكب آخر شنو الحديث اللي يحكي فيه المخ باش يقبلوا 17 شهرية في العام أنا كان يحكيهم لي دون عديها عام كامل بطاء بك 17 هذيك ونعاود نرجع عم دمون بيخدم في البنك لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: اف ام على كلون هي موسيقى. تسمعوا يمثل الجمعة بلنوي بلنوي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق في استوديو جاري في مساء نور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلونوي، رونديفو جديد مع الموسيقى، مع الأخبار الفنية المتنوعة، أخبار المشاهير والفنانين أكيد في تونس في العالم العربي الكل. بنت الموسيقى في الساعة الثالثة اليوم باش نحكي وزادة على عرض يكون في هكا من تنظيم جمعية نساء سوسة للثقافة.

والترفيه عرض اي دغنوج واسامه اسلامه، هذا اللي باش تعرفوا معنا اليوم في سهريتنا. ليكيب كامله ترحب بكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، سلمى على أميم على ولدها فارس زاده تحيه ليهم يسمعوا فينا اللوقيت هذا، وسهرين معنا عاملين جو مع موزيكتنا. ونبداو مع ويكس البخت.

نرجع معكم جديد في بلونوي، برشا جديد وبرشا موسيقى تستنى فيكم. اليوم عندنا جديد أحمد سعد، غنية ورد، محمد شاكر، مع شكون؟ مع سعد المجرد، تعامل حكيوا عليه برشا قبل، خرجت الغنية للنور والأمر ديالي. هذه الغنية اللي باش تسمعها بعد شوية في الجديد، تنشوفوا كيفاش تعامل في برشا رومانسية في التيتر هذا، سينو تصور الكليب في باريس. كاظم الساهر إلا يجيبك تيتر جديد بعد تاع، احنا نعرفوا انه كاظم هكا قاعد يعمل في قولوا بالتيتر محاولات بعد الفترة اللي فاتت الكل. ان شاء الله تعجبكم الغنية المرة هذه. سينو قبلها ما الشامي باش نسمعوه بعايش لعيونك، تيتر برشا رومانسي مزيان برشا، تعامل زادة مع لين حايك، هذا عايش لعيونك جديد الشامي توت سويت.

0: كريزي ان لوف. ورجعنا معكم من جديد ديما في بلو نوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نحكيو على عرض يستنى فيكم نهار 13 جوان في سوسة, عرض كبير, عرض فني موسيقي ثقافي, عرض خيري زاد من تنظيم جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. عرض الفنانة التونسية والنجمة التونسية آية دغنوج مع الفنان والصوت اللي نحبوه برشا أسامة السلامة. جمعية قاعدة تخدم, جمعية قاعدة تنشط وتنظم في العروض وفي نفس الوقت تعمل حد في الحفلات الخيرية اللي هي كما قلنا جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. بعدنا رئيسة الجمعية مدام سونيا بن صالح. أهلا وسهلا ومرحبا مدام سونيا.
1: عايشك
0: مش أول جاية بعدنا مش نقول بنت الدار.
1: بنت الدار وليد. مساء النور سي غازي, مساء النور كل مستمعات ومستمعي إذاعة جوهر اف ام. نحب في البداية نشكرك بالحق على الاستضافة وشكر كبير لإذاعة جوهر اف ام خاطر ديما تدعم في جمعيتنا وكل نشاطات الجمعية نلقاو دعم كبير من إذاعة جوهر اف ام. دونك مشكورة باللي باش نشكرها بشوية.
0: يعجبك هذا واجبنا.
1: دونك نعرف بروحي سونيا بن صالح رئيس جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. نعطيكم لمحة صغيرة على الجمعية هذية. هي جمعية كل نشاطاتها ساعة موجهة للنساء وتهتم بجانب الثقافي وجانب الترفيه أمام طعام. نحكي لكم شوية على بعض النشاطات موجودة فيها. عنا نشاطات ثقافية كيما النوادي, عنا نادي الغناء اللي هذا اللي بشحي الحفل إن شاء الله لو 13 جوان. النادي الغناء هذا يضم قرابة 50 امرأة بقيادة الأستاذ والفنان الكبير أسامة سلامة.
0: صحيح.
1: عنا زادة كيف نادي المسرح اللي عنده تقريب شهر ونص من اللي من اللي بدينا معناه بنادي المسرح هذايا, زادا قيادة الأستاذ نضال فرج. عنا زادا نادي السينما, عنا مرة في الشهر نعملوا فيلم نتفرجوا عليه ونعملوا اندباء.
0: وين؟
1: في وتيل في نزل في سوسة. عنا مرة في الشهر معناه نحبوا ندعموا ونحفزوا الناس باش تفرج على افلام, خاصة نختاروا ديما افلام تونسية
0: باي
1: باش نشجعوا تونس.
0: اخر فيلم شنو اخترت؟
1: استنى نذكر شنو
0: هيك اللي قالوا شنو تعشيت البارح.
1: ويني خدنا الريح.
0: اي حلو,
1: فيلم حلو برشا وديما نختاروا زاد اللي تيم تاع نساء باسك احنا جمعية نسائية. دونك نحاولوا نشوفوا حاجات اللي تهم المرأة.
0: يعني تدافع على قضايا المرأة, تتطرق لمشاكل
1: المرأة وناخذوا في معناها في اخر الفيلم شنو هو لي بوين فور نتاع الفيلم.
0: افلام جديدة ولا قديمة؟
1: بدينا بجديد.
0: بدينا بجديد.
1: اما باش نرجعوا للقديم بيان سور. اما معناها يلزمنا نختاروا ديما افلام اللي تنجم نتعلموا منها.
0: نستفيدوا منها. باش تخموا في الجايدة سلمى بكار, باش تخموا في
1: اي بيان سور ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعني افلام اللي نجم نقول في مستوى التطلعات بتاعكم
1: بالضبط وخاصة ندعموا معناها ندعموا السينما التونسية وندعموا المرأة زادة.
0: حلو نزيدوا ناخذوا فكرة عن نحكيو
1: فما زادة كيف نشاطات ترفيهية
0: خيرية ترفيهية زادة.
1: بالنسبة للترفيهية فما الحفلات فما رحلات وعندنا زادة نشاطات ذات صبغة معناها اجتماعية وصحية. نعملوا حصص تحسيسية كيما لو كونسير دو سا.
0: التقصي المبكر.
1: التقصي المبكر زادة كيف نعملوا في رمضان بالنسبة للنشاطات الاجتماعية قفة رمضان. نطهروا الصغيرات لل 27 كيف نشريوا لبسة العيد للصغيرات يمشوا نسهروا زادة في بحثة صغار المركز المندمج اللي ديجا باش نحكي عليه شوية من بعد للشباب والطفولة. نشريوا لهم لبستهم تاع العيد, نوفروا لهم لبسة العيد, نسهروا بحذيهم
0: كما تو كما العيد الكبير.
1: عملنا في العيد الصغير. كما زاد نمشيو لمركز رعايه المسنين زاد معناها كل مره نختاروا معناها وجهه فهمت. بالنسبه نحكيو سهريه 13 جوان.
0: 13 جوان الموعد مع الجمهور ومع الفنانه النجمه التونسيه
1: دغنوج لاجون اللي
0: نجحت والاستاذ والنجم التونسي زاد اسامه
1: سلامه. دونك الحفله باش تكون ان شاء الله 13 جوان بأحد النزل في سوسة أبغتيغ من 6 متاع العشية. دونك نعدوكم برشا جو برشا تفرهيد. دونك معنا ستار متاع السواغي هي الفنانة كما قلنا أيا دغنوج, وبيان سور حتى هما دي ستار اللي هما الكلوب دي شان أعضاء نادي الغيني اللي نحييهم الليلة.
0: لما نسأل السؤال أكبر وحدة قديش عمرها؟
1: 70 وأقل وحدة في 25.
0: ما شاء الله.
1: دونك العمر بين 25 و70
0: الجيل الكل, يعني الحفيده والام والجده.
1: ديجا عندنا الام وبنتها,
0: عندنا ان شاء الله ما تجيب بنت بنتها زاد بعدين.
1: ان شاء الله. والله فما شكون كلمتني قالت لي بنت بنتي نحب ندخلها للتياتر, كلوب دو تياتر. دونك الاجيال الكل موجوده في الجمعيه. دونك نحيي اعضاء نادي الغيني اللي هما بشي فما كورال وفما أغاني فردية.
0: أي.
1: وبيان سور الفنان متاعنا الكبير اللي هو أسامة سليمة, فنان الشاب اللي بالحق ندعموه ويعطيه الصحة على طولة البال, خاطر مش سهل معناه بوغ جيغي معناها النساء الأعمار مختلفة مش سهل. دونك ديما يوسع في باله معانا, نحييه الليلة ونقول له بون كوراج وربي يوفقك إن شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: دونك انا باش نقول لكم معناها ابار معناها اللي فما معناها اللي معناها فما جو فما تفرهيد وكل اللي اي انسان يمشي قصتيكي
0: بالضبط اللي يحب قصتيكي
1: اللي قصتيكي يتصل بالرقم 26 263 405, وفما على الباج نتاعنا باج الجمعيه عندنا لي بوينت فونت. دونك يدخلوا للباج جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه ويلقاو لي بوينت فونت ويطلبونا على رقم 26 263 405 ونوفروا لهم لي تيكي.
0: ان شاء الله. بديت عملية بيع تذاكر؟
1: اي
0: باهي ان شاء الله بتبيع الجمهور يكون في الموعد زاد.
1: واحنا شنو عاملين؟ اللي تبيع معناها تجيب اصحابها تلم اصحابها ولا عائلتها تلم تبيع ديستيكي تاخو انفيتاسيون غراتويت.
0: حلو,
1: حبينا باش نشجعوهم. ودونك كما قلت لكم دونك فما برشا جو يستنى فيكم وشيخات, لكن او ميم طون انت راك باش تساهم باش تفرح صغير, خاطر احنا الفلوس اللي باش
0: المداخيل
1: جزء من المداخيل السهريه هذيا باش نفرحوا صغيرات فاقدي السند اللي متواجدين بالمركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة. نحبوا نعملوا لهم حفل اختتام السنة الدراسية ونكرموهم باش نكرموا صغيرات الكل إن شاء الله ونفرحوهم.
0: برافو, يعطيكم الصحة. والدعوة مفتوحة للجمهور. أما عاود ذكرنا بالرقم مدام سونيا
1: 26 263 405,
0: وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد كما قلنا مع آية دغنوج وبقية الكلوب دو شان نادي اللي هو جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه باش تعملوا برشا جو برشا تونسي.
1: وفما طومبولا, فما طومبولا زيدا برشا كادوات تستناو فيكم للربح. راهو
0: أسامة سلامة والكادوات تستنى فيكم. ميرسي بوكو مدام سونيا, تحية كبيرة ليك.
1: شكرا سي غازي على الاستضافة. ميرسي الجوهرة فيم على دعمها للجمعيه. شكرا,
0: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو ليك انت زاده. حبوا اسلام سبيسيال برشا وديديكاس سبيسيال برشا برشا برشا الكوين موني, هي تسمع فينا الوقيت هذا وتحتفل بعيد ميلادها. نحب نقول لها جويز انيفرسير, كل عام وانت حيه بالف الف خير. ان شاء الله العقبه 100 سنه, ان شاء الله في الصحه في الخير وفي الحب. انت الناس اللي يحبوا يوصلوا لك الديديكاس هذه ديديكاس سبيسيال مايا سونيا اللي هي اختك اللي ما جابتهاش امك وتحبك برشا, سينو اصحابك اللي يحبوك الكل, سورتو زاد الاميره في المغرب المغربيه لكنها بروح تونسيه, نسلموا عليها برشا. نافع فتحي والناس اللي هكا ديما معاكم, ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير. كوين هابي بيرثداي. يلا احنا باش نمشيو مع ايه دغنوج مادام حكينا على عرضها نهار 13 جوان في سوسة مع جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. اكيد ايه دغنوج اللي في الجو الكافي راه
1: اي كافيه
0: تحية الناس الكافي.
1: وكانت في 2018 هي اختاروها احسن صوت غنائي.
0: نسمعوا نجوز تكلمت. ميرسي بوكو مدام سونيا.
1: شكرا.

الدنيا.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلن ولي القصرين عن تحديد موعد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب جهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026. وأوضح بلاغ صادر عن الولاية مساء اليوم أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 جوان الحالي، فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 جوان الحالي، مع التأكيد على ضرورة أن تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. والقصرين شدد على أهمية التقيد بجملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الموسم والحد من مخاطر الحرائق، داعيا الفلاحين إلى الحرص على صيانة وضبط الآلات الحاصدة قبل استعمالها وتجهيز الحاصدات والجرارات الفلاحية بقوارير إطفاء، إضافة إلى الامتناع عن إشعال النار داخل المزارع أو بمحيطها. الوالي دعا أيضا إلى تنظيف محيط أماكن خزن التبن من الأعشاب الجافة والمبادرة بحصاد الحقول المحاذية للطرقات العامة وتجهيز الضيعات الفلاحية بصهاريج مياه وعدد كاف من المجارف والأمشاط، مع ترك مسافة لا تقل عن 35 مترا بين أكوام التبن والابتعاد بها عن الأسلاك الكهربائية. والجهة أكد أيضا ضرورة تسليم المحاصيل إلى مراكز التجميع المصادق عليها وتجنب البيع عبر المسالك الموازية، إلى جانب المبادرة بإعلام مصالح الحماية المدنية والأجهزة الأمنية عند تسجيل أي طارئ أو نشوب حرائق. التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. الوزير نوه بأهمية الحوار المهيكل كركن أساسي لتنفيذ خارطة الطريق، مرحبا بعقد الاجتماع الثالث لآلية الحوار المصغر 4+4 والذي عقد أمس في تونس. من جهتها عبرت المسؤولة الأممية عن بالغ تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه تونس لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مشيدة بمواقفها المتزنة والبناءة وبالدور المحوري الذي تطلع به في تشجيع الحوار وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية. ختاما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحجازته، ويبدو أن الوضع بشأن طهران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن واشنطن تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: بيري عايد
2: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500 بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات

في المقابل فانه العناصر اللي لعبت المباراه الاولى تقريبا 99% هي اللي باش تشارك في بدايه المقابله هذيا. مباراه باش تدور قدام شبابيك مغلقه لانه بحضور اكثر من 50,000 متفرج. طبعا باش يكون فيها عدد من الجماهير التونسيه والجاليه التونسيه المقيمه في اوروبا وفي بلجيكا بالتحديد، عدد محترم جدا. مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي بمناسبة المقابلة هذه تحدث في ندوة صحفية وحكى على أهمية مباراة الأولى في افتتاح مشاركتنا في كأس العالم، يعني مش مباراة غدوة، وحكى على بلجيكا ولكن تحدث خاصة على منتخب السويد وقال اللي يلزمنا نفوزه بالمقابلة هذه لأنها هي مفتاح التأهل للدور الثاني. نقعدوا مع منافسنا السويدي اللي البارح كان تعادل 2-2 مع اليونان، طبعا تشكيله في كل شوط منتخب الحقيقه طبعا على ماتش البارح ما هو شكل منتخب اللي يخوف، دونك الكره في دينا والكره في ساقين ملاعبيتنا، لكن طبعا تعرفوا هذه كل مقابلات وديه الرسمي طبعا نشوفوا النجم نشوفوا وجه اخر لهذا المنتخب. المدرب التونسي الأسعد جردة الشابي يغادر نادي الخالدية البحريني، وجاء ذلك من خلال تدوينة نشرها الأسعد جردة الشابي على صفحته الرسمية، وجه من خلالها كل الشكر لمسؤولي النادي وجماهيره. للتذكير الأسعد الشابي تعتبر تجربة ناجحة مع الفريق هذا لأنه كان فائز بكأس السوبر البحريني، احتل المركز الثاني في الدوري البحريني وتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ أكد من خلاله أنه توصل اتفاق مبدئي مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لتجديد عقده لمدة سنتين. طبعا الاتفاق ينص على أنه العقد هذا يبدأ مباشرة بعد القرار النهائي للتأس، لأنه نعرفه يوسف البلايلي معاقب من طرف الفيفا، دونك فما يعني استئناف في القرار هذا، ومن المنتظر أنه آخر أوت يصدر القرار النهائي في ملف البلايلي. ومن خلاله طبعا الترجي إذا كان في أوت وقع يعني رفع العقوبة فإنه يمضي مع الترجي ويصبح يعني العقد حيز التنفيذ من نهاية عقوبة الفيفا. جهة أخرى ديما في الترجي اللي تمكن من استعادة الحارس متاعه وحارس شبيبة العمران منصر السيد اللي صحح ورجع لفريق الأمة الترجي لمدة 3 سنوات إلى حدود 2029. نذكر أنه منصر السيد كان قدم مستوى طيب أثناء مع فريق شبيبة العمران. نحكيو على الشبيبة القيروانية واللي في بلاغ رسمي طالبت بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت إجازات الأندية، وخاصة حكيت على النادي البنزرتي اللي تقول تمتع بمعاملة استثنائية لم تتحصل عليها بقية الأندية في السنة هذه، وطبعا تقول أنها تملك كل جميع المؤيدات والوثائق وتؤكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة الضغوط على الدائنين، وتحمل الجامعة كامل المسؤولية على كل التداعيات القانونية والرياضية اللي قد تمس سلامة البطولة المقبلة. خرج جرجيس بعد المستوى الممتاز اللي قدمه سنه وخاصة وصوله للدور النهائي لكاس تونس. رئيس النادي سيد حافظ طالب ومن خلال كلمة البارح على الموقع الرسمي للترجي جرجيس أكد أنه ما هوش باش يواصل رئاسة الفريق وباش يدعو إلى جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن. نحكيو دولي ونحكيو على المنتخبات اللي تواصل تحضيراتها لكأس العالم. اليوم المكسيك فازت على صربيا 5-1 طبعا في الفجر، تشيكيا كذلك فازت على غواتيمالا 3-1، والمنتخب التعادل او فاز المنتخب فاز على المنتخب الاسباني والمنتخب العراقي تعادل 1-1، طبعا نتيجة تعتبر ممتازة جدا للمنتخب العراقي. في التنس وبالتحديد في دورة رولان جاروس للدور في باريس، الألماني زفيريف تمكن من الترشح للدور النهائي بعد فوزه على التشيكي ياكوب. تفاصيل الأشواط هو فاز عليه 3-1، تفاصيلها 7-6 ثم 6-2 لفات زفيريف، ثم خسر الشوط الثالث 6-3 ورجع ربح الشوط الرابع 6-3. هذا شو عندنا في اخبارنا الرياضيه، طبعا كل الاخبار والتفاصيل موجوده دائما على الموقع نتاعنا وكذلك على الباج الخاصه بالرياضه والباج نتاع جوهره فان. تحياتي.

l'été. نرجو مع جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جور فيم. نرجو مع جديد الموسيقى المغاربية خلينا نقول لما سورتو زاد الغنيات التونسية الجديدة باش نسمعوا احنا بعد شوية أسمى المنور لكن حبيبي بعد شوية ما قبلها فما روف ماهر نورت حوشة غنية مزيانة غنية تونسية صابر رباعي برشا رومانسية يجمع لهجة تونسية في كلمات كتبها هو مع غناية بالفرنساوية زادة من الخواطر الفرنساوية سول جاسمان توت سويت

بيني وبينك هذا حكيم في سهرية الليلة وصلنا العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة. نعم نطلع هيك على أخبار الفنانين، أخبار متنوعة على حقيقة. سينو حبيت نحكي على شاكيرا، شاكيرا اللي باش ترجع هيك للنجاحات بتاع 2010 والكأس العالم وجو هذا في 2010. شاكيرا اللي تحضر في روحها باش تكون موجودة في الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، هذا اللي يعلن عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. النجمة العالمية باش تقدم غنية للمونديال، غنية داي داي، سمعناها الغنية ديجا، حدث استثنائي استناوه الملايين في العالم الكل من عشاق الفن والرياضة في العالم. على حسب التفاصيل اللي اعلنت عليها الفيفا، شاكيرا باش تكون على مسرح في استاد أزتيكا العريق في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، باش تغني غنية داي داي وتكون هي اللي تسبق الماتش اللي باش يكون بين المكسيك وجنوب افريقيا. نذكروا جنوب افريقيا هكا بجو وكا وكا توا داي داي يعني فوالا، ما فهمتش علاش. سينو زادا الفعاليات باش تبدا قبل 90 دقيقه كامله ملي باش يبدا الماتش، ساعه ونص معناها قبل ما يبدا الماتش الجمهور باش يتبع حفله كامله، شو كامل. بالنسبه زادا للبرنامج الاحتفالي الخاص بنسخه 2026 باش يكون بونا بوي في غنايه داي داي مع شاكيرا، وهي هيا بينا ولا هيا كما نقولوا احنا، رسالة تشجيعية فيها روح التحدي والمنافسة في المونديال. لوحة زادة فيها مجموعة من ألمع نجوم الموسيقى على الساحة الدولية، فما خوتا بالفين وفما زادة تايلا المغنية الجنوب أفريقية في توليفة موسيقية بين يعني نقولوا المنظمين والبلدان اللي تشارك، بين الفرقة بين زادة جنسيات أخرى. ديفا الكولومبية مش كان الافتتاح، خاطر باش تكون زادة في عروض أخرى. أول عرض فني وترفيهي على الإطلاق يتعمل بين الميتون هنا، ما تعملتش قبل على ميت لايف في نيو جيرسي الأمريكية، والخطوة هذه تحول مسبوق في تاريخ كرة القدم. ذكرتني بالسوبر بول، معناها هنا وقت اللي يعملوا الفينال بتاع السوبر بول بطولة كرة القدم الأمريكية هنا ديما فما حفلة. توا فكر ربع ساعة هذيك في الميتون شاكيرا زادة باش تعمل أغنية. نذكروا أنه شاكيرا اللي كان ديما نجاحاتها كيما وكا وكا في جنوب أفريقيا 2010 2014 لا لا لا في البرازيل زادة، ومن أكثر الفنانات اللي شاركوا في نقولوا افتتاحات ولا في مناسبات متعلقة بكرة القدم العالمية. نرجع مع نانسي، يلا سينو انتم عندكم موعد مع موجز الاخبار 11، خليكم معنا الساعه الثانيه فيها برشا موسيقى بنينه.

0: وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغها مساء اليوم أنه أثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وحسب بلاغ الداخلية أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة تعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية على ارتكابها. وأضاف البلاغ أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين. يضم الشريط الساحلي التونسي ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره حسب ما أكده اليوم وزير البيئة لحبيب عبيد مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانيات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية. الوزير أشار إلى أن الدولة تدخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل على غرار ما تم إنجازه بمنطقة حمام لنفا حيث ساهمت التدخلات المنجزة في تحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية بالموقع. أعلنت المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي خلال زيارة عمل أداها اليوم وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى ولاية توزر عن قرار إدراج القرية الحرفية بتوزر ضمن المسلك السياحي. وبينت المسلاتي أن القرية الحرفية عانت السنوات الماضية من إشكاليات بسبب موقعها البعيد عن أسواق الصناعات التقليدية في مدينة توزر وعن المسالك السياحية والمواقع التي يرتادها السياح مما أدى إلى غياب زيارات مبرمجة نحوها. المسؤولة أضافت أيضا أنه إلى جانب قرار إدراج القرية بالمسلك السياحي تم الاتفاق على برنامج سيشرع في تنفيذه قريبا بالتنسيق مع السلطة الجهوية لتنشيط القرية الحرفية لفترة طويلة خلال السنة وتدعيمها بحرفيين شبان خاصة وأن القطاع يشهد انخراط عدد كبير من الشبان من بين حاملي الشهادات الجامعية في النشاط الحرفي وبإمكانهم تقديم الإضافة للقطاع وللقرية الحرفية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: وجه الكمر.

0: Alter Musica.
1: Philippe Lafontaine, Cœur de l'eau, جينا معكم في بنت الموسيقى باش نسمعوا برشا غناية حلوة. اخترنا صابر ربيعي مرة أخرى من الطرب العربي، غناية تعلي كرا، غناية أولية أكيد مزيانة الغناية. باربرا مارتينيز ريبريز لينكي بارك، قبلهم الكل باش نسمعوا فضل شاكر في حيرت.

بفتدي فايث ايفانس قلبي ميسينج يو. وصلنا معهم لل 11:54 دقيقة وهكا نكملوا سهريتنا معكم لليلة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كسهروا معنا اللي بدلوا جو مع الموسيقى. بعد شوية النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل وبعدها ليبرونتين مع أحمد الحباسي. غدوة نعودوا نتلقاو إن شاء الله كالعادة في سهرية متجدة, سهرية في برشا هكا مش سهرية على شوية. غدوة تكون من 6 ل 8 مع نجوم الفن والغناء. غدوة نستقبلوا الفنانة إلهام معتمري, نستقبلوا زادة طه حسين, زوز من أحلى الأصوات اكتشفتوهم في المواعيد اللي فاتت لما غدوة بشي غنيولنا في اللايف. تحية غازي خليل في الأعداد والتقديم, سامي دويري في الإخراج, هذا زهير بهبي, ونقول لكم احنا بقيت متابعة طيبة, بقيت برامجنا على خير. ناس كل باي باي.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تؤكد القبض على المتورطين في فيديو الاعتداء على أفارقة جنوب الصحراء. جامعة التعليم الثانوي تقول إن تكرر تسريبات اختبارات البكالوريا يؤكد الفشل الذريع في حمايتها. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة الداخلية أنه أثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس، أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية على ارتكابها. بلاغ الداخلية أضاف أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية، نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش والإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. هذا ونددت النقابة بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق أثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. نقابة التعليم الثانوي اعتبرت أن استدعاء أستاذ التحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطنية، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك

0: أربع مسيرات منها على الأقل. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، ويبدو أن الوضع بشأن طهران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن واشنطن تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني حسب تعبيره. ختاما، قالت مصادر إيرانية إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى أن دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: l'antenne مع احمد الحداسي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: على سلامتكم. مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر اونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال الموسيقى ومن خلال فقراتنا القارة وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. موسيقى ورجعين.

0: أنتين. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين مع اختياراتنا الموسيقية ومع فقراتنا القارة، منهم فقرة حكاية غناية اللي نحكيو فيها على قصة غناية من الغنايات الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية كيفك على فرائي اللي جمعت فضل شاكر بابنه محمد فضل شاكر. الغناية اللي خرجت في جويليا 2025 وحققت نجاح كبير، لكن الغناية كانت حاضرة منذ 3 سنوات حسب ما حكى الملحن وائل الشرقاوي.
1: خبرتنا انك مقدمها لفضل شاكر من 3 سنوات.
2: صحيح.
1: طيب وليش تغنت الان؟ وليش مكانك من 3 سنوات؟
2: والله لا ادري، ولكن النتيجه نجاح عظيم. يعني التاخير كان يمكن اختيارات، يمكن ترتيب اولويات بالنسبه للاستاذ فضل شاكر، ولكن شاءت الظروف ان الاغنيه يعني تطلع في الوقت المناسب بالشكل المناسب بصوت الأستاذ فضل شاكر وبصوت أيضا الأستاذ محمد فضل شاكر. هذا الـ هذا الـ هذا الـ النموذج لمدرسة آل شاكر عملت جرعة يعني كبيرة من الأحاسيس ومن الأشياء، ففي ظروف تجمعت سبحان الله أدت أنه العمل الحمد لله يلاقي استحسان الناس ويعمل هال بومنج
3: وبالوقت بالوقت المناسب. طب رح نسألك كمان عن موضوع اللحن اللي عرفناه انك كنت عامل هذا اللحن، وكان هو مقصود للأستاذ فضل شاكر لما انت عملت اللحن ولا ما كان اصلا؟
2: يعني هختصر لك ما هي ممتعة القصة. يعني
3: فضل.
2: كان في تواصل دائم بيني وبين مدير اعمال الأستاذ فضل شاكر صديقنا إياد النقيب وهو أردني.
3: نعم.
2: والحقيقة هالشاب كان آمن ب يعني خلينا نقول بموهبتي وتجاربي وبزملاء الأردنيين أيضا، وكان طالب مني دائما إن أقدم شيء للأستاذ فضل. شاءت الظروف في يوم من الأيام كان هو بجانب الأستاذ فضل ووصلني مسج من الأستاذ فضل، يلا أخي وائل بدنا نعمل عمل يكسر الدنيا. فأنا لسه مش محضر العمل، تم تحضير العمل كلحن مفصل لأستاذ فضل شاكر، وإجت الصديقة الغالية الشاعرة سمر هنيدي وكتبنا هالكلمات. يعني بنينا العمل بناء من عكسي من اللحن، وهذا شيء صعب حقيقة
3: كتير.
2: أبدعت سمر الحقيقة في الكتابة، ومن ثم وصلنا لأستاذ فضل الحمد لله قبله، وصارت المراحل بعد ذلك. أستاذ محمد شاكر حط بصماته مع الأستاذ فضل، التوزيع الرائع لحسام صعبي. يعني الحمد لله العوامل أعتقد أنها اكتملت في هالعمل أعتقد ذلك.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

برونتين. مازلنا معاكم في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. السلام عليكم برشا ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. نسلموا على سيرين وحسام وسامي ومنال يسمعوا فينا في حمام سوسة. نسلموا أيضا على رضال يهدي غنية الليلة الإيمان. صالح يسلم على مروان ومالك وأنيس. فوزي يهدي غنية الليلة للبنوتات شمس ونور. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على دمتكم لسماس على 85 990.